وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات

من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق؟

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
3: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غدا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله كنت أنت أهله. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات فشهادة أحدهم

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم

0: أَبْنَائِكُمْ
1: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم.

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة،

عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون

إنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

هم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا

نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيماً.

لك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.

جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً

إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا

الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم

أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: صباح الخير يا عامر.
1: صباح الخير. من؟ منصور؟
0: كيف حالك وحال تجارتك؟
1: بخير والحمد لله. وأين أنت؟ أين مكانك؟
0: كنت أجوب البلاد، أبيع وأشتري.
1: في أي شيء تتاجر يا منصور؟
0: في الحبوب.
1: إنها تجارة رابحة ولا ريب.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: اجلس يا رجل اجلس. ما الذي أرسى مراسيك عندنا؟
0: قلت أجرب حظي هنا في السوق.
1: ولم لا؟
0: وهل أجد مكانا بينكم يا عامر؟
1: مكانك موجود، ولعلمك ليس في السوق تاجر حبوب واحد.
0: حقا ما أسمع؟
1: كان المرحوم عبد الرحمن يتاجر في الحبوب، وما إن مات وباع أولاده المخزن لم يعد في السوق بائع واحد للحبوب.
0: ومن أين يجلب الزراع حبوبهم؟
1: يمر تاجر من بلدة بعيدة كل أسبوع بعربة محملة ويبيع للمحتاجين من الزراع.
0: وهل أجد مخزنا أستأجره؟
1: مخزن عبد الرحمن موجود.
0: ألم تقل إن أولاده قد باعوا المخزن؟
1: من اشترى المخزن لم يدفع ما عليه حسب الشروط المتفق عليها، ولو كلمناهم أعطوك المخزن.
0: الحمد لله أني قابلتك.
1: حالا سأرسل في طلب أبناء المرحوم عبد الرحمن ونعقد الاتفاق، وتتسلم المخزن وتأتي ببضاعتك. ومرحبا بك في السوق يا منصور.

0: مرحبا بمنصور ابن أغلى الناس.
1: مرحبا بك يا أخ مسعود.
0: مبروك المخزن ومبروك وجودك في السوق.
1: بركة، بركة الله، بركة.
0: وكيف حال تجارتك؟
1: بخير حتى الآن.
0: اطمئن، فموسم الزراعة اقترب وسيأتيك الزراع من كل حدب وصوب. املأ مخزنك واستعد للموسم الجديد يا رجل.
1: لقد أرسلت فعلا في طلب بعض البذور وستصلني الليلة إن شاء الله.
0: على بركة الله.

0: خير، ماذا بك يا منصور؟
1: لا شيء يا عامر.
0: ولما أرسلت في طلب الساعة؟
1: مصيبة يا عامر يا أخي، كارثة.
0: أعوذ بالله، هل جرى شيء في مخزنك؟
1: انهار كل شيء، وضاعت تجارتي وبارت يا عامر.
0: اجلس اجلس وقل لي ماذا جرى.
1: أرسلت في طلب بعض البذور من التجار الذين أتعامل معهم.
0: وماذا بعد ذلك؟
1: دفعت كل ثمنها مقدما، وما إن جاءت العربات محملة بالبذور حتى...
0: أكمل أكمل يا رجل، أكمل حتى ماذا؟
1: حتى وجدت البذور يبيعها التاجر المتنقل أقل مما أبيعها أنا بكثير.
0: إذن فقد ضحك عليك التجار وباعوك بأغلى الأسعار.
1: ماذا أفعل يا عامر؟
0: لا عليك، لا عليك يا منصور.
1: غشني التجار وحاولت استرداد ما دفعت، ولكنهم رفضوا.
0: خزنها خزنها، وما إن ينصرف التاجر المتنقل ويحتاج الزراع إلى بذور، أخرج بذورك وبيعها بالسعر الذي تريد.
1: ولكنه سيعود ومعه بذور أخرى ويبيعها بأرخص مني.
0: أتركه لي، سأرسل من يمنعه من دخول المدينة حتى لا يصبح فيها غيرك، وربما أقوم أنا بهذه المهمة.
1: ومتى يتم ذلك؟
0: أيام، مجرد أيام يا منصور، ولكن لا تنسني.
1: لك ما تطلب يا عامر، لك كل ما تطلب.

0: عامر، أين كنت يا رجل منذ أيام وأنا أبحث عنك؟
1: كنت في مهمة. هل جد جديد معك؟
0: لم أحرك ساكنا بانتظار أخبارك. أخبرني أين كنت؟
1: كنت في قرية قريبة أتسقط أخبار التاجر غريمك.
0: وما أخباره يا ترى؟
1: الحظ يسير في ركابك يا منصور.
0: كيف؟ ألا توضح قليلا؟
1: وأنا أتسقط أخبار ذلك التاجر غريمك. علمت من أحد معارفه أنه طريح الفراش منذ مدة طويلة.
0: تقصد أنه مريض؟
1: نعم.
0: وهل هذا يعني أنه لن يأتي للبيع في القريب العاجل؟
1: قلت لك إنه طريح الفراش منذ مدة طويلة، ويبدو أن حالته الصحية في تدهور مستمر.
0: وما العمل الآن يا عامر؟
1: طبعا تستعد وتحضر نفسك للبيع والربح الوفير يا منصور.
0: يا ليت يا عامر، يا ليت، فالبذور على وشك أن تتلف من طول عملية التخزين.

0: ماذا تقول يا أبا علاء؟
1: أقول ما حصل يا عم صالح.
0: ولكن هل قمت بزراعة البذور دون تخريمها؟
1: وهل يعقل أن أفعل هذا يا عم صالح؟ لقد قمت بخرمها وأخرجت منها الحشائش وفعلت كما أفعل كل عام.
0: ولكن ما رأيك في عدم إنباتها؟
1: البذور يا عم صالح غير صالحة، البذور فاسدة وكل المزارعين يشتكون.
0: كل المزارعين يشتكون؟
1: كل من اشترى بذورا من هذا الرجل لم يثمر له زرع، ضاع مالنا وضاعت أرضنا. لا بارك الله في الغشاش الكذاب.

0: هذه بذورك التي بعتها للناس والتي ما زلت تبيعها وأنت تعرف أنها فاسدة.
1: وما لك أنت يا عم صالح؟
0: مال الناس حق الناس يا منصور.
1: لقد بعت ولم أجبر أحدا.
0: ولكنك غششتهم.
1: لم أغش، ولكن التجارة شطارة.
0: إنها بذور عفنة فاسدة.
1: كان علي

0: بحقهم أن يعاينوها قبل الشراء.
1: إن المزارعين يجتمعون الآن حول مركز الشرطة، وكلها دقائق، ويأتيك من يحاكمك على هذا الغش.
0: أليس من حقي أن أبيع كما يبيع الناس؟
1: من حقك أن تبيع، ولكن لا أن تغش الناس، فقد بعتهم البذور ولم تظهر لهم عيبها.
0: أنا أقول للناس أنها عافنة فاسدة؟
1: نعم، كان يجب عليك أن تقول هذا
2: حالا. تعرف يا غشاش، ها هو ضابط الشرطة يقترب لتنال جزاءك العاجل.

0: والإسلام يحرم الغش والخداع بكل صورة من الصور، في كل بيع وشراء، وفي سائر أنواع المعاملات الإنسانية. والمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه، والنصيحة في الدين أغلى من كل كسب دنيوي. قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يحل لأحد يبيع بيعا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه. ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع حبوبا فأعجبه، فأدخل يده فيه فرأى بللا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، أي المطر. قال صلوات الله وسلامه عليه: فهل لا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. كذلك كان السلف الصالح من المسلمين يبينون ما في المبيع من عيب، ولا يكتمون، ويصدقون ولا يكذبون، وينصحون ولا يغشون. يروى أن ابن سيرين باع شاة فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيها، إنها تقلب العلف برجلها. فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأولياء الله الصالحين، واعلموا أنه لا يحل لمسلم أن يبيع بيعا إلا بين ما فيه من عيب.
1: صدق رسول الله،
2: صدق رسول الله، إنه السراج المنير حقا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: كان عثمان بن مضعون يحمل الرقم 14 في ترتيب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول المهاجرين وفاة بالمدينة وأول المسلمين دفنا بالبقيع. كان عثمان بن مضعون راهبا عظيما، لا من رهبان الصوامع بل من رهبان الحياة. كانت الحياة بكل جيشانها ومسؤولياتها وفضائلها هي صومعته، وكانت رهبانيته عملا دائبا في سبيل الحق وتفانيا مثابرا في سبيل الخير والصلاح.
1: وكان عثمان واحدا من القلة التي سارعت إلى الله والتفت حول رسوله عندما كان الإسلام يتسرب ضوءه الندي الباكر من قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن كلماته التي يلقيها سرا في بعض الأسماع. ولقد نزل به من الضر والأذى ما كان ينزل وقتئذ بالمؤمنين الصابرين الصامدين. وكان عثمان بن مضعون أمير الفوج الأول من المهاجرين إلى الحبشة مصطحبا معه ابنه السائب.

0: عاش عثمان بن مظعون في الحبشة آمنا مطمئنا، لكنه لم ينس وهو في غربته مكائد عدو الله أبي جهل وضراوة قريش وهول عذابها، كذلك لم ينس في غربته مكائد ابن عمه أمية بن خلف وما ألحقه به وبغيره من أذى وضر، فراح يتسلى بهجائه وعداوته ويتوعده. وحمل المهاجرون أمتعتهم وطاروا إلى مكة عندما جاءتهم الأنباء أن قريشا أسلمت وسجدت مع الرسول لله تعالى، وما كادوا يقتربون من مشارف مكة حتى تبينوا كذب الخبر الذي بلغهم عن إسلام قريش.
1: وقام مشركو مكة بملاحقة الصيد الذي طالما نصبوا شباكهم لاقتناصه، ولم يكن العائدون سواء في القدرة على الظفر بجوار سادة أقوياء. من أجل ذلك ظفر بالجوار منهم قلة، وكان من بين من ظفر بالجوار عثمان بن مظعون الذي استجار بالوليد بن المغيرة ليحميه من الأذى. ودخل عثمان بن مظعون مكة آمنا مطمئنا، ومضى يعبر دروبها ويشهد ندواتها لا يسام خسفا ولا ضيما.
0: لكن ابن مظعون رجل صقله القرآن الكريم ورباه محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يحتمل رؤية إخوته في الإسلام يعذبون والبغي يطاردهم في كل سبيل، فتثور روحه الحرة ويتفوق بنفسه على نفسه، ويخرج من داره مصمما على خلع جوار الوليد حتى ينضو عن كاهله تلك الحماية التي حرمته لذة الأذى مع إخوانه في سبيل الله.

0: لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من البلاء، وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. فقال له الوليد: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره، فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتني علانية.
1: فانطلقا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. فقال عثمان: صدق، ولقد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكنني أحببت ألا أستجير بغير الله. وأبصر عثمان لبيد بن ربيعة في مجلس من مجالس قريش ينشدهم، فقال لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان: صدقت. قال لبيد: وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان: كذبت، نعيم الجنة لا يزول.

تجادل عثمان بن مظعون مع رجل حتى شري أمرهما، فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فأصابها، والوليد بن المغيرة قريب يرى ما يحدث لعثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، لقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة

0: فقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر منك يا أبا عبد الشمس. فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي، إن شئت فعد إلى جواري. قال ابن مضعون: لا. وهكذا ضرب عثمان مثلا هو له أهل وبه جدير. ولقد ذهب عثمان بعد رد جوار الوليد يتلقى من قريش أذاها، وكان بهذا سعيدا جد سعيد.
1: ويهاجر عثمان إلى المدينة حيث لا يؤرقه أبو جهل هناك، ولا أبو لهب، ولا أمية، ولا عتبة. وفي دار الهجرة المنورة يتكشف جوهر عثمان بن مضعون، فإذا هو العابد الزاهد المتبتل الأواب، وإذا هو الراهب الجليل الذكي الذي لا يأوي إلى صومعة يعتزل فيها، بل يملأ الحياة بعمله وبجهاده في سبيل الله، راهب بالليل وفارس بالنهار، بل راهب الليل والنهار وفارسهما معا. ولئن كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة من حياتهم يحملون روح الزهد والتبتل، فإن عثمان بن مضعون كان له في هذا المجال طابعه الخاص.
0: لقد أمعن في زهده وتفانيه إمعانا رائعا، أحال حياته كلها في ليله ونهاره إلى صلاة دائمة مضيئة وتسبيحة طويلة عذبة. فمضى لا يلبس إلا الملبس الخشن، ولا يأكل إلا الطعام الجشب. دخل يوما المسجد وكان يرتدي لباسا تمزق، فرقعه بقطعة من فروة، فرق له قلب الرسول عليه الصلاة والسلام ودمعت عيون أصحابه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم يوم يغدو أحدكم في حلة ويروح في أخرى، وتوضع بين يديه قصعة وترفع أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قال الأصحاب: وددنا أن ذلك يكون يا رسول الله، فنصيب الرخاء والعيش. فأجابهم عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لكائن، وأنتم خير منكم يومئذ. وكان بديهيا، وابن مضعون يسمع هذا، أن يزداد إقبالا على الشظف وهربا من النعيم.

أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وحين كانت روحه تتهيأ للرحيل ليكون صاحبها أول المهاجرين وفاة بالمدينة وأولهم ارتيادا لطريق الجنة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جواره وقد أكب على جبينه يقبله ويعطره بدموعه التي هطلت من عينيه، فضمخت وجه عثمان الذي بدا ساعة الموت في أبهى لحظات إشراقه وجلاله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يودع صاحبه: رحمك الله يا أبا السائب، خرجت من الدنيا وما أصبت منها ولا أصابت منك. ولم ينس الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه بعد موته، بل كان دائم الذكر له والثناء عليه، حتى لقد كانت كلماته عندما ودع عليه الصلاة والسلام ابنته الحبيبة رقية حين فاضت روحها الطاهرة: الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم أئمة من الأمة.

عدها للإذاعة عبد الكريم القواسم. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد عزة.

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.
2: اللهم زوده بالتقوى واغفر له ويسر له الخير حيث كان، في حفظك اللهم وكنفك. اللهم آمين.
3: آمين آمين. هنيئا لك يا أبا حماد، دعوات مستجابة إن شاء الله.
2: أنت هنا؟ حسبتك بين كتبك وقراطيسك.
3: أتفقد من كانت الجنة تحت قدميها.
2: جمعنا الله فيها يا ولدي، رضي الله عنك وعافاك.
3: تفتقدينه يا أمه؟
2: وأنت ألا تفتقده؟ ألا تشتاق إليه؟
3: بالطبع أشتاق، لست وحدي يا أمه، كل ركن في هذا البيت يئن بالسؤال عنه، كل ورقة في شجر البستان تنتظر عودته، حتى أصحابه، كل أصحابه ومريديه في المسجد ناطرون، كل من يعرفه بالسوق يسأل أيان يعود.
2: كفى يا ولدي كفى، لا تثر شجني عليه أكثر مما أنا فيه.
3: معذرة يا أمه، إن كان زوجك فهو والدي ومعلمي ورفيقي والصديق الذي يحنو علي. أحس أني كالتائه من دونه.
2: ذهابه لبيت الله ليس بالجديد، لكن هذه المرة طال غيابه ولا مخبر عنه.
3: لست أخشى عليه الغياب والغربة يا أمه، بل هذه التقلبات في البلاد أخشى ريحها عليه.
2: ما هو مقدر كائن يا ولدي، نسأل الله اللطف والعافية.

0: شيخي، أأنت في صلاة؟
1: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أبيك

0: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم اطوي لنا البعد، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال، أيبون تائبون عابدون لربنا حاملون.
1: ما أشبه الليلة بالبارحة، كأننا في جيئة لا رواح.
2: تكاد الدمعة تقفز من العين، لا أدري هي دمعة الوداع أم اللقاء.
0: كل ميسر لما خلق له،
1: بيتك وأتباعك وشيخك بانتظارك.
0: حماد أبو سليمان، اشتقت لك يا شيخي.

0: حمدا لله على سلامتك يا ولدي، حمدا لله.
1: سلمك الله يا شيخي وعافاك، كأني غادرتك بالأمس القريب.
0: حج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله، تقبل الله طاعتك يا أبا حماد.
1: وطاعتك يا شيخي. ما بك؟ معذرة، كأني بك تعاني شيئا؟
0: ها؟ أعاني صروف الدهر يا ولدي.
1: هل من جديد أثناء غيابي؟
0: اسمع يا نعمان، احفظ لسانك عند اختلاف الدول، وقي نفسك أن تدور بك رحاها.
1: سمعت كلاما في الطريق لم أتبين صحته.
0: أجل يا نعمان، أجل، صحيح ما سمعت. لقد خرج زيد بن علي زين العابدين على هشام يطالب بحقه في الخلافة.
1: أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العترة الباقية، أولى الناس بها.
0: لا تجهر لغيري بهذا، فالأمور لم يبن فجرها بعد.
1: يا شيخ، إن لم يكن باليد فباللسان
0: أو بأضعف الإيمان، القلب، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا.
1: نصرته واجبة علينا يا شيخ.
0: أجل يا ولدي، افعل ما تراه مناسبا، ولكن دون أن تلقي بنفسك إلى التهلكة. والصخرة حين تنحدر لا بد من استقرارها في حضيض.
1: تعني دولة بني أمية؟
0: لا أظنني أعيش طويلا، ولكن إن كتب الله لك العمر أظنك ستشهد دولة أخرى غير دولة أمية.

0: السلام عليكم أيها الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ العرب.
0: اسمح لي أن أسترجع أنفاسي أولا، فالطريق كأنها طالت عما هي عليه.
1: يرحمك الله يا أخي، من أين قدومك؟
0: من أطراف الكوفة، وقد كانت لي ركوبة نفقت وتركتني أمتطي قدمي.
1: كلنا نمتطي أرجلنا يا هذا، هل من خدمة؟
0: لا يا أبا حنيفة، وبارك الله في أمثالك، فقط رجعت كرمك علي بهذا الظل يقيني حر القيض وتعب الطريق.
1: القيض من الله وكذلك الظل، ونحمد الله على نعمه. تفضل، هذا شراب بارد يخفف حر جسدك.
0: بارك الله فيك يا ابن ثابت.
1: تعرفني وتعرف كنيتي واسم والدي، وأنت من أطراف البلدة. هل تقابلنا قبل هذا؟
0: لا أيها الإمام، ولكن أنت ما شاء الله عالم بين الناس، لا أظن أحدا في الكوفة لا يعرف الإمام أبا حنيفة.
1: لا يليق بك الرجوع لأهلك بهذا الثوب الذي أبلته الطريق، أظن هذا الثوب يناسبك.
0: لا يا ابن ثابت، فأنا...
1: لا عليك، هو هدية مني، أرجو ألا تردني خائبا.
0: لا عاش من ردك خائبا، بارك الله لك فيما أنا

0: يا غلام، اتبع ذلك الرجل وحاول أن تعرف مكان بيته وعد لي بالخبر.
1: على أمرك يا شيخ.
2: لله درك يا أبا حنيفة، أما كفاه ما جدت عليه من مال ومتاع؟ تريد وصله في بيته؟
0: يا شريكي العزيز، ما بين أيدينا من مال هو مال الناس وأرزاقهم، على أيدينا أمانات لابد من أدائها لأصحابها.
2: ولكن نستعين بها على قضاء حوائجنا.
0: وما زاد عن حوائجنا يا ابن عبد الرحمن، نحن مجرد حراس عليه في حياتنا ولا ندري ما يحدث به بعدنا.
2: ما شاء الله ما شاء الله، تحسب حساب الناس وتحرم أهلك وولدك يا أبا حماد.
0: حاشا لله يا شريكي أن أفعل هذا، فمن لؤم الرجل أن يقطع وريثه، لكن نعم الله كثيرة له الحمد والمنة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ها، ما وراءك؟
1: عرفت أين يسكن.
0: تعال، أمامك واجب تؤديه ومهمة تقوم بها، تعال يا بني، وكان الله في عونك.

0: ما توقعت أن أجد أحدا في المسجد في هذه الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام ورحمة الله، أهلا بك يا عبد الله.
0: شيخي ساهم واجم؟ أهي مسألة فقهية أم حديث انقطع سنده؟
1: لله دارك يا ابن المبارك، لا هذا ولا ذاك.
0: إذن هي أمور التجارة والمال، لكن لا أحسبها تشغل بالك بهذا القدر.
1: وما كنت أحسبك لحوحا بهذا القدر.
0: تتلمذنا على يدك أيها الإمام، وعلمتنا كيف نثابر في تحصيل المعرفة والدرس.
1: أها، وهل تراني في حلقة درس يا عبد الله؟
0: مصاحبة العلم والعلماء درس دائم.
1: حجة دامغة، أفخر بكم يا عبد الله.
0: أما وقد عادت الابتسامة لشيخي فلن أبالي كثرة السؤال. ما يشغلك يا شيخ؟
1: ما يحدث في البلاد يا عبد الله من أحوال وتقلبات، تجري الأمور من حولنا ونحن متفرجون.
0: تقصد خروج زيد بن علي زين العابدين؟
1: هو والله عندي أحق من ابن عبد الملك ومن أبيه.
0: يا شيخنا بالله عليك كف عن هذا قبل أن تعلق لنا الحبال.
1: وما جدوانا يا عبد الله؟ وما جدوى علمنا وفقهنا وحديثنا إن لم ندعو لإحقاق حق أو إبطال باطل؟
0: يا أبا حماد، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة.
1: أي تهلكة هذه يا عبد الله؟ أليس هذا داعي جهاد؟
0: تراه جهادا يا أبا حماد؟ جهادا في سبيل الله؟
1: تالله إن خروجه يضاهي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر.
0: ولكن إن لم يكن جهاد بالنفس فبالمال.
1: أصبت يا عبد الله، إن لم يكن بالنفس فبالمال. وإن كنت أمني النفس بخروجها.
0: إن كنت كذلك فما يحبسك؟
1: ما حبسني إلا ودائع الناس، عرضتها على القاضي ابن أبي ليلى فلم يقبل. أخاف أن أموت مجهلا يا عبد الله. أين أذهب من حقوق العباد يوم السادات؟
0: حسنا تعمل يا أبا حماد، وبالله عليك اكتم الأمر ما استطعت، وإن أردت الخروج أرجو الصحبة يا شيخ.
1: فلننتظر قليلا، عسى الله أن يأتي بالفرج بعد الضيق. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

0: ما الذي يحدث في السوق؟
1: قل ما يحدث في الكوفة بل بالعراق.
0: لم أعهد هذا الحشد من الجند في شوارع المدينة.
1: أظنك بعد الساعة ستعتقد.

0: تعتاد على مثل هذا؟
1: بالله عليك، أحدث لأمير المؤمنين شيء؟
0: لا لا لا، اطمئن، لم يحدث، ولكن ربما يحدث.
1: ربما يحدث؟ تعال تعال بعيدا عن العيون، قل لي ماذا تقصد بربما يحدث؟
2: أئمة من الأمة.

أعدها للإذاعة عبد الكريم القواسمي. التسجيل والمونتاج مأمون شحاد. الموسيقى التصويرية محمد

0: الإخراج أشرف تلفاح.
1: قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب.

أنت لمن قد ضل هاد. يا رب عاملنا بما أنت له أهل، فما سواك أسمى.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تقوض جهود التسوية. غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والبقاع وتوقع قتلى وجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس في إيران. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان منطقة الشجرة المباركة في الصفاوي ومشروع إحياء محمية واحة الأزرق، وذلك في إطار جولته الميدانية التفقدية لمختلف محافظات المملكة. ووجه رئيس الوزراء بإطلاق مشروع لتطوير المواقع السياحية والبيئية والتاريخية في شرق المملكة بهدف تعزيز حضورها على خارطة السياحة الوطنية. واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول المشروع الذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير المنتج السياحي الوطني وتعظيم الاستفادة من التنوع الطبيعي والبيئي الفريد والمقومات التاريخية والأثرية والدينية والثقافية التي تزخر بها المملكة، بما يسهم في إثراء تجربة السياح وتنمية المجتمعات المحلية وتعزيز حضور القطاع السياحي على خارطة الاقتصاد الوطني وفي المحافظات. ويشمل مشروع تطوير المواقع السياحية في شرق المملكة محمية الشومري للأحياء البرية ومحمية الضاحك والطبيعية في البادية الشمالية الشرقية وقصر عمرة والحرانة وقلعة الأزرق، إضافة إلى محمية الأزرق المائية الطبيعية ومشروع إعادة إحياء واحة الأزرق من خلال الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ومنطقة الشجرة المباركة في الصفاوي. ويستهدف المشروع بناء وجهات سياحية متكاملة شرقي المملكة تربط الواحة والمحميات الطبيعية والبيئية والقصور الصحراوية والمواقع التاريخية والدينية والجيولوجية ضمن مسارات وتجارب سياحية جديدة ومتكاملة. وسيسهم تطوير المواقع السياحية في شرق المملكة في توسيع وزيادة المسارات السياحية في المملكة وتحويلها إلى فرص قابلة للتطوير والاستثمار، بما يخدم الأثر التنموي ويعود بالفائدة على المجتمعات المحلية. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين والسعودية والإمارات، محذرا من أنها تقوض جهود التسوية وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأعرب جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بيان عن إدانته الشديدة للموجة الأخيرة من الهجمات الإيرانية والتي تستهدف سفنا تجارية سعودية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وإلى آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تتزايد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط مؤشرات على تصعيد جديد بالتزامن مع استمرار قوات الاحتلال في توغلاتها واقتحاماتها واعتقالاتها في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، نفى السفير الأمريكي في إسرائيل وجود خطة لتهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بعدما طرح وزيران إسرائيليان أفكارا حول كيفية طرد مليوني نسمة من القطاع المدمر. إلى التفاصيل.
1: يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وسط استمرار القصف وإطلاق النار والاقتحامات والاعتقالات بالتزامن مع تشديد القيود العسكرية على حركة الفلسطينيين. ففي قطاع غزة أصيب طفل فلسطيني جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه مخيمات للنازحين شمال القطاع في أحدث خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من تشرين الأول عام 2025. وفي شرق مدينة غزة استهدفت مسيرات إسرائيلية منازل فلسطينية بقنابل متفجرة منطقتي شارع مشتهى وسوق الشجاعية دون تسجيل إصابات بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرائيلية باتجاه الأحياء الشرقية للمدينة. وفي جنوب القطاع قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شمال مدينة رفح فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية نيرانا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس. أما في الضفة الغربية المحتلة فتواصلت الاقتحامات والاعتقالات وتشديد الإجراءات العسكرية. ففي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة جنين ومناطق في المحافظة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي محافظة رام الله والبيرة أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة ومخيم الأمعري، فيما اقتحمت بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت عند مدخل مخيم قلنديا دون تسجيل إصابات. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على أكثر من جبهة مع تواصل العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسط مخاوف من اتساع دائرة التوتر.
0: ونبقى في الشأن ذاته، حيث أصيب في وقت لاحق في قطاع غزة 3 فلسطينيين بجروح جراء تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ البحر في منطقة الخلد شمالي مدينة غزة، فيما أصيب فلسطيني ثالث بجروح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في السودانية شمال غربي المدينة. وأطلقت آليات الاحتلال النار في دير البلح وشرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية بأن مسؤولين إسرائيليين يرفضون التعاون مع مجلس السلام بشأن غزة. قد أبلغوا واشنطن بموقفهم في ظل تصاعد الخلافات حول إدارة القطاع ومستقبل الخطة الأمريكية. وبحسب الصحيفة فإن الرفض يحظى وفق تقديرات داخل المجلس بدعم من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ونقلت عن مصادر مطلعة أن المسؤولين الإسرائيليين يرون أن واشنطن تخلت عنهم. من جهتها أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها لا تعتزم تسليم سلاحها بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث قتل 6 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 20 شخصا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وذلك بعد سلسلة استهدافات نفذها الجيش الإسرائيلي، حيث أعلن الأخير أنه شن غارات على عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله ردا على إطلاق مسيرة باتجاه قوته في الجنوب. وإلى تطورات الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز بالتزامن مع فرض عقوبات أمريكية جديدة وسط تقارير عن انفجارات قرب جزيرة خرق النفطية. يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات التصعيد على حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية. إلى التفاصيل والزميلة إسراء الطراونة.
2: لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس قرب مضيق هرمز، قائلاً إن واشنطن تراقب التطورات في المنطقة وقد تتحرك عسكرياً إذا طرأت مستجدات. تتحدث تقارير عن وجود مجمع نووي إيراني شديد التحصين داخل الجبل من دون تأكيد مستقل لهذه المعلومات. وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تعمل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام ناقلات النفط، مشيراً إلى وجود بدائل لنقل الطاقة، فيما وصف المواجهة مع إيران بأنها صراع عسكري وليس حرباً.

0: وبالتزامن مع التصعيد فرضت واشنطن عقوبات على مصرف تركي متهمة إياه بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني، بينما نفى المصرف الاتهامات. وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستهدف المؤسسات التي تسهل أنشطة غير مشروعة مرتبطة بإيران. وفي قطاع الطاقة أفاد موقع متخصص بتتبع الناقلات برصد 17 عملية لنقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى في خليج عمان بنحو 24 مليون برميل. ميدانيا تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع انفجارات قرب جزيرة خارك النفطية، فيما ذكرت وكالة SNN أن ناقلة نفطية إيرانية استهدفت قرب الجزيرة دون تأكيد أو تعليق فوري من واشنطن أو طهران. وتتصدر أزمة مضيق هرمز المشهد وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى اضطراب أكبر في أسواق النفط وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
1: وفي تطور لاحق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت 3 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا تقومان بدوريات في المياه الإقليمية. وقالت القيادة المركزية إن حاملة طائرات أمريكية ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة تمكنتا من تفادي هجمات إيرانية متعددة، مشيرة إلى عدم إصابة أي من أفراد القوات الأمريكية. وعقب الهجمات قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت بشكل دائم ناقلتي النفط الخام التابعتين للحرس الثوري الإيراني الدوني قبالة سواحل جزيرة خارك وستاركون بالقرب من جاسك. وفي اليمن قتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. وأفادت مصادر يمنية بوقوع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين غرب تعز بالتزامن مع استمرار المعارك. وقالت المصادر إن القوات الحكومية استعادت موقعين بعد يوم من سيطرة الحوثيين عليهما، فيما تمكن الحوثيون من السيطرة على 3 مواقع أخرى في محوري البرح والكدحة. أشاد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بالتميز المهني الذي أظهره الفائزون بجائزة الحسين للإبداع الصحفي للعام 2025. وقال المومني إن هذا التميز يعكس ما تزخر به الصحافة الأردنية من كفاءات مهنية قادرة على تقديم محتوى مهني ومبدع يعزز دور الإعلام في خدمة الدولة والمجتمع وترسيخ قيم المصداقية. أكدت شركة الحوسبة الصحية استمرار تطوير تطبيق حكيمي بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف توسيع الخدمات الصحية الرقمية وتحسين تجربة المستخدم ودراسة إتاحة معلومات صحية إضافية عبر التطبيق. ويتيح التطبيق حاليا الوصول إلى نتائج الفحوصات وتقارير الأشعة والأدوية والحساسية والمطاعم. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية الأغوار البحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية وتكون مثيرة للغبار. ومستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تقوض جهود التسوية. غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان والبقاع وتوقع قتلى وجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإمكانية استهداف جبل رأس الفأس في إيران. ختام النشرة في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء.

0: الكيسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

تحكي شوي وتقربي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون

تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. صباح الخير لأيضا الزملاء أو الأحبة اللي بيسمعونا أيضا عبر الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. أسعد الله صباحكم. معكم على الهواء مباشرة إن شاء الله من الآن وحتى الساعة 10 صباحا في برنامجكم البث المباشر من عمان. أحبائي وأعزائي يسعد صباحكم، واسمحوا لي أكيد في بداية هذه الحلقة أن أنقل لكم تحيات الزملاء الذين يخرجون حلقة اليوم إلى حيز الأثير. أذكركم أن اليوم هو الأحد، بداية أسبوع إن شاء الله سعيدة على الجميع، ويارب يكون هذا الأسبوع مليء بالخير والتوفيق لكم، وأن يعود طبعا بالخير وبالسلام على وطننا الحبيب وعلى أشقائنا في الدول العربية والعربية والإسلامية وأيضا على العالم أجمع يا رب العالمين. اليوم أحبائي هو السادس من أيلول سبتمبر، دخلنا شهر 9 خلاص، احنا الآن بسبتمبر السادس من سبتمبر أيلول 2026. كل سنة بعيدها لكم وخلص يمكن حفظتوها. بقول لكم أثر التغيير المناخي علينا ما عاد أيلول ذيله مبلول للأسف، يعني ممكن تسقط فيه الأمطار وارد، لكن أقصد من حيث الفعالية الجوية وانخفاض درجات الحرارة ما زال شهر 9 يمكن خلال السنوات الأخيرة بكون في شوب وحتى لشهر 10. لكن عموما على ما أعتقد أنه الشيء البين والواضح أنه بتنكسر حدة الحرارة، خاصة أنه نجم السهيل صار موجود في سمانة، وبقولوا إذا ظهر السيل لا تأمن السيل أو لا تأمن السيل في اللغة العربية، ما معنى أنه ظهور نجم السهيل إشارة كان عند العرب يدلل على أنه اقترب فصل الشتاء. هلا هو ما له علاقة مباشرة، هو بعيد أصلا هذا النجم عن الأرض، لكن ما أقصده أنه ظهوره كانوا العرب يعرفوا أنه خلص يعني قرب فصل الشتاء وأنه انكسرت حدة الحرارة، هذا الشوب الكثير المفروض أنه خلص يعني مش موجود. عموما اليوم السادس من أيلول، يوم 24 من ربيع الأول للعام الهجري 1448، اللهم اجعله يوم خير وسلام وبركة على الجميع. وصباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة. اليوم معنا من هندسة الهواء والأثير والإخراج الأستاذ الحبيب غاندي حداد. صباح الخير أبا عون. اليوم مأمون مش معانا، يمكن لأن ذكرنا اسمه يوم الجمعة على التلفزيون لأن حييناه في برنامج يسعد صباحك، يمكن ما داوم اليوم، بستقبل تهاني أو أجت عروض ممكن. صباح الخير لفريق العمل أيضا، نتمر النهار من السوشيال ميديا، كمان شوي المفروض نكون معاكم إن شاء الله على السوشيال ميديا. صباح الخير لسهر الجبور من الإعداد، دائما وأبدا لكم تحيات فريق التقديم مهط بيشات، أسعد برفقتكم هذا الصباح صدام راتب المجالي.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا أحبائي، بتمنى لكم تكونوا يعني هيك منتشيين بالطاقة الإيجابية في بداية الأسبوع. ما زال قدامنا أسبوع، إن شاء الله هذا الأسبوع مليء مليء بالعطاء والنجاح والتوفيق لكل الأحبة اللي قاعدين بيسمعونا. يا رب هذا الأسبوع يكون خالي من الأحزان من الآلام، يا رب يكون هذا الأسبوع يوم مليء بالصحة بالعافية، يا رب يكون هذا الأسبوع يوم مليء أو أسبوع مليء بالفرح بالمسرات بالمفاجآت السارة لكل أحبائنا وأعزائنا، وأن يعود بالخير على وطننا، ويا حي الله فيكم.

من لا يشعر بعظمة وطنه حتى الآن، الذي لا يشعر بعظمة الأردن، خلينا نحكيها بشكل مباشر أفضل بعيدا عن تلميق الكلام، قصدي اللي ما بيشعر بعظمة الأردن والله عليه أن يراجع نفسه. وإذا واحد بيسألني بقول يا أخي هل هي هاي يعني شوفت حال؟ بقول لا مش شوفت حال، مع أنه بحق لنا نشوف حالنا ووطننا، مش عيب مش غلط، لكن لا، القصة مرتبطة بمعطيات، معطيات أنه هذا الوطن استطاع منذ التأسيس أن يقاوم، أن يتجاوز كل هذه المعيقات، أن يتجاوز الاعتداءات، أن يتجاوز المنعطفات، أن يتجاوز كل محاولات الإثارة الفتنة، أن يتجاوز كل الادعاءات الباطلة، كل الاتهامات الموجهة لدور هذا الوطن إن كان على صعيد محلي ولا على صعيد خارج، أن يتجاوز كل هذا الأمر وأن يبقى مستمر. صحيح اللي هي الحالة مش حالة مثالية للعيش، يعني أقصد من حيث الرفاهية، من حيث الاقتصاد، في ناس عندهم مشاكل اقتصادية، في ناس عندهم مشكلة رواتب، في عندنا مشاكل بطالة، في عندنا مشكلة فقر، ما اختلفناش، هذا شيء يعني لا يستطيع أحد أن ينكره، لأنه أعظم وأعتى دول العالم يوجد لديها هذه المشكلة، لا تكاد دولة في العالم تخلو من مشكلتي الفقر والبطالة باستثناء بعض الدول يعني الغنية جدا ولديها ما تعول عليه نفط غير وأسهم بغض النظر، لكن بالعموم هذه المشكلة موجودة بكل الدول. لكن أنا بتحدث عن العمل، عن الإنجاز، عن التطور، عن محاولة التحديث المستمر، بتحدث عن محاولة قدرة الوطن على التكيف مع الظروف المحيطة، وهي والله حطوا لي تحتها مليون خط. الأردن واحد من أهم الدول وأعظم الدول قدرة على التكيف مع الظروف، قصدي يعني بنكون أمورنا ماشية تمام وعنا خطة وعنا موازنة ومرصود فيها مبالغ لمشاريع سياحية ومشاريع اقتصادية ومشاريع طاقة وغير وغيرات، ونعول ومؤمل ضمن الموازنة أن تعود القطاعات التالية بالمبالغ التالية، فيحدث شيء في المنطقة، يحدث شيء عظيم، ومنطقتنا شهيرة يعني ما شاء الله بالأحداث، بقصد منطقة الشرق الأوسط، حروب، تداعيات، كوارث، أمراض، فيروسات، غير وغيراته، لكن تستطيع كل مرة الأردن أن تتكيف بهذه الظروف المحيطة، أن تعود، أن تنتفض، أن تقف، أن تعالج، أن تخرج بأقل الخسائر. نحن ملوك إخواني في فكرة الخروج بأقل خسائر ممكنة من أي معضلة تلوم بالوطن، خلينا نحكيها بطريقة أكثر دقة، بأي أزمة تلوم بالوطن. نحن ملوك الظهور أو الخروج من المشاكل بأقل خسائر ممكن. مفيش واحد بخرج من مشكلة ترى بدون خسائر، حتى وإن كانت نفسية، ترى مش دائما الخسائر يعني مادية. فلذلك هذا الوطن

0: يستحق أني أجي أقول الآن والله أنه بلد عظيم، أنه وطن كبير. اليوم الأردن وطن كبير ما شاء الله، هذا الوطن العظيم عدد تعداد سكانه والقاطنين على أرضه، وراح نشوف النتائج بعد، يعني بعد يمكن شهور قليلة نتائج التعداد العام راح يكون متجاوز 11 مليون إلى 12 مليون شخص يعيشون على هذه الأرض، أرض السلام، يعيشون ويعملون، وكل واحد لديه قصة، وكل واحد عنده مشروع، وكل واحد عنده أفكاره، وكلهم يجتمعون على هذه الأرض، يحبون هذا الأرض، يعطون لها ما يمكنهم أن يعطوه، ويأخذون أيضا منها، لهم حقوقهم وعليهم واجباتهم، لديهم مكتسباتهم اللي بيحصلوا عليها، وأيضا عليهم ما يجب أن يقوموا به لأجل هذا الوطن. الحمد لله رب العالمين، الله يديم نعمة الوطن الآمن، الله يديم نعمة الوطن المتآخي، الله يديم نعمة الوطن الذي يعرف رجاله ونساؤه قيمته وقدرته على تجاوز كل الصعاب، بهمة طبعا يعني بهمة قائدنا، بهمة جيشنا، بهمة سياسيينا، بهمة مواطنينا، بهمة كل شخص موجود على هذه الأرض الطاهرة المقدسة الكريمة. يسعد صباحكم.
1: وهلا يا عين أبونا وضوي ديوانا.
0: الأمر يعني حتى أثبت لكم صدق اعتقادي، أنا بتحدث عن صدق اعتقادي يقيني فيما أقوله، ودائما بحكي لكم إياها، أنا ما حينما أتحدث عن الوطن يا أبا عون الحبيب والله لا أحتاج إلى ورقة، لا أحتاج إلى مادة، لا أحتاج إلى شيء أقوم أجهزه وقبل بيوم وأرتب أفكاري وأكتب هاي لازم أحكي البراغراف الأولى، الفقرة الأولى والفقرة الثانية، لا أحتاج أن أعود إلى مصادر، الكلام ينبع من القلب لأنه صادق يخرج من القلب. أنا مرة قلت أنا حينما أتحدث عن الوطن أشعر وكأنه يسكنني ألف شاعر، كأنه في ألف شاعر سكنني بهذه اللحظة، هالألف كل واحد فيهم بكتب ويبدع ويخرج روائعه. حينما أتحدث عن الوطن، حينما أتحدث عن قضايا أخرى والله أحتاج إلى مادة، بضطر أرجع للمواد، بتحدث عن قضية معينة عن الوزارة برجع بأخذ مواد معلومات، قانون برجع لأصل القانون، قصة برجع لأصل القصة. إلا الوطن حينما أتحدث عنه والله أنا لست بحاجة لا واحد يكتب لي ولا أنا أكتب، لا أحتاج إلى مصدر نعود إليه، ولا أبدا، أتحدث من القلب والكلام يخرج من القلب، وأدعو الله أن ينسكب في القلب. والوطنيون بالمناسبة يستقبلون دائما الكلام عن الوطن بهذه الطريقة، يعني كلام الحديث المرتبط بالوطن وعن حب الوطن وعن النضال من أجل الوطن ترى لا يحتاج إلى تمحيص، لا يحتاج أنك تيجي تقول لي أخي اذكر لي الأرقام، أعطيني الدلائل، أعطيني المؤشرات، أبدا، هذا حديث عن الوطن. من لا خير في الوطن ما فيش في خير لأي شيء في هذا الكون، والله أنا بعتقد الشخص الذي يسيء إلى وطنه هذا شخص عنده مشكلة كبيرة عظيمة. ديش أحكي أكثر من هيك، ديش أحكي كلمة غير لائقة على الهواء، وحاشا لله أن نتحدث عبر الأثير بهذه الطريقة، لكن عنده مشكلة كبيرة، عليه أن يراجع نفسه، أن يراجع اعتقاده، أن يراجع مبادئه، أن يراجع صحته النفسية، أن يراجع حقيقة أنه فعلا يعي حقيقة ما يقول من يسيء إلى وطنه. ترى صدقوني إخواني، حتى ألد الأعداء في عرف المعارك، في عرف العداء، لا يقبل أو لا يأمن لشخص يعادي وطنه. عدوك، عدوك حينما تذهب لتوالي لتظاهر على وطنك هو لا يأمنك، يمكن يعطيك عين حتى يستفيد منك، لكن بعدين أقل كلمة راح يجي يقول لك إياها، أقل كلمة راح يقول لك إياها، يقول لك يا أخي أنت ما فيش فيك خير لوطنك، معقول أنا أخذ منك خير؟ وقالوا في المواويل، وقالوا في الأشعار، وقالوا في الروايات، وحكوا في كل شيء عن الوطن وعن أهمية الوطن وعن حب الوطن وعن الانتماء لأرض الوطن وعن الانتماء الناس اللي موجودين في الوطن. إخواني في التاريخ في ناس أوطانهم أوجعتهم، آلمتهم، فرقتهم، نبذتهم، إلا أنهم بقيوا يعشقون تراب الوطن ويأنسون بأبناء الوطن ويدينون في حياتهم لأجل علما أنهم

وسموهم في بعض الأحيان. أنا قلت لكم قصة الشاعر الكبير العظيم عنترة، قالوا عنه أنت عبد. في أكثر من هيك؟ في أكثر من هيك كلمة صعبة؟ في أكثر من هيك؟ يعني هل ممكن أن تسمع كلمة أعظم من هذه الكلمة؟ ترى والله ما فيها، يعني لا يوجد أصعب من هذه الكلمة. أن يساء لك بهذه الطريقة الإنسان، أن يقال عنك أنك لست حر، أنت عبد. هذا المفروض يعني شخص الآن لديه مشاكل مع وطنه يقول هذا يجب أن يكون أكبر عدو لوطنه، صح؟ هذا رجل يجب أن يخرج ويهيئ جيش ويرجع يهاجم وطنه. ترى أيامها ما كانتش الأوطان يعني مقسمة بالحدود، كانت القبيلة وطن، كانت العشيرة وطن، كانت المنطقة الجغرافية التي تسكنها وطن، يعني ليس بالضرورة أنها مرسمة. والرجل وغضب وزعل وغادر البلاد، غادر قبيلة بني عبس كلها. لكن هي حينما هددوا، حينما ألم بهم يعني العداء وحاربتهم الجيوش، وقالوا عنه عبد لكنه رجع على أرض وطن، رجع يدافع. قال سكت، اسمع بالله يا ابو، شوف انت، قال سكت فغر اعداء السكوت، وظنوني لاهلي قد نسيت، فكروني اني نزعلان منهم يعني نسيتهم. شوفوا هذا المنطق الجميل لدى الذي يحب وطنه واهله. قال سكت فغر اعداء السكوت، اعدائي انغروا في سكوتي، وظنوني لاهلي قد نسيت. بقول هو وكيف أنام عن سادات قوم أنا في فضل نعمتهم ربيت، أنا تربيت بيناتهم، كيف بدي أتركهم؟ إذا دارت بهم خيل الأعادي يا أبا عون ونادوني أجبت متى دعيت، إذا قالوا لي تعال مباشرة بلتحق. خلقت من الحديد أشد بأسا وقد بلي الحديد وما بليت. عفي عليك يا عنترة، وعفي على كل شخص يحب وطنه، عفي على كل شخص يتغاضى عن أي شيء لأجل وطنه، لأجل مصلحة وطنه. ترى في ناس إخواني يعني في بعض الأحيان يظلموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لكن الوطن عندهم عزيز كريم غالي، لا يقبل أن يعطي فيه، لا يقبل أن يكون خنجرا في ظاهرة في ظهر الوطن، لا في خاصرة الوطن، لا يمكن. في ناس لا يقبل على أنفسهم حتى ولو ظلموا، حتى ولو انتقصت حقوقهم، أنا لا يمكن أن أكون خنجرا في خاصرة الوطن. والله يعفي عليهم هذولا رجال من ظهر رجال، وهذه عادة الأردنيين. يسعى صباحكم.

قال اللي مضيع ذهب في سوق الذهب يلقى. ها؟ بس اللي مضيع وطن وين الوطن يلقى؟ اللي بضيع وطن وين بلقى وطن؟ ترى يمكن تضيع مالك، يمكن تضيع ذهبك، يمكن تضيع بس وطنك يا اخوان والله مصيبة. يعني كيف يقبل بعض الناس ان يضيعوا اوطانهم؟

يا صباح الورد والياسمين، بذكر الجميع تستمعون إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان، يا حي الله. يوم الخميس أعلنت الحكومة عن شخصية مولدة بالذكاء الاصطناعي، ناطق رقمي باسم الحكومة الأردنية، بنية إلكترونية أردنية سمرة حلوة ونشمية اسمها فرح. تمام؟ أنا ما بدي أوقف عند تندر الأردنيين، وبالمناسبة مقبول هو، يعني الناس بيمسحوا بنكتوا والناس حكوا عنها وعن شكلها وعن سمارها وعن حلاوتها وعن كلامها وعن طريقها. بغض النظر، ما بدي أتوقف عند كل هذه الحالة التي تندر بها الأردنيون على على على فرح. ليش بدي أقول تنمروا؟ تندروا، ضحكوا، مقبول مقبول طالما هو يعني مش فيه إساءة، ما في مش مشكلة. بس أنا ما بدي أوقف هون. كان بيودي اسمعوني، كان بيودي واحد يحكي من زاوية أخرى. ضحكنا أول يوم، مزحنا أول يوم، مين هالبنت الإلكترونية الأردنية هاي اللي بتحكي راح تكون ناطق باسم الحكومة رقميا؟ حكينا هذا الكلام، هو الناس يعني، والناس صوروا معاها ونزلوا كلامهم إنها بتحكي معاهم ويقعد معهم، وسوها يوم إنها تعبت من العمل الحكومي وقعدت على مكتبها وتركت الشيء. يعني الناس تندروا بطريقتهم، مقبول مقبول طالما أنه يعني في أجواء من الدعابة والضحك. لكن اللي أنا كان بودي إني أسمعه إنه شخص يكون تفكيره أكثر عمق من هذه الناحية. إخواني، الذكاء الاصطناعي هذه كارثة، أو مش كارثة يعني بمعنى المصيبة، لكن كارثة بمستوى تعقيده. بالمناسبة بالمرحلة الأولى راح تكتفي بالتصريح، لكن يقال في مرحلة لاحقة راح تكون تفاعلية، بمعنى أنت تتواصل إلكترونيا مع الحكومة، هي تجاوبك، تسألها تتفاعل معك، راح تتفاعل معك فرح. أنا هذا الأمر قادني برضو إلى أسئلة. ماذا عن مستقبل العاملين في الإعلام؟ ماذا عن مستقبل العاملين في خدمة الجمهور في كافة المؤسسات والوزارات والمنشآت؟ هل ممكن أن نصل بيوم من الأيام إنه كل هذول الناس الموجودين في هاي الوظائف التواصلية، المعنيين بالتواصل، يكونوا ناس رقميين، يكونوا مولدين بالذكاء الاصطناعي، يكونوا شخصيات ليست حقيقية؟ يعني شو قصدي ليست حقيقية؟ يعني ليس لها شخصية اعتبارية. هل فرح هي موظفة حكومية؟ لا، مش موظفة حكومية. يعني الأمر فعلا يحتاج من الناس أكثر عمقا إنهم يبحثوا في مستقبل الوظائف. هلا زي ما هي هذه الفرح وغيرها من اللي راح يكونوا موجودين لاحقا راح يأثروا على شوية هاي الوظائف التواصلية، لكن بنفس الوقت راح يخلق نوع آخر من الوظائف، خاصة في مجال التصميم والإعداد وغيره وغيره وغيراته. أنا هذه دعوة لكل اللي بيسمعونا اليوم، عليكم أن تعرفوا أكثر عن الذكاء الاصطناعي، عليكم أن طبعا يعني أنصح نفسي قبل ما أنصحكم. فعلا احنا محتاج الذكاء الاصطناعي، مش جات جي بي تي تساله سؤال ويجاوبك. القضيه اعمق من ذلك بكثير. الذكاء الاصطناعي مش صوره تعطيها يزبط لك شكلك ويجعلك اكثر جمالا، اكثر رشاقه، اكثر يعني جمالا ولمحه فيه هيك جمال. لا لا لا، الذكاء الاصطناعي اكبر من ذلك، لدرجه اليوم بعد حين راح يكون في شخصيات تتعامل معها، تتفاعل معها، هي ليست شخصيات بشرية. تخيلوا لوين القضية إخواني، عميقة. طيب، هل يتم التعامل؟ اليوم قرأت مقال على ما أعتقد، والله غاب عن اسمي اسم الكاتبة، قالت علينا أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بذكاء. أنا جدا توقفت عند هذا العنوان لجماله. إخواني، هل سنصل إلى مرحلة معينة هذه الذكاء الاصطناعي يكون أذكى من البشر؟ هلا إذا أذكى من البشر بدرجة مقبول، ياخي بتنافسه. لكن إحنا بنحكي عن المستقبل الآن، AI، بقول لك المستقبل AI، إشي ثاني متطور أكثر. شوف يوم يصير في جاب كبير.

بينك وبين هذا الذكاء الاصطناعي. وقتها رح نسأل المبدع كيف سيبدع، كيف واحد يعني رح يقدر يكتب رواية الناس يقولوا الله، كيف واحد ممكن يكتب قصيدة الناس يقولوا يا أخي أبدعت، كيف واحد ممكن يعمل شيء رسمة يرسم نقول يا أخي ما أجملك. يوم يكون الذكاء متطور جدا رح يكون بهذه الأعمال، وكل عملك أنت كبشري رح يكون يعني أعمال متواضعة بالنسبة لهذا الشيء. ما بعرف، يمكن هي أسئلة، يمكن واحد بستغرب أني أنا فكرت بهذه الطريقة، لكن أني فكرت بهذه الطريقة فرح فتحت علي باب أني أفكر. حلو اسمها فرح، وإن شاء الله تكون كل أيامنا فرح. لكن فعلا قادني إلى أسئلة كثيرة. بالمناسبة اللي فهمت أنه المرحلة الأولى فرح رح تطلع تتكلم، تعطي إيجاز ناطقة بس تتحدث عن مشاريع وعن غيره وغيراته، لكن أيضا ممكن قرأت بالسي إن إن عربيك أو عربي إنه الحكومة في مرحلة لاحقة راح تحاول تجعلها تواصلية تفاعلية، تتواصل أنت مع فرح تحكي معها كأنك بتحكي مع الأستاذ غاندي أو تحكي مع إيش، تتحدث معه وبيجاوبك بطريقة مختلفة، ناطقة باللغة العربية وناطقة باللغة الإنجليزية، يمكن تنطق بأي لغة بكرة، أي لغة. ما هذا يا أستاذ أبو عموم؟ يا رب يا رب يا رب يكون كله في صالح وخير البشرية، وقبلها في صالح وطننا. شو صار كمان نهاية خلال الأسبوع؟ حادث في مصر، فقدنا فيه مجموعة من أهلنا الأردنيين نتيجة حادث في مصر الشقيقة، راح ضحيته عدد من منهم يعني أشخاص جنسيتهم أردني، رحمهم الله وأسكنهم فسيحة جنانة. شفنا وقرأنا مبارح رئيس ديوان ملكي زار أهالي هؤلاء الضحايا ونقل لهم بناء على توجيهات ملكية طبعا تعازي جلالة سيدنا والعائلة الهاشمية، الله يرحمهم فعليين إن شاء الله مع الصديقين والأولياء والأبرياء والنبيين يا رب العالمين. برضو خلال عطلة الأسبوع شو سمعنا؟ سمعنا قصة يوم الخميس على ما أعتقد صارت، ألا بصححوا لي الشباب، هذا الطفل الذي أغلقت عليه هي سائقة الباص، هي المعلمة، والله أنا ما فهمت، لكن هي التي تقود المركبة، هي المركبة هي لصالح مدرسة والله لا أعلم، أغلقت عليه الباب لمدة 4 ساعات، ما انتبهت له، ما شافته. هذا الطفل توفاه الله، بديش أحكي تفاصيل يعني الوفاة لأنها مؤلمة مؤلمة جارحة، حينما يتخيل واحد طفل بهذا العمر عانى بدقائق الأخيرة هذا المشهد، وقد يكون حاول أن يبحث عن مغيث لكنه لم يغث أحد، فسلم الروح إلى باريها وسلم الأمانة إلى الله سبحانه وتعالى، توفاه الله. لكن برضو الحادثة بنقول الله يجبر على أهل هذا الطفل ويعوضهم في خير إن شاء الله، طير من طيور الجنة. لكن برضو هذا الحادث يدق ناقوس الخطر للمتابعة والمراقبة أكثر على موضوع النقل المدرسي. اليوم برضو للأمانة شوف التقرير في جريدة الرأي، طرحته زميلتي المقدرة جدا والله سرى لضمور، عنوان التقرير سلامة الطلبة في النقل المدرسي بين الضوابط الرسمية ومخاطر الإهمال. التقرير كبير والله، أنا بنصح الجميع يفوت يقرأه، موجود بجريدة الرأي، عملته زميلتنا الصحفية المميزة سرى لضمور، بتحكي فيه يعني عن الضوابط، عن القوانين الناظمة التي تحكم هذا العمل، تتواصل فيه مع هيئة تنظيم قطاع النقل، تأخذ منها مجموعة التشريعات والضوابط التي بموجبها يعمل هؤلاء الأشخاص. لكن هذه دعوة للجميع لأولياء الأمور، عليكم أن تتيقنوا من الأشخاص الذين ينقلوا أطفالكم وأبنائكم إلى المدارس، أول شيء إذا كان مرخص، إذا كان موجود عنده أدوات السلامة العامة في مركبته، تأكد أنه ناس مش مهملين، موضوع متابعة جدا مهم المدارس، أرجوكم لا تغفلوا هذا الأمر، تابعوا باصاتكم، العاملين عندكم، السائقين، فكرة السلامة العامة، سجل أكثر من حادث مرتبط بمركبات نقل الطلبة. إخواني ما عاد بنفع من هنا وغاد وسائط نقل غير مرخصة، خلص ما عاد مقبول، مش مقبول، أرجوكم لا تساهموا في استمرار هذه الظاهرة. أول سؤال بتسأله لهذا الشخص اللي بدك تتعاون معه أو تتعامل معه أو تقاول معه بلهجتنا حتى ينقل أبنائك، تتأكد بأنه مرخص، اليوم بات متاح لأي شخص حتى الراغبين على العمل، هذه فرصة تؤسس شركة لنقل الطلاب بشكل مرخص وإن شاء الله له عائد مادي، هذه دعوة للناس اللي بيسمعوني. لكن إياه

لكم أن تتواصلوا مع أشخاص لا يملكون ترخيصا، لأن هذه مجازفة بفلذات أكبادكم، أبنائكم، هذول أبنائكم أحبائي. يا رب تكون قصة زي ما يقولوا تنذكر وما تنعاد. الله يرحم هذا الطفل ويجبر على والده ووالدته وعلى أهله، وأدعو الله ألا تتكرر هذه الظاهرة وأن نرى ضوابط، هل في ضوابط عشان أكون دقيق، لكن نشوف تفعيل أكبر، رقابة أكبر، متابعة أكبر، كي لا يتكرر هذا الحادث الذي آلم كل أردن. كل واحد سمع بالقصة تألم، كل أم سمعت القصة تألم، كل رجل سمع هذه القصة تألم. الله يرحم. شو كمان صار معنا خلال عطلة الأسبوع؟ فريق البث المباشر كانوا موجودين على يسعد الصباح، هذا الحدث الأهم كان. والله يجب أن أشير أنه بدي أشكر زملائي بالتلفزيون الأردني على دعوتهم لفريق برنامج البث المباشر، مش الفريق كامل، عن من مثل هذا الفريق، أنا وزميلتي مها كنا موجودين مع زملائنا حازم رحاحلة ورندا كراتشة، وهذا هو دايما يعني العمل بين الإذاعة والتلفزيون ومدى التعاون بين برامج الإذاعة والتلفزيون، لأنها هي مؤسسة واحدة. بالنتيجة سلطت الضوء على هذا البرنامج التاريخ الكبير الذي مر من خلاله قامات وقامات، أحمد الله، يعني أنا وضعنا أسماءنا إلى جانب هذه الأسماء، لا يمكن أن نصل لهم ولقامات، لا يمكن، هم أعظم، هم أضخم، نحن لا يعني لا نطاولهم طولا كما يقال، أبدا لا يمكن، لكننا كبار ونصغر لهم بالمناسبة. هذا البرنامج شكرا لزملائنا في التلفزيون، شكرا لإدارتنا الحبيبة على دعمها المستمر، وشكرا لكل من تابعنا، وإن شاء الله يعني مثل ما استضافنا فريق عمل يسعد صباحك يكون يوم من الأيام ضيوفنا هنا بالاستديو. وشكرا لكل أحبة اللي بعتوا لنا كلام إطراء وتابعونا وتابعوا تلك الحلقة، بس ما كانت منورة باللقاء، شفتوا كيف. صباحكم ورد وياسمين جميعا أحبائي. أنا بس بدي أعطي بعض الأرقام بتخبرني إياها زميلتي العزيزة تمارا النهار، طبعا أنا نشكرها وبدنا نشكر سهر الجبور على جهودهم الكبيرة الموجودة والله معنا. بتقول لي على مدى شهور هذا الكرم العدد، إحنا فوق المليون عدد المشاهدين، الحمد لله رب العالمين، مليون، مليون ومئتين، مليون وأربعمائة ألف، أرقام تأتي على هذا النحو شهريا، وهذه أرقام كبيرة، وإن كانت تدلل على مدى متابعتكم، مدى تواصلكم، على مدى إيمانكم في برنامج البث المباشر، وقدرته على أن يكون فعلا همزة الوصل بينكم وبين المسؤول. نحن زي ما دائما بنقولكم، نحن لا نملك يعني زي كما يقال يعني عصا سحرية، لكننا نحن نحاول معكم، نتابع معكم، نحاول أن نغفل أي قضية، مستعدين نرجع مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، بنحب ندردش معاكم، نسمعكم، تسمعونا، نطرح القضايا، نسلط الضوء على قضايا الوطن، على مشاريع الوطن، بنحاول أن نجمع لا أن ننفر، لا نصطاد بالماء العكر، لا نستغل آلام وأوجاع الناس حتى يعني نقدم نفسنا من هذه البوابة، نحن لا نركب هذا الموج، هذا الموج مش موجنا، احنا لسنا يعني لست قبطان أمارس هذا الفعل المشين، إني أركب أمواج آلام الناس وأحزانهم حتى أحاول إني أظهر نفسي، ويقال نقطع الفيديوهات، انظروا إلى المذيع كيف بكى، انظروا إلى المذيعة كيف تفاعلت مع هاي القضية، هذا الأمر لا نمارسه البتة كما يقال باللغة العربية، بالعكس نحن نحاول أن نقدم طرحنا وعملنا دون تهويل أو تقليل، لكل شيء بنعطيه قدره، ونعلم أنه هذا الوطن مأنه في عمل في خطأ، دورنا نكون التغذية الراجعة حتى نحط أدينا على مواطن الخطأ بطريقة أديبة محترمة، نراعي فيها الذوق وأداب الحديث والتكلم، وأن نطرح الرأي على الهواء، نسمح للطرفين أن يتناقشوا وأن يتحاوروا، ولكم أن تتابعوا كل البرامج اللي هي نسخ يعني مستنسخ عن برنامج البث المباشر، لا يمكن أن ترون مصداقية أكثر من هذه المصداقية، أن نضع الضيف مع المواطن ليتناقشوا ويتحاوروا على الهواء، وأن نحاول أن نصل إلى نتيجة. يسعد صباحكم جميعا، حياكم الله.
يلا نبدأ في تحليلنا الصحفي.

0: صار في نقاش مثار أحبائي وعزائي حول الخانة اللي شفناها بتطبيق سند اللي هو اليوم واحد من أهم تطبيقات والمشاريع بالمناسبة والذي ينافس الآن على أن يكون واحد من أهم المشاريع العالمية لأنه تأهل ضمن 15 مشروعا عالميا لأن ينال إحدى الجوائز العالمية وهذا كان يدلل على مدى نجاحه وقوته. عموما في خانة فيها مخصصة للأشخاص الذين يرغبون التبرع بأعضائهم. بعدما خلقت هذه الخانة أو وضعت أو أضيفت خلينا أحكي بلها أكثر دقة أضيفت إلى التطبيق في صار في آراء تتحدث مقبول مش مقبول دينيا اجتماعيا أخلاقيا وأسئلة كثيرة ما دعا دائرة الإفتاء العام أن تتدخل بالأمر وأن تعطي رأيها الديني لمن أراد فعلا أن يتابع هذه القصة أو أن يتبرع أو لا يتبرع يعرف الدين كيف ينظر إلى هذا الأمر. راح ينضم إلي بعد قليل إن شاء الله الناطق باسم دائرة الإفتاء العام الدكتور أحمد الحراسيس. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك يا دكتور أحمد.
1: يا صباح الخير يا سيدي، الله يعطيك العافية أنت والمستمعين جميعا إن شاء الله.
0: يا سيدي بداية أسعد الله صباحك بالحب وبالخير وأهلا ومرحبا بك مرة أخرى ضيفا عزيزا مكرما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نحن تواصلنا معك هذا الصباح كي نأنس بالرأي الذي ستطرحه على الهواء حول ما أضيف أو تلك الخانة التي أضيفت في تطبيق سند والخيار الذي أتيح للأردنيين كي يتبرعوا بأعضائهم بعد يعني كما يقول يسلم الشخص الأمانة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الأمر أثار جدلا، الناس يبحثوا الأمر دينيا أخلاقيا وإحنا لدينا واجب اليوم أن نوفر المعلومة والرأي من كافة الأطراف وطبعا الرأي الديني هو الأهم، فنحن نأنس برأيكم سماحة الشيخ. كنا أذان صغير لك، تفضل سيدي.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم لك أخي صدام والمستمعين جميعا الخير والبركة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم على بلدنا المبارك بالخير والفضل والنور إن شاء الله. وأشكرك على هذه الاستضافة المتكررة عندما يحدث يعني هذه الفتوى الصحيحة هي فتوى التبرع بالأعضاء، هي فتوى ليست جديدة في دار الإفتاء إنما هي فتوى قديمة.
0: نعم.
1: وفيها عدة يعني هناك عدة فتاوى سواء كانت صادرة عن قرارات عندنا من مجلس الفتوى وهو أعلى يعني هيئة علمية دينية شرعية في المملكة أو صادرة عن لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام وهي المرجعية سواء كانت ضمن القانون أن مرجعية الفتاوى في القضايا، وهي حاب أركز عليها قبل أن أبدأ في الحديث.
0: كنا أذان صاغة لك، تفضل دكتور.
1: نعم سيدي، أن المرجعية في الفتوى في القضايا العامة ومنها مسألة التبرع بالأعضاء، هي هذه مسألة عامة يعني تهم وتخص على مستوى المملكة كاملة. فأنا أنوه مرة أخرى أن المرجع المختص في القضايا العامة وأصدار الفتاوى في المسائل العامة التي تهم يعني كافة الناس على ثرى هذا البلد المبارك هي من اختصاص ومرجعية دائرة الإفتاء العام ضمن قانون ينظم هذه المسألة، وبالتالي يعني الفتاوى الصادرة في هذا الصدد يعني بفضل الله أنها على العموم هي محترمة عند الجميع لأنها فتاوى هي تصدر ضمن أدلتها وضمن عرضها للمقاصد الفقهية. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن دائرة الإفتاء أصدرت يعني هذه الفتاوى وفي كل فترة يعني نعيد ضخ هذه الفتاوى إعلاميا بالتعاون مع إخواننا الإعلاميين، فكان لنا الفتوى يعني بعنوان أن من مقاصد الشريعة الكبرى أن يحفظ الإنسان حياة أخيه الإنسان.
0: نعم.
1: وهذه الفتوى كانت تريد أن تعبر بهذا العنوان أن من مقاصد الشريعة الكبرى بمعنى أن الشريعة الإسلامية من الأشياء التي يعني تحافظ عليها هي حياة الإنسان لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فبالتالي نحن نؤكد للمرة مرة أخرى أن التبرع بالأعضاء بوصية الإنسان بعد

0: فاته هي جزء من أعمال البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، وهي تحقق كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، لأنه أنا أحفظ يعني بعد الوفاة أحفظ كرامة يعني أخي الإنسان بعد هذه الوفاة بقرنية، بهذه الأعضاء التي يمكن أن يستفيد منها إنسان آخر. أيضا هذه وهذا التبرع هو مؤشر على الأخوة والتحاب والتواد، ويمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيضا التبرع بالأعضاء هو أيضا جزء من تنفيس الكرب عن الآخرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب
1: النار
0: الآخرة. أيضا هذه تندرج ضمن القواعد الفقهية أن الضرورات تبيح المحظورات، فهذه ضرورة، لذلك أجازها علماؤنا وأجازها المعاصرون وأجازها مجمع الفقه الإسلامي. وبالتالي يعني هذه المسألة اليوم عند المعاصرين أصبحت من المسائل المبتوتة، أنه التبرع بالأعضاء هو من الأعمال المشروعة ومن أعمال البر، وكما ذكرت الفتوى أنها مما ينهي الإنسان بها حياته بعد طول عمر للجميع إن شاء الله، ينهيها بعمل خير.
1: هل هي صدقة جارية دكتور أحمد وفق يعني الرأي الشرعي الديني؟ هل هي صدقة جارية التبرع بالأعضاء؟
0: نعم سيدي، يعني الآن نذكر مثال، لو إنسان تبرع بمثلا القرنية،
1: نعم،
0: هذا الإنسان الذي كان معدم النظر أو لا يستطيع النظر، وبعد ذلك بدأ الله سبحانه وتعالى بهذا التبرع اللي أعطاه الإنسان يعني بعد الوفاة، أخذت القرنية وأعطت للسين من الناس،
1: نعم،
0: هذا أصبح يرى، أصبح يقرأ، أصبح يقرأ القرآن، أصبح يرى الناس، يصبح يرى أبنائه، أليس هذا من باب إدخال السرور على قلبه؟ أليس هذا من الصدقات فعلا كما ذكرت، الصدقة الجارية التي يبقى الإنسان يأخذ أجر عليها ما دام هذا الإنسان يستفيد من هذا العضو الذي تبرع به؟ إذن هو سيدي باب من أبواب الخير التي يبقى إدرار الحسنات والعطاء والصدقة يعني جاري على هذا الإنسان.
1: يعني أقول بالختام كلام دائرة الإفتاء، ونحن معنيين، نحن نتحدث عن دائرة الإفتاء العام، هي القول الحزم كما يقال، القول الفصل الذي نستند له هنا شرعيا في المملكة الأردنية الهاشمية بإصدار الفتاوى والآراء الشرعية، وهذا هو رأي دائرة الإفتاء، وهذا ما توافق عليه العلماء وفق وصدر في هذه الفتوى عن دائرة الإفتاء العام، لمن أراد يعني أن يفهم أو يعي أو يتابع هذه الفتوى الشرعية الصادرة من دائرة الإفتاء. شكرا جزيلا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الحراسي، سررنا والله هذه الصباح أننا يعني بدأنا برنامجنا بصوتك الجميل، وأنسنا بالرأي الذي طرحته على الهواء، أسعد الله صباحك وجزاك الله عنا كل خير يا سيدي، حياك الله.
0: صباحك سيدي، شكرا لك.
1: حياك الله، يا هلا.

كيف غابت عنا ما صبحنا على الأحبة اللي قاعدين بسمعونا؟ صباح الخير سليمات سليمان غنيمات النسر الأردني، صباح الخير أختنا سحر السيتية، أسعد الله صباحك يا سحر، كل الحب والاحترام إليك. دلال المداد حق صباح النور والسرور. أيضا بدي أحيي إيمان أبو ليلى طبعا، صباح الخير صديقنا صديقتنا صديقة برنامجنا الدائمة. جهاد الكسواني تحية لك يا سيد، وتحياتنا أيضا لوالدتك الحاجة أم زياد. صباح النور للسيدة الفاضلة هالة أبو الرب، هذه السيدة تعمل الخير وتمضي به، الله يا رب يجزيها كل خير. حنان الأطرش، والله زماني حنان الأطرش عنك، صباح الخير. زكية أسعد أبو زكي، أحلام المشاقبة صباح النور والسرور. أخي الأستاذ حمد بني حمد أهلا وسهلا بك، حياك الله. أبو معتز العرعرة أهلا وسهلا بك صديقنا وأخونا العزيز. أيضا أكيد خالد أزريقات صباح الخير. نغم أحمد كل حب الاحترام يا نغم، أخونا بهجة العبويني من إربد عروس الشمال الجميلة، بصبح عليكم. أمجد أبو هويدي حياك الله يا أمجد.

كل الحب والاحترام والتقدير لشخصك الكريم. ايضا نقول صباح الخير لمين صباح الخير لاخونا تواصل معنا من السودان اسمه صادق الطاهر، يحيي الشعب الاردني ولكم في السودان سله الغذاء العربي فيها بالمناسبه.

0: الحين أخونا الحبيب جمال العلاق مع عماد أبو عمشة، صباح النور. أم رأفت، نور سلامة. أم مراد، صباح الخيرات. محمود أو محمود محمود الأمل هيك المال المعاء المعلى محمد المعلى، حياك الله من غريسة من لواء الهاشمية الزرقاء. والله الكتابة بالإنجليزي مرات بتدخلنا بقصص. صباح الخير أبو راشد السعيديين وعبد الحفيظ الكفري، عاشق المزن، سلام الشورى. خليكم معنا، راح أرجع لكم والله، لكن في عنا قضية أيضا لا تقل أهمية، لأنه اليوم في عدد كبير من الشباب والله وغير الشباب، الناس بدأت تهتم بصحتها، وأهم مظاهر الاهتمام بالصحة اليوم حتى أصبح يعني مش ليس فقط اهتمام صحي، صار شكل يعني هيك حضاري. يقول لك والله أنا بروح على الجيم، أنا بروح على النادي، بتدرب بلعب. طبعا ممتاز، وهذه دعوة للجميع فعلا مارسوا الرياضة بنادي أو بغير نادي. الرياضة اليوم أثبتت أنها فعلا تبقى وتتربع على سلم الصحة، وأنها فعلا هي للمحرك، هي اللي بتعمل الحرق، بتزيح الدهون، تخلف، بتحسن الأداء القلبي وأداء الرئة. يعني الصحة لو يعني أردنا أن نتحدث عنها لأيام وأيام لن نتوقف عن مدى أهميتها. وزي ما قلت لكم القصة يعني تجاوزت حتى الأمر الصحي، حتى أصبح شكلا حضاريا. أنا واحد كل واحد، أنا مسجل بجيم، أنا مسجل بنادي، وخلاص العصر بعد العصر دائما بمسك أغراضه وبروح بتمشى لها النادي. لهون مقبول، لهون شيء ممتاز، لهون شيء في العكس محبب، لهون شيء يعني نتمناه من الجميع أن يذهبوا نحو هذا المنحة، لأنه ينعكس بالنسبة على صحة كل الأردنيين ويخفض تكلفة فاتورة العلاج في الأردن. لكن اللي مش مقبول إنه في ناس يسعى أن يتجاوز الأمر الصحي. سبحان الله، دائما وأبدا حتى في الصحة هناك من يحاول يقول لك يا أخي ليش تتعب حالك، تقعد أشهر وإنت بترفع عضل، يا عمي إبرة هرمون بكرة عضلك ببين وشكلك بتغير يا أخي، والتراي ولا أبصر إيش، ومنطقة الحوض وعضلات القدم، وصاروا يعطوا مواد ويعطوا إبار ويعطوا بعض المستحضرات. وللأسف يعني المهووسون بهذا الأمر، في ناس ترى مهووسين بهذا الشكل، إنه يكون شكل جسده جميل قويم رشيق مشدود عضلات، بعضهم بيشاركوا في بطولات، بغض النظر ها قادهم إلى استخدام هذه المواد والمستحضرات اللي يبدو فعلها أثرت على صحتهم. وهون تدخلت مؤسسة الغذاء والدواء لمتابعة هذا القطاع الهام، وصار اليوم كبير، وصار في عنا مئات النوادي والجمات، وبدأت قبلها يعني فترة، وطبعا الضوابط موجودة من زمان، لكن في حملات تقوم بها المؤسسة الغذاء والدواء للتأكد رقابيا من سلامة وجودة العمل في هذه النوادي، وتحديدا هذه المستحضرات التي يعني عشان أكون كلامي علمي دقيق يعني بديش أقول أثبتت علميا 100%، ولكن على ما يبدو علميا هي فعلا مضرة للناس. معي على الهواء عطوفة الدكتورة العزيزة رنا ملكاوي، مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء، أكيد لديها يعني الشيء الأكثر والنصيحة الأكثر والمعلومة الأكثر حول هذا الموضوع. واسمعونا يا شباب، بالله عليكم تحديدا الشباب. صباح الخير يا ستي.
1: أهلا، صباح الورد،
0: كيف الحال، كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله، الله يسعدك إن شاء الله.
0: يعني أنتم حذرتم مرارا وتكرارا من موضوع المستحضرات الهرمونية المجهولة المصدر التي تباع في مراكز اللياقة والنوادي والجمات الموجودة عندنا في وطننا الحبيب، ودائما بتنوهوا. وعلى مدار الشهر الماضي سمعنا أكثر من خبر عن ضبط لهاي المستحضرات في هاي النوادي، وأنتم تتابعون هذا التحذير بشكل مستمر، ويبدو أنه عندكم يعني عندكم حملات كما يقال دورية في هذا الشهر. حدثينا أكثر لو سمحتي.
1: يعطيكم العافية جميعا. هلا فعليا احنا منحذر ومننوه دائما على موقع المؤسسة من هاي المستحضرات، لكن كمان منقوم بالجولات الميدانية المكثفة حاليا على النوادي اللياقة البدنية.
0: نعم.
1: هلا الفكرة الأساسية شاع مؤخرا استخدام مصطلح بيبتيدات، انه الناس خد لك هالبيبتيد بيقوي العضلات، هالبيبتيد
0: نعيد المصطلح

0: أو تكرمتي يا دكتورة.
1: عبارة البيبتيدات،
0: نعم.
1: هي المصطلح الشائع اللي كل الشباب هلا عم بيسألوا عنه. البيبتيدات هي عبارة عن مكونات طبيعية في جسم الإنسان، مكون من أحماض أمينية لها وظائف، منها دعم الهرمونات، منها إيصال بعض الرسائل بالجسم بين الأعضاء، ولها كمان استخدامات طبية، منها الإنسولين. الإنسولين هو بيبتيد، هو طلع لدواء والدواء يستخدمه الملايين حول العالم.
0: نعم صحيح.
1: لكن اللي عم بيصير حاليا إنه عم بيصير الترويج لبيبتيدات عالميا غير مسجلة وغير مجازف، عم نشوفها على الإنترنت، عم الشباب بيروجوا إلها وعم بيعطوها، وتم ضبط أكثر من بنوادي رياضية وبمدربين لياقة بدنية أيضا عم بيروجوا لهاي البيبتيدات وبيستخدموها أنفسهم كمان. فبالتالي كان الأحرى إنه
0: يعني هي ليست مجازة بالأردن وليست مجازة عالميا،
1: عالميا غير مجازة وفي الأردن غير مجازة. بالتالي هو عم بيستخدموها، بصفي هون السؤال أين مصدرها، وإحنا عم نحاول نضبط السلاسل كلها اللي عم بتورد واللي عم بيجيب.
0: جميل.
1: لأنه هي عم تدخل بطريقة غير قانونية إلى
0: تهريب،
1: الأردن.
0: تدخل تهريب يعني تهريب.
1: فبالضبط، فإحنا عم نحاول نضبط هاي الأمور، لأنه إحنا حسب قانون الدواء والصيدلة المعرف إنه أي دواء في الأردن في مسؤولية قانونية، إله وكيل وإله شركة صانعة معرفة وببليكلي يعني موجودة بشكل عام على موقع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأصلاً عن رصد الصيدلية الشراء فقط، عن رصد الصيدلية. بالتالي أي ترويج عبر الإنترنت مواقع التواصل للأدوية هو مخالف لقانون الدواء والصيدلة، وإحنا ما بنضمن كغذاء ودواء مأمونية وفعالية وجود هاي المكونات وأثرها على
0: شو الوقت. نصيحتك تحديدا للشباب، لأنه هذول الشباب اللي بروحوا أكثر لهاي الإبر، خاصة اللي بيهتم بالمظهر الجمالي وبده يصير مفتول العضلات وغيره وغيراته، ماذا تقول له؟
1: النصيحة إنه مراكز اللياقة البدنية إحنا منشجعها 100%، ولكن منشجعها للتمارين الرياضية، لنظام غذائي متوازن،
0: ليس إلا
1: لكن ليس إنها تكون عيادة طبية في إعطاء الإبر فيها، هي مش لهذا الهدف.
0: نعم.
1: ودائما إحنا منشكي، إذا اسأل في عنا خط الساخن بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، خط الشكاوي، الواتساب، موقع المؤسسة، أي مستحضر انعرض عليك تأكد أولا، احكي مع أقرب صيدلية قل له هذا موجود عندك، وكمان افتح موقع المؤسسة أو ابعث لنا لحتى تتأكد إنه هذا المنتج مجاز أو غير مجاز في المؤسسة في الأردن.
0: يعني هذه أي متأكد على بعض الضوابط القانونية، تحمليني دكتورة. هذه المراكز، مراكز اللياقة اللي بنقول عنها النوادي، اللي بنقول عنها الجيم، مش مصرح لها أصلاً أنها تعطي مثل هذه الأدوية أو تعطيك هاي الإبر. يعني
1: بالضبط.
0: يعني هذا الأمر أساساً غير جائز.
1: 100%. حتى إحنا في بعض النوادي اللياقة ورجونا العقود اللي بوقعوها مع المدربين، إنه من ضمن بنود العقود إنه بيفتشوا المدرب قبل ما يدخل لحتى ما يكون حامل أي من هاي المواد ويعطيها لمرتادي هذا النادي. فبالتالي يعني إحنا حتى النوادي متعاونة معنا بهذا.
0: علمياً المدار. علمياً هل في تجارب تجري لإثبات مدى صحة هذه الإبر من عدمه، ولا لسه ما فيش عنا إحنا معلومات في هذا السياق؟
1: هلا احنا لازم ننوه لمادة كثير عم بتم تداولها اسمها ريتاتروتايد. تمام. هي المادة اساسا الشركة الصانعة لا زالت حاليا قيد الابحاث هي المادة لحتى تستخدم في انزال الوزن وايضا التحفيز لبناء العضلات وغيرها.
0: انا كان هذا السؤال الثاني، يعني هذول الشباب ببحثوا عن موضوع العضلات، لكن برضو الصبايا اللي موجودة بهاي النوادي بروحوا لخيارات، بعضهم بيقولوا في عندي ابرة تنحيف، هاي المادة بتنحف بتقلل، برضو بدنا رسالة منك لو تكرمتي دكتورة.
1: هلا زي ما حكينا هي المادة ما زالت تجريبية، حتى الشركة الصانعة المطورة إلها صاحبة براءة الاختراع ما سجلتها في أي دولة في العالم، لأنها لسه عم تجري عليها الأبحاث السريرية. بالتالي لما أي حدا بده يستخدم إبرة للتنشيف، في إبر للتنشيف مجازة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم الإعلان عنها أكثر من مرة، هي الإبر تحت إشراف طبي، يعني حتى الإبر هاي ما بتروح عن الصيدلية
0: مش عن طريق طبيب، أنت بتراجع وبعطيك إياها. طبعا.
1: هذا اللي ننوه له دائما، انت خذ مشورة الطبيب والصيدلاني وعن رصد الصيدلية الدواء يكون، وتواصل معنا على خطوط الشكاوي الموجودة.
0: من الأخبار اللي قرأتها انه كوادر المؤسسة، ما قرأت هذا الخبر، يعني لك ان تصححي تنفي او تؤكدي، ضبطت احد المدربين عنده هاي الإبر في مركبته، يعني لهالدرجة الرقابة بتنزلوا بتراقبوا حتى بتشوفوا مركبة المدرب اذا فيها من هاي الإبر أو المستحضرات اللي مش مقبولة أو مش جائزة؟
1: طبعا طبعا احنا من السلسلة كلها بنحاول نضبطها، لحتى احنا مش بس بنروح على النادي الرياضي، ممكن احيانا وبرفقة امنية اذا اجتنا اخباريات عن بعض البيوت اللي تخزن هي المواد اللي
0: جميل
1: بتم ايضا
0: جميل.
1: مداهمة هاي البيوت برفقة امنية ايضا.
0: والله يعطيكم ألف عافية. طيب
1: الله
0: وصلنا لإشي؟ عرفنا مصدر هاي المستحضرات ولا لسه ما وصلنا إلى شيء؟ ومين
1: هلا هي
0: الجهات اللي بتعاونوا معكم عادة بهذا الموضوع حتى يساعدوكم للوصول إلى المصدر في هذا السياق؟
1: هلا المشكورين الجهات الأمنية، شرطة البيئة طبعا دائما موجودين معنا، احنا اي ضبطية بيكون عليها إخبارية على تهريب بنتعاون بيننا وبينهم وبنروح بنضبطها، لكن احنا نحكي مصدر أساسي ما في، مصادر متعددة وزي ما حكينا هي كميات بتكون قليلة مع أشخاص منفردين، ولكن احنا بنحاول قدر المستطاع نضبطها وبنحاول نوعي المواطن بأنه انت لو انعرضت عليك هي الإبر ما تاخذها واستشير الطبيب فيها يكون أفضل، وأصلا أغلب أغلبها اللي بتعطى في مراكز اللياقة البدنية هي غير مجهزة وغير مرخصة، لأنه مش من حق المدرب اللياقة أو أي شخص موجود داخل النادي إنه هو يروج أو يبيع أو يوزع، بالقانون هذا مخالفة، البيع والتوزيع هو عبارة عن مسؤولية وكيل الدواء زائد صيدلية.
0: بدنا نشكرك على هاي المعلومات وهاي رسالة لكل الشباب، أنتم يعني الأمر بيدكم، أنتم سمعتم إلى الكلام العلمي والقانوني والضوابط في هذا الأمر. دكتورة رنا ملكاوي، مديرة مديرية الدواء في مؤسسة الغذاء والدواء، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك ألف عافية. يعطيكم ألف عافية. حيا الله. يا هلا يا هلا.

في أخبارنا اليوم المحلية، دولة رئيس الوزراء في زيارة يوم أمس السبت إلى منطقة الشجرة المباركة في الصفاوة ومشروع إحياء الصفاوي وفي مشروع إحياء محمية واحد الأزرق. الرئيس رئيس الوزراء وجه بإطلاق مشروع لتطوير المواقع السياحية والبيئية والتاريخية في شرق المملكة بهدف تعزيز حضورها على خارطة السياحة الوطنية. وبعدين دولة الرئيس بعد ما خلص الزيارة نشر مقطع فيديو عن المواقع الأثرية والبيئية والسياحية الواقعة شرق المملكة، وكتب شوف شو اللي كتب في منشوره: في شرق الأردن إرث نعتز به من الشجرة المباركة، قصده البقيعاوية اسمها، في الصفاوي إلى واحة الأزرق ومحميات البادية وقصورها. النافذة الواحدة، هذه إخواني منصة أطلقتها وزارة المياه والري وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اسم المنصة النافذة الواحدة، خطوة لتسريع إجراءات مشروعنا الكبير الناقل الوطني. وهذه من الخطوات الهامة جدا، تعني عن قرب بداية العمل الفعلي في هذا المشروع. البدء لتسجيل الأولي للحج اليوم، اليوم يبدأ التسجيل الأولي، والأوقاف تحدد الشروط في هذا الأمر طبعا إلكترونيا التقديم. أخبارنا العالمية، يعني قصف متبادل إيراني أمريكي، تحديدا القصف على ناقلات النفط إيرانية وأمريكية. هذه أهم العناوين تقريبا، وخليني أرجع على صفحتنا نصب على كذا نشمي من النشامة اللي بتابعونا. صباح الخير، خلينا نشوف. صباح الخير لفوز المغايرة، انشراح لعروض الحباشنة، مخلد الربطة صباح الخير، أحمد طفيلي صباح الخيرات، أبو غازي المرافة، أحمد أبو غازي المرافة، سمرين عبد الله يعني بكل كيف تواصل معكم، عطينا رسالة برقم تليفونك وقضيتك عبر خدمة الرسائل بهاي الصفحة أخي سمرين، بتشرفنا. أمجاد البكري صباح النور يا أمجاد، أهلا ومرحبا بك. لؤي تيم صباح النور والسرور والسعادة والورد المنثور يا رب لك يا لؤي.

0: أخونا رزق التلاوي بيسأل عن حادث موجود بالزرقاء الآن، ما صدر شيء رسمي لكن بنتأكد، وإذا في حديث حول هذا أو بتحدث عن حريق في إحدى الشقق في الزرقاء راح نتأكد ونخبرك، لكن ما صدر شيء رسمي حتى هذه اللحظة. أكيد حبايا وعزائي، دقيقتان بعد التاسعة ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية راح نتابع معاكم أكيد برنامجنا. الساعة الأولى انقضت من عمر البرنامج، بدأنا الساعة الثانية فيها متابعاتكم، قضاياكم، ملاحظاتكم. خليني أنوه للأرقام التي نستقبل من خلالها ملاحظاتكم. أرقامنا هي 47 47 111 47 47 112. رقم الواتساب الخاص في برنامجنا 0780 147 4222. وبرضو اللي يتواصل معنا عبر صفحتنا مرحب به طبعا، عبر خدمة الرسائل يكتب لنا إيجاز حول قضيته وضروري رقم تليفونه حتى نقدر نرجع نتواصل معه. اسمحونا نتوقف مع فاصل غنائي دعائي ونعود إليكم لمتابعة ما تبقى من برنامج البث المباشر من عمان. بذكركم برنامج البث المباشر من عمان عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية مستمر معكم حتى الساعة 10 صباحا.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة، أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود، أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود، أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح، أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب، أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها، أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول.

غير الله حنا. اهلا ومرحبا بكم من جديد. صباح الخير لكل الاحبه اللي بتواصلوا معانا, ويا اهلا ويا مرحبا بكم. بذكر بارقامنا وهي 47 47 111 47 47 112. كان سالني اخونا رزق عن حريق شقه في الزرقاء نتج عنه وفاه اطفال. نعم, الناطق الاعلامي باسم مديريه الامن العام قال بانه فرق الاطفاء والاسعاف في مديرية الدفاع الزرقاء تعاملت اليوم مع حريق شبة داخل شقة بالطابق الرابع لعمارة سكنية مكونة من 4 طوابق بمحافظة الزرقاء. نتج عن الحريق وفاة للأسف 3 أطفال, لا حول ولا قوة إلا بالله. أعمارهم 7 أشهر وطفلين بين 4 و7 سنوات لتعرضهم لحروق بالغة, لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمهم, الله يرحمهم. إذن فعلا معلومة اللي أوردها أخونا رزق دقيقة وصحيحة ومؤكدة من الأمن العام باسم الناطق الإعلامي, رحمهم الله والله يجبر على أهلهم.

0: أخونا حسن علي، صباح الخير.
1: صباح النور والسرور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي حسن، أنت من البحرين، بحريني
1: صح؟
0: من مملكة بحريني. البحرين.
1: نعم، بحريني أصيل، وأصل سلامي لك.
0: في مشكلة بالصوت يا أستاذ حسن. طيب نحاول الاتصال فيه مرة أخرى لو سمحتوا زميلاتي، نتواصل مع أخونا حسن من مملكة البحرين الشقيقة، يتواصل معنا، هو بحريني يرغب بالتواصل معنا، حاولوا التواصل معه مرة أخرى. إذا عودة للخبر، للأسف يا إخواني موضوع الحرائق، ولسه إحنا الشتوية ما أجت، بدنا ندير بالنا ونتهيأ لفصل الشتاء. أكيد في وقته راح نحكي عن استعدادات لفصل الشتاء. فقدنا 3 أطفال، 1 7 أشهر، 1 4 سنين، 1 7 سنوات بحريق شقة في الزرقاء، الشقة في الطابق الرابع. كوادر الدفاع المدني تحركت وأخمدت هذا الحريق، ونتج عن هذا الحريق وفاة هؤلاء الأطفال رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه. إن شاء الله طيور في الجنة. لسه الصبحيات بنحكي عن حادث اللي يعني البشع اللي آلم وأبكى الأردنيين. عودة من جديد لأخونا حسن علي، أخونا البحريني من مملكة البحرين الشقيقة. صباح الخير أخي حسن.
1: صباح النور، سامحني على رداءة الصوت، تسمعني واضح؟
0: أبدا، أسمعك بشكل جيد وصوتك الجميل بغطي أي مشكلة وأي رداء بالصوت.
1: الله يجمل إيمانك أنت وعلى راسك الملك عبد الله الثاني،
0: الله يطول عمرك،
1: يحفظ الأردن من كل شر ومكروه يا أكرم الأكرمين.
0: الله يخليك أخونا حسن، أنت بتتابعنا بتسمعنا؟
1: بداية ولي الشرف أنه أسمعكم، خذ لي 3 سنوات ونص.
0: ما شاء الله.
1: أنا لما سمعت كلامك الحين تقول عندكم مشاهدين ومستمعين فوق
0: نعم.
1: المليون
0: نعم.
1: هذه يمكن لداخل الأردن فقط
0: نعم.
1: لكن لو بتحكي بتشوف الناس اللي بيتابعونك من برا يمكن أكثر من ذا الشيء. أنا حبيت أشد على كلامك وأقول لك من لا يشكر الله لا يشكر الناس، صوتكم مسموع والمصداقية موجودة. وبعدين حبيت أركز على كلمتك تقول لما المذيع يصنع أنه يبكي على كل، لا لا لا لا، أنا عندي دلالة بشمال المجالي عشان أدلل لك أن أنا من متابعين البرنامج والمعجبين به. لما أعطيت تأثير واحد كان يقول مشكلتي قال لك خلاص ما بي أسمع ملخص، سمعت الكلام والحل عندي، وكان جدا متأثر.
0: الله يخليك. أنا بدي أسألك سؤال، أستغل وجودك معي أخوي حسن الحبيب. أول إشي تحية إليك ولكل أشقائنا في البحرين، وبالمناسبة مملكة البحرين مملكة قريبة إلى قلوبنا، وأهلها الطيبين أهلنا، وهناك عدد كبير من الأردنيين القاطنين والساكنين والعاملين في البحرين، وهم أهلنا وأنتم أهلنا. أنا عندي سؤال، عندكم برنامج خدمي صباحي عبر أثير إذاعة البحرين يعنى بمتابعة قضايا البحرين الخدمية لأهلنا في البحرين؟ في عندكم برامج مشابهة؟
1: والله لو بحكي لك شبه 90% مشابه لبرنامجكم.
0: نعم، برنامج مو هذا الشكل بالمناسبة، يعني موجود في معظم إذاعات الدول العربية هذا البرنامج الخدمي اللي بيستقبل متابعات وملاحظات الناس وبطرحوا قضاياهم ومشاكلهم الخدمية على الهواء. إحنا يا أستاذ حسن والله أننا بغاية السرور إن بنسمع صوتك، هذا رقم واحد. رقم اثنين، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، عطفا على ما تفضلت، وإحنا نشكرك ونشكر كل أهلنا في البحرين الحبيبة، هذه المملكة الغالية على قلوبنا، ونوجه لها التحية ملكا جلالة الملك حمد بن عيسى والعائلة الحاكمة والمسؤولين وأهلنا البحرينيين، وعلاقة الأردن والبحرين علاقة تاريخية من الجذور، من الآباء إلى الأجداد. نتشرف بهذه العلاقة التي يوطدها اليوم الزعيمين الكبيرين جلالة الملك عبد الله الثاني والملك حمد بن عيسى، الله يعطيهم الصحة والعافية، إخواننا وأهلنا، وإحنا بنقدم لك دعوة في أي وقت تيجي على عمان ضروري نشوفك ونتعرف عليك أخوي حسن.
1: والله أنا بعد بكرة بيكونون أهلي موجودين عندكم، هلا هلا فيهم أحفادي وزوجتي وبنتي بيكونوا موجودين
0: يعني
1: عندكم.
0: أبدا والله والله أي شيء
1: أهلي معروفين
0: أي أخي حسن على الهواء، أي شيء بحاجة له لهم في الأردن إحنا أخوانهم وأهلهم.
1: والله
0: اترك لنا أي معلومات تحت الهواء وإحنا جاهزين لمتابعة أي شيء لهم.
1: مثل ما قلت أهلنا اللي موجودين بالأردن هون هم اللي وصلنا عليكم من هناك.
0: الله يخليك الله يخليك.
1: ما في شيء. وعلى طار الأغنية على راسي الأردن والأردنية.
0: وهل راح نحط شيء برضو كمان بحرين إذا لقينا عنا أي؟
1: اختصر لك هذا يعني أنا من أسد المعجبين ببرنامجكم.
0: الله يخليك.
1: وبعدين أنا من المؤيدين اللي يكونون اثنينكم موجودين في البرنامج.
0: انا ومها ان شاء الله.
1: نعم.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: وتحياتي حق المجالي وتحياتي حق الخلايله.
0: تسلم.
1: وتحياتي حق ابراهيم دبيلات مال الماي. وعزة الخلايله يعني انا حفظتكم وحفظت تقريبا.
0: اخي حسن الغالي الان راح نسمع شيء بحريني. هذه تحيه لك ولكل اهل البحرين الاعزاء على قلوبنا. شكرا جزيلا على هذا الاتصال. وعلى صعيد فرد خلينا على تواصل ان شاء الله
1: باذن الله.
0: كل الحب والاحترام. شكرا جزيلا لك. شكرا سيدي. شكرا.

عمي مثالي. صباح الخير لهنا في البحرين. شوفوا هالاتصال ما أجمله من شقيق عربي وأخ غالي أخونا حسن علي بحريني من البحرين بتواصل معانا. سرنا والله وأفرحنا أنه يتابع من البحرين برنامج البث المباشر. أنا وضعنا هيك أغنية خليجية لكل أهلنا في الخليج العربي، إخواننا وأشقائنا وأهلنا وأقربائنا وأنسبائنا وأهلنا الحبيبين والعزيزين. صباح الخير على أهلنا في مملكة البحرين.

أخونا جهاد البطاينة، صباح الورد والياسمين، بتواصل معنا من أوروبا، تحديدا من إيرلندا، من الجالية الأردنية الموجودة في إيرلندا. صباح الخير لك يا سيدي، صباح الخير في عنا أغاني إيرلندية. صباح الخير محمود المناصير، علي حسن الحوار، صباح الخير يا سيدي.

0: الله، هذا خالد الشيخ. يا سلام عليك يا خالد الشيخ.
1: في خدوده وصدره ورد قاني وتفاح
0: يا ولي للمنامة يا أبو، والله نسيت شو اسمه.

صباح الخير لعزم السيد أبو رزق الله الخزاعلي، أم ممدوح الشخامبة، أيضا لأخونا أبو سمير المراونة. يا حي الله فيكم جميعا، ارحبوا يا حي الله.

0: والله أنا سررت باتصال أخونا من البحرين، خاصة أنه بحريني وبسمعنا وبتابع البرنامج الأردني وبعرف حتى أسماء المسؤولين اللي عنا بتواصل معانا من العالي. بالمناسبة هاي العالي إخواني قريبة بين مدينة عيسى والرفاع البحريني، إذا بسمعنا أخونا حسن أكيد يعني هذا الكلام، منطقة جميلة ورائعة يعني مميزة، فتحياتنا إلها ولكل أهلنا هناك. معي على الهواء أخي محمود الآن. صباح الخير يا محمود.
1: صباح الخير، كيف الحال؟
0: صباح النور والسرور.
1: أول شيء بصدق على جلالة سيدنا وعلى ولي عهده وعلى العائلة الهاشمية وعلى قواتنا المسلحة رفاق السلاح وأجهزتنا الأمنية بكافة فروعها.
0: ونعم منكم من كل ما ذكرت.
1: وصبع عليك وعلى ذاعتنا الحبيبة ذاعت عمان وبث المباشر.
0: حياك الله يا سيدي.
1: ذاعت كل قلوب الأردنيين.
0: الله يرضى عليك أخوي محمود.
1: ملاحظتي سيدي، احنا بنش نطول عليك وبنعرف لأنه في ناس كمان
0: بتواصل. احنا بأمرك.
1: ما يمر عليك ظالم. أول شيء سيدي احنا تابعين للواء الهاشمية بلدية الهاشمية محافظة الزرقاء.
0: نعم.
1: وراجعنا البلدية أكثر من مرة من سنتين لعند الطرق لما حفرة مكسرة حجور. يعني دمرتنا دمار.
0: نعم.
1: تواصلنا أكثر من مرة وصلنا سنتين نراجع بلدية الهاشمية وراجعنا الأشغال وما ولا حياة المتنادي اليوم بكرة الأسبوع الجاي اللي بعده كذا، وهاي السنة الثانية وهاي نخش بالسنة الثالثة. ومعقول يعني خلال سنتين بلدية ما فيها أو بالأشغال إنهم يقدروا الحفر أو مقاطع الطرق أو كذا إنه يقدروا يعالجوها؟
0: ما صار عليها أي شغل خلال الفترة الماضية سيدي؟
1: والله يا سيدي صار لها هاي السنة الثانية، السنة الثانية انتهت هينا على وشك انتهاء لغاية الآن، ولا ربع زفتة خلينا نقول أو إنه خلطة أو ترقيع بهالشوارع نهائياً.
0: طيب أرجوك أن تبقى معي المهندسة طبعا. كوكب سليمان المدير التنفيذي لبلدية الهاشمية. صباح الخير مهندسة كوكب.
2: صباح الورد، الله يعطيك العافية جميعا.
0: أهلا وسهلا يا سيدي، حيا الله.
2: الله يسعدك، أهلا وسهلا، هلا.
0: تفضل استمعت يا أخي لأخي محمود.
2: صحيح. هسا إحنا بالنسبة للحفر إحنا بنعرف إن الموسم المطر السابق كثير أثر على الشوارع وترك حفر كبيرة بالشوارع. هسا السنة الماضية كان في عطاءات فتح وتعبيد أيام المجلس المنتخب السابق، كانت مقسمة على كل لواء الهاشمية على الأربع مناطق اللي ضمن اختصاص البلدية. هسا إحنا للأسف الكميات اللي بتنزل بينزل العطاء بتتوزع على الأربع مناطق، خايفة بتكون حصة كل منطقة من هاي المناطق يعني حصة قليلة نوعا ما. بنحاول نشتغل فيها الشغلات المهمة الأولوية الأكثر الأكثر أهمية يعني حسب كل منطقة. السنة إن شاء الله بإذن الله في عنا عطاء ترقيعات لشوارع البلدية شامل لكل المناطق بإذن الله. راح يكون بكرة إحنا عنا صراحة فتح العروض ضمن لجنة العطاءات وإن شاء الله.
0: طيب جميل ما تقولي. طيب أخونا وإحنا قريبين من الشتاء، قريبين على خير إن شاء الله من فصل الشتاء، متى إن شاء الله راح يتم معالجة هذا الأمر؟ يعني هذا العطاء هلا بده ينطرح، فتح العطاء
2: انطرح فتح العروض انطرح وبكرة بإذن الله عندنا فتح العروض بالبلدية. فيعني إذا إن شاء الله رسي بكرة العطاء على حدا من المتعهدين بإذن الله يعني بيكون التنفيذ قريبا بإذن الله.
0: يعني تحمليني تقريبا قد يعني قديش بده عشان ننجزه
2: خلال هذا الشهر بإذن الله؟ يعني
0: خلال هذا الشهر
2: بإذن الله.
0: سمعني أخي محمود.
1: قدام أنا رجعت البلدية قبل شهرين لرئيس البلدية وقال لي إحنا الشهر الجاي في عندنا عطاء، وتعرف عطوفتك إنه إذا في عطاء بده ينزل وفتح عروض، ولما يأخذ موافقة بينزل على الوزارة، من الوزارة بده يأخذ إجراءات ويأخذ إجراءات موازنة والأمور هاي، وإنه خاشين على الشتوية. إحنا والله علينا أنا يعني احنا متابعين الارصاد الجويه ويقول لك احنا بعد منتصف ايلول في منخفضات وفي
0: ان شاء الله.
1: فاحنا الان احنا صرنا سنتين على طوفتك، احنا صرنا سنتين نعاني. يعني احنا معقوله من سنتين ما جينا هسه عطانا بينزل لنا بدايه الشتويه هاي؟ بعدين احنا الطريق اللي عندنا بعد الهاشميه على طريق ام الصليح وغريسه طرقنا هاي محفره مكسره صرنا سنتين. واذا ودك
0: طيب اسمح لي احيل سؤالك على أختي كوكب المهندسة كوكب. يعني سؤال محمود ترى يحتاج إلى توضيح، يعني لماذا تفتح العروض الآن؟ إحنا مر فترة طويلة فترة صيف، طيب ليش نفتح ونتعرض ويكون في عنا مطر وشتاء لاحقا وإحنا بنشتغل؟ هذا سؤال منطقي دائما وأبدا يطرحه المواطنون، لماذا العمل كله بصير في هاي الفترة وإحنا تركنا فترة الصيف؟ تفضلي.
2: تمام، هسا إحنا عنا في مش عاجز بالموازنة، بس إحنا للأسف البلدية مدينة بحوالي 12 مليون دينار. العطاء اللي حاليا مطروح عطاء عن طريق مجلس محافظة الزرقاء، خصصوا لنا مبلغ مالي مشان لإنشاء سوق شعبي ضمن اللواء، لكن إحنا لأنه حاجة البلدية لصيانة الشوارع أكثر من عمل السوق شعبي اضطرينا نعمل مناقلة للمبلغ المخصص. موضوع المناقلة الصراحة أخذ منا لا يقل عن 3-4 أشهر لما صار لأنه بده إجراءات رسمية وبده يرتفع لوزارة المالية وما إلى ذلك من إجراءات، فمشان هيك تأخر الصراحة طرح العطاء.

0: الأخطاء. فهذا السبب اللي خلانا نطرحه بهذا الوقت. فإحنا إن شاء الله بإذن الله بكرة يعني فتح العروض نقبل إن شاء الله إنه ينطق الحال على أحد من المقاولين ونبلش إجراءاته على السريع. يعني ما رح تكون فترة فترة تنفيذ العطاء رح تكون قصيرة، يعني ما كونها حفر وصيانة شوارع بإذن الله ما رح تأخذ وقت طويل.
1: طيب خلينا ننتظر، إحنا بنتابع معك وبنتابع مع أخونا محمود، وإن شاء الله خلال الشهر هذا يتم معالجة هاي الحفر ونعمل الترقيعات المناسبة قبل ما يدخل علينا فصل الشتاء.
2: بأمرك
1: طبعا، بأمرك سيدي.
2: ما يمر عليك ظالم، الله يحفظك سيدي. عندي الملاحظة الثانية، وتعرف المهندس كوكب اللي هو الجسر اللي عند جامع أم المؤمنين الأميرة أم المؤمنين عائشة، منطقة مصليح وغريسة، هذا الجسر نحط عليه حواجز اسمنتية لأن الجسر متهالك. وتعرف الآن عندنا بداية مدارس.
1: نعم.
2: والجسر بقى على ظهر خط مي، يعني نعم. خط مي رئيسي بغذي المنطقة.
1: نعم.
2: والآن متاكل يعني كل الجسر، ظهر الجسر تمشي عليه ما في متر ونص مترين. وصار له هذا البلدية والناس اشتكت منه البلدية حوالي.
1: شو المطلوب سيدي أخي محمود؟ شو المطلوب نعم. بالضبط حول هذا الجسر هذا؟ شو المطلوب بالضبط؟
2: هذا سيدي بده يا مخاطبة الأشغال أو يعملوا له جدار هو الحواجز الحديدية، أو إنه هذا لأنه هذا يعني أي سيارة، لأن يعني لو اصور لك انا رايح اصورك صوره رايح بدك اياها على الواد.
1: نعم.
2: ترى يعني شغلته بتخوف، لانه هذا الشارع مر منه طلاب مدارس يوميا،
1: يعني في خشيه انه بكره بفصل الشتاء انه المياه الامطار تداهم وتسوي في مشكله.
2: تداهم، واذا داهمت زي المره الماضيه رايح الجسد كله ينهار.
1: طيب
2: هاي واحد. الشغله الثانيه بس تحملني، الشغله الثالثه اللي هي الاشارات الضوئيه من بدايه الهاشميه للدفاع المدني ومدخل التنكات وبلديه الهاشميه لشارع بلديه الهاشميه. سيدي هاي الإشارة مباشرة من الأحمر على الأخضر مباشرة بدون ما تشعرك، يعني تكون الإشارة خضراء تجرب عليها ونظامي حمراء، تقطع الإشارة وعليها كاميرات وعليها أمورها. إحنا يعني هاي وقطع حكيت معنا
1: مش فاهم. على فكرة هذا ترتيب، يعني ما في الضوء الأصفر؟
2: لا، الضوء الأصفر هذا ما معدوم نهائيا، ما فيش فيه،
1: يعني
2: الأخضر مباشر، يعني تكون الإشارة خضراء قدامك بدك تقطعها ونظامي حمراء وإنك بنص الشارع، وينك تروح؟
1: طيب عموما انا بحكي لك عن الكاميرات، حتى لو كانت صفره قطعتها بتلقطك الاشاء، يعني بالوضع العام يعني الاصفر.
2: لا القصد
1: فاهم عليك، مفهوم.
2: من الاخضر للاحمر، هذا الاصفر منهي ما مرفوض.
1: بعرفش اذا مهندس كوكب معنيه البلديه بهذا الامر. تفضلي مهندسه، في عندكم شيء حابة تعلقي على ما تفضل به اخونا الحبيب محمود؟
0: تمام. هسه بالنسبه للعباره، اول نقطه العبارة هاي مباشرة أول ما حدث فيها التصدع أو الانهيار مباشرة بعثنا للأشغال كتاب رسمي مشان صيانة العبارة، لأنه هذا الشارع شارع
1: أشغال. نعم نعم
0: صح. نعم. والعبارة أنشأوها أصلا الأشغال قديمة. هسه للأسف إحنا في مشكلة مع مديرية الأشغال، إنه أي شارع داخل المناطق المنظمة بالبلديات ما بيشتغلوا، بيعتبروا مسؤولية البلديات. هسه إحنا للأسف خاصة منطقة أم الصليح.
1: هلا إحنا شو بدنا؟ قرارات مجلس الوزراء بالنسبة لصلاحيات هو ضمن صلاحية مين؟ هلا بعيدا هم شو يفترضوا أو أنتوا شو تفترضوا؟ آخر القرارات اللي وصلتكم هاي اللي داخل حدود البلدية خارج التنظيم اختصاص مين؟
0: هي اختصاص الأشغال.
1: أشغال.
0: هو شارع أشغال.
1: أشغال.
0: وثبت عنا على المخططات إنه شارع أشغال. هسه مشكلتنا بسبب آخر تعميم من رئاسة الوزراء الأشغال، يعني للأسف رفعوا إيدهم عن كل شيء داخل حدود البلديات، مش بس داخل التنظيم، حتى داخل الحدود، لو خارج التنظيم رفعوا إيدهم كامل عن أي شارع.
1: بموجب تعميم من مجلس الوزراء؟
0: لا مش موجب تعميم، هسه صدر إحنا تعميم من رئاسة الوزراء على أعطوا صلاحية للبلديات إنها تفتح شوارع خارج التنظيم. بس ضمن شروط محددة.
1: تمام.
0: هسا المشكلة إنه الأشغال أخذت هذا الكتاب كذريعة الصراحة لكل شوارعهم، لكل عباراتهم، لكل شيء هم أنجزوا سابقا ورفعوا إيدهم عنه ورفعوا ووجهوا للبلديات. أي مراجع، أي مواطن بيطلعش يطلب خدمة من عندهم بيرفضوا، بيحولوا مباشرة على البلديات كونوا صلاحياتهم. للأسف هو ما في تعميم رسمي بهذا الحكي.
1: مفهوم. والله هو دائما هاي المشكلة قائمة بين الأشغال وبين البلديات، مع تغير التعاميم الصادرة من مجلس الوزراء من خلال خبرتنا أختي مهندسة كوكب، دائما بصير هاي المشكلة بتنازع الصلاحيات، وبعدين المواطن بقول لك يا أخي البلدية بتقول لي مش عندي، والأشغال بتقول مش عندي، أنا وين أروح؟ دائما هيك الناس بتقول.
0: وللأسف منطقة أم الصليح يعني معظم الشوارع المعبدة فيها القديمة كلها كانت عن طريق الأشغال وأغلبيتها بغير مساراتها.
1: نعم.
0: فإذا البلدية بدأت تأخذ هاي الصلاحية وتبلش الشغل فيها يعني صراحة بدها ملايين الدنانير عشان تقدر إنه نصلح الوضع ونصين

0: العبارات وكل ما كانت مشتغلة الأشغال سابقا. هسه بالنسبة لهاي العبارة صراحة إحنا إن شاء الله السنة هاي ما أتوقع، يعني ما بدي أأمن الأخ إنه رح يكون في إجراء عليها، سوى إنه
1: طيب ما بنخشى إنه بالشتوية يكون في عنا أمطار والأمطار تداهم هاي العبارة والجسر اللي فوقها؟
0: صحيح، هسه لا، هي العبارة حاليا أمورها سيف، يعني ما آمنة، ما فيش فيها مشاكل. فريق الصيانة عندنا رح يكون حاطها ضمن الأولوية في حال أي وجود أي حالة مطرية أو أي في حال يعني طول الموسم المطري. على السنة الجديدة إن شاء الله في عندنا عطاء صيانة عبارات، بإذن الله رح تكون إنها الأولوية بصيانة العبارات بالذات. تمام.
1: بالنسبة للإشارة عندكم ولا لا ستي؟
0: لا والله هي للأشغال بس، إحنا رح نتواصل مع
1: لو
0: الأشغال
1: تكرمتي.
0: رح نتواصل مع الأشغال مشان حل مشكلة الترتيب.
1: شكرا جزيلا لك وشكرا أخي محمود، يعني أخذنا وقت طويل لكن بيستاهلوا أهلنا بالهاشمية وبغريسة، بيستاهلوا كل حب والاحترام. شكرا جزيلا.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير أخونا محمد الطراونة، حسام الرواشدة، رائد فريحات، وأخونا أيضا ابن الصالح، كلهم بطالب بموضوع تثبيت عمال الوطن. قضية تثبيت العمال قضية يعني مبحوثة في مجلس الوزراء، قضية كبيرة راح نحاول في يوم الأيام متابعتها. عمال المياومة بشكل عام ملف كبير يعني بالمناسبة، وفي تداعيات كثيرة. مين معنا على الهواء لو سمحتم؟ معي على الهواء عاطف. صباح الخير يا عاطف.
1: هلا، صباح الخير، كيف حالك؟
0: يا أهلا وسهلا،
1: شلونك؟
0: طول عمرك، تفضل سيدي.
1: جزاك الله.
0: يلا تحت أمرك سيدي، تفضل أخي عاطف.
1: ما يمر عليك ظالم.
0: تفضل سيدي.
1: أنا يا سيدي آخذ من التنمية 140 دينار، وأنا
0: من من من من صندوق المعونة تقصد؟
1: نعم
0: نعم،
1: آخذ 140 دينار وما يكفني، وأنا رب أسرة، عندي أطفال اثنين، وعندي طفل صف رابع بمدرسة، وبعدين يا
0: تفضل سيدي.
1: عندي أنا دار ملك، بس إيش، ما عندي مية، ما نسعب مية، أجيب تنكات كل صهريج حقه 20 دينار، وبدون غاز، بدون دفع فواتير الكهرباء. يعني
0: انت قديش بتاخذ من قديش بتاخذ من المعونه؟
1: 140 دينار،
0: واساسا يمكن الحد الاعلى 190، هلا بنتاكد، خليك معنا. طيب تؤمر، خليك معي سيدي. ايضا معي عامر من اربد. صباح الخير يا عامر.
2: صباح الخير استاذ.
0: اهلا سيدي، كيف حالك؟
2: الله، الحمد لله، من الله بخير
0: يا رب دائما وابدا، دوم مش لله. يوم تفضل سيدي.
2: اخوي صدام، انا حكيت معك بجوز من حوالي من شهرين وما قصرتش معي، بس قلت لك الوالدة توفت وساعدوني
0: في ذكرني سيدي، ذكرني سيدي.
2: من حوالي شهرين قلت لك الوالدة توفت ودفنوني على الناس وطلعوا لي حاله طاريه شك بقيمه 200 دينار.
0: نعم.
2: وحكيت لك، قلت لك انا عندي اخت مخها شلل دماغي 85% بجريها وايديها وبتاخذ اكسجين.
0: نعم.
2: وحكوا لي حتى لو بتاخذ راتب من ابوها حوالي 150 بالقانون اللي عندهم على الحالات الانسانيه بيطلع لها راتب، ويجوا عندي على البيت كشفوا من حوالي شهر ونص وحكوا لي الشهر هذا لازم ينزلها باسمك لانك انت الوصي عنها. وبحكي معهم بعمان، قال بقول لي احنا في عندنا على الكمبيوتر بس في لها حاله طارئه ما في راتب. قلنا لهم يا جماعه البنت وضعها سيء، عمرها 50 سنه تتحفظ وحاطه لها اسطوانه اكسجين و85% حجز،
0: يعني تسعى بخلاف راتبها. نعم. من تقاعد والدها،
2: من تقاعد الوالد. نعم مضبوط،
0: بخلاف حصتها. نعم. المفروض يكون لها شيء انساني.
2: نعم نعم، وضع.
0: هل طلع تم الكشف عليها؟
2: تم الكشف قبل حوالي من شهر، وحكوا لي امورك تمام، حتى البنت شفقت عليها بتقول لي يعني هاي اختك وضع قصاد اجريها وهديها واسطوانه اكسجين.
0: طيب
2: يعني
0: خليك معي،
2: 40 ما بكفوهاش، حرام وفوط وادويه.
0: خليك معي سيدي، خليك معي لو تكرمت.
2: احنا بس بدنا نرجع راتبها، بس يعني بفيدونا، وانا زلمه بتعاطى
0: يرجعوا ليش هو كان في لها صندوق، كان لها معونه،
2: كان لها معونه بس قطعوها عشان راتب امي كان عالي وتوفت الوالده وقطعوا الرواتب، صفى بجوز 150 ليره من راتبها. طب شو بدهم يكفوها لفوها؟
0: خلينا احاول افهم، خلينا افهم.
2: نعم.
0: خلينا افهم.
2: نعم
0: معك. قصد انه كانت والدتك وهاي الفتاه باخذوا من تقاعد الوالد، هلا بس توفت امك الله يرحمها.
2: إيش؟
0: زادت حصتها بالراتب.
2: لا، قطعوا الراتب، نقصوا الراتب، راح الراتب.
0: لا خليك معي. هلا راح الراتب المرتبط باسم والدتك لانها توفت.
2: امي وصيه، ام الوريثه.
0: طيب الحصه اللي لاختك من والدك شو صار فيها؟
2: ولا شيء، نقص الراتب لاني لي اخ من ام ثانيه بنقوري بالزرقاء عايش كمان، ولي اخت مطلقه.
0: يعني اسمع، تقولش يعني تقولش، اقول من ذوي يعني متلازم الدم. متلازم الدم هذولا يعني منغوليا على فكرة سووا شكوى في الأمم المتحدة وأخذوا حقهم، ممنوع يقال يعني منغوليا.
2: نعم. المشكلة دواها هي بتأخذ دواء كمان اسمه بريكسال، مرات ما بكون موجود، تنجبر أشتريه ب 32 دينار حسابي.
0: لأنه أنا مش فاهم لماذا نقص حصتها من راتب والدها.

0: اجباري اجباري بده يروح بالقانون. الام دائما الزوج وريث من الزوج اكثر، بس تروح بده يتوزع للورثة وبده ينقص منه. هي عم بين على الكمبيوتر
1: انت نقص يعني. خليك معي خليك معي، نقص بالمجمل
0: بالمجمل بالمجمل ارجع
1: بس حصه اختك اللي كانت محدده ما نقصت.
0: لا ما نقصت مظبوط.
1: ما يا ما هو يا اخوي الله يخليك. نعم هلا نقصت الحصه الكليه. نعم. لانه والدتك توفت.
0: نعم توفت. فما
1: هذا الشخص. نعم. اللي كان باخذ. نعم. المبلغ فراحت. يعني اذا كان. نعم. بيجيكم منها مثلا 100 دينار او 200 دينار كل المبلغ هذا راح.
0: مظبوط.
1: لكن. نعم. حصه. نعم. اختك بالراتب ارتفع.
0: لا ما ارتفع لانه في ورثه ثانيين كمان.
1: ارتفع ارتفع، والدليل انه المعونه قطعوا عنها المعونه تبعيتها.
0: لا المعونه قطعوا اصلا من زمان، هي مقطوعه من 5 سنين قاطعينها. ما انا اجوا علي كشفوا قبل شهر.
1: طيب.
0: قالوا المفروض هاي على
1: خليك
0: على حالات الانسانيه.
1: خليك معايا يا سيدي خليك معايا. ينضم الينا على الهواء مباشره الاستاذ محمود ابو حشيش الناطق باسم صندوق المعونه الوطنيه. عندنا عاطف وعندنا لا مش عنا عنا عاطف وعنا أيضا أخونا عامر. أخي محمود صباح الخير.
2: صباح الخير هلا استاذ صباح الوقت.
1: كيف أمورك يا سيدي؟ طمنا عنك.
2: الله يكرمك يا رب. والله من الله خير.
1: والله الله يكرمك أنت على الجهد الكبير الذي تبذله أنت وزملائك في صندوق المعونة. تفضل كنا أذان صغية لك سيدي.
2: خلينا بالله أستاذ صدام بعد إذنك بسمع عامر أول شيء لأنه شوي معاملته. بس أنا بدي أسأل سؤال بالله أستاذ صدام. هلا هي نهاية كانت تتقاضى 50 دينار من بداية عام 2006.
0: نعم.
2: والإيقاف صار بالعام بعام 2020.
1: نعم.
2: والسبب هو وجود راتب تقاعدي مقداره 145 دينار.
0: نعم.
2: تمام. الآن بس سؤال أنا عامر لأنه بتواصل معي بصراحة.
0: نعم. ما بتقصر. معرفة
2: الله يسعدك. هلا بس أسأله أستاذ صدام بعد إذنك خولة.
0: نعم.
2: خولة مين؟ موجودة بالقيد المدني وعندها
0: خولة بالسعودية متوفية.
2: خولة بالسعودية متوفية
0: من 20 سنة معها جنسية ولا شفناها من 20 سنة ومتوفية بالسعودية.
2: طيب الآن أستاذ صدام أنا عندي على السجل الوطني الموحد موجود عندي راتبين لأنه خولة ونهاية 2 بالقيد المدني وخولة ما زالت على قيد الحياة. مش
0: والله أنت صادق أنت صادق. إلى 20 سنة هاجر الأردن 20 سنة هاجر الأردن وتوفت بالسعودية.
1: يا عامر عامر عامر لو سمحت. نعم. انت قلت كل ما لديك خلينا نسمع. نعم. وبوعدك ارجع. نعم. لك بس خلينا. نعم. نسمع اخونا. نعم. محمود.
2: الان سيدي الكريم في عندي انا نهايه وخوله 2 على القيد المدني موجودات احياء لهم تقاعد مجموع تقاعدهم 446 دينار. اذا كان في عكس هذا الكلام استاذ صدام يجب ان يثبت بالاوراق الرسميه هاي خوله انا عندي على قيد الحياه موجودة وعن قيد المدني هي ونهاية.
0: طب كيف أثبت لك؟ أنا رحت على أحوال قالوا لي ما لهاش سجل عندنا كامل. بدك تروح على
2: كيف
0: وتجيب ورقة وفاة. طب ما أمي اللي كانت تأخذ مش خولة سعاد اللي كانت تأخذ مش خولة.
2: لا
0: خولة 40 سنة متجوزة بالسعودية ولا 20 سنة متوفية.
1: أنا عندي سؤال عندي سؤال هل خولة أردنية معها رقم وطني؟
2: نعم نعم معها رقم وطني أستاذ.
1: طيب يعني مش مثبت بالدائرة الأحوال أنها توفيت؟
2: لا موجود عندي على السجل الوطني الموحد على القيد المدني.
1: لا أنا بسأل عامر عامر.
0: لا بالسعودية لحوالي.
1: خليك معي خليك. نعم. معي هذا. نعم. أولى شيء أنتوا كأهلها يعني بدون. نعم. ما تعصب أخي عامر أنتوا حينما توفت خولة المفروض. نعم. جبتوا شهادة وفاة سلمتوا قمتوا بالإجراءات القانونية.
0: أخوي مالك بالسعودية
1: حتى ولو يا أخوي حتى ولو
0: مين بدي أعطيه شهادة وفاة. السفارة بتقول لك إحنا ما بنعطي روح ودي من غاد. طب لمين بدي أقول لغاد ولا فين ميتين وجوزها
1: ما إلها أبناء في السعودية.
0: إلها أبناء بس ما بحكي معهم نعرف نتواصل معهم. بقدر أجيب لك قيد إنه من حدود الأجانب إنه ما دخلت الأردن من 7-8 سنين ما دخلت الأردن والله متجوزة
1: صادق أنت صادق سيدي صادق. لكن طيب في هاي الحالة كيف يتم التعامل معها؟
0: بعدين هي ما كانت تأخذ راتب. أمي اللي كانت تأخذ راتب.
1: هلا هذا شيء آخر. طيب. شيء آخر أخي محمود.
0: أنت عدار أخ صدام ما قصر معي الأخ أبو حشيشة
1: يا عامر وش هو مش الأخ أبو حشيشة هو. نعم. محمود أبو حشيشة
0: محمود الله يطول عمره.
1: هذا أول شيء يعني في فرق كبير بين أبو حشيش وبين أبو حشيشة. عامر عامر عامر أرجوك أنك يعني خلينا أحكي لو تكرم. أنا بدي أسأل أخي محمود في هاي الحالة

0: يعني واحد كيف يثبت انه في شخص توفي خاصة بالحالة؟ بقول هي بالسعودية توفت وجوزها توفي وابنائها ما بنقدر نتواصل معهم، معني انا مستغرب هذا الكلام، لكن كيف يثبت ذلك؟ كيف يثبت
1: طيب
0: ذلك؟
1: هلا استاذ صدام، يعني بصراحة يعني لا اخفيك، انا الان هاي المعاملة بدها دراسة وبدنا نشاور فيها.

0: خليك معي، خلينا ننسى شوية قصة خالته. هي هاي أختك ولا خالتك المتوفية؟
1: أختي بتكون أخت كبيرة بالعمر، عمرها بالسبعين.
0: خليك معي، هاي نعم. خولة رحمها الله يقول أنا توفت. خلينا ننسى شوية. نعم. الأخت اللي موجودة عنده بالبيت عندها ظروف صحية، ألا تستدعي هذه الظروف الصحية أنها يكون في إلها معونة إنسانية؟
1: طبعاً أستاذ صدام، هلا إذا إذا إذا تم إثبات إنه خولة متوفية، أنا الآن بتكلم عن قيد مدني أستاذ صدام، بتكلم
0: مفهوم.
1: عن رقم. الآن الدخل الموجود لخولة 140 إلى نهاية عفواً الاحتياجات الخاصة 140 دينار، وتحت الحد المسموح، يعني ما في ما يمنع. لكن اللي بيمنع اللي هو وجود شخص ثاني في القيد المدني. نعم، الآن بدنا نشوف الجهة المختصة.
0: ما هو أخي عامر بدك تساعد أنت برضو أخونا محمود، يعني المفروض تتواصلوا مثلا، حتى لو ما تتواصل.
2: طب إذا إلها راتب وين بتستلمه؟ مين بتستلمه؟ بدي يكون هي متوفية، أجيب من إقامة والحدود ورقة عنده خارج البلاد من سنوات، مين أجيب لك ورقة جسمك أنت ورقة؟
1: اسمح لي أعمل مداخلة.
0: طبعا تفضل أخي محمود أبو حشيشة، تفضل.
1: محمود على رأيك.
0: أنا من أنا وغاد هيك راح أناديك بس.
2: لا محمود كل احترامي.
0: عامر خلينا نسمع الأستاذ محمود، تفضل أخي محمود.
1: يا أخ عامر، هلأ إحنا ما بنتعامل إنه هو الآن بالفترة هاي، إحنا بنتعامل مع مبالغ نقدية بتنزل قاعدة على الضمان. يعني لنفرض إنه الآن خولة موجودة على قيد الحياة ولها راتب ضمان، هسه هي جوا البلد برا البلد، أنا بس قاعد على المبلغ اللي بينزل لها. الآن إذا أنت أثبتت إنه هي متوفية، إذا أثبتت بطريقة غير مباشرة إنه ملهاش راتب.
2: ما لها راتب؟ نعم
1: بالضبط. ما كيف بدنا نثبت إنه ملهاش راتب؟ بدنا نقول هي متوفية.
2: حكيت مع
0: يا عامر لو تكرمت يا أخي، صرت حكي لك مرارا وتكرارا، أرجوك لا تتحدث إلا حينما أسمح لك بالحديث، لو تكرمت.
1: طبعا. يعني أنا أستاذ صدام، أنا ما بعرف حتى يعني بوجهة نظر الضمان بالموضوع، كونها هي بعدها ما زالت على قيد الحياة، وشو نظامها على شو، يعني شو الوضع عندها على السيستم عندهم على النظام، ما بعرف. أنا الآن بالنسبة لي موجود إنه هي على قيد الحياة ولها راتب، هو إذا أثبت إنها متوفية مباشرة طبيعي راح يثبت انه ما لهاش راتب. لكن انا لحين ما تتم هاي الاجراءات بصراحة، يعني
0: طب عليها ان يثبت ذلك بطريقة تواصل مع ابنائها مع اهلها عن طريق الدولة يتعامل. هذا الامر اخي عامر مهمتك. انا بقول لك ليش؟ لانه هذا غلطكم في لحظة الوفاة. بلحظة الوفاة كان الاولى ان تبلغوا وإنكم في ذلك الوقت، لكنكم أنتم ما بلغتوا ما خبرتوا.
2: بس واحدة بالسعودية ماتت والعلاقة
0: حتى ولو كان الأصل أنت أخوها كان لازم تبلغ، وكان بالنتيجة السلطات تواصلت مع إخواننا بالسعودية تثبت واقعة الوفاة وغيره وغيرات، وهذا خطأكم. هذه كانت يا أخوي في حال الوفاة، في حين الوفاة كان بإمكانكم تثبتوا هذا الأمر. الآن الأمر إلا تواصل مع ابنها، ببعثوا لك ورقة إثبات الوفاة من عندهم من هناك.
2: يعني ما في، مش قادر اتواصل مع حدا.
0: كيف يعني معقول اولاد اختك ما بتواصلوا
2: والله
0: معاك؟
2: والله العظيم مقطوعه من علاقتنا.
0: يعني ارجوك ان تراجع، هل عاد بدك تثبت هذا الامر مع الاحوال المدنيه؟ ان تراجع الاحوال المدنيه، مش مالي اخونا.
2: الاحوال كانوا ما لها قيد.
0: يا سيدي اخونا محمود ابو حشيش يتعامل مع معطيات، هو امام الشاشه.
2: اجيب اثبات من الاردن، من وين اجيب اثبات؟
0: مش من الاردن، بدك تجيب من المملكه العربيه السعوديه. الاردنيين ما عندهم مشكله.
2: يعني انا اطلع على السعوديه اروح اقول يعني
0: أخي عامر أنت أخي العزيز الله يخليك، تحمل المسؤولية الأردن، لأنها مش معنية الأردن بهذا الأمر. أنت ما بلغت عن الوفاة وما حدش بلغ عن الوفاة بحينها، وضمن المعطيات والأرقام والوثائق الرسمية لدى الأردن أمام الكمبيوتر أمام الأوراق أختك ما زالت على قيد الحياة. عليك أن تثبت عكس ذلك، هذه مشكلتك. يا أخي هذا يرصد عند الدولة، حتى لو ما صرف ليس إثباتا تثبت أنها أنها متوفية. يعني
2: في ضمان وفي عسكري إنه ما تتقاضاش أي راتب.
0: يا أخي هذا الكلام لا يثبت أنها متوفية، هذا لا يثبت أنها متوفية. شكرا جزيلا لك. بالنسبة لأخونا العاطف يا أستاذ محمود.
1: بالنسبة لعاطف أستاذ صدام، هلا هو من 2015 بتقاضى 144 دينار من عنا.
0: نعم.
1: مصابين لعجل كل الدائم، وللأمانة الصدام يعني تعرف أنه هاي مساعدات من الدولة، وهذا هو الحد الأعلى اللي مخصص لهاي الأسرة. فللأسف يعني موضوع الزيادة صعب للأسرة.
0: هو بتقاضى 140.

0: دينار بالقاضي
1: من المعونة. 144 دينار استاذ فضلان.
0: يعني اساسا اظن القيمه جيده يعني بالنسبه طبعا
1: يعني هي يعني هو الان بتعرف يعني برنامج الدعم النقدي الموحد الحد الاعلى 100 دينار والصلاحيتنا بالقانون اذا كانت رب الاسره يعاني من امراض 36 فهو يعني ماخذ الحد الاعلى اصلا
0: ماخذ الحد الاعلى شكرا جزيلا لك. اخي خلينا نسمع عاطف. عاطف تفضل اخي عاطف.
2: سيدي انا زي ما معي تقرير طبي وكنت اخذ 150 دينار يعني قصوا علي 6 دنانير صرت اخذ 144 دينار وانا رب اسره.
0: ليش يعني نقصت الست دنانير اخي محمود؟
2: انا زين
1: راح اتصل.
0: كيف سيدي؟
2: عندي
0: يا عاطف ارجوك يعني. اسمعني لحظه اخي محمود الست دنانير وين راحت؟ كان يتقاضى 150 هو.
1: لا هو 144 دينار استاذ فضل 2015.
0: ها انت اخي عاطف انت بتاخذ الحد الاعلى هذا اللي بيقدروا يعطوك اياه صندوق المعونه ما بيعطوه على من هيك.
2: كنت اخذ 150 قصوا علي 6 دنانير صرت اخذ 144 دينار لما اسحبهن من البنك ما يسحبهن 140 دينار يسحب الثاني شهر بعدين اصير اسحب 145 من هيجي لما كمل هنا 4 دنانير علي.
0: يا اخي عاطف انت نعم. يعني عشان بستفهمني انت بتاخذ الحد الاعلى من هذا حد يعني هذا هو الحد الاعلى يعني هل ما فيش عنده خيارات يعطيك اعلى من ذلك؟
2: في ناس تاخذ 200 دينار انا رب
0: ظروفهم غير ظروفك سيدي.
2: انا معي تقرير طبي
0: حتى ولو انت ماخذ على التقرير الطبي وماخذ على الـ يعني انت كل الكلام اللي بتحكيه ماخوذ بعين الاعتبار وبناء عليه بتاخذ هذا المبلغ اخي العزيز عاطف.
2: ارجو من وزارة التنمية الاجتماعية بزيارتي.
0: طيب أخونا محمود بسمعك إن شاء الله يتم متابعة الأمر. شكرا جزيلا لك. نشكر أخي محمود أبو حشيشة الصلعة من عامر قال أخونا أبو حشيشة كويس أستاذ محمود أبو حشيشة الناطق باسم المعونة الوطنية. كل حب الاحترام لك أخونا عامر وأخ عاطف. يجب أن أقول لهم كلمة قبل النهاية. الدولة هاي معنى الكلام هي مش قاعدة يا أخونا عاطف أخونا عامر هم ما بيقولوا ان احنا بنعطيك مبلغ معايشينك في بحبوحة. هم بيقولوا عنا هذا المبلغ. لنفترض ابسط لكم المثال معك 1000 لنفترض معك حصتك 1000 وعندك 6-7 عندك 9 بدك تعطي 7. هلا لا يعني انه رقم 2 ورقم 9 ناس امورهم المادية ممتازة عشان هيك ما اخذوا ابدا. هم ظروفهم يمكن صعبة لكن واحد لرقم 7 هم اللي بتستدعي حالتهم ظروف أصعب من ظروفكم. طيب مبالغ كيف تتقسم؟ كل بند وكل شيء له مخصص بناء عليه بتم هاي الحسبة. هلا بنعرف انه في بعض الأحيان بيستاهل الواحد 200-300-400 لكن وفق الشروط والبنود والمعايير انت طلع لك 144 دينار وهذا هو الحد الأعلى لك. أنا مقدر ظروفكم وأنا بعرف أنك بتحكي من وجع ومن ألم أخونا عاطف وأخي عامر لكن بدنا نتعامل مع القانون. أخونا عامر عليك أن تثبت أنها متوفية لأن الدولة الأردنية لا يوجد لديها أي وثيقة تثبت أنها متوفية. فهذا جهدك تواصل مع أبنائها مع أخواننا في المملكة العربية السعودية لإثبات تجيب ورقة من هناك أنها هي متوفية. مع هاي المتابعات نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج البث المباشر من عمان. سمحوا لي في الختام أن أقول لكم تحيات فريق العمل. شكرا للأستاذ أكيد غاندي حداد كان موجود معنا اليوم. شكرا لتمار النهار وسهر الجبور. لكم تحيات فريق التقديم أكيد ما طبيشات. بعد قليل راح توافيكم الزميلة باسمة الوليدات بموجز لأهم وآخر الأنباء. هذه تحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية حتى ذلك الوقت. هذه تحية. في أمان الله.

0: العاشرة صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. موجز لأهم الأخبار تقدمه باسم مولدات، أهلا بكم. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها بهدف تعزيز حضورها على الخارطة السياحية الوطنية. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في مدن الضفة الغربية المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان ويوجه إنذارا بالإخلاء لسكان بلدة عرب صليم جنوب البلاد. الجيش الأمريكي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. وفي اليمن مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. ومحليا بدء التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة اعتبارا من اليوم وحتى 27 من الشهر الحالي. وأخيرا طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.com.

0: gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة الصفار إلى فرنسا الجزء الثاني.

0: فأوصيك بالأحباب خيرا، وإنني على عهدهم باق ولو نأت السبل.
1: أراك أيها الراوي تعيد على أسماعنا البيت الشعري الذي ردده الصفار وهو يرحل عن تطوان إلى فرنسا.
0: لقد أعجبني حقا هذا البيت، وتوقفت مليا أمام رقة الكلمات المودعة التي اختارها.
1: وقد قال بعد أن أنشد البيت الذي ذكرت في دباجة لمخطوط الرحلة:
2: ركبنا من البلد حتى بلغنا مرساها، قلع المراكب أخطافه وهز للسير أعطافه، كانت وجهتنا لمدينة مرسيليا التي هي على ساحل هذا البحر من جهته الشمالية. واعلم أن هذا البحر يسمى البحر الرومي لكثرة ما على سواحله من بلاد الروم. بعد مسيرنا 4 أيام ونحن في أرغد عيش وأهنأ مقام، ترفعنا الأمواج طورا وتخفضنا أخرى مع سكون الرياح واعتدال الهواء.
0: يمر الرحالة على مدن وبلدان كثيرة، وكان أولها مدينة مرسيليا حيث نزل ورفاقه، ولاحظ أنها مرسى لمراكب التجارة وليس المراكب الحربية. وقد قال معلقا على ما رآه:
2: إنها بلد المتجر، فيها التجار من سائر الأقاليم، وفيها جميع ما يوجد ببلاد فرنسا من السلع والصنائع. وبهذه المدينة ديار عالية البناء مشيدة وأسواق مزينة، وشوارعها كل نافذة بعضها على بعض، وبها ميادين واسعة فيها صفوف من أشجار كبار يتمشى الناس فيها للاستراحة.
1: ومن مرسيليا إلى ليون قال عنها الرحالة بأنها مدينة كبيرة من حواضر بلاد فرنسا، وهي بين الجبال ولها أسوار حصينة ودار صنعة الحرير في البلاد.
0: بعد أن مكث في ليون اتجه إلى الرون مع رفاق رحلته، ومروا في مدن كثيرة حتى وصل بهم المقام إلى مدينة أوريليون، والتي انطلقوا منها إلى مدينة باريس في القطار.
1: وجد الصفار نفسه في بلاد مثال للنظام والتنظيم، حتى الأشجار فيها وجدها منتظمة متناسقة.
2: الأشجار تنمو في صفوف منتظمة مستقيمة، والحقول محروثة بطرق هندسية بديعة، والشوارع أنيقة، والعساكر يمشون في صفوف متراصة، والخيول مطيعة لراكبيها، وحتى النساء يصففن شعورهن بكامل الدقة والعناية.
0: وفي مكان آخر نسمعه يقول:
2: ما أشد استعدادهم، وما أقدرهم على الحروب، وما أقواهم على عدوهم، لا بقلوب ولا بشجاعة ولا بغيرة دين، إنما ذلك بنظامهم العجيب وضبطهم الغريب واتباع قوانينهم التي لا تخرم.
0: نعود من جديد إلى سياق الرحلة، فنرى الأديب وقد شاهد فرنسا بعيون الرجل الذي يفضل التوصل إلى معرفة الأشياء عبر تجربته المباشرة والمعيشية بدلا من الكتب، ومن هنا انفراده بملاحظاته الفورية، فجاءت رحلته مليئة وغنية بالانطباعات الحية.
1: مما وجده

والصفار غريبا لدى الفرنسيين، بل من أغرب ما وجد أنهم كانوا يحلون ماء البحر حتى يصير عذبا يشرب، وذلك بأن يطلعوه من البحر بحركات ويجعلوه في قدور على فرن وهو يغلي عليه، والقول دائما لرحالتنا.

0: سلم الصفار بعلم الفرنسيين ومخترعاتهم الهامة والنافعة وبمدى تفوقهم في الميادين ذات الصلة بقضايا التكنولوجيا، ولكنه شعر وهو المسلم أن هناك صدعا كبيرا على المستوى الديني والأخلاقي، فقال في هذا الصدد تاليا قوله تعالى في سورة الروم:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، صدق الله العظيم.
2: ثم قال:
1: بإمكان المرء الذهاب إلى أرض الافتتان الذي يجمع بين الخبيث والطيب ويعود إلى بلده حكيما سالما من الأذى.
0: قد يكون ذلك هو الدرس الذي تقدمه الرحلة. المهم أنه بعد مدة تجاوزت قرنا من الزمن عادت هذه الرحلة إلى الأضواء لتشع بنورها على قراء ينتمون إلى عصر آخر، فمتعتهم ونقلتهم إلى أدب الرحلات بكل قصصه وأخباره المشوقة.
2: وكانت باريس هي المدينة التي أطال الحديث عنها، أوليست هي المدينة الفرنسية الأولى؟
0: الصفار في باريس، فلنسمعه معا يا شيماء.
1: اعلم أن هذه المدينة هي قاعدة بلاد الفرنسيين، واعلم حواضرهم ومسكن عظمائهم ومنشأ قوانينهم وشرائعهم ودار علومهم، بها يتفاخرون وفي سكناها يتنافسون، وهي مدينة عظيمة كبيرة من كبار المدن في الأقاليم كالقسطنطينية العظمى لدى المسلمين وما يضاهيها. هذه المدينة غاصة بأهلها بالنسبة لغيرها من بلدانهم بمنزلة يوم السوق عندنا، مع الأيام التي لا سوق فيها فتحسب غيرها خاليا من الناس بالنسبة لها، وإن كان الغير مشحونا بالناس. وفي وسط هذا النهر جزيرة هي أصل باريس القديم، ويسمونها بما معناه باريس القديمة، ولهم بهذه الجزيرة كنيسة قديمة أكبر وأقدم ما عندهم من الكنائس بباريس. وهذا النهر تسافر فيه المراكب والفلايك والبابورات كبارا وصغارا، فهو مشحون بها. وفي داخل المدينة بيوت عظام من الخشب مسقفة من فوق بسقف منها مفتوح ووجهها إلى جهة النهر، مرساة في طرفه ثابتة معدة لغسل الثياب، تعلو عند زيادة النهر وتنزل عند نقصانه كما هو شأن المراكب.
0: أسواق باريس دعت رحالتنا لزيارتها مرارا وتكرارا، أسواق حافلة بالجواهر النفيسة والأحجار والذهب المصنوع والفضة وحوائج الحرير.
2: وقد تحدث عن هذه الأسواق وذكر منها بولفار، وكان يعني لي غران بولفار، وسوقا أخرى تسمى ريو مونمارت، وأخرى تدعى البورصة ويعني لا بورس. وعن البورصة هذه قال الصفار:
1: به مجمع للتجار وحانوت من أعظم حوانيت باريس، هي وحدها سوق وفيها 140 خادما، ورب الحانوت واقف ببابها فيتلقى المشترين ويسألهم عن مطلوبهم حتى يوصلهم لموضع غرضهم، وهناك الخدمة يناولون كل واحد ما يجب. وسلع هذه المدينة في غاية الغلاء لكثرة غنى أهلها وجودة سلعها، وبها ديار لبيع نفيس السلع خصوصا الجواهر والأحجار، فالغالب فيها بدار معدة لها.

0: لم يزل الصفار يتحدث عن أسواق باريس وجاداتها، ينقل البصر ويقول:
1: بهذه المدينة محال يتمشى الناس فيها هي منتزهاتهم، وليست نزهتهم بالأكل والشرب ولا بالجلوس، فمن منتزهاتهم موضع يسمى الشامزليزيه، وفيه كثير من القهاوي وديار الفرجات كالتياترو أو نحوه، وبه فورات ماء كبيرة جدا فيها تماثيل من أشخاص آدميين وغيرهم، كلها ترسل من أفواهها ماء بقوة واندفاع.
0: كان الصفار يتحدث عن الشانزليزيه، أحد الشوارع الباريسية الراقية والمشهورة. أما الفورات فقد عنا بها تلك النافورتين التي يمكن مشاهدتهما اليوم في ساحة لا كونكورد.
2: لقد وصف باريس بأنها أكبر العواصم الأوروبية وأرقاها وقطب الرحى في الثقافة العالمية، وأكثر ما نال استحسانه فيها مصارفها وشركات التأمين فيها، فكنا نسمعه مرة يبدي تعجبه ومرات يحلل وينقل كل ما يراه.
0: لقد أتيحت لرحالتنا وهو في فرنسا فرصة للاطلاع على عالم آخر، فشاهد ما يمكن للعقل البشري تحقيقه حينما يفسح أمامه المجال لممارسة قدراته الإبداعية.
2: فلننتظره إذن من جديد حيث نلتقيه في الغد في رحلته الهامة إلى فرنسا.
0: إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

11 صباحا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، موجز لأهم الأخبار تقرأه باسم وليدات. أهلا بكم. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها بهدف تعزيز حضورها على خارطة السياحة الوطنية. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في مدن الضفة الغربية المحتلة. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش الأمريكي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية رداً على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. مقتل أكثر من 60 شخصاً في اليمن بينهم مدنيون في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. وعود إلى محلياتنا، بدء التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة اعتبارا من اليوم وحتى 27 من الشهر الحالي. وأخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. ختام الموجز، في أمان الله.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، ويسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة، عبد الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، تعتبر جائزة الباحث المتميز في الجامعة الأردنية إحدى الجوائز الهامة والمرموقة لما لها من أبعاد هامة في البحث العلمي الريادي، خاصة في مثل هذه الجامعة. كما أن أبحاث الفائزين في هذه الجائزة تكون مرجعية هامة في هذا الإطار على مستوى عربي ومحلي. اليوم ومن خلال هذه النافذة نطل وإياكم على هذه الجائزة من خلال أحد الفائزين بها، وهو الدكتور عبد الرحمن التخينة، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية وأدابها في الجامعة الأردنية. صباح الخير سيدي، ومبارك لكم هذا الإنجاز.
1: صباح الخير أخي العزيز الكريم، صباح الخير لجميع مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صباح الخير عليكم وعلى جميع العاملين من زملائك الأكارم. ألف مبارك، الله يبارك فيك ويطول عمرك، والله يبارك لنا، مبارك لنا جميعا.
0: نعم يا سيدي،
1: هذا الإنجاز، وإن شاء الله سوف نكون إن شاء الله على قدر الثقة والمسؤولية بتقديمه هو متميز إن شاء الله،
0: إن شاء الله
1: في السنوات المقبلة القادمة
0: إن شاء الله. وبداية دعنا نتعرف على هذه الجائزة، الأهمية، الأهداف والشروط يا سيدي.
1: الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافيك.
1: طبعا الجائزة هي من الجوائز المرموقة بالجامعة الأردنية وبوطننا الحبيب بشكل عام. أهميتها تكمن بأنها تشجع التميز العلمي والبحث بين أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في الجامعة، ترفع من مستوى إنتاج الجامعة البحثي، زيادة مساهماتها في المعرفة المحلية والإقليمية والدولية، تحفز الباحثين على الالتزام بالمعايير الأكاديمية مثل الابتكار والنشر في مجلات مفارسة في قواعد مثل SI وسكوبس، وهي قواعد بيانات ذات تأثير عالي وتعتبر مرجعية ومصداقية عالمية، وتعزز سمعة الجامعة وتجذب الأموال والمشاريع البحثية وشراكات علمية.
0: نعم.
1: طبعا هذا بالنسبة للأهمية. بالنسبة للأهداف، الجامعة تود تقدير باحثينها الذي قاموا بإنجازات خلال فترة، وبهذا الإطار احنا بنحكي عن 5 سنوات، فأحد الشروط التي سوف أتحدث عنها لاحقا هي أن تكون 5 سنوات إنتاجك العلمي.
0: نعم.
1: تحفز النشر في دوريات محكمة، دعم الباحثين المتميزين لما لهم أثر أكاديمي أو مجتمعي أو اقتصادي، وتعزيز التعاون البحث الداخلي والخارجي، وتحفيز البحث التطبيقي والابتكار الذي يخدم المجتمع.
0: نعم.
1: طبعا كل ذلك أخي العزيز الكريم هو معكوس بشروطها.
0: نعم.
1: يعني لكي تقدم، وإذا بتسمح لي أني بأقل من دقيقة أفصل بين شروط التقديم واحتساب النقاط.
0: نعم.
1: أن تقدم إلى الجائزة أخي العزيز أنه يجب أن يكون عندك 15 بحث منشور بمجلات مفهرسة في قواعد البيانات سكوبس، 10 من ال 15 أنت فيهم الباحث الأول.
0: نعم.
1: وتخيل أن يكون للعلمية والصحية 300 استشهاد غير ذاتي، مستشهد بك وناس آخرون علماء أقروا ببحوثك واستشهدوا بهم. بالكليات الإنسانية أنا في حالتي 200 استشهاد في آخر 5 سنوات لهذه البحوث الذي نشرت في آخر 5 سنوات. فشروط صعبة. أشكر العاملين على هذه الجائزة وإدارة الجامعة بالتركيز على النوع. الاستشهادات هي زي ما تفضلت حضرتك مشكورا، هي تدل على قيمة البحث العلمي. فانتقلنا من الكم إلى النوع من خلال وضع هذه الشروط، أن يكون لك أم إندكس في الكليات العلمية 1 صحيح والإنسانية 0.8، وهو دليل على أن جميع البحوث المنشورة ذات قيمة عالية. فالشروط صعبة لدرجة أن بعض السنوات وهي تمنح يعني عن الحق الصحي جائزة، عن الحقول العلمية جائزة، وعن الحقول الإنسانية جائزة، في بعض السنوات لم تمنح لأحد الحقول لعدم وجود مرشحين اجتازوا هذه الشروط.
0: نعم.
1: واحتساب النقاط بعجالة أخي الكريم، براءة الاختراع إذا كنت أنت القائد الفريق والباحث الأول 70 نقطة، إذا حصلت على مشاريع مدعومة على كل مبلغ معين 1000 دينار نقطة، فاحتساب النقاط يتم بطريقة جميلة.

0: على تنوع الباحث وقدرته على جلب التمويل الخارجي، التشبيك الدولي، نشر بحوث في أقوى المجلات في العالم، براءات الاختراع، نشر كتب، نشر مراجعات علمية، كل ذلك تم تفصيله وإعطاه أوزان تتناسب مع يعني ما قدمه الباحث في جامعتنا الأم العزيز.
1: نعم، كيف استطعت الفوز بهذه الجائزة ولك العديد من الأبحاث العلمية والإسهامات العلمية المهمة في هذا المجال والاستشهادات كما تفضلت في مواطن كثيرة ومهمة أيضا؟ نعم،
0: أشكرك صديقي العزيز. الفوز بهذه الجائزة يتطلب ثلاث يعني عوامل رئيسية. العامل الأول هو التشبيك الدولي والعمل بروح الفريق. أنا وبفضل الله حتى هذه المكالمة مجموع بحوثي على سكوبس بشكل عام 153، عدد الباحثين المشاركين من الأردن العزيز وخارجها 140 باحث اشتركت معهم، شبكنا دوليا في بحوث عليها ألمانيا، أمريكا، كندا، أستراليا، ما تريد، وأقوى الجامعات في العالم. فالتشويق الدولي يساعدك على أن تكون منتجا أكثر، وكما يقول مثل الإنجليزي two heads are better than one.
1: نعم.
0: ولغتها ما خاب من استشار.
1: نعم.
0: فأنت عندما تنتج معرفة، تأخذ تغذية راجعة من زملائك، يتوسع مداركك وتستطيع أن تنتج بطريقة أكبر. اثنين، قمت بالاستثمار بطلبة الأعزاء من الدراسات العليا.
1: نعم.
0: والذي كان لهم فضل لا يمكن إنكاره. قمنا بعمل أفرقة وقمنا بتطوير جميع أوراقهم التي يقدمونها أثناء المواد، وقمنا بالعمل عليها ونشرها، لدرجة أن طلبة الدراسات العليا الآن بالجامعة الأردنية نادرا في قسم اللغة الإنجليزية ما يتخرج بدون أن ينشر بحثين إلى ثلاثة، وهم يعني بالطبع هم الباحث الأول، وتساعدهم على التعيين. فهنا استثمرنا بطاقات الشباب بمهاراتهم، والعرف القديم الأستاذ الكبير الغالي، ولك أصدقاء وأهل من الدراسات العليا، كانت تبقى على الديسكتوب، يعني باللغة العامية نرميها على الديسكتوب بالتيرم بيبر. لم يرمى تيرم بيبر على الديسكتوب لأي من طلبتي من الماجستير والدكتوراه إلا ما ندر، يعني بناء على رغبتهم. وكل ذلك تم استغلاله بطريقة جيدة، ساعد الطلبة بالحصول على التوظيف، لتقوية مهاراتهم البحث العلمي وبزيادة إنتاج العلمي. وأخيرا العمل مع زملائي من داخل الجامعة الأردنية، زملاء أعزاء،
1: نعم لهم التحية،
0: داخل القسم وخارجه. وهنا أنوه لقضية مهمة دكتور مهندس، يعني الفكرة أنه لا يجب العمل على الانتردسيبلينري، يعني أنا بشتغل الآن بمشروع مع الزملاء اللي أعزاء في كلية الطب عن النيورولينغوستكس، علم اللغة العصبي، بمقارنة كيفية البروسسنج في العقل الباطن للغة، للكومبلكس ستراكشر بين العينة السليمة وعينة تعاني من التأتأة. فهذه جميعها العوامل ساعدت. وطبعا مرات كنت أصحى الساعة 4 الصبح وأرد على إيميل مجلة من شغف الخاص بالبحث العلمي وحبي أن يكون الأردن دائما في المقدمة في مجال اللغويات الطبية.
1: نعم، ليس غريبا عليكم هذا الاتجاه وهذا التوجه. ولكن من كل ما تحدثت به، أهم القضايا التي تعالجها الأبحاث التي تقدمت بها باتجاهات معينة وبقضايا معينة ومهمة وباللغة الإنجليزية، نحن نتحدث عن لغة المستقبل خاصة بعد دخول الذكاء الاصطناعي وبعد دخول اللغة الرقمية والتوجهات الجديدة وموقع الإنسان من هذه العلوم بشكل عام.
0: شكرا لك أخي العزيز. في طبعا أنا ركزت باهتمامات البحثية على محورين رئيسيين. هو علم اللغة النفس السايكولينغويستكس، واللي بتفرع منه النيورولينغويستكس، علم اللغة العصبي. وهنا بركز على تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية وفهم كيف يتم تطورها حتى بلغة الطفل. يعني الأطفال، وإحنا نرجع بعالم النفس جارنر عندما صنف الذكاءات، تصنف الذكاء اللغوي رقم واحد linguistics intelligence. وبقي هذا التصنيف. فدرست تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية واكتسابها. فأول إشي أنا ساعدت بإثراء النظريات المرتبطة باللانجوج أكوزيشن، سواء اللغة الأم الفيرست لانجوج أكوزيشن أو اللغة الثانية، وقدمت حلول منها استخدام الاي اي، يعني في بحث عن الكهوت وكيف يساعد على الأكوزيشن للبوكابيلوري. تسلسل تدريس المفردات كانت أي يعني في القبل ليست واضحة، وضعت سلم معين لتدريسها. قضايا كبيرة في في في في في في, في مشاكل اللغة، احنا حصلنا على فند من وزارة التعليم العالي مشكورا عن ان نسوي ابلكيشن

0: لتطوير أطفال التوحد وتحسين لغتهم وجعلهم يفهموا المجاز والكناية. هؤلاء بالاكتساب هي الأهم يعني نقطة أنا اشتغلت عليها. اكتساب اللغة ساعدتني سواء بتحسين اكتساب اللغة عند الناس يعني العاديين أو الناس الذين يعانون من صعوبات تعلم سواء ديسلكسيك أو أوتستيك أو داون سيندروم إلى آخره. الشغلة الثانية كمان اللي اشتغلت عليها اللي هي البراغماتيكس، هو علم البراغماتية، إنه احنا حللنا في الخطاب وحللنا الخطاب السياسي، وكان لي شرف إني حللت خطاب جلالة سيدنا في اليوبيل وخطاب جلالة الملكة في سي ان ان، وحللت خطاب سمو ولي العهد العزيز في عن الشباب. حللنا كمان احنا طريقة الإقناع اللي بيستخدموها لبعض الشركات الكبرى، فحللنا كيفية التواصل عن طريق الشركات. ما أي شيء تطبيقي في تحليل الخطاب سواء السياسي أو الذي يهم الطالب بأنه يكون في يوم من الأيام قادر على التعامل، مثلا persuasive strategies اللي بيستخدموها الفنادق على booking.com وكيفية التعامل مع الزبائن، هي إحدى طلبتي في الدراسات العليا كتبت رسالة لها وقدرت أنها تشوف إيش الطرق المثلى للتعامل مع ردود الزبائن والتعامل معهم. فيعني إحنا اشتغلت باكتساب اللغة وتحليل الخطاب سرعي وهو البراغماتي.
1: نعم، من خلال كل ذلك سيدي، يعني أود بعض من التوصيات التي تطرقت لها هذه الأبحاث المهمة وتريد إيصالها إلى المعنيين وإلى القراء والباحثين المهتمين بهذا الاتجاه والمهتمين أيضا بهذه النوعية من الأبحاث.
0: كل الشكر. لا، هذا سؤال جيد ومهم جدا. الآن أنا نصيحتي بشكل عام كبحث علمي قبل أن أتطرق إلى اللغويات، وهو التركيز على البحث النوعي ذو التأثير.
1: نعم.
0: يعني تكون impactful في اللغة الإنجليزية. يعني أنا قد أبحث بقضية بسيطة ولكن تأثيرها عالي. على سبيل المثال عندما تحدثت، وأنا الآن إذا سمحت لي بدي أحكي بالتوصيات، الآن طريقة التعامل وطرق التدريس اللغة يجب أن تتطور بحيث أن يكون هناك دقة كبيرة جدا مثلا في التعامل الصوتيات. أنا في مشاكل في حرف الباء، لا يجب أن أبقى على تدريس حرف الباء بأنه مشكلة، يجب أن أقوم بوضع أمثلة داخل reading comprehension يقوم native speaker بقراءتها للطالب بحيث يتم اكتسابها بطريقة unconscious. لأن التعليم بطريقة مباشرة يثقل للعقل الباطن لدى الطالب ويعمل شيء اسمه anxiety speaking anxiety. هذه الدقة بالتوصيف أساليب التدريس تساعد واضعي المناهج القياديين التربويين على بناء منهاج جديد يراعي بالتفاصيل مهارة الاستماع، مختلفة عن السبيكينج، مختلفة عن الريدنج، مختلفة عن الرايتنج، وأنا كتبت فيهم كلهم، طريقة التسلسل بالأفكار، طريقة إعطاء متى وأين وكيف صارت بطريقة مختلفة، التركيز على languages communication جعلها جزء من بيته. اعطاء الطفل مثلا الطفل الصغير ممكن في اللانجوج بيوبرتي اللي هي من عمر 2 لـ5 سنين، هاي عنده المايند بلانك سليت، يعني هي زي ورقه بيضاء، يستطيع ان يعني يكتسب 3 و4 و5 لغات عن طريق ان يسمع. في مثلا من الشغلات اللي وصيت فيها في كوكوميلون، هاي كوكوميلون بتعلم الطالب كيف يعني الطفل يفرش اسنانه وكذا عن طريق اغنيه بسيطه. أنا في البيت عندي أولادي يتحدثون بأكسنت قد تكون أفضل مني.
1: نعم، ما شاء الله.
0: بلشت الدراسة وأنا صف خامس، بتعرف إحنا في 84. يعني هذه كلها في توصيات. هي التركيز على الانتر أكشن، التركيز على الليسنينج، يعني بوابة السبيكينج هي الليسنينج، بوابة الرايتنج هي الريدينج. الكثير من التوصيات قد لا أحصيها الآن، ولكن كلها تصب ببناء عقل قادر على التفاعل التواصل واكتساب المهارات الأخرى.
1: نعم، جميل جدا.
0: أخي العزيز، إنه الذي يملك ذكاء لغوي تكون جميع العلوم الأخرى سهلة عليه. وهنا أستشهد دراستين، هناك ربط بين الريد الكوبرينشي الاستيعاب القرائي والرياضيات.
1: نعم صحيح،
0: الاستيعاب القرائي شاطر بالرياضيات.
1: نعم،
0: وكل علماء العالم يقولوا اللي بيحكي لغتين وبجيدهن يعني هذا بعيد. يعني ما شاء الله، يعني إن شاء الله، بس يعني حقيقة علمية إنه الديمنشيا يتأخر 10 سنوات عند الناطقين بلغتين. بدل ما يبلش من 70 إلى 50

0: من
1: نعم
0: 85 ل 90.
1: نعم أود أن
0: فكل
1: أشكرك.
0: ذلك
1: نعم
0: يدل على أهمية اللغة
1: أكيد
0: والتعليم.
1: أكيد، هي كما تفضلت، هي كيف نفكر وكيف نغير من طريقة التفكير بدلا من التلقين، ونستخدم هذه المهارات الموجودة في جسم الإنسان بما يتلائم مع ما نقدمه من محتويات لهذه المناهج. حقيقة يعني حقيقة أود أن أشكرك على هذه الحقيبة المليئة بالتوصيات والمليئة بالأفكار الجميلة جدا وطرق التفكير التي نتمنى أن تصل بكل ريادة لكل من يسمعنا في مجال البحث العلمي. وأود أن أشكرك مرة أخرى دكتور عبد الرحمن التخاينة، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية وأدابها في الجامعة الأردنية، على طيب التواصل وهذه المعلومات كما تفضلت وأسلفت. سنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة للحديث أكثر عن مجالات البحث العلمي في هذه اللغة الجميلة التي يسعى الجميع إلى أن يتعلمها، وهي لغة العالم طبعا. شكرا جزيلا يا سيدي، ومبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز.
0: شكرا لك أخي العزيز، شكرا على الدعوة، الله يبارك فيك ويطول عمرك، وهذا يحسب لكم إذاعة المملكة الأردنية
1: واجب
0: العزيزة
1: يا سيدي.
0: باحتواء العلماء والتواصل معهم
1: كل
0: وإيصال
1: الاحترام.
0: صوتهم.
1: كل الاحترام
0: شكرا لك يا سيدي،
1: يا
0: ويعطيك ألف عافية،
1: الله يعافيك،
0: الله يوفقك ويديمك
1: جمعا يا سيدي، حياك الله
0: حياك الله.

0: مستمعينا الكرام، في ظل الاهتمام بالتعليم والعلاقة بينه وبين سوق العمل، وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة وغياب مدونة سلوك خاصة بالعالم الرقمي والذكي، أصبح من الواجب الوقوف على إعادة تنظيم قطاع التعليم بأكمله، وهو مشروع مهم للحكومة تحت شعار التربية لتنمية الموارد البشرية، والتي يتوقع أن تحل العديد من التحديات على جوانب مختلفة بتكاملية أدوار وبعيدا عن التوكلية الرقمية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف معالي الدكتور إبراهيم بدران، وزير التربية والتعليم سابقا، الخبير في شؤون التعليم. صباح الخير سيدي.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. وبداية، أين يقف الأردن عربيا على خارطة بطالة الشباب وفرص العمل والتعليم الأكاديمي التقني والمهني؟ تفضل يا سيدي.
1: يعني حقيقة أن بطالة الشباب لدينا مرتفعة وتصل إلى 34% تقريبا، في حين أن المتوسط العالمي لبطالة الشباب هو في حدود 12%. وبالتالي الارتفاع رقم البطالة العامة لدينا وهو حوالي 21% ينعكس على بطالة الشباب، وهذا مسألة يعني غاية في الأهمية والخطورة، لأن الشباب يكونون في مرحلة المساهمة الأولى في بناء المجتمع وبناء الدولة، وبالتالي أن تعطل الشباب هو خسارة للاستثمار في تعليمهم وفي تدريبهم وفي إمكاناتهم، وخسارة لثروة بشرية قادرة على إحداث تغيير حقيقي إلى الأمام في المجتمع.
0: نعم. كيف تقرأ ما ستقوم به الحكومة؟ كيف تقرأ ما ستقوم به الحكومة من إعادة تنظيم قطاع التعليم بأكمله ليصبح التربية وتنمية الموارد البشرية؟ وأيضا ما هي مرتكزات هذه الهيكلة؟
1: يعني من حيث العناوين جيدة، أن نربط التربية بالتعليم بتنمية الموارد البشرية. هذا حيث المبدأ جيد، لكن الأهم من ذلك هو كيفية التطبيق، وكيف نستطيع أن نتعامل مع 2.5 مليون طالب، ما بين طالب في الجامعة وطالب في المدارس في التعليم الأساسي وفي المعاهد، وهذا يعني أننا أمام حشد ضخم يحتاج إلى جهود كبيرة، يحتاج إلى تغيير البنية التحتية، يحتاج إلى تدريب وتأهيل للمعلمين وللأساتذة وللمدربين في المعاهد، خاصة وأن الحالة التعليمية الآن في العالم هي حالة شديدة الحركة، متغيرة باستمرار. لم يعد التعليم كما كان في السابق، مواد لا تتغير إلا ببطء. اليوم المواد تتغير ببطء، وتغير مواد التعليم، تغير العلوم، تغير التكنولوجيا يستدعي تغير في التأهيل، وتغير في البيئة المدرسية، وتغير في البيئة الجامعية. فنرجو أن تستطيع الوزارة من خلال التنظيم الجديد القيام بهذه المهام بشكل صحيح، لأن الزمن يركض ويسبق الأفعال، فبالتالي كيف لنا أن نرتب هذه الأمور؟ ولا ننسى أن تنمية الموارد البشرية يرتبط أيضا في تنمية الاقتصاد. أنت لا تستطيع أن تنمي الموارد البشرية وتستثمر تلك التنمية إلا في اقتصاد قوي ومتحرك وينمو بما يكفي.
0: صحيح.
1: وهذا يعني يفتح باب الاقتصاد وترابطه مع التعليم، حتى يمكن لكل منهما أن يخدم الآخر.
0: نعم. هناك تحديات كثيرة تقف أمام هذه الهيكلة، خاصة على صعيد التعليم الأساسي، الثانوية العامة، تخصصات الجامعية. هل لك من توصيات ربما تساعد في موضوع إعادة توجيه بعض النقاط في هذه الهيكلية، وأنت طبعا خبير في شؤون التعليم وكنت وزير للتربية والتعليم سابقا؟
1: عفوا، بداية لأن الهيكلة الجديدة ضمت الجامعات، يجب أن نصل في الجامعات إلى استقلال إداري ومالي وأكاديمي حقيقي.
0: نعم.
1: وبالتالي تصبح الجامعة مسؤولة عن نجاحها وفشلها، مسؤولة عن نجاح خريجيها أو فشلهم، مسؤولة عن مساهمتها في تطوير المجتمع.
0: نعم.
1: إذا لم تحصل الجامعة على استقلالها الكامل فإن المساءلة هنا تصبح يعني غير واردة وغير ذات قيمة، لأنك لم تمنح المؤسسة الاستقلال.
0: نعم.
1: فنرجو أن تضع الوزارة والحكومة بشكل عام أن تضع ترتيبات طويلة الأجل التي تساعد على الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي. أيضا تمويل الجامعات حتى تحصل على تحقق هذا الاستقلال، يجب أن يكون هناك وقفيات للجامعات، عائداتها تساعد على الإنفاق على التعليم في الجامعة، لأن التعليم الجيد كلفته مرتفعة.
0: نعم.
1: يعني لابد أن يعني نحن ننفق على الطالب الجامعي بحدود 5000 إلى 6000 دولار، بينما الدول المتقدمة تنفق 20 و30 ألف و40 ألف.
0: نعم.
1: هذه الناحية. أيضا بالنسبة للمدرسة، المدرسة الآن في الإطار الجديد تحتاج إلى إعادة بناء البيئة المدرسية. هل المدرسة في وضعها الحالي جاذبة للطالب؟ هل يستطيع الطالب أن يتفاعل مع المواد التي يدرسها؟ وهل تستطيع المدرسة أن تعطي

0: الطالب أو تمكن الطالب من المهارات التي أصبحت هي أساس الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
1: نعم.
0: نتكلم عن المهارات الرقمية، نتكلم عن مهارات التواصل، نتكلم عن مهارات القراءة والكتابة، وهذه مسألة غاية في الخطورة، لأن انتشار الذكاء الاصطناعي واعتماد الطلبة على المواد الموجودة في الهواتف الجوالة أو الموجودة على الحواسيب في الإنترنت جعل الكثير منهم لا يكتب وإنما يقرأ ما يجد على الشاشة. الركن أساسي في التعليم المعاصر والتعليم المستقبلي هو التفكير والتفكير الناقد والتفكير التحليلي. فهل يستطيع طالب ضعيف في القراءة، ضعيف في الكتابة أن يميز ما يقرأه، ما يعطيه إياه الذكاء الاصطناعي؟ هذه نقطة هامة. بعض التربويين يظن أنه بمجيء الذكاء الاصطناعي والرقميات أصبحت المدرسة ليست ذات أهمية والمعلم ليس ذات أهمية، وهذا وهم وخطأ كبير. كلما ازدادت التكنولوجيا تقدما وتعقيدا كلما احتجنا إلى المدرسة الأكثر تقدما والأكثر استجابة لمتطلبات التكنولوجيا، وكلما احتجنا للمعلم، لأننا في المدرسة نبني شخصية الطالب، الجانب الوطني لدى الطالب، الجانب الإنساني، الجانب المجتمعي. الكمبيوتر لا يعطيه هذه المسائل، وبالتالي كيف يمكن للمدرسة أن تتحول وتتغير؟ هذه النقطة التي هي محل اختبار للهيكلية الجديدة. يبقى نقطة أساسية وهي تنمية الموارد البشرية. ما الذي نعنيه بتنمية الموارد البشرية؟ الطالب يتعلم سواء في المدرسة أو في الجامعة، ولكن أضافت الهيكلية الجديدة تنمية الموارد البشرية. هنا دخل التدهيل المهني والتكنولوجي في عمل الوزارة، وهذه مسألة بالغة الأهمية والصعوبة في نفس الوقت والتعقيد، لأن بناء مدرسة مهنية تكنولوجية متقدمة يكلف أضعاف بناء المدرسة الاعتيادية. ومن هنا نحن نقول أن الإثم والهيكلية الجديدة من حيث النوايا جيدة، ولكن تحتاج إلى خطط حقيقية تحدد أهداف رقمية ماذا نريد أن نصل إليه، وبالتالي تضع الخطط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
1: جميل جدا. يعني ارتباط التربية والتعليم بالتعليم التقني والمهني وكافة المسارات بالاقتصاد هو من يقود إلى تطوير التعليم، وهذا طبعا جانب مهم جدا، وأيضا نقطة مهمة جدا تطرقت لها من ضمن هذه النقاط الهامة وهذه الحقيبة، وهي ضرورة تغير المدرسة وتكيفها مع المستقبل. لا زالت المدارس، لا نقصد البنية التحتية بحد ذاتها، إنما نقصد ما تحتويه من أبعاد وطرق واستخدام الحاسوب والذكاء الاصطناعي وغير ذلك، وهذا جانب مهم فيما يتعلق بالتنمية، تنمية الموارد وتنمية المحتويات في هذه المناهج. سأكون معك إن شاء الله في لقاء قادم لإتمام هذا اللقاء والحديث عن جوانب تتعلق بالمهارات الشبابية الذكية والمستقبلية، أيضا المعلم أين يقف بين الماضي والحاضر والمستقبل، وأيضا التكاملية الخاصة بإدخال التدريب الدولي مع التعليم، وهذا جانب مهم وأنت خير من يتحدث في هذا الموضوع. أود أن أشكرك معالي الدكتور إبراهيم بدران، وزير التربية والتعليم سابقا، الخبير في شؤون التعليم، على هذه الحقيبة المهمة من التوصيات والقراءات الخاصة بتطوير التعليم الوطني ومهارات الشباب الرقمية والذكية المستقبلية والحد من البطالة والتطرق إلى العلاقة بين الاقتصاد والتعليم. سنكون معك إن شاء الله في إطلالة قريبا لإتمام هذا الموضوع المهم. شكرا يا سيدي.
0: وشكرا لك سيدي.

0: مستمعينا الكرام، وقعت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية لإعداد خريطة استثمارية لمحافظة الطفيلة الهادفة لتحويل الموارد والإمكانيات في هذه المحافظة إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، بما يعود على الطفيلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف سعادة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. صباح الخير سعادة، وشكرا لكم على طيب التواصل.
1: صباح الخير،
0: حياكم الله.
1: الله يحييك.
0: بداية سيدي، ما الذي ستضيفه خريطة الطفيلة الاستثمارية مقارنة بالدراسات والخطط السابقة للمحافظة، وكيف سيقوم هذا المشروع؟ إليك التفصيل سيدي.
1: بداية أتوجه بالشكر الجزيل للإذاعة الأردنية التي طالما كانت وما زالت تلقي بالضوء على أعمال المجلس الأعلى وأيضا أنشطته. الإضافة الأساسية أخي الكريم في هذا المشروع هي الانتقال من توصيف إمكانات محافظة الطفيلة إلى تحديد فرص استثمارية وبنفس الوقت قابلة للتنفيذ فيها. المشروع لن يكتفي بحصر الموارد، بل سيقيس الميزة النسبية وجاذبية الفرص. وكذلك سيساعد المؤسسات في الطفيلة، المؤسسات المعنية، على التحليل والتقييم. كل ذلك سيجعل القرار الاستثماري أكثر ارتباطا بالبيانات والأدلة العلمية. وكذلك أقرب إلى احتياجات الاقتصاد المحلي. قبل الإجابة على الشق الثاني لسؤالك كيف سيقوم المشروع، أرجو هنا أن أشير أن المجلس الأعلى مؤخرا قد أنجز مشروعا مهما على المستوى الوطني، هو تحديد أولويات البحث العلمي الوطنية للعشر سنوات قادمة. هي 15 قطاع، حيث تم ربط هذه الأولويات البحثية برؤية التحديث الاقتصادي، وشارك في هذا المشروع المهم ما يزيد عن 700 خبير من داخل وخارج الأردن. الآن إذا بنرجع لمشروع الخارطة الاستثمارية لمحافظة الطفيلة، هو يقع ضمن الأولويات. وهو مشروع بحثي تطبيقي سيقوم على تحليل إمكانات المحافظة في قطاعات مهمة، منها الطاقة، الزراعة، الصناعة، السياحة، وتحديد القطاعات الأكثر قدرة على النمو وجذب الاستثمار. كما أن دعم المشروع يأتي ضمن توجه الصندوق، اللي هو صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في المجلس، نحو تمويل البحث العلمي بالعائدين الاقتصادي وكذلك الاجتماعي.
0: كيف نضمن سيدي أن تتحول مخرجات البحث إلى استثمارات ومشاريع وفرص عمل فعلية وجاذبة كما تفضلت؟
1: قيمة المشروع تقاس في النهاية بقدرته على إنتاج أثر ملموس. يعني يجب أن يكون هناك أثر لأي مشروع يدعم من قبل الصندوق. لذلك الهدف ليس إعداد خريطة نظرية فقط، نحن بصدد تحديد فرص استثمارية. يمكن تحويل هذه الفرص إلى مشاريع فعلية تسهم في تنمية محافظة الطفيلة، وتوفر هذا الأهم، وتوفر فرص عمل لأبنائها.
0: جميل جدا. هل تريدون من تجربة الطفيلة بناء نموذج جديد للتنمية الاقتصادية في باقي المحافظات؟
1: بالتأكيد أخي الكريم، يعني الأمر ليس معني فقط في محافظة الطفيلة. الطفيلة تمثل نموذج مهم لاختبار توجه البحث العلمي نحو معالجة التحديات الوطنية بصورة تطبيقية. بحمد الله إذا نجحت المنهجية في تحديد المزايا والفرص وتحويلها لمشاريع، فإنها يمكن أن تشكل أساس لتطبيق الفكرة في باقي محافظات المملكة. بالطبع طبعا هناك خصوصية لكل محافظة وضمن إمكاناتها الموجودة.
0: إذا نجحت هذه التجربة، كيف يمكن أن نغير هذه المنهجية أو أن تغير هذه المنهجية طريقة اتخاذ القرار التنموي في الأردن؟
1: يمكن أن تؤسس لنهج وطني أكثر اعتماد على الأدلة في تحديد الأولويات والفرص الاستثمارية. مثلا بدل من التعامل مع المحافظات بمنظور واحد، كل محافظة لها خصوصيتها. يعني ممكن تصبح لكل محافظة خريطة استثمارية. تستند هذه الخريطة إلى المزايا النسبية في كل محافظة وقدرتها على النمو. طبعا من هنا يمكن أن يصبح البحث العلمي أداة مباشرة في صناعة القرار وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازنا. فإحنا مش بحاجة صدقا أنه مخرجات هذا المشروع يعني هي ممكن الاستفادة منها لباقي المحافظات وتعميم هذه التجربة على باقي محافظات المملكة.
0: نعم، بارك الله جهودكم يا سيدي. سعادة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، شكرا لكم على طيب التواصل، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات وإنجازات وخطط. وشكرا أيضا للدكتور رمزي الغزوي المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا على طيب التواصل والتنسيق الإعلامي المستمر. شكرا لكم جميعا، ونسعد دائما بمتابعة ما لديكم يا سيدي.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، وبارك الله بجهودكم.
0: حياكم.
1: شكرا.
0: يا هلا.

مستمعينا الكرام، يحتفل المجتمع الدولي في 5 أيلول كل عام باليوم الدولي للعمل الخيري. يأتي الاحتفال بهذه المناسبة تأكيدا على أهمية العطاء والتكافل الإنساني والتكاتف ما بين الأفراد والمؤسسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية وتشجيع المبادرات المختلفة لمد يد العون لمن يحتاج، خاصة في الأزمات والحروب، فيما تؤكد بعض الجهات المعنية والشبابية أهمية مؤسسة العمل التطوعي والخيري ودعم المبادرات الإنسانية وحماية فرسان العطاء عالميا. فكل عام وكل من يقدم عملا إنسانيا أكان فردا أم منظمة في هذا العالم بألف خير.

0: عبد الله.
1: مستمعين الكرام، يستضيف الأردن أواخر هذا الشهر النسخة الثانية من مهرجان التكنولوجيا المالية لعام 2026 لبحث العديد من الملفات الخاصة بهذا القطاع وما يرتبط به على صعيد الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يدعم ترجمة الرؤية الملكية في البناء والإصلاح والتطوير وأهداف التنمية المستدامة والفكر الريادي لدى الشباب في حل المشكلات وريادة الأعمال الاقتصادية. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذ غسان أبو شهاب، مدير تنفيذي لدائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي. صباح الخير سيدي، وشكرا لكم على طيب التواصل.
2: صباح النور وأهلا بك وبالمستمعين الكرام.
1: حياكم الله. وبداية، أين يقف الأردن على خارطة التكنولوجيا المالية والرقمية الدولية في ظل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي؟ إليك التفصيل يا سيدي.
2: والله هذا سؤال كتير حلو، أنه نربط التكنولوجيا المالية والابتكار والتطور في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. تعرف احنا بالمملكة الأردنية الهاشمية بفضل الله ودعم قيادتنا وتوجهات البنك المركزي صار عندنا تطور منيح بالعمليات المالية والرقمنة، من ناحية استخدامات البطاقات، نظام الدفع الفوري كليك، او حتى منظومة عرض تحصيل فواتير اي فواتيركم، اللي هي تعتبر من مبادئ التكنولوجيا المالية ومن الابتكارات. احنا السنة الماضية تقريبا 363 مليون حركة مرت من خلال هاي المنظومات.
1: نعم.
2: قيمة 49 مليون دينار أردني. اليوم مشان أنا

أعمل هاي الخدمات بدي أطلع برضو لأمن المعلومات والأمن السيبراني، وجود خدمات مالية رقمية متقدمة محمية تحقق كل أعلى معايير متطلبات الأمن والأمن السيبراني هي إشي مهم جدا. لهيك إحنا اليوم بنطلع على عين من ناحية التطور والتكنولوجيا والابتكار، والعين الثانية بنطلع على أمن المعلومات والأمن

0: النحو الالكتروني والتكنولوجيا الماليه والابتكارات، ونفس الشيء استغلها في امن المعلومات والامن السبراني. فبالتالي اليوم انا كبنك مركزي بدي اكون عندي حوافز للتكنولوجيا الماليه للابتكار، سواء قطاع الدفع، قطاع التحويل، قطاع التامين، قطاع التمويل، قطاع البنوك، كل القطاعات بدي امشي فيها بتطور كامل، مع الاخذ بالاعتبار الاستفاده القصوى من الذكاء الاصطناعي وتطوراته والتحديثات اللي فيه، ومحقق امن المعلومات والامن السبراني وفقا لافضل المعايير.
1: نعم. نذهب للحديث حول استضافة الأردن للنسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية لعام 2026. أهمية أهداف هذا المهرجان المهم، وماذا عن الشركاء والداعمين لكم في تنظيم هذا الحدث؟
0: السنة إن شاء الله يعني هذا المؤتمر البنكي المركزي راح ينظمه ويرعاه، حيكون من 23 و24 9 2026 في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت. هيكون شعارنا يلتقي عن حيث يلتقي التنظيم بالابتكار، التنظيم والابتكار. واليوم يمكن هذا الشعار بحقق فلسفة البنك المركزي، إنه أنا اليوم كمنظم كمشرع لازم يكون إلي دور كمحفز ومطور وداعم للابتكار والتحول الرقمي. فاليوم إحنا هدفنا نكون كمملكة أردنية منصة إقليمية تجمع تحت سقف واحد أبرز المؤسسات المالية، الجهات التنظيمية، شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والشركات المتقدمة، المستثمرين، الخبراء في الأردن، المنطقة، العالم. بدنا نناقش أبرز التحولات العالمية المتسارعة في القطاع المالي، لأنه إحنا اليوم اللي كنا نحكي فيه مبارح صار اليوم لازم نحكي فيه أسرع. أواصل التعاون بين مختلف مكونات المنظومة، اليوم في البنك المركزي المنظم، في الشركات العالمية، في الشركات الناشئة، في البنوك، كل هاي الأطراف بدنا نقعد على طاولة واحدة، بدنا نحكي مع بعض، بدنا نستفيد من خبرات بعض نصل للتطور. اليوم في شركائنا الرئيسيين جمعية البنوك الراعي الأسمى، في عنا المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، في عنا شركاء إقليميين جمعية التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا مينا فينتك أسيشيتد، هي تضم كذراع تنفيذي. كمان عنا كتير من الشركاء المحليين، البنوك الكبيرة عنا البنك العربي، بنك الاتحاد التجاري، البنك الأهلي، شركة مدفوعاتكم، شركة زين كاش، كتير من الشركات حتكون معنا في القرعة مشاركين ومنظمين وداعمين لهذا الحدث الكبير.
1: أهم القضايا والملفات المطروحة في هذا المهرجان، هل سيكون هناك تطرق لإعداد مدونة سلوك تتعلق بالذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي في مجال أو في القطاع المالي والمصرفي والبنوك؟
0: طبعا اليوم احنا في شغلات كثير حنطرح وحنناقش فيها. اليوم نحكي بالخدمات الماليه المفتوحه الاوبن فاينانس، وهي مهم جدا لتطوير كل القنوات. ولما نحكي عن خدمات ماليه مفتوحه بتشمل بنوك، شركات دفع، شركات تمويل، شركات تامين، حنحكي المدفوعات الرقميه وانظمتها العابره للحدود، حنحكي بالعملات الافتراضيه، العملات المستقره، تمييز الاصول الافتراضيه، حنحكي بالشمول المالي، الابتكار في خدمه الشركات. ملف الذكاء الصناعي وانعكاساته على القطاع المالي والمصرفي حيأخذ حيز محوري في أجندة المهرجان. إحنا اليوم كبنك مركزي أصدرنا إطارا تنظيميا متكاملا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي والمصرفي، ويمكن إحنا من أول البنوك المركزية في المنطقة اللي عملت هذا الإطار، بحيث إنه وضعنا ضوابط واضحة تتعلق بالحوكمة، الشفافية، المساءلة، إدارة المخاطر، حماية المستهلك، توظيف تقنيات الذكاء الصناعي في الخدمات المصرفية. فبالتالي هون المهرجان فرصة لنعمل جلسات متخصصة تسلط الضوء على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم الرقمي، مشاركة خبراء إقليميين دوليين. اليوم إحنا بهنا نرسخ مكانة الأردن كأحد الرائدين وأحد الجهات التنظيمية الداعمة للتكنولوجيا المالية والابتكار.
1: أهم فعاليات هذا المهرجان من خلال المشاركين من مستوى محلي ومستوى دولي في هذا الحدث المهم، وانعكاس كل ذلك على الشركات الناشئة، البنوك، الاستثمار، التنمية البشرية الوطنية، وحتى المواطن بالمقام النهائي لهذه الفعاليات وهذه التوجهات والتطوير المستمر من قبلكم.
0: طلع اليوم هذا المهرجان يمكن في جلسات حوارية، في ورش عمل متخصصة، في نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، في أن معرض يستحدث أحدث معرض في أحدث الحلول والمنتجات في مجال التكنولوجيا المالية، في جلسات عروض تقديمية للشركات الناشئة، فعاليات تشبيك مباشرة تجمع المبتكرين بالمستثمرين قادة القطاع، حنعمل هاكاثون للتكنولوجيا المالية، عدد المسابقات المتخصصة. اليوم احنا بهمنا الشركات نوصل فكرة مهمة جدا، إنه بإمكانك تنشئ شركة بالأردن، قوانين داعمة، المحفزة، البيئة، في عنا خبرات، في عنا كفاءات، في عنا خريجين، بحيث إنه نصير إحنا شركاتنا بدل ما نصدر الكفاءات الأردنية نصدر خدمات من خلال شركات تنشأ وتبنى بالأردن اليوم.

0: الشركات الناشئة يمكن مهم جدا هذا المهرجان، هي فرصة حقوقية، فرصة حقيقية انه يتعرفوا على الناس، يقعدوا قدام مستثمرين، يعرضوا شو الخدمات المالية، يتعرفوا على الناس، شبكوا شوفوا مثلا المؤسسات المالية الإقليمية الدولية، شوفوا البنوك وين العالم ماشي، شوفوا كيف الشركات، انه انا كشركة ناشئة مؤتمر كبير، اتعرف على الناس كيف بتفكر، كيف انا ممكن استثمر جوا الأردن واوسع استثماراتي. اليوم تنمية الموارد البشرية برضه مهم جدا، اليوم المهرجان هذا حتى الطلاب، لأن احنا بعض الداعين طلاب وداعين الناشئين، انه انا كيف اصير افكر كمستثمر او كريادي او كمبتكر، كيف اني انا اطور خدماتي، كيف اطور حياتي. اليوم كل الخدمات المالية، كل التطور تسهل رفاهية المواطن. اليوم انا اليوم اذا جيت خدمات، كل هذا ينعكس على المواطن بشكل مباشر. اليوم لما طورنا احنا اليوم اي فواتيركم، المواطن استفاد منه، لما طورنا خدمة الحولات الفورية كليك، المواطن حس فيها واستفاد منها، البطاقات استفاد منها، حتى لما اشتغلنا برضو مع الحكومة حطينا الدفعات من خلال نظام سند، برضو الناس استفادت منه. كل التطورات اخر شيء تنعكس على المواطن، بتزيد رفاهيته وبتوصله الخدمات باقل الكلف
1: واسرع
0: ومع
1: وقت ممكن.
0: رفاهيات ومع اسرع وقت ممكن.
1: نعم، تحدثت عن هاكاثون التكنولوجيا المالية، ماذا سيقدم للمبتكرين الشباب وللشركات الناشئة في هذا القطاع؟
0: طبعا هي كتوني فرصة اليوم، يعني انه انت اليوم في تكتشف المواهب، شو الحلول المبتكرة، كيف تنافس مع الناس، شو الفعاليات، شو التصفيات. اليوم احنا اليوم في اكثر من هاكاثون حينعمل، في تصفيات مؤهلة لكأس العالم، في كأس عالم للتكنولوجيا المالية.
1: نعم.
0: حينعمل مسابقة المحلية بالأردن لدول بلاد الشام، هنا في اكثر من مسابقه حتنعمل. الهاكاثون بهمه انت كريادي تيجي تقول انا اليوم بدي اصير مع الشركات او مع ريادي، ادخل التحدي معهم، شو ممكن انا اليوم اقدر اشوف واتعلم، شو المنتج اللي بدي اقدمه انا اليوم، شو اشوف اللي هم شركات الناشئه نظرائي اني اتعلم منهم، لانه المنافسه هاي بترفع المستوى،
1: صحيح
0: اسلوب التفكير، اسلوب المنافس اليوم، واللي بنجح برضه بيطلع له منافسة أعلى، تنافس أعلى. آخر شيء إحنا اليوم بهمنا إنه طلابنا وخريجينا وأولادنا يبدأ يفكر إنه أنا اليوم ممكن ما أفكر إني أخرج مشان أتوظف، أنا ممكن أتخرج مشان أصير ريادي وأقدر أنشئ شركة. وبما إنه اليوم مشان أقدر زي هيك، إحنا بنوصل له فكرة إنه البيئة بالمملكة الأردنية والحمد لله داعمة للتكنولوجيا المالية والابتكار، إحنا معك وامشي.
1: آلية المشاركة والحضور، أيضا آلية المشاركة والحضور، هل هناك أيضا رسوم أم أن الاشتراك في هذا الحدث سيكون مجاني؟
0: آلية المشاركة والحضور سهلة جدا، هي في موقع بإمكانه يدخل عليه وسجل معلومات، يدخل كل رسوم مجانيا، ما في أي رسوم لا للمشاركة ولا أي شيء. إحنا بهمنا الناس تيجي تطلع تتعلم وتشوف. اليوم تيجي بتشوف المشاركة مجانية، بإمكانك تيجي تطلع على المؤتمر، تحضر وتشوف الرياديين، تشوف الشركات الناشئة، تشوف التكنولوجيا وين إحنا وصلنا للمملكة. يعني وهي يمكن هنا فرصة إنه ندعو كل المهتمين بالتكنولوجيا المالية والابتكار، كل الطلاب اللي حاب يفكر يغير المنتاليتي تبعته إنه كريادي، إنه أنا أدي أشوف وأتعلم مجانا. ما في أي تكاليف، لا من مباشر أو حتى غير مباشرة، على مشاركة أي حدا في هذا المؤتمر هذا.
1: نعم، الأستاذ غسان أبو شهاب، مدير تنفيذي لدائرة أنظمة الدفع والعمليات المصرفية المحلية في البنك المركزي، شكرا لكم على هذه الإطلالة، سنتواصل في لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا يا
0: شاء
1: سيدي.
0: الله، شكرا،
1: شكرا، حياكم الله.

مستمعينا الكرام، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل غندي حداد والزميل مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، وهذه أجمل تحية من زين بشابشة عود الجبور ومحدثكم عالم العبادي. إلى اللقاء.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجه بتطويرها بهدف تعزيز حضورها على خارطة السياحة الوطنية. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في مدن الضفة الغربية المحتلة. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش الأمريكي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. محليا، رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية والفرنسية. بدء التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة اعتبارا من اليوم حتى 27 من الشهر الحالي. وفي الختام، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية،

0: والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنشد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي دائما وأبدا مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة. نبدأها بمعية مهندسنا مجد الزعبي بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. وأجمل التحايا والمسايا لكم من زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. ونلفت عنايتكم مستمعينا إلى البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات. بإمكانكم الاستماع مرة أخرى حتى بعد الانتهاء من هذا البث، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة والتي نسعد بأن نكون بمعية المدير المالي والإداري في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الأستاذ حازم غصاب. أهلا وسهلا بك مرة أخرى ضيفي الكريم، وإحنا مبسوطين أن تكون معنا. هذه الحلقة المميزة مستمعينا الكرام، واللي رح نستمع فيها لأمور فنية، لأمور تفصيلية مبسطة نضعها أمام مسامعكم للحديث حول برنامج يعتبر من أهم البرامج التي يشار لها بالبنان فيما يتعلق في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. فأهلا وسهلا بك مرة أخرى الأستاذ حازم العسف.
5: أهلا بكم. بداية أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج متابعات، ولأسرة الإذاعة والقائمين عليها، وللمذيعة القديرة المهندسة وفاء بالروس على هذه الاستضافة الكريمة وإتاحة الفرصة الطيبة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للحديث معكم ومع مستمعي إذاعة المملكة حول برنامج دعم التمويل الإسكاني.
4: نعم،
5: كما أرحب بالأخوة والأخوات المستمعين، وأتمنى أن يكون هذا اللقاء فرصة لتقديم المعلومات والتوضيحات حول البرنامج والتعريف بأهدافه وآلية الاستفادة منه والفئات المستهدفة وأبرز ما يقدمه من دعم للمواطنين الراغبين في الحصول على التمويل الإسكاني.
4: نعم، إحنا طبعاً يعني أجمل التحايا وجهودكم مشكورة من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، ونحيي أيضاً عطوفة الأستاذة جمانة العطيات المديرة العامة لهذه المؤسسة متابعتها الحثيثة. وإحنا دورنا كإعلاميين لازم نسلط الضوء أكثر وأكثر. دعونا نتحدث بتفاصيل، دعونا نتحدث مستمعينا الكرام بدلائل وبراهين نقدمها عبر هذا الأثير لهذا البرنامج الذي نجده أنه يحتوي الكثير الكثير، ولا بد من فرد المساحة الإعلامية لهذا البرنامج، برنامج دعم التمويل الإسكاني. يمكن هالبرنامج أطلق في بداية هذا الشهر ضيفي الكريم، نتعرف أكثر وأكثر، وخاصة أنه أنا بدي أعطي الفرصة لهذا الصندوق اللي له عمر مديد. تفضل.
5: بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في صندوق دعم التمويل الإسكاني تم إطلاق هذا البرنامج من دعم التمويل الإسكاني في عام 2000 بموجب قرار مجلس الوزراء وبمكرمة مالكية سامية، تهدف إلى تمويل إسكاني مدعوم بسعر الفائدة لموظفي القطاع العام.
4: نعم.
5: وذلك من خلال تقديم دعم مالي كان يصل إلى 20,000 دينار ودعم حكومي لسعر الفائدة ب3.5%.
4: نعم.
5: واستمر هذا البرنامج حوالي 10 سنوات، استفاد منه 6,033 أسرة أردنية وبكلفة تقديرية 25 مليون دينار أردني تحملتها الحكومة.
4: نعم، إذن هذه البدايات، هذه الأرقام وهذه الأعداد التي تتحدث حول عدد المستفيدين من هذا البرنامج، برنامج التمويل أو الدعم التمويل للإسكان. يعني بمعنى آخر اهتمام بتأمين سكن للأسر للمستفيدين واللي بتنطبق عليهم الشروط.
5: صحيح.
4: طيب الآن مع إعادة الحياة
5: الآن انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقها صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين أطل الله عمره، وتنفيذا لمبادرات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي ضمن محرك نوعية الحياة قطاع التنمية الحضرية الهادف إلى تحسين جودة الحياة.
4: نعم.
5: وبناء على توجيهات عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمال العطيات، قامت المؤسسة بإعداد دراسة تطوير برنامج دعم التمويل الإسكاني لغايات إعادة تفعيل هذا البرنامج. والفكرة الرئيسية كانت في هذا البرنامج بعد تطويره اللي هي تقديم الدعم الحكومي على شكل دفعة أولى مقدمة.
4: نعم.
5: من قيمة التمويل وبنسب مختلفة تتناسب مع شرائح الدخل مع نسب استرداد حسب شريحة الدخل، وذلك كله لتمكين الأسر من تملك السكن بدل من الإيجار، بحيث يكون قيمة القسط الشهري أقل من 40% من مستوى دخل الأسرة الشهري.
4: نعم.
5: وهون
4: رح نبدأ بتفاصيل التفاصيل لهذا البرنامج، لكن خلينا شوية ضيف الكريم نتوقف. تحدثت بأنه هي دفعة، يعني بمعنى آخر اللي بده يتملك بيت أو أنه بده يسعى من أجل اختيار شقة وسكن ملائم وبيعاني أنه ما عنده الدفعة الأولى، يمكن هذا البرنامج رح يقدم الدفعة الأولى.
5: طبعا طبعا.
4: نعم. إذن تقديم الدفعة الأولى اللي يمكن دائما يجد تجد الأسر المحدودة الدخل، نعم، صعوبة

0: في تأمينها، صعوبة في إيجادها. ويمكن البرنامج جوهره هو المساعدة في تقديم هذه الفئات المستهدفة.
1: نعم تمام، نحكي عن الهدف أول شيء بعدين الفئات المستهدفة فيه. الهدف كان هو دعم الأسرة الأردنية ذات الدخل المحدود من الحصول على تمويل سكني لتمكينها من تملك أو إنشاء وحدة سكنية مناسبة بدلا من الإيجار اللي بيستنزف طبعا دخل الأسرة بالكامل حاليا.
0: نعم.
1: ومن أهدافه كمان رئيسية كان تحريك عجلة الاقتصاد الكلي من خلال عمليات البيع والشراء اللي راح تتم.
0: نعم.
1: وتخفيف البطالة وزيادة طبعا الحركة التجارية، إضافة إلى الجهات التمويلية اللي راح يكون عندهم فرص من خلال أعطاء هذه القروض السكنية.
0: نعم.
1: وبنحكي كمان هنا إحنا الأساس اللي هو تعزيز الاستقرار المالي للأسرة، إنه إحنا ما راح نتجاوز من دخل الأسرة 40%، فراح يكون يخلق نوع من الاستقرار إلها.
0: نعم.
1: وهنا كمان نذكر إنه الفئة المستهدفة كانت هي الأسر ذات الدخل المحدود المرتبطين ببدل منتظم، ببدل شهري منتظم، والتي يتراوح دخلهم الشهري المنتظم حسب شرائح الداخل العشرية من 320 دينار لغاية 1320 دينار.
0: نعم.
1: ويعمل رب الأسرة أو زوجه في القطاع العام أو القطاع الخاص وأصحاب المهن المنتظمة مع تحقيق الشروط اللي رحنا نذكرها كامل إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب إذن هلأ اللي بيسمعني هو معدل دخله وأنه هو رب أسرة، هذه أول نقطة يجب أن نشير لها، بأنه في هنالك دفتر
1: صحيح.
0: عائلة
1: صحيح.
0: دخله من 320 إلى 1320.
1: نعم.
0: هذا أول شرط يجب أن يتوافر حتى يحظى بذلك الدعم.
1: هاي الفئة المستهدفة اللي احنا جينا فيها. لكن هلا حاليا بالنسبة لأسس الاستفادة منه أو شروط الاستفادة اللي حكينا عنهم، أنه يهدف البرنامج كان فيه احنا حكينا أنه تمكين ذوي الدخل المحدود من السعوديين من حصول على تمويل إسكان من الجهات التمويلية وفقا لنظام تمويلي اللي هو واضح بيكون مرابحة أو تأجير تمويلي.
0: نعم. يعني كلا النظامين موجود.
1: موجود كلا النظامين موجود.
0: نعم.
1: والجهة المستفيدة كما ذكرنا هي الموظفين القطاع العام وموظفين القطاع الخاص وأصحاب المهن، رخص المهن المحددة بساعات عمل أو دخل محدد.
0: طيب شو شروط القطاع العام؟
1: شروط القطاع العام أن يكون موظف أمضى عامين خدمة عامين بالقطاع العام.
0: نعم.
1: والقطاع الخاص ورخص المهن 5 سنوات خدمة.
0: طيب.
1: ومن الشروط المتقدمة يجب أن يكون أردني الجنسية طبعا متزوجا ومعين للأسرة.
0: نعم.
1: وأن يكون هو أو زوجه أو أحد أبنائه، أن لا يكون هو أو زوجه أو أحد أبنائه حامل لجنسية أخرى هون. وكمان أن يكون قد استفاد هو أو زوجه من هذا البرنامج، فهو طبعا مستثنى من هذا الشرط.
0: يعني بالبرامج السابقة للصندوق.
1: البرامج السابقة للصندوق.
0: نعم. البرامج
1: وأن لا يكون هو أو زوجه أو أحد أفراد أسرته القاصر مالك لمسكن في المملكة، ويستثنى من ذلك من يملك مسكنا ويرغب بالحصول على توسعة له. طبعا عنده مسكن لكن بده يوسعه، وحددنا المساحة ب 150 متر.
0: نعم.
1: انه لا تزيد عن 150 متر بالتوسعة.
0: نعم.
1: ويستثنى كمان من يملك حصة من مسكن عاد اليه بالارث، اللي هي من الارث بيكون له حصة من هذا المسكن بيكون آلت عليه عن طريق الارث، فهو يستثنى. لا
0: يعني
1: يستثنى
0: إنه
1: من هذا،
0: لا يستثنى انه مشمول. نعم. مشمول في هذا البرنامج. نعم.
1: نعم.
0: طيب اعاود حتى نقطه فيما يتعلق في انه اردني الجنسيه وانه هو رب هذه الاسره. طيب هنالك يعني اسر كالمطلقات كالارامل.
1: راعى البرنامج انه هذه الاسر اللي هي بيكون رب الاسره فيها ارمله او مطلقه واعطاها في مراحل التاهيل علامات اضافيه لاجل تمكينهم وتعزيزهم فيها، ولا زوجة الشهداء واصول والفروع كمان اعطيناهم كمان نقاط اضافيه بيكون انه هنا تعزيز تمكينهم من الحصول على السكن الملائم، وكمان أعطينا لبراءة الاختراع وشهادات الاختراع أعطيناهم كمان علامات لهاي الفئات.
0: نعم. يعني أصلا هون إذا التمكين النساء يمكن الأرامل.
1: نعم.
0: أعطوهم.
1: نعم.
0: ميزة إنه يكون في هنالك مجموع نقاط إلهم ومزايا، المطلقات كذلك الحال، أبناء الشهداء، أصحاب براءة الاختراع.
1: نعم.
0: يعني يمكن هذا يمكن نوع من التحفيز حتى.
1: نعم. وذوي الاحتياجات الخاصة كمان.
0: وذوي الاحتياجات.
1: نعم.
0: الخاصة. إذن مستمعينا الكرام، نتحدث ضمن هذه الشروط التي أتى بها برنامج الدعم التمويل الإسكاني التابع للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وأولى هذه الشروط التي يجب أن تنطبق. عدنا إلى أنه الأسر التي هي موجه إلى هذا الدعم اللي دخلها يتراوح من

0: 320 إلى
1: نعم.
0: 1320 دينار شهري،
1: صحيح.
0: نسبة الاقتطاع لا تتجاوز 40%.
1: نعم.
0: طيب ماذا لو كان هنالك رفع لنسبة المرابحة أو الفائدة، وذلك من خلال قرار البنك المركزي؟ يمكن يعني دائما وإحنا بنسمع أنه بلش بقرض 400 دينار، وبعد مرور عدد من السنوات صار 500 وصار 540.
1: صحيح صحيح. هون اتخذت المؤسسة وقامت بإجراءات احترازية لهذا الموضوع، وقامت بتثبيت سعر الفائدة على مدى عمر القرض بالكامل اللي هي 240 شهر،
0: يعني 20
1: لعشرين سنة كامل قيمة القسط ثابت، وأخذنا أفضل أسعار متواجدة بالسوق للتأجير التمويلي من الجهات التمويلية، وانبنت عليها كامل الدراسة بتقريبا 4 اللي هي سعر التأجير التمويلي ثابت لمدة 20 سنة، بالإضافة إلى 0.5% اللي هو التأمين التكافلي.
0: نعم. يعني هي بنسبة مرابحة 4.5 على ذلك. الدعم أو 4.5 على ذلك.
1: والسبب الرئيسي كان بتثبيت سعر الفائدة اللي هي عشان المحافظة على استقرار الأسرة، وعدم تقلبات سوق اللي هو سعر الفائدة والمخاطر اللي بيترتب عليها هذا الأمور.
0: طيب خليني أنا أعود معك، وممكن نكون أقرب إلى المجتمع المحلي. يمكن عندهم فرص عمل كثيرة، لكن مثلا هو ليس بالموظف القطاع العام وليس بالموظف القطاع الخاص، وحتى عنده رخصة المهن. هلأ رخصة المهن واضحة وإنه يسارة المفعول وإنه إله مسجل تجاري في هذا الموضوع. طيب ماذا مثلا عن شراء الخدمات؟ وهنالك يمكن هذه الخدمة كثيرة موجودة في عديد من المؤسسات. طيب ماذا عن العاملين ضمن برنامج التطبيقات؟
1: نعم، هم أصحاب دخل غير منتظم، فهو مباشرة ومخارج هذا البرنامج، لأن البرنامج يشترط اللي هو يكون الدخل منتظم عليه، يعود عليه دخل شهري أو سنوي بيكون ثابت وواضح، من أجل إمكانية أنه يتم اتخاذ القسط عنده بكل أريحية من لا يتجاوز 40%، ويتطابق مع شروط الجهات التمويلية، لأن الجهات التمويلية كمان ما راح تقدر تعطيه.
0: طبعا أصلا الجميل جدا مستمعينا في الموضوع أنه هالبرنامج فيه ترجمة حقيقية للقطاع الخاص، يعني موضوع التمويل وآليات التمويل.
1: صحيح.
0: والأقساط والالتزام والكفالات في هذا الموضوع.
1: صحيح. صحيح.
0: أنيطت برمتها للجهات الإقراضية التمويل. اللي أكيد المؤسسة رح تعلن عنها مع انتهاء كافة الاتفاقيات أو التفاهمات فيما بينهم. طيب هنالك أيضا من يعمل ويستطيع أن يقدم بدل كل ذلك هي شهادة من الضمان الاجتماعي وشهادة اقتطاع يمكن منتظمة.
1: إذا في من الضمان الاجتماعي شهادة راتب منتظمة بالقطاع الخاص، لا يوجد ما يمنع.
0: لا يوجد ما يمنع.
1: بشرط أن تطبق عليه كافة الشروط الاستفادة السابقة.
0: نعم. طيب طبعا الشروط الأخرى.
1: نعم.
0: طيب لي أنا أتحدث أيضا أستاذ حازم العساف، وأنت المدير المالي والإداري في هذه المؤسسة، نتابع نشوف شو هي بعد أن تحدثنا عن هذه الشروط، نشوف شو هي قيمة الدعم وآلية الدعم.
1: نعم. نعم. احنا هنا ننطلق انه قيمة الدعم انقسمت الى ثلاث مجموعات بقيمة 30,000 دينار وبقيمة 40,000 دينار وبقيمة 50,000 دينار.
0: نعم.
1: توزع حسب الشريحة الدخل اللي اخذناها، حكينا احنا سابقا انه 320 دينار لغاية 1320 دينار، وهي 10 شرائح.
0: نعم.
1: هاي العشر شرائح تقسم على المجموعات طبعا، فبيكون قيمة الدعم المؤسسة أو الحكومة بيكون اللي قيمته 15,000 بيروح على الشرائح اللي هي من 320 دينار ل 519 دينار. هذا الدخل المنتظم للأسرة.
0: نعم.
1: وطبعا هون مسموح له انه يشتري شراء او انشاء او توسعة وحدة سكنية.
0: نعم.
1: القطاع طبعا
0: الدعم كم مرة اخرى ضيفي؟
1: قيمة الدعم 15,000 دينار للشريحة الأولى اللي هي من 320، والشريحة الثانية والشريحة الثالثة لغاية 519 دينار.
0: نعم.
1: وقيمة الدعم الأخرى ب 15,000 دينار كمان للشريحة 520 لغاية 719، ويسترد منها جزء طبعا هون من هذا الدعم.
0: هذا الدعم الأول دعم مش مسترد؟
1: الدعم كله مسترد. إذا بدي أشرح لك إياه بتفصيله أفضل. هلا الآن هو ينقسم قيمة القرض التمويلي إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ل30,000 دينار، من ضمنه عندنا مجموعات شرائح الدخل اللي هي بتقع بين 320 لغاية 719، إذا هلا هون 719، ويسترد منها هنا مبالغ بنسبة من قيمة الدعم اللي هو 15,000 دينار بنسب متفاوتة حسب شريحة الدخل، حتى لا يتجاوز 40% من دخله.
0: نعم.
1: مثلا لو حكينا انه تقدم أحد المواطنين أو دخله المنتظم يقع بين 320 ل 500

0: 519 دينار.
1: نعم.
0: تقدم للحصول على القرض وكان مستفيد، شروط الاستفادة بالكاملة مطابقة عليه، فهنا يحصل على دعم حكومي 15000 دينار كدفعة مقدمة، يذهب فيها 15000 للجهة التمويلية.
1: نعم.
0: الجهة التمويلية بتعطيه 15000 دينار مقابلها. ال 15000 هاي راح تكون نسبة التأجير التمويلي 4.5% أو أقل، حسب راح يكون في شروط كمان للبنوك إن شاء الله إنه في تخفيض على هاي
1: يعني.
0: نعم نعم. ويحصل هو على ال 15000 شهادة من المؤسسة بدعم الدفعة الأولى بقيمة 15000، يروح للجهة التمويلية ويقوم بشراء أو توسعة أو إضافة بناء لمساحة لا تزيد عن 150 متر.
1: نعم.
0: على لهذا الموقع، وبيطلع قسطه بالنهاية، هاي راح نحكي آلية الاحتسابها، أقل من 40% من الدخل.
1: نعم، أقل من 40% من دخله.
0: نعم.
1: للشريحة الأولى.
0: نعم.
1: اللي بتبلش من 320 ل 519.
0: نعم. وفي الشريحة الثانية اللي هي بتبلش 12000 دينار قيمة الدعم لقيمة قرض 40000 دينار، للشريحة اللي تقع بين 720 لغاية 1019 دينار.
1: طيب خلينا شوية نأخذ مثال إذا تكرمت علينا، وإحنا يعني معنا الأدوات، نحسب إنه الراتب أو الدخل هو 500 دينار.
0: ممتاز.
1: ويمكن هالدخل هو بالعموم للأسر محدودة الدخل، يعني هو أمر ميسور الحال
0: طبعًا.
1: إنه يكون
0: طبعًا.
1: أقلها 500 دينار.
0: نعم.
1: طيب نحسبها.
0: هلا لو حكينا 500 دينار، 500 دينار هي تقع بين أي شريحة حسب المصفوفة، في مصفوفة جاهزة تقع بين المجموعة الأولى اللي هو من 320 إلى 519.
1: نعم.
0: هذا طلع إنه يأخذ قرض قيمته 30000 دينار قيمة التمويل مباشرة مدعوم من المؤسسة ب 15000 دينار، وبده يطلع على الجهات التمويلية المعتمدة لهذه الغاية.
1: نعم.
0: يكمل فيها الإجراءات. لو حسبنا الجهة التمويلية اللي هي 15000 نسبة المرابحة 4.5% وضربناها في المبلغ، بيطلع عندنا قيمة القسط على 240 شهر على 20 سنة 118 دينار.
1: 118 دينار.
0: نعم.
1: قسطه الشهري.
0: وهاي الشريحة لو جينا بدنا نسترد منها مبلغ الدعم الحكومي كامل القيمة، فهمنا هون راح يكون في عندنا تفاوت وراح تتجاوز النسبة 40%. فبناء على مصفوفة ودراسة تم أخذ نسبة معينة من قيمة الدعم لاستردادها من هاي الشريحة الأولى، وهاي تقدرت ب 4500 دينار فقط. راح يكون هون عندنا في 10500 دينار غير مستردة، دعم حكومي غير مسترد.
1: نعم، يعني إنه اللي هو بدي حاسب البنك على 15000.
0: نعم.
1: وعلى 4500، يعني معدل قول 20000.
0: نعم. يستثنى 4500 بدون فوائد ولا مرابحة كمان. بينما قرض البنك راح يكون عليه المرابحة اللي حكينا عنها أو نسبة التأجير التمويل 4.5%.
1: ممتاز.
0: ممتاز.
1: يعني إحنا نوضحها إنه لل 15000 لأصحاب الدخل اللي من شريحة 320 ل 519.
0: نعم.
1: يعني يمكن هو أصلاً كل الأسر المحدودة الدخل أغلبها هيك، راح فقط بيرجع من ال 15000 4000 وبدون مرابحة عليها.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: هي قرض الحسن بل هي أكثر.
0: أحسنت، بل هي أكثر
1: ومن ذلك. وبالتالي بقسط ميسر لعشرين عام.
0: لعشرين عام.
1: نعم.
0: ويسترد ال 4500 للعشرين عام في قيمتها برضو 240 شهر، بيطلع 18 دينار إجمالي. قيمة القسط الشهري على هذه الأسرة راح يكون 137 دينار ونص.
1: 137. طيب
0: تقريبا ال 137 هذا يشكل لو حكينا مثلا من ال 500 لو حسبناها أقل من 40%.
1: أقل من 40. أكيد.
0: نعم. نعم. فبينما لو راح
1: 500 ال 40 يعني 200.
0: نعم.
1: نعم 200. نعم. دينار له أقل بكثير.
0: بكثير. فهاي هاي من ضمن الشروط.
1: طب يا سيدي، وأنتوا شو حطيتوا ضمانات على أساس إنه البنك مش كل سنة يزيد؟
0: نعم.
1: يجي يقول لك لا البنك المركزي ثبت. نعم. علينا وهاي. نعم. القصص.
0: كان الشرط الأساسي بالمسودة الاتفاقيات اللي بتتعقد مع الجهات التمويلية تثبيت سعر المرابحة والتأجير التمويلي لمدة 20 سنة، فشرط أساسي بالاتفاق.
1: هو تثبيت لمدة 20 عام.
0: نعم. نعم تثبيت.
1: نعم. إذن هذه حالة مستمعينا الكرام، وحسبناها يعني بالدقة من خلال المدير المالي والإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، يتعلق كيف هو الدعم وكيف هي آلية اللي اعتمدتها الحكومة من خلال هذه المؤسسة لتقديم الدعم المالي الحقيقي أمام إخواننا المستمعين وأصحاب الأسر. بعد هذه الحلقة يمكن عدد كبير جدا رح يكون من دخل الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ويمكن حاول يعرف أكثر بتفاصيل أكثر.
0: طيب.
1: يدفعنا الحال، ما هو السقف الأعلى الدعم الذي يمكن أن يستفيد منه أصحاب الدخولات. نأخذ مثلا الشريحة الثانية اللي هي قاب قوسين، أودنا أن تكونها قاربت
0: الشريحة الثانية.

0: تقع براتبه بين 520 ل 719.
1: نعم.
0: هون برضو نفس الشيء، قيمة التمويل 30,000 دينار بحد أقل، طبعا بيقدر يأخذ أقل لغاية 20,000 دينار، بدعم حكومي 15,000 دينار مباشرة.
1: نعم.
0: واسترداد 7,500 وهي نسبة وتناسب هون. نعم. حتى تمشي مع
1: يعني الحكومة بتقدم لك 7,500.
0: نعم.
1: دعم
0: بالمقابل
1: انه انت بدك تسد 7,500.
0: نعم.
1: و7,500 اللي بدك تسدها بدك تسدها 7,500 دون زيادة
0: او نقصان، وبرضه القسط يتراوح اقل من ال 40% لهي الشرائح اللي هو تقريباً. 150 دينار.
1: 150 دينار على 20 عام
0: شامل. نعم. القسطين اللي هو المسترد وال وقسط قيمة القرض.
1: طيب في شروط لاختيار مثلا ال او مواصفات، او يمكن سؤالي لازم كان للجهات اللي راح تمول لاختيار مثلا الشقق او انه عمليات البناء او عمليات الإضافة.
0: هاي الجهة احنا في شرط اساسي من شروط الاستفادة انه عمر البناء للشقة التي يتم إيراد شرائها لا تتجاوز الخمس سنوات.
1: انتوا حاطينه
0: من الشروط. نعم. هذا شرط احنا حطيناه وهو ينطبق مع جميع شروط البنوك او الجهات التمويلية. وشرط أيضا أن تكون تقع داخل مناطق التنظيم.
1: داخل التنظيم.
0: مناطق التنظيم. نعم.
1: طب من يمتلك خارج التنظيم يمكن أن يقدم؟
0: يقدم أنه يشتري داخل التنظيم، لكن داخل أنه يبني التنظيم. على يبني على أرض خارج التنظيم لا، حالي المرحلة هاي ما فيها لا.
1: نعم.
0: ونحكي كمان عن المرحلة الثانية اللي هي تقديم دعم كمان بالمرحلة الثالثة 12,000 دينار. لقيمة التمويل هنا اختلفت، صار 40,000 دينار للشريحة اللي هي تقع بين 720 ل 819 ارتفع. وهنا الاسترداد راح يكون مبلغ 8,400 فقط من أصل ال 12,000، والقسط راح يكون 256 دينار للشريحة.
1: هي كل ما زادت الشريحة.
0: فعشان أنا بدي أصل لآخر شريحة إنه راح يكون نسبة الدعم مسترد بالكامل، لأنه هو قادر لكن المؤسسة
1: بده الدفعة الأولى.
0: نعم.
1: بده الدفعة الأولى. هي المشكلة. نعم.
0: المشكلة بالدفعة الأولى. نعم.
1: وبعدين هنالك فرق كبير وشاسع ما بين صاحب الدفعة الأولى واللي بده يتملك بدون دفعة أولى.
0: صحيح.
1: يعني حدث بلا حرج إنه بتكون هنالك زيادة على سعر العقار أو الشقة أو المشروع، يعني زيادة بتكون قبل قوس أنا ودنا أن تكون تلتين من السعر الحقيقي.
0: القسط نفسه في الشريحة الأولى لو بده يروح على البنك ويتوجه يأخذ قرض لغايات السكن بقيمة 30,000 دينار بدون تدخل أي حكومي أي دعم لهذا البرنامج، راح يكون قسطه أقل إشي على نفس السعر اللي إحنا حاطينه لو حصلناه، راح يكون 255 دينار، بينما احنا مع الدعم الحكومي راح يكون 137 دينار.
1: 137 دينار يعني.
0: هي في فرق لحاله راح يكون ملموس إن شاء الله للأسر الأردنية.
1: نعم. نتابع حديثنا مستمعينا الكرام والحديث بعديد من الأسئلة التي يجب أن نطرحها نتحدث عنها بنوع من التفصيل. يمكن بعد الإعلان وهذه الشرائح وآلية الدعم والمقدار المقدم من الحكومة أو الآلاف المقدمة من الحكومة لدعم الأخوة المواطنين أصحاب الدخل المحدود للاستفادة من هذا الموضوع، التسهيلات من أجل القسط الميسر، حتى أتى بنا الحال أنه المبلغ المسترد من هذا الدعم الحكومي هو خالي من المرابحات، خالي من نسب الفائدة. صحيح. في بعض الـ يعني نعم الاسترداد أو حتى بعض الجهات أو كانت صناديق استثمارية مالية. طيب هلأ اللي بيسمعني رح يتوجه مباشرة للإسكان ولا في هنالك أيضا تسهيل؟
0: نعم نعم. هلا احنا لما خلصنا الشروط الاستفاده وعدناها وشي فهي صارت الصوره واضحه ان شاء الله عند اخواننا المستمعين.
1: نعم.
0: الاصل انه هون يتقدم من خلال رابط الكتروني وتقديم الطلبات الكترونيه لتسهيل على المواطنين.
1: نعم.
0: طبعا لانه تشمل كافه محافظات المملكه، الطلبات لا تقتصر فقط على محافظه عن اخرى وانما على كافه محافظات المملكه. فاول التقديم بيكون عن طريق رابط الكتروني ما في موجود عليه بيانات، بقدم كامل عن طريق تفعيل بطاقة رقمية لسند، وبقدم عن الطلب طبيعي جدا وبمر بمراحله كاملة. طبعا هون كمان بدنا نذكر مراحل اللي بيمر فيها تقديم الطلب.
1: لابد.
0: نعم. فاحنا بالمرحلة الأولى هي مرحلة استقبال الطلبات اللي هي مفتوح باب الاستفادة من 1/9/2026 لغاية 30/9. نستقبل كافة الطلبات على الموقع الإلكتروني، وإلكترونية كلها وثائق راح تكون مدعمة إلكترونيا من خلال سند، تطبيق سند
1: مربوط.
0: مربوط الحمد. نعم. الحمد لله. المرحلة الثانية راح يكون مرحلة الفرز الطلبات وتقديم الطلبات.
1: نعم.
0: والتأكيد عليها في أخواننا المواطنين كثير كمان تواصلوا معنا إنهم في وثائق ما قدروا يرفعوها على
1: حملوها
0: وحملوها، ففي مرحلة الفرز راح يتم المتابعة معهم والتواصل معهم وإرجاع الطلب لهم لإضافة

0: ثبت هاي البيانات كاملة.
1: نعم يعني نعم حتى هذه البيانات
0: نعم فهي مرحلة كلها بمرحلة الفرز الأولية.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام التقديم إلكتروني وذلك من خلال رابط المؤسسة التي أعلنت عنه، وإمكانكم أيضا الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والدخول إلى هذا الرابط الاستفادة. طيب برأيك أثناء التقديم وكان هنالك شرط مخالف مباشرة، يمكن ظهر لديكم أو ظهر لدى هذا النظام وهذا الرابط أن هنالك مثلا عقار باسم رب الأسرة المتقدم في الطلب، وبالتالي يتم
0: بمرحلة الفرز يتم استثناؤه
1: مباشرة. لكن ليس فقط ليست في مرحلة التقديم والتقديم، لكن هنالك عمليات.
0: نعم هو مسموح ليقدم. نعم. لأي مواطن بيقدم كامل المعلومات وكامل الوثائق بيرفعها. لجان الفرز هي المسؤولة عن هاي عن تدقيق الطلبات، وإن شاء الله إنه يكون فيها راح تكون منشورة النتائج بالكامل كمان للمرحلة الأولية للفرز، ومن ثم تدخل مرحلة أخرى للجان تأهيل كمان مشكلة في المؤسسة. نعم مرحلة التأهيل حكينا هاي راعينا فيها اللي هي عدة معايير ووضع لها علامات لهي حتى إنه يكون فيها أسهل وشفافية وعدالة ومساواة في موضوع اللي هي تأهيل المستفيدين.
1: نعم ويمكن من خلال التأهيل هنالك نقاط تحسب.
0: نعم نعم تحسب فيها
1: أسر الشهداء لأصحاب الاختراعات وغيرها. نعم
0: ويتم الإعلان عنها كمان في المرحلة كاملة، وبحق لأي مواطن إنه يدقق في طلبه بيشوف إذا في أي وثائق ناقصة أي شيء كامل التفاصيل بيكون منشورة إن شاء الله على موقعنا.
1: نعم ممتاز. ويمكن عندكم خط الرد السريع أو إنه إذا هناك
0: طبعاً طبعاً
1: حتى طبعاً يتم الاستفسار إيضاح توضيح.
0: نعم إحنا شكلنا فريق خلال هذا الشهر للمتابعة للاستفسارات والمعلومات، إنه التواصل على الرقم المباشر اللي هو إذا أذكره.
1: نعم طبعاً
0: 0780-006-8658.
1: نعم
0: والهاتف المباشر للمؤسسة كمان اللي هو 0646-443-07 فرعي 292 و397 للدعم الفني.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام رح نكمل حديثنا بمعية المدير المالي والإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري الأستاذ حازم العساف. دعونا نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نواصل.
2: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، وكل الترحاب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ حازم العساف، وهو المدير المالي والإداري في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. أهلا وسهلا بك. يمكن قبل الفاصل تحدثنا مليا حول برنامج الدعم التمويلي للإسكاني اللي فتح باب الاستفادة له من بداية هذا الشهر وحتى ومستمر حتى نهايته. نتحدث كيف يمكن لنا أن نعمل على تمكين الأسر أصحاب الدخل المحدود. تحدثنا عن فترة تمويل طويلة تصل لعشرين عام، وكذلك الحال حول قيمة الدعم المقدم، قيمة الدعم الحكومي المقدم تبعا لمقدار الدخول أو الدخولات لدى الأسرة، يعني مقدار الدخل الشهري هنالك مصفوفة أخذت بعناية ودقة ودراية. نتحدث عن هذا الدعم وقيم التي سوف يتم استرداد أجزاء منه في بعض الشرائح، هو لن يتم الحصول على أو أنه الحكومة تسترجع هذا الدعم. كلما زاد الدخل تصاعديا هنالك نسب وهنالك مقدار، في إشارة إلى أنه قيمة الدعم الحكومي عند عملية التسديد هي تسدد على أساس قرض حسن، وصولا أيضا إلى أنه إحنا ثبتنا الفائدة لمدة 20 عام. تخيلوا مستمعينا الكرام، حتى في هذه الجزئية هنالك دعم كامل في هذا الملف. تحريك عجلة الاقتصاد، احنا بنتحدث عن تمكين اقتصادي سوف ينتج عنه تمكين اجتماعي. صحيح. ايضا الحديث حول منظومة متكاملة، وبالتالي هذه الرؤى التي نتحدث عنها فيما يتعلق في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي. نتابع حديثنا، وكنا يمكن احنا اخذنا قبل الفاصل بعض الأمثلة العملية. تحدثنا عن هذه الشرائح، عن قيمة الدعم، آلية الاسترداد، قسط الشهري اللي يمكن لهذه الأسر أن تتحمله بما لا يتجاوز 40%. نتابع حديثي أيضا مستمعينا الكرام، كنا إحنا الاستمرار في تقديم أو استقبال الطلبات. بعد استقبال الطلبات هنالك عمليات فرز.
2: عمليات فرز تقوم في المؤسسة فترة بتقديم فرز ودراسة كافة الطلبات، واللي المواطن اللي ما قدر يقدم أي وثيقة أو شيء بنقدر نتواصل معه ونرجع معه ويرفعها، لأنه إحنا حكينا إنه في عنا شروط إضافية لما قرأوا الشروط الاستفادة، وإشي تبين إنه مثلا الرب الأسرة اللي هي أرملة أو مطلقة اللي هي من تمكين المرأة، يعني إنه هي من ضمن الشروط وإلها نقاط زيادة. مثلا اللي هو من عنده براءة اختراع وعنده شهادات مصدقة وعنده بيكون إنه هو معيل لأسرة وبيكون كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة بيقدر يرفق هاي البيانات كاملة. ففي ناس تسرعت ورفعت الطلب بدون ما ترفق هاي الوثائق. فبناء على الاتصال معنا وتواصلوا معنا برضو عند مرحلة الفرز رح نقدر نرجع الطلبات لهم يضيفوا هاي المعلومات.
1: يعني هنالك التعديل وارد وقائم
2: من خلال المواطن نفسه طبعا.
1: من أول هذا الشهر لغاية اللحظة، وأنتم يمكن بتتبعوا الموقع الإلكتروني، يعني عدد الطلبات اللي تم تقديمها لغاية الآن أستاذ حازم؟
2: لغاية الآن من واحد الشهر لغاية اليوم تقدم عنا أكثر من 1000 طلب حاليا للاستفادة.
1: أكثر من 1000 طلب. سوف

0: تتبعها عملية الفرز ومن
1: نعم.
0: ثم المتابعة التدقيق ومن ثم
1: والتأهيل
0: ومن ثم
1: طيب. إصدار شهادة الاستفادة بعد هذه المرحلة النهائية
0: الاستفادة. نعم. طيب شو بدي يكون العنصر الفصل لمن تأهل المراحل عملية الاختيار؟ الاختيار كيف سوف يتم اختيار الأسر اللي وقع وانطبقت عليها الشروط؟
1: اختيارها احنا حكينا راح يكون في مرحلة التأهيل. في عندنا جدول خاص بهذه بنقاط معينة. النقاط هاي اذا انطبقت هاي العلامات بعد ما حصلوا على هما وتأهلوا من الفرز راح يدخلوا على مرحلة التأهيل. بناء على هاي المعايير راح يتم تأهيلهم وحصولهم على نقاط وترتيبهم حسب رقم الدور. حسب رقم الدور كل مواطن قدم طلب او
0: يعني هناك الاسبقيه
1: في رقم. نعم في اسبقيه اللي هي راح يكون الترتيب على 250 لاول 250 مستفيده اسره مستفيده لهذا
0: نعم.
1: العام
0: لهذا العام.
1: نعم فاذا بدنا نحكي عن
0: عمر البرنامج
1: البرنامج.
0: نعم.
1: البرنامج السنه المرحله الاولى السنه هذه اللي هي 250 اسره مستفيده راح يكون ولمده 4 سنوات حاليا اللي راح تكون 250 ألف أسرة مستفيدة خلال 4 سنوات.
0: نعم ألف أسرة مستفيدة خلال 4 سنوات. يمكن هنالك بدي يكون عندكم مؤشرات أداء لنجاح هذا البرنامج
1: طبعاً.
0: وممكن راح يكون في عندكم تقييم ومراجعة.
1: نعم.
0: إحنا يعني تقريبا بقبل قوسين ودنا أن نكون إحنا في الربع الأخير من هذا العام.
1: صحيح.
0: وبالتالي يمكن حجم العمل راح يكون أكثر لكن بالعام القادم والذي يليه بتكون الصورة أكثر وأكثر.
1: نعم هو نعم. مرتبط بتقديم الطلبات وبحجمها.
0: نعم.
1: يعني بحجم الطلبات التغذية الراجعة راح تكون عند الانتهاء من تقديم الطلبات راح يكون في دراسة كاملة وشاملة ضمن معايير محددة نحدد فيها توزيع المحافظات طبعا اللي احنا نحكي فيها المحافظات ونسبتها بناء على الطلبات اللي تم تقديمها لأنه هون راح تشارك كافة المحافظات المملكة الأردنية فيها وراح يكون مثلا إذا العمر كان له دور إذا كان في له ملاحظات جدا بنجمعها وإن شاء الله نعمل دراسة ونقدم فيها بكون فيها تغذية راجعة لتحسين وتطوير البرنامج مستقبلا.
0: نعم يعني هنالك أيضا
1: هو قابل للتطوير قابل لل
0: للإضافة
1: والتوسع.
0: نعم.
1: طبعا نعم
0: قابل
1: نعم.
0: للتوسع يمكن نعم. بدرجة أولى لكن أيضا أخذتم بعين الاعتبار التوزيع العادل وليس المساواة لأنه في يمكن هناك محافظات بأمس الحاجة لتقديم
1: صحيح.
0: هذا الدعم
1: صحيح.
0: والعنصر الحكم هو الدخل الذي سوف يحكم
1: الدخل.
0: نعم شرائح
1: نعم.
0: الدخل التي سوف تحكم عملية الدعم وعملية اختيار وانتقاء الأسر المستفيدة
1: صحيح.
0: من هذا البرنامج. طيب نتحدث في جانب لابد أنه نسلط الضوء عليه ضيفي الكريم بأنه هذا هو البرنامج في نواته الأولى بوتقته الأولى مكملين من إن شاء الله خلال الأعوام الثلاث القادمة
1: إن شاء الله.
0: من أجل التوسع والاستمرارية
1: إن شاء الله.
0: هل رح يكون مثلا هنالك تعديل لبعض الشروط اللي يمكن بدأت تطفو للسطح ويمكن لاحظتوها سمة مشتركة مثلا في الطلبات ضيفي الكريم؟
1: لغاية الآن يعني مبدئيا كان اللي هي على شرائح الدخل المواطنين بعضهم يطلب الزيادة على شريحة الدخل اللي هي احنا اللي أخذنا الشريحة الأولى حكينا اللي هي حددناها من الحد الأدنى للأجور
0: نعم.
1: لغاية الشريحة العاشرة اللي هي 1320 دينار فإنه كان في طلبات يعني إنه زيادة هاي الشريحة ولا يوجد ما يمنع بعد إعداد الدراسة والتوسع فيها إنه ترفع الشريحة كمان الدخل ما في ما يمنع
0: نرفع حتى
1: طبعاً.
0: نعم الشريحة نعم. التي يمكن لها أن تستفيد طيب فيما يتعلق في قيمة الدعم
1: نعم.
0: وفرضا أنه مثلا الأسرة دخلها 700 دينار شهري
1: نعم.
0: أو حتى أنه نتجاوز 700 دينار مثلا نقول 900 أو 1000 دينار
1: نعم.
0: وبالتالي نتحدث أيضا يمكن لها أن تتقدم من أجل الحصول على الدعم الحكومي
1: طبعاً.
0: ضمن هذا البرنامج
1: طبعاً. طبعاً.
0: طيب وفرضا أنه طلب سقف أعلى مما تم تحديده مثلا شقة لقاها مثلا أو أنه العقار اللي بدي يشتريه مثلا كان أكثر من السقف اللي وضع لي دخله
1: صح.
0: ونأخذ يمكن مثال من خلالك ضيف الكريم
1: تمام.
0: نعم.
1: هلأ بالنسبة للدخل مثلا لو فرضنا أنه دخله 700 دينار وإجا طلب بده أنا بدي قرض بقيمة 50,000 دينار مباشرة إحنا بنرجع للمصفوفة بالمصفوفة هو راتب 700 دينار يحدد مباشرة دخل الأسرة من 720 إلى 819 مباشرة بودينا على قيمة القرض اللي يحق له الحصول عليه 40,000 دينار
0: نعم.
1: فلا يجوز أني أتجاوز هذه النسبة مصفوفة عادلة نعم بين واضحة
0: منشورة كمان
1: نعم
0: هذه
1: نعم
0: من
1: نعم
0: خلال
1: موجودة.
0: الرابط
1: نعم
0: ما فيه
1: نعم.
0: لأنه حتى الإنسان يعرف
1: موجودة نعم
0: هذا
1: موجودة
0: الموضوع.
1: ومحدد المبالغ فيها كامل فلو حكينا بيستطيع وبرضه بنفس الوقت بيستطيع مثلا انه مواطن دخله المنتظم بيزيد عن 1050 دينار او 1100 دينار وبده ياخذ قرض 30,000 دينار هو مسموح له حسب الشريحه ياخذ 50,000 دينار لكن هو بده يرجع بده يرجع فيها ففي له سقف هنا انه لا يقل قيمه القرض عن 25,000 دينار بيقدر ياخذ الحد الادنى
0: أها هنالك حد أدنى.

0: حددناه هناك في حد
1: بيقدر ياخذ انه لا يزيد عن 50 دينار. وبرضه ثمن الشقه احنا حددناه انه يكون ثمن الشقه لا يتجاوز 70,000 دينار ولا يقل عن 25,000 دينار.
0: نعم.
1: وهذا من كمان من مبدا العداله والتوزيع انه تذهب الى الاسر اللي بحاجه.
0: نعم.
1: لهذا الدعم.
0: نعم.
1: والتوجيه عليه صحيح 100%.
0: نعم.

0: هذه
1: تطوير
0: النقطة.
1: وتمين نعم في السكن وإنشاء أو توسعة
0: نعم
1: لمساحة لا تزيد عن 150
0: عن
1: متر.
0: 150، يعني لا ننسى أنه إحنا ال 150 متر مربع هذا شرط أساسي،
1: نعم.
0: حتى لو زاد أو لا قل
1: قل ما في
0: ما
1: مشكلة،
0: في مشكلة،
1: لكن
0: لكن
1: إذا
0: لو
1: زاد
0: زاد
1: يستثنى.
0: يستثنى،
1: نعم
0: يعني نعم حتى أنه يعرف المواطن اللي بده يستفيد
1: يعني
0: ماذا يقدم. نعم
1: 150 متر كافية لأسرة
0: نعم
1: مكونة من 5 إلى 6 أشخاص، يعني
0: نعم
1: وهي
0: هو
1: احنا
0: يمكن
1: الأسرة
0: كمشروع في
1: الأردنية،
0: البدايات.
1: الأسرة الأردنية الأغلبية عدد الأفرادها من 5 إلى 6 أفراد مع
0: نعم
1: الشاملة، فهي
0: نعم ممكن حتى هي كمشروع في البدايات هو مشروع
1: نعم
0: يافي بالغرض،
1: نعم
0: يقدم هذا يعني المنفعة منه الحقيقية. طيب خدمات إلكترونية هي بكل معنى الكلمة،
1: 100%.
0: وصلنا لعمليات الفرز ويمكن من لم تنطبق عليه الشروط. أنا أتحدث هنا ويمكن لي أن أتساءل بأنه بالفعل النزاهة والشفافية العالية في من سوف يقع عليهم الاختيار بيكون في دور دكتور
1: طبعا
0: وكل أستاذي الكريم وكل
1: في
0: مرة
1: دور، في دور للاستفادة مرتبط في رقم الطلب، كل مواطن أو أسرة تقدمت في الطلب في رقم إلكتروني، والآن هو حاصل عليه الألف، هدول لهم أرقام تسلسلية،
0: نعم
1: رقمه بيقدر يتتبعه من خلال المواقع الإلكترونية للمؤسسة، وراح يكون في نشر كامل لكامل هاي البيانات والمؤهلين، وبيقدر يراجع بأي وقت ونعطيه الأسباب الرفض، وأسباب هاي بيكون منشورة بالكامل إن شاء
0: نعم
1: الله.
0: وناخذ بعين الاعتبار انه راح يكون في هنالك دور، لانه انت
1: طبعا
0: بتتحدث عن اسبوع وصار ألف.
1: الدور فقط لهذا العام، لا يعني انه انت حصولك على رقم دور انه انت تستفيد السنه القادمه، لا، بده يفتح باب استفاده جديد، انت فقدت حقك في تقديم الطلب هذا السنه القادمه دور جديد.
0: اها اذا تقديم كل سنه
1: كل
0: بسنتها.
1: سنه بسنتها،
0: نعم
1: لكن عشان موضوع التاهيل والاستفاده وترتيب الدور انه هو له الحق فيه، وبرضه اضفناه واخذناها بعين الاعتبار بشروط التاهيل انه هذا رقم الدور اللي هو اخذه مثلا السنه هاي وما طلع له، السنه القادمه لما يقدم ويطلع له بشروط الاستفاده راح يكون له ميزه بعلامات زياده
0: نعم
1: رقم دور،
0: الافضليه.
1: نعم الافضليه،
0: نعم ممتاز،
1: افضليه في تقديم الطلب.
0: نعم يعني حتى احنا نشجعهم انه ما يتكاسلوا في تقديم
1: 100%.
0: الطلب، لانه اكيد الاولويه والاسبقيه في تقديم الطلب
1: والاسبقيه
0: راح تعطي نوع من الافضليه
1: صحيح
0: حتى لو اجى دوره العام القادم او الذي يليه او الذي يليه
1: صحيح
0: على مدار الاربع اعوام. طيب ايضا ضيفي الكريم من ثبتوا انه عنده عقار او عنده مثلا سجل تجاري يثبت انه عنده املاك وانه انتم على يقين انه دخله هو اكبر بكثير، مثلا زي اصحاب مكاتب الخدمات سواء النقل او حتى
1: صحيح.
0: يعني غير
1: يعني
0: ذلك من هذه المنشآت، هل هي تأتي بالضرر على صاحبها؟
1: إذا تسمحي لي، إحنا هون يعني إحنا في التحول الرقمي له دور كبير،
0: نعم.
1: الحمد لله إحنا سند، يعني تطبيق سند مفعل، فكل الدوائر مرتبطة في بعض.
0: نعم
1: لو
0: الأراضي
1: حكينا لو عملية تحري مباشرة بيظهر عندنا كل أملاكه، فبين إنه هو مالك لمسكن فهو استثني مباشرة.
0: لكن إذا
1: فهي
0: مالك
1: إحنا
0: لأشياء ثانية لا ضير،
1: إذا سكن لا يصلح للسكن فهو لا ضير، نعم. لكن يثبت دخله، الأصل في إثبات دخله.
0: نعم نعم،
1: نعم.
0: وبالتالي إذا هذه الأسس وهذه الآليات.
1: نعم.
0: وهذا برنامج الدعم التمويلي للإسكان التابع للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. إذا كلمة أخيرة مستمعينا الكرام، وخاصة هلا عدد كبير سمعنا وأكيد هو كان على أهبة الاستعداد أن نقدم. تفضل.
1: يعني في ختام هذا اللقاء أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ولبرنامجكم الكريم والمذيعة المهندسة وفاء بالروس على إتاحة هذه الفرصة الطيبة للحديث عن البرنامج دعم التمويل الإسكاني والتعريف بأهدافه ومزاياه وآلية الاستفادة منه.
0: نعم.
1: ونأمل أن نكون وفقنا في تقديم صورة واضحة طبعا ومتكاملة عن البرنامج، أنه يسهل على المواطن بإيصال المعلومة وتمكين الفئات المستهدفة.
0: نعم.
1: من الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها طبعا المؤسسة، والوصول بخدمتنا للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.
0: نعم.
1: ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية. ونحن لن نألو جهدا أنه دائما نسلط الضوء حول أهم المنجزات وأهم البرامج أهم المبادرات التي تأتي بها الحكومات والوزارات المعنية من أجل تجويد خدمة الحياة والحياة للأخوة المواطنين. وأنا بكون سعيدة جدا إذا ما كان هذا البرنامج يسلط الضوء حول كيف يمكن لنا أن نمد يد العون للأسر محدودة الدخل. نلفت عنايتكم أنه الأرقام فيما يتعلق في الدعم الفني والرد الآلي سوف نضعها على برنامج متابعات وصفحة برنامج متابعات على الفيسبوك. شكرا جزيلا لك المدير المالي والإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. الأستاذ حازم العساف. شكرا كن ضيف معنا، ونأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء أكثر وأكثر، وحتى اندعت بنا الحاجة مع مرور الوقت.

0: والأشهر في لقاء آخر
1: أهلا
0: متجدد.
1: وسهلا.
0: نحن جاهزون. شكرا
1: أهلا
0: لك
1: وسهلا.
0: مرة
1: شكرا
0: أخرى.
1: لكم. شكرا شكرا
0: شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، إن شاء الله في جعبتنا العديد من اللقاءات التي سوف نتناول فيها أو نتناول فيها الحديث فيما يتعلق في العديد من القضايا الخدمية التي تهم الأخوة المواطنين. نلفت عنايتكم إن شاء الله ما زال التعليم التقني والمهني، التعليم التطبيقي سواء كان في مؤسسات التعليم العالي أو حتى في المدارس ذات القطاع الحكومي والقطاع الخاص، سيكون لها نصيب من برنامج وجدول أعمال برنامج متابعات. شكرا جزيلا لك مهندسنا مجد الزعبي، كنت بالإشراف الهندسي المباشر، ونسعد بأن نبث أيضا أجمل التحيات للأستاذ أحمد الجمل وهو مدير الإعلام والاتصال في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. شكرا جزيلا لك رأفت القطامي، كنت معنا بالسوشال ميديا. على أمل أن نلتقي مستمعينا مشاهدينا، نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025. الاتحاد الأوروبي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول عربية ويؤكد أنها تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتواصل اقتحاماتها واعتقالاتها في مدن الضفة الغربية المحتلة. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش الأمريكي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية. محليا، رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة الأردنية والفرنسية. بدء التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة اعتبارا من اليوم وحتى 27 من الشهر الحالي. وأخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمةً في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.
1: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك دكتور محمود وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 200

0: 1 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيفك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: يوسف ايش تصير؟ الله يا رب يطول عمره ويخلينا اياه.
0: الله يسلمك، حياكم الله.
1: الافاضل والله بارك الله فيهم، برنامج شهتاوي ما بيقصر احد والله.
0: حياكم الله. تفضل سؤالك.
1: السؤال، التعامل مع البورصة حلال أم حرام؟ يعني مثلا واحد بيشتغل مع البورصة يعني على الأسعار، حلال ولا حرام؟
0: يعني طب في جزئية، يعني هذا السؤال عام، في جزئية معينة، استفسار معين؟
1: مثلا بيشتري مثلا شغلة بضاعة وبخليها لما تتخبى ولما ترفع البورصة بيصير يرفعوا الأسعار.
0: تسمع
1: يعني مثل المكاسب هاي حلالا أم حراما؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: والسؤال الثاني يا سيدي الدكتور محمود، انه احنا والله بنعاني من هالموضوع كثير، هذا انه هالناس بيلقوا هالنفايات من نوافذ السيارات والكل متغلب معهم. والله يعني اقسم بالله يعني منظر غير حضاري، منظر
0: نعم.
1: والله الواحد بتضايق.
0: تسمع توجيه ان شاء الله من فضيلة الشيخ.
1: خلينا هالبلد يدي منا هالبلد و
0: آمين.
1: يدي منا جمالة الملك وولي العهد كمان يخلينا، يا لانه هو بدا بمبادرة
0: نعم
1: النظافة من الايمان.
0: نعم، جزاك الله خير على مشاركتك، وتسمع توجيه ان شاء الله.
1: دكتور محمود شكرا لكم على هالبرنامج.
0: الله يسلمك، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية. بس والله عندي استفسار صغير. تمام.
0: تفضل.
2: وبالنسبه للمسح، على انا بعرف احنا من زمان تعلمنا واحنا صغار يعني بالمدرسه انه المسح اذا كان اي حذاء او بوت او اي شيء فوق الكعب
0: نعم.
2: مش يعني المسح يكون مش مضبوط. تمام، لازم يكون يعني اغلبيه تلبس البوت العادي، كل طبعا كل بوت هي تحت الكعب، عرفت كيف؟
0: نعم.
2: فبصير نمسح عليه زي هيك، انا بعرف ما بصيرش معني انا بمسح يعني، انا بس ما كنتش متاكد من
0: فوق الكعب ام تحت الكعب.
2: كله تحت الكعب.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، الله يعطيك العافية.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يحييك. أنا سؤالي بس، زوج وزوجته متزوجين من 20 سنة ما عندهم أطفال.
0: نعم.
3: تبنوا طفل من جمعية خيرية، يجوز بالإسلام ولا لا؟
0: تبني أم حضانة؟ ما في تبني.
3: يعني حضان
0: يقضوا
3: عندهم
0: يربوه عندهم. طيب، تسمع توجيه وإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
3: الله يعطيك،
0: حياكم. اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يجزيك خير يا شيخ على هالبرنامج.
0: الله يسلمك وإياكم.
4: الله يسعدك شيخ. أنا الوالدة عندي مرات يعني توضي الوالد، هم عمرهم فوق 70، فهي بتكون متوضية، فمرات بيجي يعني إنها تلمس إيده أو إجره يعني أثناء الوضوء.
0: نعم.
4: فهل على وضوءها شيء؟
0: جزاها الله خير. الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يسلمك.
0: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة. مجددا فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
5: حياكم الله وبالمستمعين والمستمعات الكرام.
0: السؤال الأول الأخ المستفتي.
5: نعم.
0: التعامل مع البورصة.
5: نعم.
0: طبعا هو سؤال عام.
5: نعم. إحنا نقول أن هناك ضوابط.
0: نعم.
5: في عقود المعاملات بالأسواق المالية، إذا كانت متعلقة بعقود الأسواق المالية مثل أسهم وعملات وغير ذلك لابد أن يعني تتحقق عليه. أول شيء أن تكون الشركة المساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة، يعني
0: نعم.
5: التاجر بأشياء مباحة. أما الشركات المختلطة وهي التي يعني مسجلة تحت سجل تجاري مباحة في الأصل، إذا كانت تتعامل ببعض العقود المحرمة وبعض العقود الحلال فنتعامل مع هذه يعني الشركة أو هذه من حيث شراء الأسهم وبيعها. لكن في عندنا شرطين. الشرط اللي يعني أجاز التعامل أسهمها بيعا وشراء قرار مجلس الإفتاء بشرطين، قال أولا عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة 25%، يعني

0: تكون أقل من ذلك.
1: نعم.
0: يعني إذا 75% حلال وأقل من 25% في تعامل من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة، هذه يجوز التعامل مع الشرط الأول. الشرط الثاني عدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرم عارض كما يعني ذكرنا بنسبة 5% إجمالي إيرادات الشركة. ثم تجنب تداول الأسهم عن طريق العقود الآجلة أو عقود الخيارات، أو يعني لأن طبيعة هذه العقود أصلا مقامرة، يعني فيها نوع من القمار وأشبه ما تكون بصلاة القمار. برضو تجنب التمويل بالهامش اللي هو المارجن يسموها أو الرافعة المالية، وهذه طبعا قمار وربا لأن فيها ربا وقمار شرع. ثم بعد ذلك أن يكون الشراء حقيقي للأسهم، يعني نشتري أسهم شركة حقيقية وليست الشركات وهمية. غالب الشركات الآن المعروضة عن طريق التداول هي شركات وهمية، حتى أن كثير من الناس وقع في عمليات نصب واحتيال. نعم. وهذا ما أقرت فيه حتى حتى الدول الأوروبية وقع فيها مثل هذا. بالنسبة للعملات الحقيقية اللي هي تداول بالدولار والدينار وغيرها، يعني على منصات تداول أول شيء محرمة. ليش؟ لأنه ما في تقابض فعلي.
1: نعم.
0: عدم تحقق القبض لا حكميا ولا فعليا. الثاني وجود التمويل بالهامش اللي هو المارجن أو ما يسمى بالرافعة المالية، لأنه أيضا ربا وقمار محرم. بالنسبة للمعادن والسلع الدولية باستثناء الذهب والفضة، الذهب والفضة طبعا حرام لأنه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد. ما عدا ذلك من المعادن يشترط أولا أن يتضمن العقد إيصالات حقيقية أو وثائق تمثل الكمية المباعة، يعني إن اشترينا مثلا طن من الحديد فعلا طن من الحديد وليس عبارة عن بيوع وهمية على يعني على الانترنت. الثاني ألا يكون العقد على الفروقات، لهذه لأن الفروقات على ارتفاع الأسعار أو هبوطها هذا أيضا قمار، وغالبا ترى يعني قليل جدا من الشركات من يتعامل بمثل هذه المعاملة الحلال، لذلك دائما أكثرهم يقعوا في مثل هذا الأمر. تجنب المضاربة على عقود المشتقات أو يسموها الأوبشن الخيارات. أيضا لا يجوز بيع أو شراء المؤشرات، لأن المؤشر رقم حساب يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معين، فلا يمكن للمشتري تملكه وتداوله مقامرة، تعتبر مقامرة بحتة. بالنسبة للذهب والفضة يحرم بيع الذهب والفضة على منصات الدول، لأنه لا يمكن أن يكون هناك قبضا فعليا للذهب والفضة.
1: شكرا.
0: وبالتالي إذن يعني غالب هذه العقود تكون حرام. غالب.
1: شكرا فضيلة الشيخ على هذا التفصيل وهذا التوضيح. هذه فتوى رسمية من دائرة الإفتاء. جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضيلتكم المحافظة على أهمية المحافظة على الأماكن العامة وعدم إلقاء النفايات في الشوارع والطرقات.
0: مما يميز المسلم حقيقة أنه نظيف في مظهره وجوهره، والله سبحانه وتعالى قال وثيابك فطهر، والله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
1: نعم.
0: فالإسلام يدعونا إلى النظافة وإلى الطهارة، طهارة البيئة والمكان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود.
1: نعم.
0: والنظافة حقيقة هي علامة من علامات الإيمان ومن دلائل الإيمان، والإنسان المسلم حقيقة يعطي صورة حضارية عن أخلاقه وسلوكه، في خاصة ما يعني يتعلق بالطرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا من اللعان؟ قال الذين تغوطون في طرقات الناس وظلهم. الذي يلقي القمامة من نوافذ السيارات وأثناء السير هذا إنسان حقيقة ليس بنظيف، لأنه يؤذي المرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا في الجنة يتقلب بعرق أزاله من طريق المسلمين،
1: غصن شجرة،
0: يعني أزال الشوك أو الغصن من طريق الناس حتى يوسع عليهم. فنظافة الطرق من علامات الإيمان، ووضع الأذى في طريق المسلمين حقيقة شيء يعني فيه معصية لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ذم الله عز وجل امرأة أبو لهب قالوا امرأته حمالة الحطب، كانت تضع الأذى في طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: والإسلام طلب منا أن نكون يعني نعبر عن ديننا، وذلك بأن نكون يعني أنظف أمة حقيقة. فلذلك طلب منا حتى في العبادات الطهارة والنظافة، فكيف عاد تكون البيئة اللي حولك يجب أن تكون نظيفة. فالمسلم يحافظ على نظافة الحدائق العامة، الطرقات، يحافظ على نظافته الشخصية، ويحافظ على البيئة التي يعيش فيها، ليعطي صورة عن الإسلام الحقيقي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بنفسه يزيل الأذى عن طريق المسلمين، وهو الذي

0: قال يعني الإيمان 70 شعبة، أدنى أعلاها لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. وقال عليه الصلاة والسلام: وأن يميط الرجل الأذى من الطريق صدقة. فهناك حديث ونصوص كثيرة تحثنا على النظافة وعلى عدم إيذاء الناس. ففي إلقاء مثل هذه القاذورات أجلكم الله جميعا من نوافذ السيارات، ما يدل على أن هذا الإنسان حقيقة ليس عنده يعني حقيقة انتماء لهذا الوطن، ويريد أن يعطي صورة غير حضارية لهذا البلد المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا.
1: آمين، جزاكم الله خير. فضيلتك الأخ المستفتي، موضوع المسح على الخفين أو أعزكم الله المسح على الحذاء،
0: نعم،
1: موضوع إذا كان تحت الكعبين هل يمسح عليه؟
0: نعم، هو حقيقة أولا نوضح شروط المسح،
1: نعم،
0: ثم نتكلم عن الجرموق اللي هو خف فوق خف،
1: نعم،
0: ماذا يشترط في كل من هذه الأمور. أولا الجوربين أو الخفين الأصل أن يكونا طاهرين، وأن نعم. يلبسهما على طهارة كاملة، يعني بعد نعم. ما يتوضأ ويغسل الرجل اليمنى واليسرى يلبس الخفين أو الجوربين بالشروط التالية: أن يكونا ساترين للقدمين موضع الغسل، وقال أن يسترا الكعبين وهما يعني العظمان العظمتان الناتئتان من الرجل من الداخل والخارج، يجب أن يكون مغطية، ولأنه ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، لازم يكون فوق كمان بشوي. نعم. فالجوارب التي دون ذلك هي لا يصح المسح عليها على الإطلاق. ثالثا قالوا أن تكون هذه الجوربين سميكتين، وأن لا يكون فيها ثقوب ويعني مخرقة، يجب أن تكون سليمة.
1: نعم.
0: وأن تكون هذه أيضا الجوربين سميكين بحيث لا ينفذ منهم الماء عند المسح، ويمكن تتابع المشي عليهما. هذه الشروط اللي وضعوها الفقهاء حتى نمسح على الخفين.
1: نعم.
0: الموضوع الآخر أجلكم الله الجرموق أو حتى ما يسمى بالبسطار أو الحذاء الذي يلبس، هذا الحذاء إذا لبسه دون أن يلبس يعني جوربين يمسح عليه إذا لبسهما على طهارة كاملة، وإذا كان هناك جوربين ثقيلين فعليه أن ينزع هذا البسطار أجلكم الله أو الحذاء ويمسح على ما الأسفل، لأنه الأسفل هو ما يجب المسح عليه لأنه ملاصق للرجل. هناك يعني فتوى خاصة بإخواننا في القوات المسلحة والأمن العام للضرورة، يعني أجازوا لهم المسح على مذهب السادة الحنفية بالمسح على البساطير حتى يعني يكون ذلك أسهل في أداء مهامهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا.
1: جزاكم الله خير. حضانة الأطفال فضيلة الشيخ،
0: نعم، بالنسبة لما يسمى الآن يعني بإيواء الأطفال لمن ليس عنده أولاد أحيانا،
1: نعم،
0: هناك ضوابط حقيقة،
1: نعم،
0: يعني الإنسان أراد أن يضع في بيته طفل يتيم أو طفلة يتيمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم،
1: نعم،
0: وهذا فيه أجر كفالة اليتيم. لكن إذا أراد أن يستمر هذا الطفل معه أو معها إن كانت امرأة،
1: نعم،
0: فلا بد أن يكون هناك ما يثبت حرمة، حتى لو عن طريق الرضاع لا بد أن يكون هناك حرمة بين الذي يأوي وهذا الطفل الذي كبر وبلغ، لأنه إذا بلغ أصبح يحرم عليه أن إذا كانت امرأة أو بنت فتاة بالغة أن تبقى في أمام هذا الرجل الغريب،
1: نعم،
0: أو إن كان شابا فبلغ الحلم فعليه أيضا أن لا يبقى في بيت فيه امرأة،
1: نعم،
0: غريبة. لكن إذا كان قد أرضع قبل السنتين من يعني من محرم من أخت الزوج على سبيل المثال وكانت فتاة، فهنا تبقى في بيت حتى، نعم، بعد البلوغ، أو العكس إن كانت مثلا إن كان ولد فأرضعته أخت، نعم، الزوجة أو خالتها يعني أختها أو يعني ما يحرم أو بنت أختها حيث تصبح خالة أو بنت أخت لها، فعندئذ يجوز إذا رضعت يعني 5 رضعات مشبعات قبل حولين من عمرها، إذا كانت تعدت الحولين لا يصح مثل هذا الرضاع، لأنه لا يحرم إلا أثناء الحولين الأولين يعني بالسنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. فإذا تم ذلك قبل الحولين فرضع هذا الطفل أو الطفلة من أقارب الزوج وأقارب الزوجة أصبح يعني هناك حرمة بالرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم بالنسب بالرضاع ما يحرم بالنسب. فإذا وضعت هذه الضوابط استمر بعد البلوغ، أما إن لم توضع مثل هذه الضوابط يعني آوى يتيم أو يتيمة عند البلوغ عليه ألا يبقيها في بيتي أو لا يبقي هذا الرجل في بيتي لأنه أصبح بالغا مكلفا، والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير.

0: قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، جزاها الله خير. يعني هي تقوم على خدمة ورعاية زوجها، توضئ زوجها، هل يؤثر ذلك على صحة وضوئها؟
1: طالما أنه هذا الرجل مريض ومقعد وبحاجه الى من يعني يغسل
0: قدم له
1: يديه
0: مساعدة. نعم.
1: ويقدم له مساعدة، فهذه المراه اولا اسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيها الاجر والثواب لما تفعل من بر واحسان لزوجها، وهذا طبعا من كمال الوفاء من الزوجه لزوجها حقيقه. فهذا يعني يفتى يعني مرضه ولكبر سنه بأنه لا يؤثر على وضوئها، لأنه لابد حتى عند الوضوء لابد أن تمسك بيده وأن تمسك برجله، وبالتالي إذا أردنا إذا طبقنا قاعدة انتقاض الوضوء فمتى يتوضأ؟ كل ما توضأ بدأت تغسل الرجل نعيد الوضوء؟ لا. فبالتالي مثل هذه الحالة فقط، مثل هذه الحالة يعني حالة الإنسان المريض الكبير الذي لا يقوى على الوضوء بنفسه وإنما تساعده هذه الزوجة البارة، فوضوءه صحيح والله تعالى.
0: هي عفوا جزاك الله خير، لكن هي تسأل عن وضوئها،
1: هي
0: عن صحة وضوئها،
1: بعد أن يتوضأ هي تذهب وتتوضأ بعد هذا الوضوء،
0: يعني لكن يفسد وضوء.
1: نعم، هي عليها أن تتوضأ لانتقاض الوضوء، لأنها مست، لأنه ما هو الانتقاض سببه هنا لمس، لكن هو الرجل نفسه هذا المريض وضوءه صحيح للحاجة وللمرض، أما هي تتوضأ بعد وضوء زوجها. يعني هي لا تتوضأ قبل،
0: السؤال هي تكون على وضوء.
1: أنا أقول أنها تؤجل وضوءها إلى ما بعد وضوء الزوج حتى نخرج من خلاف الفقهاء والله تعالى.
0: جزاكم الله خير. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: نوجه سؤال من شقين لفضيلته.
0: تفضل.
2: إزالة الشعر بين الحاجبين هل يعتبر من النمص المحرم؟ وإذا كان جائز شرعا كيف تتم الإزالة بعيدا عن الشق؟
0: نعم، السؤال الثاني.
2: الشق الثاني من السؤال، الفاظ تسوية الصفوف التي لا أصل لها، توضيح من فضيلته حوله.
1: ماشي،
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية دكتورنا الكريم.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: معك أخوك الكريم علي مثال كفيف البصر ضرير، ما بشمس.
0: حياك الله، نور الله قلبك.
3: الله يسعدك ويرضيك دكتورنا الكريم. دكتورنا الكريم، هسه عندي استفسار بسيط. هسه أنا علي ديون، علي دين، والوضع المادي اني يعني اقدر اسد الوقت الحاضر ما في معي نهائيا، يعني انا ما بستلم غير 37 دينار الحمد لله رب العالمين. هسه زي هيك اتاخر الدين علي، اتاخر الدين، قيمه الدين ما يقارب 230 دينار 240 دينار تقريبا، زي هيك زي هيك دكتورنا الكريم، بطولني حرام، بطولني اثم.
0: انت ملتزم مع اشخاص مو مع مؤسسات؟
3: لا لا لا، أشخاص مثلا صاحب دكانة، صاحب
0: وغير قادر على السداد في الفترة الحالية، نسأل الله.
3: غير قادر.
0: نعم، نسأل الله أن يعينك. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله كريم، السلام عليكم.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك
4: شيخ. بدي أسألك، أنا ما عندي محل إطارات.
0: نعم.
4: فأنا مرات أبيع بالكاش وأبيع بالأقساط.
0: نعم.
4: السؤال اللي بدي أسأله، يزبط أحكي للزبون سعر الأربع إطارات على الكاش مثلا 100 دينار وعلى الأقساط 130؟
0: تعطيه سعرين.
4: تعطيه سعرين.
0: هو يختار، هو يختار.
4: بس بدي أسأل عن حلال وحرام، لأنه سألت أكثر من واحد يحكي لي لازم تعطي سعر واحد او تكون النيه موجوده، بس حاب اعرف انه يزبط احكي له سعرين عن حلال وحرام ولا لا.
0: ابشر، هو في فهم خاطئ. تسمع الان الاجابه ان شاء الله من فضيله الشيخ.
4: انا بس ودي اعرف، عشان ما ادخل حرام على المحل، حاب اعرف انه هل يجوز اني احكي للزبون مثلا سعر الاربع اطارات على الكاش 100 دينار وعلى الاقساط 130 او 140 زي هيك.
0: تسمع الاجابه، حياكم الله.
5: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: أول شيء الله يعطيكم العافية على البرنامج.
0: الله يسلمك وعافيك.
5: عندي سؤالين. الصلاة بالعينين جائزة، ونعرف كيف طريقة الصلاة بالعينين، شايف علي؟ السؤال الثاني، الإيماء، صلاة إيماء بالقلب، إذا كان واحد بنازع مثلا أو فيه سرطان، كيف تكون الصلاة بالإيماء بالقلب؟
0: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.

0: تابع الهوا. السلام عليكم.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: عندي سؤال لو سمحت.
0: تفضل سؤالك.
1: سؤالي هو، في شخص حلف يمين، هو حلف إنه ما يروح لهذا المكان وراح، هو يعني ما بيعرف إيش يعني كانت نيته في الحلفان، يعني هل إنه يمين أو إنه
0: نعم، مباح
1: يعني
0: المكان،
1: شو بيكون
0: المكان
1: السؤال؟
0: اللي حلف انه مباح، اللي حلف انه
1: إيه؟
0: ما المكان اللي بده يروح عليه مباح. صيغة اليمين.
1: نعم.
0: طيب صيغة اليمين ماذا قال؟
1: والله
0: حلف
1: صراحة ما
0: يمين
1: بعرف،
0: بالله،
1: بس هو
0: يعني
1: إيه؟
0: حلف يمين بالله.
1: والله يا دكتور الصراحة أنا ما بعرف، بس هو يمكن أكيد إنه حكى والله ما أروح عليه يمكن.
0: عسى يعني حتى يجيب صاحب الفضيلة تكون.
1: أكيد هو يعني حلف إنه أكيد، يمكن أكيد إنه حكى إنه ما راح، والله ما راح أروح على هذا المكان يعني.
0: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: هل يعني شو بيتوجب عليه؟
0: تسمع الإجابة. حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: معك محمد عتوم سيدي.
0: حياكم الله.
2: سيدي واحد صادق هو وحده وقال انت زي اختي او زي امي. ايوه، رد صار تحسن الوضع وصار العلاقه مليحه وتجوزها، تحرم عليه ولا ما تحرم؟ بنسال.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
0: حياكم الله. فضيلة الشيخ، الأخ المستفتي يسأل عن إزالة حكم إزالة الشعر بين الحاجبين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
0: اللهم صل
3: بالنسبة
0: وسلم.
3: لإزالة الشعر الذي بين الحاجبين مباح، لأنه ليس من شعر الحاجبين.
0: نعم.
3: وهو ما يعلو الأنف ما بين الحاجبين، هذه المنطقة حقيقة منطقة
0: نعم.
3: يجوز للمسلم أن وحتى الفتاة أن تزيل هذا الشعر لأنه ليس من الحاجبين.
0: نعم.
3: أما الشيء المحرم النمص فهو يكون بترقيق الحواجب، وهذا ما معروف عند النساء، أو بما يعرف بالتاتو ونحو ذلك، هذا كله محرم. الله تعالى
0: جزاكم الله خير. والتوجيه منكم رص الصفوف.
3: نعم، يعني الإمام إذا أراد أن يصلي بالمأمومين وجههم فقال استووا،
0: اعتدلوا
3: يعني
0: تراصوا
3: سدوا الخلل.
0: خلال.
3: هذا كله يعني جودة الصلاة، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هناك بعض الألفاظ حقيقة وإن لم تكن بحديث صحيحة لكنها تقبل لأنها تعين في تسوية الصف، ولا حرج في مثل هذه الأمور. يعني عندما يقول استووا اعتدلوا وجهوا قلوبكم إلى الله، هذا يعني وجهوا قلوبكم إلى الله، هي ما لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تساعد على استحضار الخشوع في الصلاة، وتعين الإمام والمأموم على أنه مقبل على الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والصلاة أعظم ما يكون بين الإنسان والمخلوق والخالق عز وجل.
0: المسلم مطالب منه في صلاته
3: أن يكون نعم
0: أن
3: استواء
0: يكون
3: الصف،
0: أن يكون خاشع وخاضع، وفي في
3: نعم
0: أحاديث من سنة النبي صلى
3: نعم
0: الله عليه وسلم. نعم،
3: وهذا يعينه حقيقة على الخشوع.
0: نعم.
3: والله عز وجل عندما امتدح في سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأول صفة من صفاتهم الخشوع في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قال وكيف يسرق الرجل من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يسقم صلبه في الركوع أو السجود، أو لا يعني يطمئن في ركوعه وسجوده. فبذلك يعني هذه الألفاظ كلها تدل على توجيه الإمام للمأموم أن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة من يركع له ويسجد في هذه الصلاة، والله تعالى أعلم، ولا حرج في ذلك.
0: جزاكم الله خير. هل يأثم الأخ الكريم أو الأخ المستفتي، يعني عليه التزامات، عليه ديون لأشخاص،
3: نعم،
0: وهو غير قادر على السداد الآن، نسأل
3: نعم
0: الله أن يعينه على السداد؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم
0: الله
3: قال من أخذ مال الناس ليسدهم سد الله عنه، أي أعانه وسبب له من الأسباب بما يسد هذا الدين.
0: نعم.
3: لأنه نوى السداد. ومن أخذ مال الناس ليتلفه أتلفه الله، هذا حديث صحيح. الأمر الثاني، وجهنا القرآن الكريم إلى أن نرحم بعضنا البعض، وقال سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الانتظار على والصبر على هذا الإنسان المعسر حتى يفرج الله عنه. متى يأثم الإنسان؟ يأثم إن كان مستطيعا للسداد،
0: قادر على السداد،
3: وقادر على السداد ويماطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، هذا فيه حرام. أما إن كان غير قادر فهو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذ بأسباب،
0: نسأل الله أن يعينه. والطرف الثاني فنظرة إلى ميسرة.
3: نعم، ونقول لمن له هذا الدين أن يصبر وله الأجر إن شاء الله.
0: إن شاء الله.

0: بيان سعرين لأسعار سلع، يعني سعر الكاش وسعر الأقساط.
1: حتى يفهم الإخوة يعني أن
0: في لغط
1: المقصود
0: هنا.
1: أن هناك من يعني يثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. نعم، هو البيعتين في بيعة هذا منهي عنه، يعني أن يقول له هذه السلعة بعتك إياها بدينارين نقدا وبثلاثة أقساط، هذا بيعة واحدة، هذا حرام. لكن الآن مساومة، جاء الدكتور محمود علي، انا عندي سلعه معينه عندي ثلاجه، فقلت له انا والله اذا بدك تشتريها كاش يعني نقدا فانا ابيعك اياها ب 200، حبيت تشتريها اقساط ترى انا ابيعك اياها ب 300. لسه انا ما تعاقدت انا وياه لا ايجابا ولا قبول. فقال هو انا اريد ان اشتري هذه الثلاجه بالاقساط، فقلت له ب 300 دينار، اما اذا اردت ان تشتريها نقدا فهي ب 200. ماذا تريد ان تشتري؟ كيف تشتري؟ الان بدا العقد الإجابة والقبول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيار البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإحنا نتساوم الآن، هذه مساومة لا تؤثر على صحة العقد،
0: البيع صحيح إن شاء
1: العقد
0: الله.
1: العقد صحيح، عقد البيع، وبالتالي يجوز أن للبائع أن يوضح للمشتري إن كان يريد هذه السلعة نقدا أو بالأقساط، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير. الصلاة بالعينين،
1: هذا الإنسان الذي وصل به الحد إلى عدم الحركة فلم يبقى له جزء يتحرك حتى رأسه ما يتحرك، فالآن بقيت العين وعنده عقل يعي، يعني لا يزال عقل واعي، فهذا أعانه الله سبحانه وتعالى يصلي بحسب استطاعته حتى لو يعني بعينه، يعني يكبر ويقرأ الفاتحة، لأنه لا لسانه معطل ورأسه معطل وجسمه كله معطل، يعني هي بهذه الحالة فقط العينين تتحرك. لو كان رأس يتحرك بده يتحرك بالرأس إيماء، لو كان الجسم نصه يتحرك بده يتحرك بنصف هذا الجسم، يعني الصلاة بالنسبة للمريض حسب استطاعته.
0: والإيماء بالقلب دكتور،
1: هذا الإيماء
0: يعني
1: بالقلب،
0: هذا مرتبط بالأول،
1: هذه الحالة ممكن يعني واحد يكون في آخر حياته عنده وعي قليل بالعقل لكن ما في أي حركة حتى العينين شاخصة، فالآن هذا يمرر الصلاة على قلبه، نسأل الله
0: يعني
1: الشفاء.
0: هذا يبين أهمية فضيلتك، أهمية الصلاة ولا تسقط بحال
1: من الأحوال، لا تسقط
0: إلا
1: إذا ذهب العقل،
0: ذهب العقل.
1: نعم، إذا بهذه الحالة يعني إذا لأن العقل مناط التكليف حقيقة، ما دام أن فيه عقل يعي يصلي
0: بالكيفية
1: بالحركة والكيفية التي يستطيع أن يؤدي بها هذه الصلاة، وأسأل الله الشفاء لكل مريض
0: آمين يا رب،
1: وأن يعافي كل مبتلى
0: آمين. حلف يمين ألا يذهب لمكان معين وذهب،
1: إذا الإنسان حلف يمينا فقال والله العظيم أو أقال والله أو تالله أو باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفات الله عز وجل، قال ورحمة الله وأمانة الله والقرآن الكريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، أو أقسم بالله عز وجل أو بالرحمن أو كذا، فعندئذ ولم يفي أو حنث بهذا اليمين فعليه كفارة، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما إحنا مقدرناها بدارة الإفتاء ب10 دنانير.
0: نعم.
1: لكن الإنسان الذي لا يستطيع أن يدفع 10 دنانير أو يكسو 10 من الفقراء، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لكن هناك في أحيان سبق لسان يعني لا لغو، تفضل يا دكتور، لا والله ماني لا والله تفضل، لا والله أنا ماني فايت، سبق لسان، هذا غير منعقد، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان،
0: هذا يترتب عليه،
1: هذا لا يترتب عليه. أما إذا حلف يمينا منعقدة يعني عقد النية على وجزم قال والله لا أدخل بيت يوسف أو بيت محمد أو بيت علي، فدخل هنا حنث بيمينه وعليه الكفارة. نعم. وأما إذا حلف في أمر رأى غيره خير، من واحد حلف أن لا يدخل بيت أخوه، هذه قطيعة رحم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عني منه.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني الصداقة ثم تحولت إلى زواج، يعني في الأصل علاقة غير شرعية،
1: هو يقول
0: شرعية.
1: أنا عاهدتها أن تكون أخت لي، هذا الكلام لا يترتب عليه أثر شرعي، هذا عبارة عن عادات وتقاليد لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة، لأنه ما يحرم ويحل العلاقة بين الزوجين هي علاقة الزواج فقط أو علاقة الحرمة المؤبدة، أم خالة عم خالة، هذه العلاقات تبقى مستمرة.
0: نعم.
1: لكن أن يصادق الرجل امرأة أجنبية، المرأة الأجنبية ممكن تكون بنت عمه بنت خاله ولا لا، أي
0: نعم.
1: وحدة يحل الزواج منها هي أجنبية، أي
0: نعم.
1: امرأة ولو من أقاربك يحل الزواج منها هي أجنبية، هنا لا يجوز أن تكون هناك مصادقة أو والله أنت أختي بعهد الله، هذا كلام حقيقة لا صلة له بالإسلام، فهي تحل له شرعا فلا يستطيع أن يحرم ما أحل الله ولا يستطيع أن يغير أحكام الشريعة، فيجلس معها ويختلي بها ويسافر معها ويسلم.
0: يعني

0: علي
1: هذه
0: او يصافحها.
1: هذه الكلمه ما لا تحرر،
0: هذه كلام حقيقه
1: انت
0: يترتب
1: كأختي وك...
0: هذا كلام حرام اصلا، حرام. متى يترتب هو اشتبه عليه الامر؟ اذا كان متزوجا فقال لزوجتي مثل هذا الفاظ، عليه ان نراجع الافتاء حقيقه، لان اللفظ فيه تحريم. اما بالنسبه لامراه لا، ليس
1: ظهار.
0: لا هو ظهار اولياء او حسب الوضع. لكن لو تكلم عن امراه ليست زوجه له اصلا، ليس له حق ان يقول انها محرمه عليه. هي مش زوجتك حتى تحرمها، هي ليست زوجتك. وانت بتقول هذه بعهد الله اختي، مش عهد اختك، هي يحل الزواج منها، فكيف تحرم ما أحل الله؟
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الله يعطيك العافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: والله يا سيدنا هذا إذاعتكم أشهد لله إنها منبر للجميع ومفخرة.
1: الله يسلمك.
2: لا أنا بدي أستفسر، هذيك اليوم حضرت فيديو للأسف الشديد، شيخ راح يقول إني أنا كنت أحضر درس أنا وجماعة، اللي بيعطينا درس من خرف ستارة، لما سألت عنه قال باقي رافع راسه قبل الإمام ومتحول راسه لراس حمار أجلكم الله. هل في هناك حديث للرسول إنه اللي بيرفع راسه قبل الإمام بتحول لحمار؟ أنا شخصيا معلش تحملني، والله ماني مقتنع، لأنه الله كرمنا إلى الكعبة، الكعبة اللي الله سيدنا إبراهيم بناها، بقول أكرم عند الله كرامة الإنسان منها. بدي أعرف هل هو هذا حديث صحيح إنه اللي بيرفع راسه قبل راس الإمام أجلكم الله بتحول راسه إلى راس حمار؟ وبس والله يزيكم الخير.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى
2: الله
1: هو.
2: يزيكم الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سؤالين والله هم بخصوص الوضوء، سؤالين سريعات.
1: تفضل. السؤال الأول،
3: أنا طبيعة عملي، أنا طبيب وطبيعة عملي فيها يعني فحص للمرضى، ومن ضمنهم أخواتنا يعني ناس يكونوا، فهل يعني أنا إذا صار في أي تلامس بيني وبين المريضة مثلا هل لازم أجدد الوضوء مرة ثانية ولا لا؟
1: نعم.
3: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كمان حول الوضوء، يعني بعد أجلكم الله الواحد بعد ما يتغسل وكل إشي زي هيك وبلبس ملابسه، ممكن تيجي يصير فيه لمس خطأ للأماكن الحساسة للعضو الذكري أو إشي زي هيك، فهل هذا كمان يستوجب الوضوء مرة ثانية بعد التلامس من غير قصد يعني؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا.
1: حياكم الله. فتاوى على السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور لو سمحت، بالنسبة لكفارة اليمين لازم تكون يعني طعام مطبوخ ولا يكون رز يوزع مثلا
1: الإطعام؟
4: الله يجزيكم. هذا السؤال.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
5: أنا عندي استفسار فضيلة الشيخ.
1: تفضل. تفضل سؤالك.
5: إذا تكرمت، أنا بشتغل في شركة.
1: نعم.
5: هاي الشركة اللي أنا بشتغل فيها بتداوم جمعة إجباري.
1: نعم.
5: فأنا استأذنت من مدير الشركة، قلت له أنا يوم الجمعة بدي أخذ ساعة زيادة غير الاتفاق اللي اتفقنا عليه، على أساس أني أطلع ساعة. عشان الشركة اللي أنا فيها قال لي لا ما بدي، يعني ما بدي أخصمها علي الساعة. هو قلت له أخصمها، قال لي لا ما راح أخصمها عليه. هسه صارت الشركة كلها بدها تعمل زي،
1: نعم،
5: بدها تطلع ساعة، كيف بتعطي فلان ساعة وما بتعطيناش؟ قال فلان بروح يصلي، قالوا احنا كمان بنروح نصلي. فأنا قلت لهم إذا صاحب الشغل ما أجاز لكم هذا الإشي، هذا الإشي والله العليم إنه حرام، لازم يجوز لكم هي أو إنكم بتخصموا الساعة.
1: نعم.
5: وصلت الصورة؟
1: وصلت.
5: هل أنا يعني آثم في إني قلت لهم هذا يعني شيء حرام إذا ما سمح لكم صاحب الشغل، أو بتخصموا الساعة يعني لأنها من حقه؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. معنا اتصال أخير.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: قلبك يسر فضيلة الشيخ. حلفت يمين على بنتي إنها ما تطلع مع مرت أخوي بسيارتها.
1: نعم.
6: وبعد كم من يوم طلعت البنت يعني بدون
0: صيغة اليمين.
1: ماذا قلت؟
6: قلت والله العظيم ما بتطلع معها، على بنتي كنت مخاطب بنتي إنها ما بتطلع معها.
1: نعم.
6: وبعد هيك طلعت البنت، البنت صغيرة يعني، وصار كان في إشكال هو.
1: تسمع الإجابة
6: إن شاء الله. شكرا لك.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادة.

0: تبا أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
0: نريد يعني توضيح يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
1: أما يخشى؟
0: نعم، أحدكم إذا رفع رأسه قبل
1: قبل
0: الإمام أن
1: الإمام.
0: يجعل الله رأسه رأس حمار.
1: نعم.
0: يعني صحة الحديث وما المقصود؟
1: نعم. هذا الحديث حقيقة حديث صحيح في البخاري ومسلم.
0: نعم.
1: وهذا الحديث صحيح، لكن يجب أن نتأنى عند بيان هذا الحديث.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا الحديث صحيح أولا. اثنين، ليس لمن سهى وسبق الإمام، إما الذي يتعمد ذلك، هذا واحد. اثنين، بعض يعني شراح الحديث قالوا أنه المقصود فيه يعني بيان شدة الوعيد، يعني فيؤخذ ذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من ترك الجماعة لأذهبن إلى أقوام تركوا صلاة الجماعة وأحرقن على بيوتهم. المقصود هنا الحث على صلاة
0: الجماعة.
1: الجماعة، وهنا الحث على عدم رفع رأس
0: مسابقة
1: المصلي
0: الإمام
1: ومسابقة الإمام. وهذا يبين على أن المسلم عليه أن يتابع الإمام في حركاته. وأيضا بعض الناس قال كذلك لا مانع من وقوع ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، وعلى هذا الإنسان المكرم أن يلتزم، أن يلتزم بالصلاة وأن يتابع الإمام. المأموم يتبع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا طبعا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. ثم قال أيضا في حديث آخر: إذا كبر الإمام فكبر واطمئن، ثم إذا ركع فاركع مطمئنا، ثم إذا رفع فارفع مطمئنا، وإذا ما سجد فزع، إلى آخر الحديث. فالمقصود لابد من متابعة الإمام. فإذا الإيراد بهذا الحديث اللي هو الأمر، يعني إيراد الوعيد بالأمر الذي يحصل إذا تعمد الإنسان أو استهتر بمثل هذا الفعل بمسابقة الإمام والرفع قبل الإمام. لكن لا يتنافى هذا مع كرم تكريم الإنسان وكرامة الإنسان، لا، بالعكس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يسابق هذا الإنسان الإمام، وأن لا يرفع رأسه قبل الإمام. وفي ذا سواء كان أمر معنوي أو أمر حقيقي، حقيقة ليس على الله ببعيد، الله على كل شيء قدير، فهذا لا يتنافى حقيقة مع كرامة الإنسان وتكريم الإنسان، لأن الله عز وجل قال: يا بني آدم، يعني الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وزقهم الطيب وتفضلهم على كثير من خلقنا تفضيلا.
0: الإنسان مكرم، وهذا لا يتنافى.
1: نعم.
0: مع هذا الحديث.
1: نعم. قالوا يعني حقيقة في المغني عن أحمد أنه قال في رسالة: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث. يعني تصور، قال أنه يعني تبطل صلاته في رواية للإمام أحمد. فالمقصود بذلك أن الإنسان يلتزم بمتابعة الإمام، وأن لا يسبق الإمام في الرفع من الركوع، والله تعالى أعلم.
0: جزاكم الله خير.
1: وهذا طبعا في وعيد، لكن إن حمل على الأمر المعنوي أو الأمر الحقيقي فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير.
0: جزاكم الله خير. لمس المرأة يفسد الوضوء؟
1: نعم.
0: طبعا هو بتحدث أنه بعمل، بحكم العمل.
1: نعم، في عندنا لمس وفي عندنا مس.
0: نعم.
1: المس يتعلق بالفروج، واللمس يتعلق ببشرة الإنسان.
0: نعم.
1: فالإنسان إذا لمس الرجل المرأة، سواء كانت زوجته أو امرأة أجنبية ممن يعني تحله، يعني الآن الحرمة المؤقتة، مس امرأة محرمة حرمة مؤقتة ينقض الوضوء، لكن أمك، خالتك، عمتك، المحرمات حرمة مؤبدة، سواء بالنسب أو الرضاع أو بالمصاهرة، فهذه لا تنقض الوضوء، إنما ينقض الوضوء من الزوجة أو أي امرأة يحل الزواج منها حتى لو كانت زوجة الغير. فبالتالي إذا لمس يده يد امرأة فعندئذ انتقض وضوء. أما
0: نعم.
1: بالنسبة للفروج، يعني أحيانا المرأة تذهب إلى طبيبة نسائية، هنا الماس دون الممسوس ما يتعلق بالفروج، ينتقض وضوء الماس دون الممسوس، سواء من قبل أو دبر، والله تعالى.
0: جزاكم الله خير. بالنسبة لكفارة اليمين فضيلتك، بالبداية
1: الله عز وجل
0: الإطعام.
1: قال: فكفارته إطعام 10 مساكين.
0: نعم.
1: أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. الإطعام،
0: إحنا الآن عندنا الإخراج البدل، جواز إخراج البدل،
1: يجوز
0: القيمة.
1: نعم، يجوز. نعم. إخراج
0: إذا أراد الإطعام. ما
1: نعم.
0: كيف تقدر الكمية؟
1: تقدر الكمية من 700 إلى 800 غرام عن لكل فقير.
0: نعم.
1: يعني من 7 إلى 8 كيلوغرام من الرز أو القمح أو يعني ما يكتات ويدخر حقيقة. إحنا عندنا معتمد تقريبا القمح والطحين.
0: نعم.
1: بالتالي

0: دائرة الإفتاء حددت كفارة اليمين بعشرة دنانير،
1: يعني يخرج القمح أو الـ
0: يا إما أن يخرج 8 كيلو رز أو قمح
1: حسب ولا مطبوخ.
0: نعم يخرجه للفقراء، يعني إما كيف بده يطبخ، بده يطبخ ويوزعه مطبوخ، يعني بده يحدد بده يطبخ 8 كيلو رز ووزع، لا يوزعه ني أفضل.

0: صاحب العمل أنه وقت الصلاة يذهب لأداء الصلاة، نعم، البقية تبيعوه.
1: نعم، وحقيقة ما يتعلق بالعمل، نعم، يعني يستحب أنه هالعمال يتقاسموا، يعني جمعة أنا أناوب، والجمعة الثانية تتناوب، والجمعة الثالثة تتناوب مجموعة ثالثة، نعم، حتى لا ينقطع المسلم عن صلاة الجمعة حقيقة.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه هو أيضا مطالب أنه يقف في هذا المكان، خاصة الله يعطيهم الصحة والعافية، ما يتعلق بالأمن والحماية والأمور هاي لابد أن يكون هناك إنسان. فيعني يتبادل هؤلاء الزملاء العمل بحيث أنه كل أسبوع تروح مجموعة لصلاة الجمعة
0: بالتناوب. نعم.
1: بالتناوب. بالنسبة لهذا الذي استأذن، هو المأذون له فقط بأن لا يخصم عليه الساعة، لكن هو وجه الآخرين إلى ضرورة أخذ الإذن من صاحب العمل أو التناوب أو أن يخصم من ساعات عملهم. وهذا التوجيه حقيقة يتطابق مع ضوابط الشريعة، لأنه الإنسان أنت مطالب بساعات عمل معينة، فعندما تغيب ساعة يجب أن تخصم. هذا الرجل استأذن فأذن له من صاحب العمل، أما الباقي ما أذن لهم. فقال لهم هذا الرجل الذي أذن له: اذهبوا إلى صاحب العمل واستأذنوا، وإلا أخصموا الساعة من ساعات عملكم. هذا حقيقة ليس فيه إلا الخير، ويعني يتطابق مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير، وربما نعود إلى الاتصالات الهاتفية، يعني بعض ما زال لدينا بعض الوقت، نعود إلى الاتصالات الهاتفية. حلف يمين على ابنته ألا تذهب أو ألا تركب في سيارة معينة وذهبت، ماذا يترتب عليه؟
1: الآن حنث بهذا اليمين وعليه كفارة اليمين التي ذكرناها، وهي 10 دنانير، يعني وزعنا على إما على فقير أو 10 فقراء.
0: نعم. جزاكم الله خير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. نعود إلى الاتصالات.
2: عليكم السلام، كيفك يا شيخ؟
0: الله يسلمك.
2: بدي أسأل الشيخ بعد إذنك سؤال.
0: تفضل.
2: يمكن هو اليوم بالحلقة هاي ثالث سؤال حلفان يمين.
0: نعم.
2: بس أنا اليمين اللي حلفته حطيت إيدي على المصحف، حكيت قلت أقسم بالله العظيم ما بحط الدخان بثمي لرمضان، لواحد رمضان السنة الجاي، هذا الحكي برمضان الماضي.
0: نعم.
2: وما دخنت، بس معاي شخصين حلفوا نفس اليمين حلفته، حطوا إيدهم على المصحف وراحوا دفعوا 10 دنانير كفارة ورجعوا دخنوا، شو الحكم؟ هل اليمين على المصحف تدي حط إيدك على المصحف نفس اليمين اللفظ والله ما بدخن، ولا إله حكم آخر حط إيدي على المصحف؟
0: تسمع. شكرا لك، حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله
3: دكتور. أنا شيخ، أنا أدق أمر ولا أدقني بنت، يعني ماني عارف، ما ألقى رجال على الصيدليات خاصة.
0: نعم.
3: شو علي حكم يعني؟
0: طيب تذهب يعني أنت يومي تأخذ الإبرة في الصيدلية؟
3: لا مش يومي، يعني بعض مرات 4 أيام، بعض مرات أسبوع، بعض مرات ما تقطع.
0: طيب
1: سلامتك.
0: سلامات، وتسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يحفظك،
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. سبعة وأربعين مئتين واحد وسبعة وأربعين مئتين واثنين هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي واسمعينا من خلال الهاتف.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: والله يا أخوي أنا أنا الحمد لله من المحافظات على الصلاة الحمد لله.
0: الله يتقبل.
4: بس أنا مشكلتي إني كل صلاتي يا دكتور جهرية، ما بعرف أصلي صلاة سرية، سواء ظهر سواء عصر سواء سنن نوافل.
0: ترفعي صوتك.
4: صلاة جهرية يا أخوي.
0: نعم.
4: يعني بس أنا بسمع نفسي، يعني ما بسمع غيري، بقول بصلي لوحدي.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: نفسي حتى أكون يعني في خشوع.
0: نعم.
4: وأتذكر شو قرأت في الركعة الأولى والركعة الثانية.
0: الله يتقبل.
4: علي إثم.
0: الله يتقبل، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: كل الصلوات بتطلع معي جهرية بصليها يعني.
0: الله يتقبل، واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: عفاكم الله. اتصال أخير. فتاوى على الهواء. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: أغلبك سؤال بالله بشكل عام، يعني هو هلأ رعاية الأيتام، أنا عندي أيتام 2 شباب

0: بقوم برعايتهم رعاية، يعني ساكنين طابق معي بنفس العمارة، وبقوم برعايتهم، بجيهم مبلغ من المال، هم شباب يعني مش صغار، بدرسوا اثنين بالكلية وبالجامعة.
1: نعم.
0: وبقوم برعايتهم، بجيهم فلوس، وأنا بكون يعني عن طريقي مثلا الفلوس هاي بتيجي، وهم بيعرفوا فيهن وشو بحتاجوا مصاريف وبحتاجوا أمور، يعني بقوم برعايتهم. الأجر نفسه زي كفالة اليتيم يعتبر.
1: نعم، فاسمع الإجابة إن شاء الله.
0: وسؤال ثاني بالله سمحت،
1: تفضل.
0: هلأ الذنوب الإنسان الواحد بأيام الشباب والطيشان اللي ارتكبها، استغفرنا وتبنا الله، يعني مش الذنوب الكبيرة يعني، بس الواحد بيظل يجي تأنيب الضمير إنه ليش مثلا كذا، ربنا يعني راح يغفر لنا الذنوب هاي، يعني في طريقة مثلا عدم الرجوع للذنب أو الاستغفار منه؟
1: شروط التوبة. نعم،
0: في مثلا سبقة أو كفارات إيش زي هيك ولا مش موجود، بس الاستغفار والعدم العودة للتوبة، شروط التوبة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
1: عافاكم الله. فضيلة الشيخ، الأخ الكريم أقسم على كتاب الله الكريم
2: نعم
1: ألا يقوم بفعل معين.
2: التدخين.
1: نعم.
2: الأخ أولا أقول له أن الدخان حرام، الأصل أن يمتنع عنه دون أن يقسم بالله عز وجل ودون أن يضع يده على المصحف، الأصل الإقلاع عن الذنب.
1: نعم.
2: هذا في الأصل. اثنين، لو حلف أقسم بالله ويضع يده على المصحف، هنا وضع يده على المصحف، هنا عظم كتاب الله عز وجل، والأصل أن لا يضع يده على المصحف إلا للضرورة، أمام القاضي، أمام يعني شهادة إلى غير ذلك.
1: نعم.
2: لكن بما أنه وضع يده على المصحف وحلف ثم حنث بيمينه، فهذا يلزمه كفارة ويلزمه الاستغفار والتوبة، لأنه وضع يده على كتاب الله عز وجل، وهذا كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فعليه التوبة
1: كفارة
2: وعليه الندم
1: وتوبة.
2: وعليه أن يكفر عن يمينه 10 دنانير لأسرة نعم فقيرة.
1: جزاكم الله خير. إعطاء الحقن المرأة للرجل.
2: نعم.
1: للضرورة
2: إذا لم يجد رجل أن يعطي هذه الإبرة واضطر، ما لا مانع إن شاء الله، مع يعني مراعاة الضوابط الشرعية، ألا يرى يعني لا ترى عورته أو لا، إلا فيما إذا ما كان يعني بارز. للضرورة يجوز، يعني للضرورة، حتى لو كان في موضع آخر تغطي على حسب يعني غطي جسمه، ويدق الإبرة في المكان المطلوب، يعني أن توضع هذه الإبرة سواء عضلية أو في الإلية أو في أي مكان، بشرط أن لا يكون هناك يعني تمادي في كشف العورات، يعني حسب الضرورة وحسب الحاجة، إلا إذا لم يجد رجلا طبعا.
1: نعم، جزاكم الله خير. الجهر نسأل الله أن يتقبل منها، تجهر في عفوا في صلاتها،
2: أولا نطمئنها أن صلاتها صحيحة ولا يترتب عليها شيء، لأن الجهر بالجهرية والسر بالسرية هي هيئة من هيئات الصلاة لا تؤثر على صحة الصلاة، إنما من السنة أن تسر بالسرية وتجهر بالجهرية، من السنة، فإن فعلت ذلك أجرت، وإن لم تفعل ذلك صلاتها صحيحة، لأنها لا تستطيع أن تستحضر يعني الخشوع ولا تستطيع أن تحفظ ما يعني الفاتح إلا إذا جهرت بها، فصلاتها صحيحة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولها القبول.
1: اللهم آمين. لا يعني الأجور كبيرة وعظيمة المترتبة على كفالة اليتيم، لكن هو الأخ السائل الآن القيام على شؤون
2: نعم
1: اليتيم، هل
2: نعم
1: يعني هو نفس الأجر؟
2: هو الآن يتكلم عن إعانة البالغين،
1: نعم،
2: يعني جماعة ما عندهم دخل فيرعى هؤلاء البالغين، في هم كانوا أيتام،
1: نعم،
2: فالآن وصلوا سن البلوغ ودخلوا الجامعات والكليات،
1: نعم،
2: هذه الرعاية يؤجر عليها وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، سواء أنفق من ماله أو استقبل الأموال وأنفق عليهم ورعاهم ويعني دار باله عليهم وخدمهم، ويؤجر على ذلك،
1: نعم،
2: لكن أجر اليتيم أعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نعم أجر كفالة اليتيم أعظم من أجر رعاية البالغين،
1: نعم،
2: لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى، وقال عليه الصلاة والسلام خير بيت من المسلمين بيت فيه.
1: جزاكم الله خير. سؤال أخير نختم بهذا اللقاء المبارك بعجالة، نسأل الله أن يتقبل منه وأن يتوب عليه، يسأل عن ذنوب الماضي.
2: إذا كانت هذه الذنوب متعلقة بحقوق الخلق فلا بد من إعادة الحقوق لأصحابها أو طلب المسامحة منهم مع التوبة والندم على ذلك وعدم العودة لمثل
1: نعم
2: ذلك، وإذا كان الأمور متعلقة فيما بينه وبين الله يعني من حقوق الله عز وجل فعليه أن يتوب وتوبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، يشترط في ذلك الندم
1: نعم
2: عدم العودة إلى هذا

0: ذنب، ثم أيضا
1: ثوب بشروطها.
0: نعم، أن يصر على فعل الطاعات. وكذلك هو أشار إلى شيء اللي هي هل ينفق ويتصدق. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
1: جزاكم الله خير. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مأدبة. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: عفوا يا سيدي، الله يحفظك.
1: حياكم الله ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي تقدمها لحضراتكم إسراء الطيران، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. طهران تستهدف سفناً مرتبطة بواشنطن رداً على استهدافها ناقلات نفط إيرانية. بدء التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج. إلى التفاصيل. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم اجتماعاً ضم وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاركية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامة انسيابية حركة البضائع بكفاءة عبر موانئ العقبة ومختلف المعابر الحدودية. وجرى خلال الاجتماع عرض واقع العمل في موانئ العقبة التي تعمل كمحور لوجستي وإقليمي بكفاءة عالية وبطاقتها التشغيلية الكاملة، وتشهد إقبالا متزايدا من دول وشركات عالمية وزيادة ملحوظة في عمليات الشحن في ظل تواقيت مناولة منافسة لضمان انسيابية حركة البضائع ونقلها إلى جانب جميع المعابر الحدودية الأخرى، كما جرى عرض الخطط والبدائل اللوجستية المتاحة للتعامل مع تداعيات الظروف الراهنة بما يضمن استدامة سلاسل التوريد والإمداد بكفاءة وتوفير مختلف السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية. تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 الصادر من المركز الوطني لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة في دار رئاسة الوزراء. جرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي استعراض أبرز محاور التقرير والتوصيات الواردة فيه لترسيخ منظومة حقوق الإنسان في الأردن. أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين والسعودية والإمارات، محذراً من أنها تقوض جهود التسوية وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي. وأعرب جهاز العمل الخارجي الأوروبي في بيان عن إدانته الشديدة للموجة الأخيرة من الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفناً تجارية سعودية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن مثل هذه الأعمال تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. أدان وزراء خارجية الأردن وعدة دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يزرائيل كاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وما تضمنته من خطط وآليات تستهدف إخراجهم قسرا من أرضهم. وأكد الوزراء أن هذه التصريحات والمقترحات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديدا مباشرا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مشددين على رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها تحت أي ذريعة. وحذروا من تحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية لما تمثله من تهديد للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وتقويض فرض إنهاء الصراع في غزة. وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. ودعوا المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة وضمان احترام قواعد القانون الدولي. وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شيع الفلسطينيون صباح اليوم جثامين نحو 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام منازل في الحي. إلى ذلك أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1344، والإصابات إلى 4481، فيما جرى انتشال 826 جثماً. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته واعتداءاته بحق الفلسطينيين، حيث أصيب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، واعتقلت فلسطينيين من بلدة الزبابدة ومخيم جنين، كما أصيب طفل فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 9 فلسطينيين من بلدة عقابة شمال طوباس، واحتجزت آخرين خلال اقتحامها البلدة. وإلى لبنان، حيث استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، ووجهت إنذارات بإخلاء للسكان بلدة عرب صليم. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة رزان شنيكات، وتقرأه الزميلة سارة ليسا.
1: في تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان، استشهد 4 أشخاص بينهم امرأتان وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية. ووجه جيش الاحتلال إنذاراً بإخلاء سكان بلدة عرب صليم في الجنوب بالتزامن مع غارة إسرائيلية على منزل آخر مما أدى إلى تدميره. كما تعرضت مدينة النبطية الفوقة لغارة عنيفة استهدفت مبنى أثريا وأدت إلى أضرار كبيرة في المبنى. وجاءت الغارة ضمن سلسلة غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة النبطية وبلدات محيطة بها، قال إنها رد على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 14 عملية تفجير وصفها بالممنهجة في أطراف

0: بلدة المنصور التابعة لقضاء سور جنوبي لبنان باتجاه مشاع البلدة وحدود بلدة مجدلزون. وتراجعت حدة الغارات والقصف والعمليات والمواجهات في لبنان منذ حزيران عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بالتوازي مع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل، إلا أن إسرائيل تواصل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت إقامة منطقة أمنية يصل عمقها إلى 10 كيلومترات على طول حدودها، وتواصل تنفيذ ضربات وعمليات هدم ونسف ضخمة، وتقول إنها ستعمق عملياتها العسكرية فيها. من جهته اتهم حزب الله اللبناني الجيش الإسرائيلي بمواصلة تصعيد عدوانه وإجرامه بحق لبنان، مشيرا إلى عمليات قتل وقصف وتدمير وتفجير للمنازل والقرى.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن حربية أمريكية في مناطق أخرى وزورق أمريكي. قال الحرس الثوري إن هذه الاستهدافات تأتي رداً على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية ناقلات نفط إيرانية. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة هيا الجبور.
2: في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعلان واشنطن حرباً اقتصادية على إيران، تأتي هذه الضربات المتبادلة بين البلدين، حيث أعلنت إيران أنها استهدفت زورقاً أمريكياً في مضيق هرمز عقب استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط في مياه الخليج. وقال الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق إنه استهدف 3 ناقلات نفط كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به، بالإضافة إلى 3 سفن حربية أمريكية في مناطق أخرى. وقبل ذلك أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أنها استهدفت ناقلات نفط إيرانية، وقالت إنها عطلت بشكل دائم ناقلتين ودمرت بالكامل ناقلة ثالثة، مشيرة إلى أن هذه السفن كانت جزءا من شبكة ظل تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه في المنطقة، مؤكدة أن إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عنها. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأنه من الآن فصاعدا أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وبعدما تراجعت وتيرة الضربات في شهر آب الماضي، تجددت المواجهات في 30 منه عقب شن الجيش الأمريكي هجمات على إيران، قال إنها تهدف إلى منع إطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده تنفذ ضربات محدودة داخل إيران وأنها ليست في حالة حرب حاليا. وفي إطار الضغط الاقتصادي أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران، شملت تشديدا للعقوبات المفروضة عليها وعلى الدول التي تتعامل معها بهدف خنقها اقتصاديا، لتضاف لسلسلة طويلة من العقوبات التي تفرض منذ عقود.
1: وفي إطار الجهود الدبلوماسية الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في الكريملين أمس لمناقشة سبل إنهاء الحرب قبل محطة مرتقبة لهما في كييف اليوم. بعد انتهاء الاجتماع قال مساعد الرئيس الروسي إن المبعوثين لم يعربا فقط عن اهتمامهما بإنهاء الأعمال العدائية بسرعة، بل عرضا أيضا عددا من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية. من جهته أعلن البيت الأبيض أن ويتكوف وكوشنر ناقشا خلال الاجتماع خططا جوهرية لإنهاء الحرب في أوكرانيا سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة، وهما يتطلعان إلى عقد اجتماعات مثمرة بالقدر نفسه اليوم في أوكرانيا. في كولومبيا قتل 3 جنود على الأقل إثر هجوم استهدف ثكنتهم بما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة تابعة لجماعة مسلحة في شرق كولومبيا. ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي اليوم الاجتماع الدوري لضباط ارتباط قطاعي الطاقة والتعدين لمتابعة تقارير العمل الخاصة بالبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 والاطلاع على

0: نسب الإنجاز المتحققة في القطاعين حتى نهاية آب الماضي. وأكد الخرابشي أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية وتكثيف الجهود لضمان تحقيق مستهدفات البرنامج التنفيذي الثاني ضمن الأطر الزمنية المحددة، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة النظام الكهربائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية ومتابعة العمل في قطاع التعدين. وشدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بمؤشرات ومستهدفات البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي ومواصلة المتابعة الدورية لمستويات الإنجاز، إلى جانب تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء والجهات المعنية بما يضمن معالجة التحديات وتسريع تنفيذ المهام والمشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مشيرا إلى أن قطاعي الطاقة والتعدين يمثلان ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات وتمكينها. بدأت اليوم عملية التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة لموسم الحج 2027، وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي عبر منصة تسجيل الحج الإلكترونية. الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبة تحدث لمندوبة نهاية الإحداثات وقال:
1: التسجيل الأولي للحج لعام 1448 يمتد التسجيل ومتاح التسجيل من 6/9/2026 وحتى 27/9/2026 من هذا الشهر الحالي. التسجيل سيكون بإذن الله من خلال منصة دائرة الحج والعمرة، المنصة الإلكترونية. سيكون التقديم عبر المنصة ولن يكون تقليديا أو من خلال المديريات أو دائرة الحج والعمرة. أود أن ننوه لأن آلية التسجيل بعد الولوج إلى الموقع الإلكتروني سيكون هنالك آلية للتسجيل. يشترط لمن يريد الحج والتسجيل للحج لهذا العام أن لا يكون قد حج سابقا، سواء كان متقدم أصيلا أو أصيلة، سواء كان متقدم رجل أو امرأة. وبطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك دفع مبلغ 200 دينار تدفع من خلال تطبيق إي فواتيركم أو من خلال مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي. فيما يتعلق الأعمار المسموح لها التسجيل لموسم الحج 1448 ستكون من مواليد 31/12/1980 فما دون، وألا يكون قد حج قد سبق له أداء فريضة الحج.
0: بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس اليوم مع وفد عسكري فرنسي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية والفرنسية في المجالات العسكرية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال اللواء الركن الحراسيس الوفد الفرنسي في مكتبه بالقيادة العامة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والملحق الدفاعي الفرنسي في عمان، حيث تناول اللقاء آليات تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك بما يعزز قدرات البلدين على التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة. نظم منتدى الأسرة الثقافي بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون وجمعية البيئة الأردنية ومجموعة إنجاز الإعلامية وحزب التغيير ندوة حوارية بعنوان العلماء العجلونيون عبر العصور. عن هذا النشاط تحدث منسق الندوة الزميل الصحفي علي فريحات لمندوبنا عامر خطاطبة وقال:
2: هذا النشاط يأتي بتنظيم من منتديي الأسرة الثقافي ورايات الإبداعية بالتعاون مع مديرية ثقافة عجلون وجمعية البيئة الأردنية ونسمة شوق السياحية وجمعية الكوكب الأخضر لحماية البيئة وحزب التغيير. يعني هذا النشاط احنا بنسعى فيه بلغة تشاركية دائما حتى يعني نوحد صفوفنا لعمل الأنشطة والبرامج بهدف توثيق الذاكرة الوطنية والمحلية والتعريف أبناؤنا بتاريخ الشخصيات المؤثرة، وتفتح المجال أمام الشباب للتعرف على نماذج ناجحة يمكن أن تكون مصدر إلهام لهم في مسيرة

0: حياتهم العلمية والعملية.
1: تنطلق اليوم وتحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأمير ريم علي فعاليات مهرجان السلام السينمائي الدولي الأردني الذي تقيمه مؤسسة البواسل العالمية الأردنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون مع مديرية ثقافة جرش. تحدث عن هذه التفاصيل مدير مديرية ثقافة جرش عقلة القادري لمندوبتنا مي العايد وقال:
2: هذا المهرجان في دورته السادسة يتضمن تكريم الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز تقديرا للإبداعات السينمائية وصناعها وإنجازاتهم المتميزة، وليكون هذا انطلاقة نوعية لهذا الفن المتميز وهذا الفن الراقي الذي يمثل حركة وحالة ثقافية نوعية متميزة.
1: ونصل مستمعينا إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من أنباء. رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وحملة اعتقالات واقتحامات في الضفة الغربية. استشهاد 4 لبنانيين وإصابة آخرين في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. طهران تستهدف سفناً مرتبطة بواشنطن رداً على استهدافها ناقلة نفط إيرانية. وبدء التسجيل الأولي لأداء فريضة الحج. مستمعينا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية هذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، مجد الزبن من الهندسة الإذاعية، أعتذر، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراونة هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادي فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطور الأوضاع السياسية الاقتصادية الاجتماعية الأمنية في فلسطين، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الفلسطينية أو حتى في قطاع غزة على الرغم من قرار وقف إطلاق النار، ولكن المجازر، القتل، التدمير ما زال متواصل، والهجمات على قرى الضفة الفلسطينية وسائر الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية أيضا متواصل ومستمر. وبالتالي هذا بيعكس أن هنالك برنامج عملي واقعي ملموس يؤدى من قبل المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين بدعم وإسناد من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية. للحديث عن هذه التطورات اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في رام الله. دكتور عوض مساء الخير.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم استاذ حماد. اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا. يعني بدايه احنا في الاردن وعبر اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه بنرحب فيك دكتور عوض وبنحييك وفي موقعك المهني ومن خلالك لكل الشعب الفلسطيني، لاننا كاردنيين لا نستطيع الا ان نكون معكم متعاطفين ومتضامنين مساندين ومعبرين عن محاولات الدعم والاسناد لشعبكم، اولا من اجل الصمود، وثانيا دعم نضالكم من اجل انتزاع الحقوق الفلسطينيه على الارض الفلسطينيه. ولذلك لك كل الموده كل التقدير دكتور عوض سليمية.
1: اشكرك استاذ حماده،
0: اهلا وسهلا. طيب الحقيقه بدايه يعني انت مقيم، انت تعمل في رام الله ومقيم في رام الله؟
1: عملي في رام الله ولكن مقيم في الخليل. يعني اولا اسعد الله مساءكم وحيا الله الاردنيين، واسعد الله مساء جلاله الملك والمواقف الاردنيه والمواقف الهاشميه الداعمه لفلسطين منذ نكبتها وحتى تحقيق العداله الدائمه لقضيه الشعب الفلسطيني. نحييكم دائما على وقوفكم كأردنيين وفلسطينيين أمة واحدة إلى جانب إخوتكم
0: إن شاء الله. وكل الشكر والتقدير لك أستاذ عوض سليمية. طيب إذا أنت يعني بتيجي كل يوم من الخليل لرام الله؟
1: يوميا خلال بداية كل أسبوع، يعني أذهب إلى العمل يوم الأحد وأقيم في رام الله لمدة 3 أيام أحيانا 4 أيام حتى مساء الأربعاء.
0: وقديش بتستغرق المسافة الوقت من الخليل لرام الله؟
1: الوقت الطبيعي قبل أحداث 7 أكتوبر كان تقريبا من ساعة إلى ساعة وربع، ساعة ونصف في أقصى تقدير.
0: نعم.
1: اليوم بعد أحداث 7 أكتوبر بفعل الحواجز، بفعل الطرق الالتفافية، بفعل البوابات، أنت تتحدث عن أكثر من 1000 بوابة اليوم حديدية تغلق مداخل ومخارج المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وحتى الطرق ما بين المستوطنات. هناك تجد دائما الحواجز الإسرائيلية التي تقوم بإيقاف
0: يعني
1: المواطنين. بالتالي تحتاج إلى 4 ساعات أحيانا، وأحيانا تتجاوز 4 ساعات حتى تصل من الخليل إلى رام الله.
0: نعم. طب إذا دكتور الحقيقة السؤال المباشر، يعني أنت ترى كفلسطيني كرجل بيشتغل في معهد لأبحاث الأمن القومي، يعني قريب من الحس الأمني والتقييم الأمني، تجد بأن هذه الحواجز فعلا هي لأسباب أمنية فقط أم أن هنالك دوافع أخرى إضافة للعامل الأمني، الخوف، القلق من قبل المستوطنين والمستعمرة الإسرائيلية؟ لكن هل ترى بأن هذه الإعاقات هدفها فقط أمني أم أن هنالك أسباب أخرى غير أمنية؟
1: نعم، وأنت تسير على الشارع بين المدن وبين القرى وصولا إلى رام الله تجد مجموعة من الظواهر بهدف إرسال رسالة للشعب الفلسطيني أننا كمستوطنون، أننا كإسرائيليون، أننا كاحتلال موجودين. أولا تجد آلاف الأعلام الإسرائيلية منتشرة على الشوارع على اليمين وعلى اليسار بالشوارع بالمناطق الفلسطينية أو المناطق المؤدية إلى القرى والمدن الفلسطينية، الشوارع الالتفافية التي تربط بالمستوطنات. النقطة الثانية، تجد الحواجز دائما، الحواجز وظيفتها خلق الأزمة وخلق بيئة طاردة وكارهة وضغط الأعصاب وتأخير المواطنين، تأخير المرضى، تأخير سيارات الإسعاف عن عملهم. وبالتالي هذه سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل، بمجرد أن تصل الحاجز أقصى ما يمكن أن يطلبوه هو الهوية الفلسطينية، تفتيش تصوير للشخص، تفتيش للسيارة، يعيقك 10 دقائق، ربع ساعة، وأنت أصلاً تكون متوقف لمدة أحياناً ساعة، أحياناً نصف ساعة، أحياناً ساعتين بحسب الإجراء. أحياناً عندما تزدحم السيارات وتصل بالمئات، يقوموا بإغلاق البوابة ويغادروا هذه البوابة ويتركوا 200-300 سيارة تريد مغادرة المدينة أو المنطقة الفلسطينية، يتركوهم متوقفين. أحيانا يقوموا بإطفاء محركات السيارات ويأخذوا مفاتيح السيارات. في بعض المناطق يلجأ الفلسطينيون إلى طرق التفافية من خلال قطع الأراضي، يقوموا أيضا بإغلاقها بالسواتر الترابية أو من خلال الحواجز أو المكعبات الإسمنتية. إجمالا هي رسالة أن الاحتلال ما زال موجودا على هذه الأرض، وأن أمل الاستقلال والحرية صعب المنال. هذه رسالتهم. الرسالة الكبرى هي خلق البيئة الطاردة التي يتغنى بها سموتريتش وابن جبير وكات وزير الدفاع الإسرائيلي، وهي الهدف الأول والأخير من كل هذه الإجراءات والممارسات، وهي تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم وإلى خارج تاريخهم وجذورهم واقتلاعهم من جذورهم من هذه الأرض. وبالتالي طيب، هذا الضغط بكل أنواعه نعم مستمرا. بالإضافة إلى
0: نعم تفضل
1: بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي، التحكم في كميات المياه، أحيانا مداهمات، اعتقالات، الدخول في وسط المدن. الآن هناك موديل جديد أصبح لا يحترم لا اتفاقيات أوسلو ولا قرارات مجلس الأمن ولا حتى المواقف الأوروبية الداعية حكومة الاحتلال، على الأقل ضبط النفس. الآن أصبحوا يقتحمون المناطق A ومناطق B، وأكثر مناطق A وهي مناطق وفق اتفاق أوسلو تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية أمنيا وإداريا، وبالتالي يدخلوا في وسط المدن ويعيقوا السيارات ويقوموا بتفتيش المواطنين وتوقيفهم ومصادرة هوياتهم وأحيانا مركباتهم، وبالتالي هم يدخلوا في كل تفاصيل حياتنا في على الشوارع الالتفافية في داخل المدن وفي داخل القرى وبشكل دائم وبشكل مستمر.
0: نعم، إذن يعني كما تفضلت، المسألة لا تتعلق فقط بالجانب الأمني، إنما هنالك دوافع سياسية أيديولوجية هدفها

0: كما تفضلت هو التهجير، لأن
1: نعم
0: واضح أن المستعمرة الإسرائيلية تمكنت من احتلال كامل خارطة فلسطين بالقوة وبالدعم الأوروبي سابقا والأمريكي لاحقا، ولكنها فشلت استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني عن أرض فلسطين. ولذلك الهدف الجوهري الآن، يعني من كل الاستعراض الذي تفضلت به دكتور عوض سليمية، هو التهجير والطرد وجعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها، وتهجيره وتشريده كما حصل عام 48 وأقل عام 67. طيب، إذن أنت تحدثت عن يعني بن غفير وسوماتريتش، لأن كلاهما واحد مسؤول عن الشرطة والثاني مسؤول عن جيش الاحتلال، نائب وزير الدفاع أو وزير الدفاع رقم 2. طب حينما تتحدث خصوصا عن سوماتريتش، واضح أنه خطة لديه ما يسمى بخطة الحسم، وخطة الحسم يعني تقوم على 3 مفردات بدون ما نعد تفاصيلها. الهدف الأول هو القتل والتصفية لمن يقاوم إلى آخره، والهدف الثاني هو التهجير والرحيل سواء الطوعي ولا القسري، طبعا حتى الطوعي هو لدوافع قسرية، وثالثا الرضوخ وعدم قبول أي حقوق سياسية أو مدنية للفلسطينيين بين قوسين في أراضي المستعمرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة، أي الضفة الفلسطينية هم لا يعتبرونها لا هي أردنية ولا فلسطينية ولا عربية، لا هي ضفة غربية ولا ضفة فلسطينية ولا جزء من خارطة الدولة الفلسطينية، هي يهودا والسامرة أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية، صحيح؟
1: نعم صحيح. في هذا المجال الآن التحالف القائم بين نتنياهو سموتريتش وابن غفير، هؤلاء المتطرفين كانوا ذات يوم على هامش العمل السياسي وليس لهم وزن، ولكن بفعل الاستيطان والمستوطنين وتشجيعهم لهذه الأعمال الإرهابية ومهاجمة المواطنين ومنازل المواطنين، أصبح لديهم قاعدة جماهيرية استمدوها من الأفكار الدينية المتطرفة ذات الموروث التوراتي الذي يتحدث عن أرض إسرائيل الكبرى، والذي يتطرق إليها حتى هكذا السفير الأمريكي في إسرائيل. وبالتالي هؤلاء كانوا ذات يوم على الهامش، الآن أصبحوا في مركز صنع القرار في إسرائيل، وأصبحت أفكارهم المتطرفة مؤثرة في التشريع والحكومة والجيش والأمن والمجال العام. سموتريتش الآن يتولى وزارة المالية، ابن غفير يتولى وزارة الأمن الداخلي ونصف وزير دفاع.
0: نصف وزير دفاع هو سموتريتش.
1: نعم.
0: يعني بن غفير هو وزير الشرطة، ولكن نعم. سموتريتش عنده وزارتين، وزارة المالية ووزارة ونائب وزير الدفاع وشريك في وزارة الدفاع. نعم.
1: نعم بالضبط. وبالتالي كل ما يحتاجه ابن غفير في تنفيذ سياساته المتعلقة بتسليح المستوطنين، بناء المستوطنات، مصادرة الأراضي، وكل هذا التمويل يحصل منه مباشرة من وزارة المالية وزميله سموتريتش، لأن كلا الشخصين يمثلان الأيديولوجية المجردة والمتشددة دينيا. هذا الخطر ليس فقط بتقديري سوف ينتهي بانتهاء هذا التحالف، الخطر الأعمق أن يتسلل هذا التشدد وهذا التطرف بشكل كبير وعميق داخل بنية المشروع السياسي الإسرائيلي ومستقبله، بحيث يصبح الاستيطان هو قضية انتخابات داخلية. الآن في إسرائيل يتحدث عن 194 بؤرة استيطانية وصلت إلى حتى هذا التاريخ، ويتحدث عن 400 بؤرة رعوية، هذه البؤرة تبدأ بخيمة وعدد من الأغنام، ثم يومين ثلاثة تبدأ بكرفان، ثم تتسع إلى كرفانين، ثم ثلاث، ثم تيار كهربائي، وهكذا. سموتريتش وابن غفير وانضم إليهم كات خلال المرحلة أو 3 أيام الماضية يتحدثون بوضوح عن التهجير. سموتريتش وابن غفير ولدينا خطة الحسم التي تفضلت وتحدثت عنها، الآن هم يعتقدون أن حتى تتم عملية

التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، هم يسمونها التطهير التهجير الطوعي، يستخدم هذا المصطلح من خلال خلق بيئة طاردة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة سواء في الضفة الغربية، ودائما لا ننسى القدس، فما يجري في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أبدا ليس معزولا عن القدس. هم يعتقدوا أن هناك ثلاث أضلاع يجب أن تكتمل حتى يصل الفلسطينيون إلى مرحلة التهجير. الضلع الأول هي حرب الإبادة الجماعية التي يشنونها وشنوها وما زالوا على قطاع غزة، وخلق هذا الجو المتعلق بتعطيل تعذر تعثر خطة ترامب في القطاع، بغض النظر عن كل ملاحظاتنا ومخاطرها على مستقبل الشعب الفلسطيني والتمثيل السياسي والربط الجغرافي بين الضفة وقطاع غزة، لكن نتنياهو وسموتريتش وابن كبير تحت ضغطهما عطل هذا التقدم في هذا الموضوع تحت بند وحجج لها علاقة بما تسليم السلاح قبل الانسحاب أو الانسحاب قبل تسليم السلاح، وبالتالي الحرب حرب الإبادة الجماعية مستمرة على قطاع غزة، وإن كانت بأشكال أخرى منها استمرار إغلاق القطاع، عدم إدخال الأدوية، عدم إدخال كل مستلزمات الحياة، لا أمل بإعادة الإعمار، الحديث عن المدن الخضراء والمخيمات الخضراء وعبارة عن مجموعة خيم تحت سيطرة الاحتلال. وبالتالي يعتقد سموتريتش أن البيئة في قطاع غزة أصبحت ناضجة، ويتحدث بوضوح أن هناك أنهم يبحثوا عن مجموعة من الدول لتهجير الفلسطينيين. وسمعنا ذات يوم في حديث كوشنر عن مستقبل قطاع غزة والتي أعلن عنها ترامب، وتحدث بوضوح حول ريفيرا الشرق الأوسط، وأن الفلسطيني الذي سيغادر قطاع غزة سيأخذ مبلغا من المال وسيقيم في إحدى الدول إلى آخره من هذه الخطة. المربع الآخر هو خلق بيئة لا يمكن العيش فيها من قبل أي إنسان في الضفة الغربية. كيف يكون ذلك؟ كما تفضل، من خلال ممارسات المستوطنين، الاستيطان، الحواجز، البوابات، طرد المواطنين من أراضيهم، احتلال هذه الأراضي، مصادرة الموارد، الضغط على السلطة الفلسطينية، سرقة المقاصة. كل هذا الوضع القائم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة مع إغراق الضفة بالمستوطنات وبجرائم المستوطنين، عشرات الآلاف من الاعتداءات، أصبحت أكثر من 6400 عدوان من المستوطنين خلال منذ العام 2023 مطلع العام 2023 حتى شهر 4 من هذا العام 2026، ومع إغراق غزة في الدمار والظلام، يعتقدون أن هذا يمهد الأرضية لبدء هجرة جماعية سموها طوعية أمام العالم للفلسطينيين إلى خارج فلسطين. ولذلك خلال اليومين الماضيين تحدث سموتريتش بوضوح أن أي تحالف له قادم مع أي حكومة متطرفة قادمة سيكون على أساس التهجير، لأن القرار أو القاعدة التي تحالف معها سموتريتش وابن كبير مع نتنياهو والحريديم كانت على أساس في العام 2022 قبل 7 أكتوبر كانت على أساس إغراق الضفة الغربية بالاستيطان. الآن هو أتم هذه المهمة خلال الأربع سنوات، وبقي الضلع الرابع لتنفيذ هذه الخطة، خطة الحسم التي تحدث عنها في وقت سابق، وهي التهجير الفلسطيني. هذا الفكر المتطرف هو قائم. أعتقد أن مخاطر هذا الموضوع هو أن يمتد داخل الأحزاب الأخرى التي هي في معسكر المعارضة الآن، لأن الأجندة الانتخابية لمعسكر أيزنكوت، إذا تبعنا تصريحاته لبيد بنت وليبرمان وحتى جولان، لا أحد الديمقراطي لا يتحدثون عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يتحدثون عن دولة فلسطينية، ولا عن الثوابت التي يتحدث عنها الفلسطينيون ويتحدث عنها العالم. الفروقات بسيطة جدا وليست جوهرية. أيزنكوت يتحدث بوضوح لا دولة فلسطينية ولا قدس عاصمة للفلسطينيين.

0: لبيد وبنت بالمركز الثاني، وبين معسكر نتنياهو ليست كبيرة. هذا يعني أن ما أسس له سموتريتش وابن جفير الآن من عمل استيطاني، من هذا الإغراق الكبير في الضفة الغربية للمستوطنات، سوف تجد الحكومة القادمة في حال فاز آيزنكوت وتمكن من تشكيل حكومة، سيجد صعوبة كبيرة في التراجع عن كل هذه الإجراءات، وبالتالي سيورث نتنياهو الرئيس الوزراء القادم بيئة أمنية صعبة سيصطدم فيها بالدرجة الأولى مع المستوطنين. وبالتالي أعتقد أن الحكومة القادمة في حال سقوط نتنياهو بسبب هذا الإرث الأيديولوجي المتطرف الديني الذي وصفهم عكابي بالإرهابيين، سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية أن تتجاوزه، وربما سيبدأون إن قبلوا بالتفاوض على قاعدة أن هذه هي حدودنا الجديدة 2026 ولنبدأ بالتفاوض على أساسها. هذا يقودنا إلى صفقة القرن. تتذكر عندما أعلن ترامب 2022 صفقة القرن، كيف عرض خريطة الضفة الغربية؟ عبارة عن كانتونات، عبارة عن بقع مقطعة موصولة بأنفاق، موصولة بجسور، موصولة بممرات، لكن من تحت الأرض وأحيانا فوق الأرض، لكن نسبة كثافة الاستيطان في الضفة الغربية أكثر منها أضعاف مضاعفة من الأحياء السكنية الفلسطينية. وبالتالي الخوف أن يكون سموتريتش وابن جفير ونتنياهو خلال هذه الأربع سنوات أوصلونا إلى خطة صفقة أو إعلان صفقة القرن التي تحدث عنها ترامب، وأعلن ترامب بأنها أساس لإقامة الدولة الفلسطينية، وطبعا بدون القدس، وفي حينها رفضتها القيادة الفلسطينية ورفضتها الأمة العربية جملة وتفصيلا، وتمسكت كل الأطراف الداعية للأمن والاستقرار والسلام في العالم بقرارات مجلس الأمن وبحل هذا الصراع على أساس حل الدولتين. لكن اليوم على ما يبدو أن نتنياهو سيورث خليفته القادم إرث سياسي كبير، بالإضافة إلى إرث من حالة عدم الاستقرار داخل الضفة الغربية بفعل قوة ونفوذ المستوطنين وتجرؤهم وعدم محاسبتهم من قبل الجيش أو الشرطة الإسرائيلية. بالأمس عندما زار السفير الأمريكي هكابي ترمس عيا، دخل المستوطنون في المنطقة التي تواجد فيها السفير الأمريكي في إشارة تحدي واضحة لهذا السفير، رسالتهم فيها أنك لا تمثلنا ولا يلزمنا أن تحدد كيف نتصرف على هذه الأرض.
1: طيب، إذن الأستاذ الدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، تحدثت بالتفاصيل حول الإجراءات السياسات من قبل سواء من قبل المستعمرين المستوطنين الإسرائيليين أو من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية بشكل واضح يعني. ولكن أنت الآن أكاديمي فلسطيني في معهد أمن قومي، وبالتالي شيء مؤكد تتابعون إجراءات وسياسات الاحتلال، وهذا انعكس على ما تفضلت به. ولكن أنت كفلسطيني الآن ومتابع وتعيش وضع شعبك الفلسطيني بكل الظروف السلبية، ولكن ما هو البرنامج، ما هي الخطة، ما هي الإجراءات الفلسطينية التي يمكن من خلالها مواجهة سياسة المستعمرة الإسرائيلية؟ كما قلت، نجح المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي من احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنه فشل استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. حسب الإحصاءات قبل شهرين، بلغ عدد الفلسطينيين على كامل خارطة فلسطين، أي في منطقتي الاحتلال الأولى عام 48 والثانية عام 67، 7,400,000 عربي فلسطيني. ولذلك السؤال الجوهري الاستفزازي حقا

0: وفعلا هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين كما يسعى ويعمل نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وإسرائيل كاتس وغيرهم؟ لذلك هنالك شيء مؤكد، وضع فلسطين عنوانه الصمود البقاء، ولكن الصمود واللقاء شيء ضروري وحيوي ومهم، ولكنه غير كافي فقط. ولذلك السؤال الجوهري المطروح أمام شخصية أكاديمية مهنية أمنية سياسية فلسطينية دكتور عوض سليمية، ما هو برأيك كفلسطيني الدور العملي الواقعي للفلسطيني؟ لا تتحدث عن الدور العربي والإسلامي والدولي، هذا كله مطلوب، ولكن بالأساس أنت وشعبك الذين يصنعون الحدث، هذا هو الأساس، فماذا أنتم فاعلون؟
1: نعم، يعني أولا السلطة الفلسطينية هي جزء من مكونات الشعب الفلسطيني، نعم، بأمنها، برجال أمنها، بشرطتها، بأمنها الوطني وبموظفيها في الوزارات، هم جزء من هذا الشعب وليسوا غرباء. وما يمارسه الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين من كل شرائح المجتمع الفلسطيني، رجالا ونساء وأطفال، محامين ومثقفين وأكاديميين، وحتى في رياض الأطفال والمدارس. تصور أن اليوم أول يوم في المدارس هناك قوة من الاحتلال اقتحمت إحدى المدارس في شمال الضفة الغربية، هذا اليوم الأول. وبالتالي السلطة الفلسطينية هي تعاني لأن مكوناتها وقياداتها وأذرعها وأعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح وأعضاء المجلس الثوري أيضا في حركة فتح والوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية وعموم المسؤولين في السلطة الفلسطينية هم جزء ومكون وأساسي من السلطة الفلسطينية، وبالتالي هم يعانون نفس المعاناة التي تعانيها باقي شرائح الشعب الفلسطيني. السلطة مستهدفة بالدرجة الأولى من وجهة نظر نتنياهو، سموتريتش وابن غفير.
0: برضو دكتور مرة تانية، يعني السلطة والشعب الفلسطيني مفهوم أن السلطة مع كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل عليها هي غير مطلوبة ومرفوضة من قبل هذا الفريق الحاكم لدى المستعمر الإسرائيلي، سواء الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة أو الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. ولكن أسألك كفلسطيني، ما هو البرنامج العملي الواقعي بعيدا عن الشعارات الكبيرة، الإشي العملي الواقعي الملموس الذي يمكن أن يؤدي الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال؟ يعني عندكم تجارب، تجربتكم العظيمة الانتفاضة عام 87 التي استمرت لغاية 93 وأجبرت إسحاق رابين على الاعتراف بالشعب الفلسطيني، الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، الاعتراف بمنظمة التحرير، وعليه جرى خطوتين في غاية الأهمية، الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية وعودة أكثر من 350 ألف إلى 400 ألف فلسطيني عادوا إلى فلسطين بفعل اتفاق أوسلو اللي عليه كثير من الملاحظات أو الانتقادات، ولكن هذه الوقائع. لذلك الانتفاضة المدنية السلمية اللي ارتقى خلالها من عام 87 ل 93 1500 شهيد، بينما في قطاع غزة عشرات الألاف يعني ارتقوا بالشهادة، هذا غير أضعافهم من الجرحى والآخرين. ولذلك أي فعل فلسطيني كفاحي على الأرض عملي وليس الشعارات الكبيرة، ما هو؟ نعم أرجوك.
1: يعني أولا نحن كفلسطينيين إذا أردنا استنساخ تجربة الانتفاضة الأولى، وكانت تجربة رائعة جدا، يأتي في المقدمة منها تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني والتآلف والتكاتف الذي كان سائدا في ذلك الوقت، وكان الناس يساعدون في خلال فترة منع التجول، يقدمون المساعدات لبعضهم البعض، وأحيانا يشكلوا مجموعة من الأشخاص الجريئين القادرين على كسر منع التجول للوصول إلى المحلات التجارية لأخذ المواد الغذائية والمساندة. وبالتالي هنا الآن في هذا الظرف، في هذا العام 2026، تبرز أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف داخل المجتمع، لأن الوحدة الوطنية وتصليب جبهتنا الداخلية الفلسطينية ركن أساسي نستطيع

البناء عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نحن بصددها الآن في السلطة الفلسطينية هي قضية الإصلاح السياسي وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال الانتخابات، ويبدأ هذا الترتيب بترتيب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الحياة لعمل هذه المؤسسات. بعض المؤسسات تم دمجها أو تم اختزالها في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وكان من الأولى أن تبقى السلطة الفلسطينية جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وليس العكس. وبالتالي عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي قضية قائمة الآن، وهذا سيقودنا بالتالي إلى الانتخابات التي حددها الرئيس أبو مازن في 28 نوفمبر. عندنا قضية قتلت روح الشعب الفلسطيني هي الانقسام بين غزة والضفة، الانقسام الجغرافي والانقسام السياسي، وبالتالي وجد هذا الانقسام تيارين، وجد حكومتين، وجد نظامين، وجد دولتين. هذا منح نتنياهو سنوات وهو يتضرع من سأفاوض، أنا أفاوض الرئيس محمود عباس أم أفاوض حركة حماس، وبالتالي هذا الانقسام آن الأوان له أن ينتهي، لأن فيه مصلحة عليا للشعب الفلسطيني وحرصا على ضياع، منع ضياع القضية الفلسطينية، لأن ترامب وميلادينوف يعدون لقطاع غزة ما لا يريدونه أن يكون جزءا من الجغرافيا وبالتالي الدولة الفلسطينية. عندنا مطلوب أيضا عمليات الإصلاح والتنشيط داخل المؤسسات، مطلوب أيضا التكافل أو النهوض بالاقتصاد والتنمية المستدامة والشراكات أيضا مع القطاع الخاص في فلسطين. لكن معظم هذه التحركات ومعظم هذا البناء مضافا إليه التحرك الدبلوماسي والدولي والمحاكم الدولية إلى آخره، لكن كل هذا يحتاج إلى موارد ويحتاج إلى أموال. المشكلة عندنا في فلسطين هي شح الأموال، شح الموارد، مع غياب الدعم والمظلة المالية العربية، مع غياب الدعم وأحيانا دعم متقطع من الاتحاد الأوروبي، ومع استمرار سرقة المقاصة. الآن تقريبا احنا بال 2026 تقريبا 6 سنوات المقاصة لم تصل بشكل الرئيس، والمقاصة تشكل عمودا أساسيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني. بالتالي الوضع المادي صعب جدا عند الفلسطينيين، ومع ذلك هناك بعض الإجراءات لا تحتاج إلى موارد نستطيع أن نقوم فيها، من قبيل إنهاء الانقسام، إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني، العودة إلى الاقتصاد المنزلي، اقتصاد الثبات الذي كنا والصمود الذي كنا نتعامل به خلال الانتفاضة الأولى، استخدام الأرض، تكثيف زراعة الأرض، الحد من الأشياء التي ليس لها لزوم في الحياة للشعب ما زال يرزح تحت الاحتلال. كل هذه الأمور كما قلت تحتاج أيضا إلى موارد. نحن في فلسطين بحاجة إلى موارد، بحاجة أن تعود مظلة أو شبكة الأمان المالية العربية لتعزيز صمود الناس. أخذ على سبيل المثال المعتقلين، تفرض عليهم سلطات الاحتلال غرامات مالية، هذا يحتاج للدفع عن المعتقل. في نادي الأسير لا توجد الآن موازنة تكفي ل 16 ألف أسير فلسطيني على سبيل المثال. بعض المشاريع هي القدس، المشاريع الإنمائية التي يعمل الاحتلال على إعاقتها، هذه تحتاج إلى تمويل واستمرار تمويل. إذا ما قارنت التمويل القادم من السلطة الفلسطينية بتمويل القادم لإسرائيل من شيلدون أديلسون أو من زوجته تجده قليل وشحيح جدا هذا المال. وبالتالي نقص الموارد ونقص الإمكانيات وشح المال أو تقطع الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية أدى إلى نوعا ما ضعف أداء المؤسسات. اليوم المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية، أقول على سبيل المثال المدارس، بدأت اليوم المدارس، الحديث الآن يدور عن 3 أيام إلى 4 أيام في الأسبوع لطلاب المدارس بسبب عدم تقاضي المعلمين رواتبهم منذ ما قبل 7 أكتوبر.

0: وزادت بعد 7 أكتوبر 50% فقط يتقاضون من الراتب، وهذا بالتأكيد لا يكفي في ظل ارتفاع الأسعار لأنها مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة مرتبطة بالأسعار بإسرائيل، مع فارق الرواتب بين المعلم في فلسطين والمعلم داخل أراضينا المحتلة عام 48، وإن كان هناك ارتفاع بنسبة الضرائب أيضا هناك فرق كبير، لكن إجمالا أن لا يتقاضى الموظف أو المعلم راتبه، هو لا يستطيع أن يصل إلى مدرستي، لا يستطيع أن يقدم التزاماته العائلية والتزاماته تجاه بيتي والتزاماته الأخرى في الحياة الاجتماعية، ومع ذلك شعبنا صامت، ليس لنا إلا هذه الأرض، سنبقى في هذه الأرض، نحن ولدنا فيها، ابن كبير وسموتريتش هم طارئون على هذه الأرض، لن ينجحوا أبدا تحت أي ظرف من الظروف في تهجيرنا من هذه الأرض. حاول رابين وحاول شارون وحاولت جولدا مير وحاول بن غوريون، وهذه الأساليب نسخة مكررة لن يترك شعبنا. كل ما جرى في قطاع غزة من دمار شامل لهذا القطاع الحريب، إلا أن حركة النزوح التي كانوا أو حركة الهجرة التي كان يعتقد بايدن عندما حض ميناءه العائم أن هذا الميناء سيحمل نصف أهل غزة إلى قبرص أو اليونان أو إلى أي دولة كان يعتقدها ملاذا آخرا للفلسطينيين، فشلت. كذلك شعبنا في الضفة الغربية ليس له إلا هذه الأرض، سنبقى فيها، سنحيا فيها، وسنموت فيها، ولن نغادرها مهما كانت السياسات ومهما كانت الممارسات الإسرائيلية من الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال أو من قطعان المستوطنين، بما فيها كل هذه المضايقات المالية وتعطيل عمل المؤسسات المتعمد بشكل كبير، وسط غياب طبعا التأثير الدولي وغياب مجلس الأمن، اليوم شبه معطل، الجمعية العامة شبه معطلة، لأن دائما الضغط الأمريكي متواجد والفيتو الأمريكي دائما متواجد عندما يستدعي الأمر خدمة مصالح إسرائيل.
1: نعم، طيب، إذن يعني الحقيقة يعني الوضع الاقتصادي كما تفضلت في غاية السوء، يعني الموظفين بيقبضوا 50% من الرواتب، هنالك حجوزات المالية من قبل سلطات المستعمرة الإسرائيلية، المقاصة، أموال المقاصة الآن بلغت يعني أكثر حوالي 5 مليارات دولار محجوزة من قبل وزارة مالية المستعمرة الإسرائيلية، يعني بأموال السلطة الفلسطينية محتجزة لديهم وعندهم. وأيضا أنت لم تتحدث، ربما أغفلت، دور العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملوا في مناطق 48.
0: نعم، ممنوعين من الدخول منذ أحداث 7 أكتوبر.
1: نعم، يعني هذول كانوا بوفروا دخل عالي لأنفسهم وللسوق الفلسطيني. نعم. فلذلك يعني أهم شريحتين، العمال الذين كانوا يعملون في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، والموظفين الأولى ما عندهم دخل، والثانية 50% الموظفين بيحصلوا على رواتب. وبالتالي يعني هذا الوضع الاقتصادي المأزوم الحقيقة أيضا جزء من البرمجة الإسرائيلية لما تفضلت من أجل دفع الوضع الفلسطيني، الشعب الفلسطيني، دفعه نحو الهجرة والطوعية أو القسرية، سميها ما شئت أو سموها ما شاءوا، ولكن هذا هو الواقع على الأرض. لكن كما تفضلت أن لا جسر العبور ولا القتل الجماعي في قطاع غزة ولا التطهير العرقي أثمر أو أدى إلى تهجير فلسطيني ملموس عملي حقيقي من أرض فلسطين. طيب، الآن يعني المجتمع الإسرائيلي، الانتخابات الإسرائيلية في تنافس بين 3 أشخاص، نتنياهو وإيزنكوت ويائير لابيد اللي معه نفتالي بنت، 3 بتنافسوا، وبالتالي كلاهما جميعا يعني أمام حالة من التحدي في نقطتين. الأولى، من يحصل فيهم زيادة على مقعد قبل أكثر من الآخرين، يعني جميعهم بيجيبوا أكثر من 20 مقعد، لكن اللي بيجيب 21 مقعد طبعا ممكن يجيبوا أكثر، لكن اللي بيجيب الواحد منهم مقعد زيادة هو يكلف بتشكيل الحكومة. والعامل الثاني، التحدي الثاني أمامهم، هو كيف يمكن تشكيل ائتلاف حزبي

0: يوفر العدد المطلوب أكثر من 61 مقعد من أعضاء الكنيسة. طيب الآن يعني في ظل هذه المعطيات يبرز دكتور مسألة الفلسطينيين أبناء مناطق الاحتلال الأولى عام 48، هنالك انتخابات، وبالتالي يعني هؤلاء ممكن يلعبوا دور أساسي في المستقبل على الرغم من إمكانياتهم المتواضعة مقارنة مع الآخرين، لأنه أكثر من 80% من المجتمع الإسرائيلي ينحاز لليمين ولليمين المتطرف والأحزاب الدينية، باستثناء يعني حزب واحد الآن هو وريث حزب العمل وحركة ميرسل وحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وهذا مش راح يجيبوا أكثر من 10 مقاعد، لكن الفلسطينيين ممكن يجيبوا 13 14 15 مقعد. يعني الجبهة الديمقراطية وأحمد الطيبي الآن عندهم 5 بانضمام التجمع اللي جاب 138 ألف صوت، يعني بيجيبوا 8 مقاعد 9 مقاعد إلى آخره. والحركة الإسلامية اللي قائمتها الموحدة أوريدي الآن عندهم 5 مقاعد ممكن يجيبوا 6 مقاعد، منصور عباس بول ممكن نجيب 7 مقاعد. فلذلك يعني أنتم كقيادات فلسطينية في مناطق 67 ولدى السلطة، كيف تنظرون؟ كيف يمكن الرهان؟ كيف يمكن دعم وإسناد يعني حالة الشعب الفلسطيني في مناطق 48؟ لأنهم سيلعبون دور أساسي، وهم يعني الحقيقة بشكل رأس حربة سياسية في مواجهة يعني سياسات اليمين المتطرف، لأنهم أيضا من المستهدفين. يعني عمليات الإجرام الجنائية شبه يومية، قتل بشكل منظم، عصابات منظمة، وأيضا هنالك تدمير للقرى وللمنشآت الفلسطينية في منطقة النقب لبدو النقب. ولذلك كيف تنظر لدور الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 48؟
1: نعم، يعني التقارير الإسرائيلية وهناك بعض التقارير الأخرى تتحدث أن قيادات من السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من أخوتنا بال48 قادة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير ضرورة الوحدة الوطنية والذهاب إلى صندوق الانتخاب موحدين بهدف تشجيع الناخبين الفلسطينيين من أراضينا المحتلة عام 48 للخروج، كل من له حق الاقتراع أن يخرج من بيته ويذهب لصندوق الانتخاب. الهدف بالأساس وإسقاط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي لا ترفع إلا شعار الدم والموت للفلسطينيين وللعرب. وفعلا كان هناك تحالف لثلاث أحزاب الفلسطينية أو ثلاث حركات، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وأعلنوا رسميا انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية. هذا الوضع وفق مؤشرات الرأي حسن المزاج والوضع الناخبين ورفع مؤشر وفرص حصول هذه الثلاث أحزاب في النتائج أفضل مما كانت عليه منفردة. مع منصور عباس استطلاعات الرأي تقول أن الفلسطينيين بإمكانهم أن يتخطوا حاجز 15 مقعد، لأن من يحق له حق الاقتراع بالورقة والقلم مثل ما بيحكوها محسوبة، يستطيع الفلسطينيون في 48 إذا ما خرجوا بالنسبة المطلوبة أن يحققوا 15 مقعد في هذه الانتخابات، وبالتالي يصبحوا ركنا أساسيا ومكونا أساسيا في ترجيع كفة أي من الائتلافات القادمة للحكومة وشكل الحكومة القادمة. مؤشرات الرأي حتى هذه اللحظة تعطي تحالف نتنياهو 51 مقعد، 52 مقعد بحسب هذه، بحسب الجهة التي تنظم هذا الاستطلاع. إذا كانت الجهة من جماعة نتنياهو، من مؤيدي نتنياهو، تمنحه 53 54، لكن في أفضل أحواله نتنياهو يحتاج من 7 إلى 9 مقاعد حتى يحصل إلى 61 مقعدا لحسم الحكومة وتشكيل الحكومة. على الجانب الآخر أيزنكوت، لبيد وبنت يحصلوا من 56 57 في أفضل أحوالهم 57 مقعد، ومعهم جولان الحزب الديمقراطي الذي يصل من 9 إلى 10 مقعد. وبالتالي إذا ثبت جولان على توجهاته السياسية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كما نقرأ، هذا يعني أن العرب مع جولان 25 مقعد، بمعنى أنهم يتفوقوا على أيزنكوت ويتفوقوا على نتنياهو بحزب الليكود بشكل منفرد. وبالتالي سيكون العرب والتحالف العربي مع جولان نقطة مؤثرة وفاصلة في مستقبل تشكيل الحكومة القادمة. المقعد 61 سيكون هو المقعد الفائز. فرص نتنياهو حتى هذه اللحظة ضعيفة بالنظر لعدم التزام الأحزاب الدينية الصغيرة التي لا تستطيع تجاوز نسبة الحسم، عدم التزامها بالانضمام تحت أعباء نتنياهو وباقي الأحزاب الأخرى. وبالتالي هناك تخوف من قبل نتنياهو بتضييع عشرات آلاف الأصوات بسبب كثرة هذه الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع تجاوز نسبة الحسم. وبالتالي إخوتنا الفلسطينيين قادرين على تعديل كفة الميزان لصالح أي حكومة قادمة تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبحق الفلسطينيين في 48 بأنهم ملح الأرض وأصل الأرض، والمساواة يجب أن تنطبق عليهم، شأن في ذلك شأن أي مواطن إسرائيلي، وليسوا مواطنين من الدرجة الأولى. وأعتقد وأثق أنهم قادرين على تعديل كل القوانين العنصرية التي صاغها سموتريتش وابن الجفير ومررها نتنياهو إرضاء لهؤلاء المتطرفين خلال 4 سنوات الماضية.
0: طيب، إذا الحقيقة الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة يمكن أن يؤدوا فعلا دور وأن يشكلوا رافعة أولا لحالاتهم، لاحتياجاتهم المعيشية، وثانيا لشعبهم الفلسطيني، يعني في تغيير النسبي للوضع الإسرائيلي في تشكيلة حكومة يمكن أن تكون أقل تطرفا وليس استجابة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن أقل تطرفا، لأنها ستعتمد على يعني يائير جولان، وستعتمد على النائب منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية أو رئيس قائمة الموحدة، اللي بيقول بوضوح يجب أن نكون في الداخل وشركاء، لحينما نكون في الداخل يعني نلغي أو ننهي أو نخفف الإجراءات والسياسات العدوانية ضدنا، وفي نفس الوقت نكسر ما يسمى يهودية الدولة، أي نصبح نحن شركاء لأننا نملك 20% من المجتمع في مناطق الاحتلال الأولى عام 48. إذن هذه محاولات واجتهادات يعني بهذا الاتجاه. وبالتالي يعني هل يمكن دكتور عوض سليمية أن ترى بأن الانتخابات ستسير بهذا الاتجاه، أم أن نتنياهو حفاظا على شخصه أولا وحفاظ على ائتلافه ثانيا ممكن أن يقوم بأي عمل يخرب مسألة الانتخابات أو تأجيلها أو الآخر؟ هل الفرص متاحة أمامه بهذا الاتجاه؟ هل الظرف يسمح له، خصوصا أن خصومه من اليمين اللي ما بقدر يزايد عليهم سواء أيزنكوت أو يائير لابيد ما بقدر يزايد عليهم، بالتالي هل ممكن يسمح له باستمرارية السيطرة والتسلط وبالتالي تخريب مسألة إجراء الانتخابات ب 27/10/2026؟
1: نعم، يعني هذه هي أول انتخابات في إسرائيل تأتي في موعدها 27/10. في العادة الانتخابات الماضية كان يتم دائما تأجيلها بالتوافق بين الحكومة وبين الأحزاب المعارضة داخل الكنيسة الإسرائيلي، ولكن هذه على الرغم من كل الظروف التي مرت بها المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر وما تلاها جاءت في موعدها المحدد في الفترة الماضية.
0: يعني سابقا كانت في 1/11/22.
1: نعم السابقة كانت نعم في شهر نعم في العام 22 كانت آخر انتخابات أتت بنتنياهو وبهذه الحكومة المتطرفة. خلال الفترة الماضية برزت تقارير في إسرائيل تتحدث أن نتنياهو إذا استمرت استطلاعات الرأي نحو خسارته لهذه الانتخابات فربما سيذهب إلى فتح جبهة إما مع قطاع غزة يستأنف الحرب تحت حجج أو إلى جنوب لبنان وربما يذهب لمهاجمة إيران وبالتالي يدخل الطوارئ حيز التنفيذ ضمن صلاحيات رئيس الحكومة وبالتالي تحت هذه الحجة يستطيع التغلب يستطيع تأجيل إجراء عملية تأجيل إلى حين تحسين وضعه الانتخابي. أيضا هناك تقارير تحدثت أن هناك خلاف بين المستوى السياسي والمستوى الأمني. المستوى الأمني في إسرائيل يشعر أن المستوى السياسي الحالي يدفع بالأمور في الضفة الغربية من خلال الاستيطان والمستوطنين إلى وضع وإلى حالة الانفجار خدمة لأجندته السياسية وأن القادة الأمنيون تحدثوا بوضوح أنهم لن ينجروا إلى معركة في الضفة الغربية ليس لها داعي إلا لخدمة أجندة نتنياهو وبالتالي ينؤون بأنفسهم بعيدا عن سياسات نتنياهو سموتريتش وابن جبير. حتى هذه اللحظة خلال اليومين القادمين سيتم تسليم القوائم النهائية والمرشحين النهائيين للأحزاب للجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل والأمور تسير بالاتجاه المخطط له لكن لا يمكن أن نستبعد تحت أي ظرف ربما يلجأ نتنياهو إذا استمر تعذر وتعثر مؤشرات استطلاع الرأي بهذا السوء لنتنياهو وتقدم الأحزاب المعارضة ربما يلجأ نتنياهو إلى هجمة على إيران تحت مبرر أن وصلت معلومات أمنية تؤكد أن إيران ستقوم أو ستنفذ هجوم أو ربما يفتح جبهة جديدة على غزة لكن بشكل عام الإطار العام والجو العام في إسرائيل هو انتخابات يوم 27 أكتوبر وبالتالي إذا صار الوضع على ما هو عليه وصدقت مؤشرات الرأي ستكون هذه آخر فرصة لنتنياهو في رئاسة الوزراء في إسرائيل.
0: طيب إذن يعني الانتخابات الإسرائيلية يعني مرجح أن تتم والأجواء أجواء انتخابية رغم وجود يعني احتمال بتغيير الأولويات لدى المستعمرة الإسرائيلية بشن حروب في غزة في لبنان في إيران إلى آخره. طيب نعود إلى المسألة اللي طرحتها حضرتك حول الاستجابة للظروف التي تواجه الشعب الفلسطيني وهي أحد العوامل قلت الإصلاحات السياسية. هاي الإصلاحات السياسية يعني الحقيقة لها عامل أساس اللي هو الانتخابات التي يمكن أن تتم ب 28/11/2026 هكذا أعلن الرئيس الفلسطيني. طيب هل هذه الانتخابات في نظرك دكتور ممكن تتم؟ لقد سبق للرئيس أن أعلن انتخابات ووضع إجراءات والآخرية وبعدين ألغاها تحت حجة الآخرين يعتقدون أنها حجة ليست صحيحة وليست دقيقة وهي حجة يعني عدم مشاركة القدس مع أنه يعني في انتخابات سابقة مرتين حصلت يعني بشكل أو بآخر أهل القدس بيشاركوا حتى بدون يعني تسهيلات إسرائيلية بهذا الاتجاه. لذلك هنالك يعني قلق بأن هذه الانتخابات الفلسطينية يمكن أن تؤجل. ما رأيك في هذا الاتجاه؟
1: موضوعين، موضوع الإصلاح في السلطة الفلسطينية، الإصلاح الذي نريد هو إصلاح فلسطيني يخدم القضية الفلسطينية والثوابت الفلسطينية ومن عدسة الفلسطيني نعم. وليس من عدسة الأمريكي ولا من عدسة الإسرائيلي. نحن لا نريد سلطة متجددة على مقاس ترامب وعلى مقاس الإدارة الأمريكية، نحن نريد سلطة وطنية تؤسس لدولة فلسطينية وتقودنا إلى دولة فلسطينية مستقلة وليس من عدسة أيضا إسرائيل. هذه السلطة المنضبطة أمنيا وسياسيا والتي لا تنازع إسرائيل على حدودها ولا على سيادتها ولا تحتج لدى الأمم المتحدة ولا الجمعية العامة ولا محكمة الجنايات الدولية ولا محكمة العدل الدولية. هذه ليست سلطة سلطة إصلاحية، وليست إصلاح كما يريد الفلسطينيون. الفلسطينيون يريدون سلطة متجددة بمؤسسات وطنية تحكم بالقانون الفلسطيني وبالنظام الفلسطيني وبالتوافق الفلسطيني خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني ولمصالح المواطنين الفلسطينيين. تعارضت مع المصالح الأمريكية، لم تتعارض مع المصالح الأمريكية. هذا شأن داخلي فلسطيني، ليس علاقة لأمريكا ولا لإسرائيل فيه. هذا فيما يتعلق بالإصلاح. فيما يتعلق بجو الانتخابات، أنا بتقديري حتى هذه اللحظة الأجواء هي أجواء انتخابية، وكل المؤشرات حتى هذه اللحظة داخل حركة فتح تقول أن هناك انتخابات، وأن الرئيس محمود عباس مصر أن تكون هناك انتخابات في نوفمبر، وهناك حراك داخل الأطر الحركية لحركة فتح وباقي الأحزاب والفصائل الأخرى كلها تتحرك في الميدان. وبدأت التنظيم، ويقال أن هناك أشخاص بدأوا يتحركوا لتشكيل
0: القوائم. نعم،
1: القوائم، نعم،
0: الانتخابية.
1: واستعداد القوائم والبرنامج الانتخابي. لكن ماذا سيطرأ حتى 28 نوفمبر القادم؟ هذه الفترة طويلة، لا أحد يستطيع التنبؤ ما الذي سيحصل، ما هي المفاجآت، أين سيذهب ترامب مع إيران، أين سيذهب نتنياهو في حروبه وجبهاته التي لا تنتهي، ماذا سنفعل هنا في الضفة الغربية، كيف سيتم ترتيب إجراءات قطاع غزة بعد تدمير السجل المدني وفقدان مئات آلاف الشهداء والجرحى وخارج القطاع. هذه كلها تحتاج إلى إجراءات عملية وتحتاج إلى ترتيبات، والأهم من ذلك نحن بحاجة إلى توافق. كيف نذهب إلى انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية على برنامج وطني فلسطيني واحد يقود إلى إنهاء الاحتلال ويبني الدولة الفلسطينية؟ فالانتخابات ليست هدف بحد ذاتها، وإن كانت هي مهمة جدا، لكنها هي وسيلة نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية
0: كل الاحترام
1: المنشودة التي نريدها.
0: دكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في رام الله في فلسطين، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وبشكرك على استجابتك لدعوتنا لأن يكون هذا الحوار الثري، وإن شاء الله نتواصل إياك في ظروف فلسطينية أفضل.
1: أهلا وسهلا بكم، تشرفنا، تحياتنا لكم في فلسطين دائما.
0: أشكرك. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابع.

0: هذه قلعة مونتريال؟
1: بناها بلدوين الأول وحررها صلاح الدين الأيوبي، وبعدين ورثوها الأتراك مع غيرها.
2: لا شك أنه حصن منيع.
3: أكو 20 أسير بيهم، 3 من جيش النمسا وواحد ألماني.
1: السجن تحت القلعة من هناك.
4: جوهر، لبيك سيدي.
2: أطعموا الأسرى وسقوهم موية.
4: إن شاء الله سيدي.
0: وإحنا قاعدين بالشوبك
2: الحين ما نستكشف طريق الطفيله.

0: متى فاتوا شوبك يا عبطان؟
1: من أمس علم الثورة يرفرف على قلعتها، هذا اللي عرفناه يا شيخ.
0: حولوا الضيوف يا عيال،
1: هذا الخبر الوكاد جاك لديوانك.
0: يا هلا يا هلا ورحب.
2: الله يديم مهلتك يا حمد بن جازي.
0: فوت فوت جاي، ليش وقفت؟
2: ما احنا فاتين ديوانك ولا شاربين قهوتك الا بعد ما صايحك يرفع صوته بالغارة.
0: غارة؟
3: انا جعفر العسكري، وهذا زميلي محمد علي العجلوني من الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى.
0: يا مرحبا، هبت ريح.
2: الله يخليك ويديمك، لكن الامير زيد بن الحسين يسلم عليك ويقول لك بدنا فزعتك معنا على الطفيلة.
0: ابشر ابشر انت والامير. يا عطال
1: عندك يا شيخ؟
0: صيح على اهل الخيل.
1: اي والله، كم من يجيب اذهابه مع سلاحه يا رجال، كم من يجيب اذهابه مع سلاحه يا رجال.
2: اها، هالساعة نشرب قهوة حمد بن جازي.

0: 20 أسيراً
1: أسيراً
0: فيهم 3 من جيش النمسا
1: نمسا
0: وواحد ألماني
1: وواحد ألماني
0: ونحن نحشد لأخذ الطفيلة بعد المخابرة مع الشيخ ذياب العوران. خير يا صبح فن.
2: بدنا ديناميت وخبير الألغام.
0: إيش تبغي تنسف؟
2: سكة الحديد ما بين عنيزة والشوبك

0: عامر وين رايح يا بعد قلبي؟
1: أصل سوق الطفيلة يا عيلي وحاودك قبل الملك.
0: وش في بالطفيلة؟
1: الشيخ ذيا أرسل للقناصين كلهم بخاطرك.
0: مع السلامة.
2: اردفني وراك يا عامر.
1: يلا هذا نستناك. أدي الشيء من سوق الطفيلة.
3: يا عامر هات معاك رطل قهوة وشوية بهار.
1: إن شاء الله.

0: افندم زكي بيك امرني.
1: ارفعوا المدفع على سطح القلعه يا عصام.
0: طمني سيدي، شو الاخبار؟
1: ما في خبر سر البال. خلي الطوبجيه يرفع كل قنابل المدفع معه.
0: امرك سيدي. حاضر.

0: منازل بالجامعة.
1: أقرب أقرب جاي خلينا نسمع.
2: حنا على وعد مع فزعة حمد بن جازي، لكن قبل ما نسك الغارة تنتظروني لحين مصل السرايا.
3: يا أبوي لا تروح على السرايا لحالك.
4: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك؟ أدك إيانا نحاربهم ونروح عليهم بجحرهم؟
0: أنا رايح معك يا أبو عبد السلام.
5: وأنا بعد
6: ما نخليك تروح لحالك.
7: أنا رايح معك.

0: دجاج وين الطوبجية؟
1: هاي شنو عجلون؟ معقول اللي هسه ما تعربنا؟
0: يا سيدي المدفعجية، المدفعجية بدي اياهم ينصبوا المدفع حول. هات هات الحجر جاي هات.
2: حاضر سيدي.
0: يلا يلا يا شباب. يا شباب بس نعطيكم الأوامر، بتركزوا الرماية على القلعة. ها
3: على هوب يا رجال، حملوا عن خيطكم ونوقوا وجهكم.
4: لوش تستنى؟
3: الخبر يجينا إن شاء الله عن قريب.
5: شوفي شيخ ديار،
6: جيت أخبرك إنه ما بحاجة للدم يسيل بالبلد.
5: دم؟ دم شو يا شيخ؟
6: يا زكي بيك، جيش الثورة العربية الكبرى على أبواب المدينة، ومعه حمد بن جاز وبدو الحويطات.
5: إيه القلعة محصنة؟
6: يا رجل يا رجل، أنت عربي من حلب، ما يهول لنا فيه ولا بالمئتين جند اللي معه.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
6: الجيش معه مدافع تردم القلعة هذه على روس اللي بيها.
5: أنا بدي أحكي لك.
6: قبل ما تحكي شيء بدي أقول لك إنه فرغنا المدينة من سكانها، وما همنا وين توقع القنابل. قدامك أكثر من 1000 بواردق وعسكري، مثل ما قلت لك ما يهون لنا فيه ولا بالمئتين جندي اللي معه.
5: أنت وش شور عليه؟

0: علامك يسعدك، اقعدي، الله يرجعهم بالسلامة. شفتي شيء ولا زول؟
1: لو صار شيء نسمع صوت البارود من هان.

0: الضباط والجنود الأتراك عسر حرب، أما الضباط والجنود العرب إذا حبوا ينضموا لجيش الثورة إحنا منقولهم أهلا وسهلا.
1: إيه وأنا أول واحد منهم، عزلوني بيه.
2: ذاكي بيك الحلب عربي وابن بلد يا بيك.
0: كم العرب اللي معك؟
1: ضابط وجندية.
0: أها اقنعهم قبل ما نرحل الأسرة.

0: متى حدث هذا نصرت؟
1: اليوم يا باشا.
0: في الطفيلة ما أتي جندي مسلحين بمدفع، كيف يستسلمون؟
1: خيانات. قائد البلوك هناك عربي كما تعرف.
0: عربي عربي. نصرت، خسرنا شوبك وسكة حديد عنيزة، واليوم اليوم الطفيلة.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 24 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق 6 من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئت

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه قد أشغلتكم الدنيا عن الآخرة، وصرفكم العاجل عن الآجل، وغرتكم الحياة الدنيا، وما ينبغي ذلك لعاقل. فكم ترون من راحل بعد راحل، وأقبل كل على الله بما هو عامل، وسيحكم الله بين عباده وهو الحكيم العادل. هذه الدار خداعة مكارة، ونفسك أيها الإنسان للسوء أمارة، والشيطان من بين يديك وعن يمينك وعن شمالك، يأمرك بالسوء والفحشاء، ويدعوك إلى الخسارة، فكم لك من أعداء، قد تآمروا عليك، وبحسن العبارة قد صرفوك عن كل بشارة، وأنت إليهم راكن، وبهم واثق، ولا تنفعك الموعظة، ولا تسمع من الخطيب إنكاره وتحذيره وإسبابه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. تمكن حب الدنيا من قلوب الكثيرين، وأصبحوا لا يبالون في سبيلها بمروءة ولا دين، وتحكمت في بني آدم الشياطين، فزينوا لهم ما كانوا يعملون، وقالوا لهم ما أنتم بميتين، إلا الموتة الأولى، وما أنتم بمعذبين. فأصبح الناس بالأديان مستهزئين، وبالتعاليم السماوية مستخفين، وقال الآباء للبنين كونوا كما شئتم فما نحن عنكم بمسؤولين، وقال الصغار للكبار فلولا أنتم أيها الجاحدون لكنا قوما صالحين، فخلوا سبيلنا وامضوا حيث تؤمرون، فليتهم يسمعون الكتاب المبين، وهو يتحدث عن الغابرين، قال الله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. أملك يا ابن آدم طويل، وأجلك قصير، وخير هذه الدنيا قليل، وشرها كثير، وتستبعد الموت لأنك صحيح وصغير، وإنما يموت المريض والكبير، فمن تذكر من مات فجأة وأخذ بغته، واستسلم كالأسير، فأصبح أميرا وأمسى غير أمير، وتم أجله وانقطع عمله، وأسلمه إلى الله أهله، وانقطعت عنه المعاذير، وفي القبل يسأله منكر ونكير، وإذ ذاك يعلم المصير، أفي الجنة أم في السعير، يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.
2: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر. الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: ومهما تعاظمت الأحداث واشتدت، أقولها قولا واحدا: هنا رجال مصنع الحسين درعا مهيبا. فهذه الأرض المباركة ولادت الأحرار والشباب الأردني، وأولهم الحسين ابني وابنكم، جند لهذا الوطن. واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية، كما لن نقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية. فموقف الأردنيين راسخ لا يلين تماماً كوطنهم.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ كافة التدابير لتسهيل حركة البضائع عبر موانئ العقبة والمعابر الحدودية. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد الحراسي سيبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. ترأس رئيس الوزراء جعفر حسان اجتماعا ضم وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاركية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامة انسيابية حركة البضائع بكفاءة عبر موانئ العقبة ومختلف المعابر الحدودية. وجرى خلال الاجتماع عرض واقع العمل في موانئ العقبة التي تعمل كمحور لوجستي وإقليمي بكفاءة عالية وبطاقتها التشغيلية الكاملة، وتشهد إقبالا متزايدا من دول وشركات عالمية وزيادة ملحوظة في عملية الشحن في ظل تواقيت مناولة منافسة لضمان انسيابية حركة البضائع ونقلها إلى جانب جميع المعابر الحدودية الأخرى. كما جرى عرض الخطط والبدائل اللوجستية المتاحة للتعامل مع تداعيات الظروف الراهنة بما يضمن استدامة سلاسل التوريد والإمداد بكفاءة وتوفير مختلف السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية. تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمال في دار رئاسة الوزراء. وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي استعراض أبرز محاور التقرير والتوصيات الواردة فيه لترسيخ منظومة حقوق الإنسان في الأردن. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد الحراسيس مع وفد عسكري فرنسي برئاسة العميد يانيك بوسو سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية والفرنسية في المجالات العسكرية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال استقبال اللواء الركن الحراسيس الوفد الفرنسي في مكتبه بالقيادة العامة، حيث تناول اللقاء آلية تطوير التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك بما يعزز قدرات البلدين على التعامل مع التحديات الأمنية المشتركة. وأكد اللواء الركن الحراسيس أهمية توسيع أطر التعاون العسكري وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، مشددا على عمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة الأردنية بنظيرتها الفرنسية. دان الأردن وسبع دول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزيرا الأمن القومي والدفاع الإسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أرضهم. وأحذر الوزراء من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، مؤكدين أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وإلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شيع الفلسطينيون صباح اليوم جثامين نحو 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب الشرق مدينة غزة عقب انتشالهم من تحت ركام منازل في الحي. إلى ذلك أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة أن إجمال الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1344 والإصابات إلى 4481، فيما جرى انتشال 826 جثمانا. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. وإلى الضفة الغربية المحتلة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته واعتداءاته بحق الفلسطينيين، حيث أصيب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، واعتقلت فلسطينيين من بلدة الزبابدة ومخيم جنين، كما أصيب طفل فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 9 فلسطينيين من بلدة عقابة شمال الطوباس، واحتجزت آخرين خلال اقتحامها البلدة. وإلى لبنان، استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، ووجه إنذارا بإخلاء لسكان بلدة عرب صليم. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز، بالإضافة إلى 3 سفن حربية أمريكية في مناطق أخرى وزورق أمريكي. وقال الحرس الثوري إن هذه الاستهدافات تأتي ردا على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية ناقلات نفط إيرانية. وبالعودة إلى محليتنا، مندوبا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة، افتتح مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية اليوم في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية الموسم العلمي السنوي 51 الذي تنظمه مديرية الإفتاء العسكري بعنوان مكانة بلاد الشام في الكتاب والسنة. وقال مفتي القوات المسلحة الأردنية إن الموسم العلمي يأتي استئنافا لمسيرة العلم والمعرفة، واستذكارا للسيرة النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلته رسالته من قيم في القيادة والبناء والإصلاح وخدمة الإنسان والمجتمع. وأضاف أن مديرية الإفتاء تواصل تنظيم المواسم والبرامج العلمية الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني والفكري وإثراء المعرفة ومناقشة القضايا المستجدة برؤية علمية متوازنة وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والوسطية ومواجهة الغلو والانحراف والجهل. وأكد عميد كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية أن هذه المواسم تمثل منصة للحوار العلمي وتبادل الخبرات، وتسهم في ترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية وتعزيز دور القوات المسلحة في خدمة المجتمع. ويستمر الموسم العلمي 5 أيام بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والضباط وضباط الصف. بدأت اليوم عملية التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة لموسم الحج 2027، وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي عبر منصة تسجيل الحج الإلكترونية. وإلى الحالة الجوية، يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي النشرة الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. دمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ستقوم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي باستقبال طلبات الحج لعام 2027 لذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية. على ذوي الشهداء الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج عن طريق صندوق الشهداء أو الديوان الملكي الهاشمي العامر أو أحد الأجهزة الأمنية أو مديرية إفتاء القوات المسلحة مراجعة مديرية شؤون الأفراد شعبة المساندة الاجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر وحسب المواعيد المذكورة بالجدول التالي. الإقليم: محافظات إقليم الجنوب من يوم الاثنين 7/9/2026 إلى يوم الخميس 10/9/2026. محافظات إقليم الشمال من يوم الأحد 13/9 إلى يوم الخميس 17/9/2026. محافظات إقليم الوسط من يوم الأحد 20/9 إلى يوم الخميس 24/9/2026. للاستفسار يرجى التواصل على أرقام الهواتف 077-573-7592 أو 06-5000-702 أو 06-5000-703. مديرية شؤون الأفراد شعبة المساندة والشهداء والمصابين من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 3 مساء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم السادس من أيلول. في مثل هذا اليوم السادس من أيلول ولكن من عام 1918 واصل جيش الثورة العربية الكبرى عملياته في مناطق معان، ولكن بقوات قليلة لأن بقية جيش الثورة العربية قد زحف باتجاه الشمال وتحشد في الأزرق تمهيدا لمواصلة الزحف نحو دمشق، خاصة بعد الكشف عن اتفاقية سايكس بيكو. وشهدت معان وما حولها معارك عديدة واستمرت إلى نهاية الحرب العالمية الأولى. في مثل هذا اليوم السادس من أيلول من عام 1951 تمت مبايعة المغفور له جلالة الملك طلال ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، بعد أن قرر مجلس الأمة أهلية جلالته لتسلم منصبه. وفي ذات هذا اليوم أدى جلالته القسم الدستوري ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية أمام مجلس الأمة، وكان جلالته يخضع للعلاج في سويهرة حين كانت جريمة اغتيال الملك الشهيد عبد الله الأول في 20 تموز من عام 1951. في مثل هذا اليوم السادس من أيلول من عام 2000 ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين خطابا بمناسبة القمة الألفية للأمم المتحدة خلال انعقادها في نيويورك، وقال جلالته أيضا: لقد ترك لنا والدي الراحل الملك الحسين بلدا يتمتع بتقاليد سامية مبنية على تراث إسلامي ثري، والأردن اليوم يسرد قصة فخار وتضحية وإنجازات، ويعمل بالتأكيد على تحويل الرؤية إلى حقيقة.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيوة.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: أسعد الله مساءكم بكل الخير، يتجدد لقاؤنا بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونرحب بكم أينما كنتم تستمعون إلينا على امتداد ثرى وطننا الغالي.

متابعينا الكرام، سنكون معكم في برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على المبادرات الملكية والمنجزات الوطنية. كونوا معنا. أولى المبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني كانت فور تسلم سلطاته الدستورية صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. هذا الصندوق جاء لينفذ رؤى جلالة الملك بشباب الأردن الواعي الطموح، يستثمر في الشباب، يقدم لهم خدمات نوعية تليق بهم وبطموحهم.

0: وكواحدة من مشاريع الصندوق جاء مشروع آفاق التكنولوجيا الحديثة، جاء استجابة للتطور المتسارع في قطاع التكنولوجيا وفي طبيعة الوظائف والمهارات التي يبحث عنها سوق العمل ليس محليا فقط بل وعالميا. مشروع يهدف لرفع جاهزية الشباب الأردني وتعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل. رح نتعرف أكثر على المشروع وعن أهم المهارات التي يسعى لتطويرها وعن الفئات التي يمكن أن تستفيد من هذا المشروع من خلال ضيف البرنامج الكريم الدكتور ليث العتوم، مدير برنامج رفع قابلية التشغيل. أهلا وسهلا بك دكتور ليث.
1: أهلا بك وشكرا لك على هذه الاستضافة، وشكرا لإذاعة القوات المسلحة التي نعتز بها ونفتخر جميعا.
0: حياك الله دكتور. دكتور، سؤالي الأول، إذا كانت بداية أي عمل هي توفير فرصة، ما الذي ينقص الشباب الأردني اليوم حتى يصلوا إلى هذه الفرصة؟
1: يعني مساء الخير جميعا لك ولجميع المستمعين. أعتقد اليوم ما ينقص الشباب الأردني هو معرفة المهارات الموجودة لديهم أو ما يسمى بمعرفة

0: ذاتهم.
1: نعم.
0: وبالتالي كل شاب أردني يكون قادر على أنه يبحث عن الفرصة التي تتوائم مع الخبرات الموجودة لديه، إذا كان لديه خبرات أو مع المهارات الموجودة لديه، ومع دراسته أو مع ميوله أيضا.
1: نعم.
0: وهو يسمى علميا أحيانا باختبارات الميول.
1: نعم.
0: أو psychometric assessment. هلا باختبارات الميول عادة كل شاب بيكون بتعرف شو المهارات اللي عم تنقصني، شو لازم أخده، شو لازم أطوره.
1: نعم.
0: شو المهارات اللي عندي قوية، وبالتالي أيضا بتحدد إيش الميول الموجودة لديه.
1: نعم.
0: إذا وصلنا لهذه المرحلة يصبح هو يبحث عن الفرصة التي تتوائم معه، بحيث أنه ما بضيع وقت.
1: نعم.
0: وما بضيع جهد، وبنفس الوقت بكون عم بركز بالجهد والوقت اللي عم ببذله أو عم بمضيه بالفرصة التي تتوائم معه، وبالتالي تطوره لرفع ميزته التنافسية لدخول سوق العمل أو لدخول أي مجال من المجالات التكنولوجية اللي هو عم بيرغب أنه يدخلها أو تتواكب مع ما لديه من مهارات ومعرفة.
1: نعم دكتور، اليوم إحنا مستضيفينك ويعني سعيدين بوجودك معنا. بدنا نتحدث عن مشروع آفاق للتكنولوجيا الحديثة. اليوم هذا المشروع أحد مشاريع رفع القابلية الشباب للتشغيل. ما الفجوة التي جاء ليسدها هذا المشروع؟
0: هذا المشروع فعليا هو انطلق ضمن رؤية رسالة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وينسجم أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
1: نعم.
0: إذا بنطلع على رؤية التحديث الاقتصادي بركيزتيه وبالقطاعات اللي موجودة ضمن الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، نجد أن هنالك قطاعات مستقبلية واعدة. ضمن هذه المستقبلات التكنولوجيا الحديثة.
1: نعم.
0: وأيضا بنفس الوقت اليوم عم نطلع على فجوة اللي موجودة ما بين مخرجات التعليم والمهارات المطلوبة.
1: نعم.
0: وليس فقط مخرجات التعليم، عشان نكون يعني دقيقين، اليوم في هنالك فجوة ما بين مخرجات التعليم لدى الشباب الأردني، ما بين المهارات اللي بتكون موجودة لديهم، وما بين متطلبات سوق العمل، سواء كنا بنحكي عن مهارات أو خبرات. وبالتالي هذا المشروع اليوم عم بيركز على شيء بحد ذاته.
1: نعم.
0: فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة ضمن مواضيع محددة، وهذه المواضيع هي عادة تكون هي الأقرب لسوق العمل، وهي المتطلب لسوق العمل بما يتواكب مع المتغير السريع ضمن سوق العمل، ضمن تكنولوجيا المعلومات وضمن تكنولوجيا الاتصالات، وأيضا ضمن يعني العالم المتغير بالذكاء الاصطناعي وحمايته وما ينبثق عنه.
1: نعم.
0: من تخصصات
1: المهمة صعبة. احنا بنتحدث عن تطوير مهارات المستقبل مش المهارات الموجودة الآن. اليوم الطالب الجامعي ممكن يفوت على الجامعة ويدرس 4 سنوات ويكتسب مهارات من خلال التعلم، لكن مجرد انه يخرج لسوق العمل يجد انه هذه المهارات صارت قديمة وهو بحاجة لتطوير نفسه من جديد. اليوم لما بنحكي عن مهارات المستقبل، ما هي مهارات المستقبل اللي انتم بتركزوا عليها؟
0: يعني قد يكون مش الكل بيجرى على هذا الحديث وهذا الشيء، لكن هذا واقع.
1: نعم.
0: الواقع اليوم انه احنا كنا سابقا نقول انه عشان تشتغل لازم يكون عندك مهارات الحاسوب.
1: صحيح.
0: ويكون عندك الحد الادنى من اللغه الانجليزيه.
1: نعم.
0: بعد شوي بلشنا نحكي عن الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: وبلش يطلع انواع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المتطور والسوبر انتليجنس والاي اي الجنرال والجنريتد، ولكن ما سيأتي قادما هو اللي لازم نتوقعه.
1: نعم.
0: أو على الأقل نكون جاهزين أنه نتواكب معه، وهذا بيتطلب منا أنه يكون لدينا المهارات بالحد الأدنى، أنه على الأقل نتقبل فكرة أنه اليوم في عنا عالم متغير ضمن الذكاء الصناعي مثلا.
1: نعم.
0: أو ما ينتج عن أي شيء قادم من تخصصات.
1: نعم.
0: اليوم في عنا 190 مليون وظيفة.
1: نعم.
0: منهم تقريبا 72 ل 82 وظيفة قد تتغير الوصف الوظيفي لها.
1: نعم.
0: مش ممكن تنتهي، لكن يتغير الوصف الوظيفي والمهام المطلوبة من الموظف اللي بده يشغلهم. وبنفس الوقت اليوم عشان تدخل هذا التكنولوجيا الحديثة انت بحاجة لتخصصات، وهذا لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري.
1: أكيد.
0: ولكن يعني ذلك انه مطلوب من العنصر البشري ان يتطور بما يتوائم مع احتياجات هذا المستقبل. اليوم اذا بنطلع على هذا الجانب ايضا من ناحية اخرى، اليوم عم نطلع عن تكنولوجيا حديثة متطورة وقد تعتمد على بعضها البعض.
1: نعم.
0: يعني اليوم عشان تدخل على الدورات المتخصصة بالتكنولوجيا الحديثة انت يجب ان يكون عديت مرحلة
1: البيسك.
0: انه عندك البيسك. نعم. والسوليد باك جراوند من تخصصات التكنولوجيا العامة.
1: نعم. إذا بدنا نعرف يعني الفئات المستهدفة، بدنا اللي بيسمعوا لنا يعرفوا كيف ممكن يستفيدوا من برنامجكم.
0: يعني اليوم احنا بنحكي عن الشباب الأردني ضمن الفئة العمرية ما بين 20 ل 28 حديث التخرج بما لا يتجاوز 3 سنوات عن التخرج، وهذا ما أجا من فراغ، هو أجا عشان نبني على المهارات الموجودة لديه.
1: نعم.
0: ويكون متواكب، وأيضا ألا يكون يعمل عشان يكون عنده التفرغ التام والوقت الكافي لياخذ الدورة، لأن الدورة بتنعطى يعني امبيركشن وجاهيا، وأيضا هنالك تطبيق عملي أثناء الدورة نفسها بهذه الدورات التدريبية ضمن يعني كل دورة ضمن الموضوع اللي بيتم استهدافه.
1: نعم. هذه الفئة المستهدفة حكيت أنت من ناحية يعني المرحلة العمرية، خلينا نحكي من ناحية التخصصات، هل بتستهدف تخصصات محددة؟
0: بكل دورة من الدورات عادة هنالك شيئين، في تخصصات الأكاديمية المطلوبة
1: نعم.
0: سواء كان خريج جامعة أو خريج دبلوم. هذه التخصصات تختلف باختلاف الدورة التدريبية، مثلا لو حكينا عن دورة الفول ستاك لهذا العام، الفول ستاك ويب ديفلوبمنت تتطلب أن يكون ضمن أحد التخصصات التالية، إما أن يكون ضمن علوم الحاسوب، إما أن يكون ضمن نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات، أيضا أن يكون ضمن هندسة الكمبيوتر،
1: نعم.
0: أو التخصصات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المتخصصة،
1: نعم.
0: وهذا بيتطلب أيضا أن يكون قد يكون لديه هذا التخصص وأيضا لديه خبرة موازية بالعمل بضمن اللي هي تطوير الويب الكامل
1: نعم.
0: ما يسمى بالفول ستاك. فاليوم في عندي خلينا نسميهم شروط عامة، وعندي معايير اختيار أن تتواكب مع طبيعة الدورة التدريبية المطروحة.
1: وبحكم أنها الدورات متعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، خلينا أحكي التخصصات الإنسانية ما إلهم عندكم شيء،
0: يعني عادة
1: مش
0: التخصصات
1: مستهدفين.
0: الإنسانية غير مستهدفين بمشروع آفاق التكنولوجيا الحديثة، ولكن أكيد بالطبع مستهدفين بمشاريع أخرى من مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.
1: نعم. طيب اليوم بدنا نحكي عن الشراكات، بدون الشراكات، بدون أن تنفتحوا على سوق العمل وقطاع الصناعة والقطاع الخاص، بالتأكيد يعني لن نحصل على المخرجات المطلوبة. حدثني عن أهم الشراكات.
0: يعني هذا بالتأكيد بقودنا لبداية الحديث الأول، إن اليوم أنا لما بدي أكون عم بساهم بسد الفجوة ما بين متطلبات سوق العمل وما بين مخرجات التعليم، يعني ذلك بدي أعرف إيش هي مخرجات التعليم الموجودة
1: نعم.
0: لدي بمؤسساتنا التعليمية، جامعاتنا ومعاهدنا كلياتنا، وأيضا بدي أعرف شو متطلبات سوق العمل. عشان أعرف متطلبات سوق العمل أيضا يعني ذلك إنه في حراك مباشر مع القطاع الخاص ومع القطاع العام، أو مع شركات القطاع العام والخاص، خلينا نحكي كسوق عمل اللي بيمثلوا سوق العمل وأيضا غرف التجارة وغرف الصناعة. كل من ما يتعلق بسوق العمل من دراسات، مؤسسات، شركات يجب أن يكون على تماس. اليوم هم اللي بيجاوبونا إيش هم المهارات المطلوبة بسوق العمل، إيش الوظائف الأكثر ديماند. وبهذا الشيء بحب أنوه لشغلة مهمة، اليوم صندوق الملك عبد الله بهذا المجال عادة ما يقوم ببداية هذه المشاريع المتعلقة برفع قابلية التشغيل، وأيضا مشروع آخر مشروع طريقي بعمل دراسة تحليل للقطاعات وتحليل لسوق العمل،
1: جميل.
0: بحيث أنا أطلع على القطاعات الأكثر نموا، وين الفرص التشغيلية الموجودة، إيش القطاعات الأكثر طلب بالسوق، وأيضا إيش المهارات المطلوب أنه أشتغل
1: نعم.
0: عليها. ولذلك اليوم ضمن هذه الشركات اليوم عندنا جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من خلال مركز الاستشارات والتدريب، واحدة من جامعاتنا الأردنية اللي بنفتخر فيها
1: نعم.
0: وتمتاز بأنها بتركز على التكنولوجيا وعلى الهندسة.
1: صحيح.
0: وبالتالي اليوم أنا كصندوق الملك عبد الله يعمل من خلال رؤيته رؤيته ورسالته على شراكة مع القطاعين العام
1: نعم.
0: الخاص، وبالتالي أنا بتوجه لهدول، يعني بتوجه بالتدريبات أو بتنفيذ مشاريع الصندوق للمؤسسات أو الشركاء أصحاب العلاقة وأصحاب الاختصاص.
1: نعم.
0: واليوم جامعة الأميرة سمية أصحاب اختصاص
1: هي
0: في هذا المجال
1: قصة نجاح حقيقة
0: بالضبط، وهي من الجامعات اللي
1: بمخرجاتها
0: بمخرجاتها وبنسب التشغيل لديها، وأيضا ربط مع سوق العمل بإيش هي المطلوب اليوم من
1: نعم.
0: الدورات ومواكبتها.
1: نعم. كنت بدي يعني بيعنيني أعرف أهم الدورات.
0: في 3 دورات عم بستهدفها المشروع بالدورة الحالية، وبنهاية السنة الحالية رح يكون هذه الـ3 دورات عم بنتهي تنفيذهم. الدورة الأولى اللي حكينا عنها اللي هي الفول ستاك ويب ديفلوبمنت، وهي دورة متخصصة بتطوير المواقع الإلكترونية والويب. الدورة الثانية هي تطوير التطبيقات موبايل ديفلوبمنت أبليكيشن باستخدام لغة فلتر، يوزنج فلتر لانجويج، إحدى اللغات المستخدمة لتطوير الويب. وأيضا تم استهداف واليوم لدينا خريجين منهم منهم اللي هي دورة البلوكتشين وهي التي تركز على الفنديمنتال اند سمارت كونتراكتس فيما يتعلق بالحماية بالبلوكتشين وأيضا فيما يتعلق بالعملات الرقمية.
1: نعم، كم مدة هذه الدورات بالعادة؟
0: الدورات عادة بنحكي عن عدد ساعات معتمدة ما بين 60 ل 100 ساعة معتمدة، وبالتالي بتم

0: مدة الدورة تبنى على شهرين أو 3 أشهر بناء على عدد الساعات اللي كل دورة من الدورات التدريبية المطروحة.
1: نعم، قد يكون من أهم ما يميز مشروع آفاق للتكنولوجيا الحديثة أنه يعتمد على الجانب العملي أكثر من النظري.
0: يعني بدوراتنا التدريبية عادة الجانب النظري بيتم تقديم المفهوم الأساسي والمفهوم النظري، خلينا نحكي الدورات التدريبية والعلم
1: نعم
0: المطروح ضمن هذه الدورة، ولكن أثناء الدورة هنالك تطبيق عملي لكل خلينا نسميه موديولز أو لكل موضوع من مواضيع الدورة بيتم تطبيق عملي. فور اكزامبل مثلا يعني على سبيل المثال بدورة البلوك تشين في عندنا ما يسمى بتطبيق عملي يسمى سي تي اف اللي هو كاست ذا فلاج، وهذا بينتج عنه انه كل طالب بده يكون عنده مشروع تخرج ضمن البلوك تشين قبل ما يتخرج. وايضا بالدورات التدريبيه المطروحه اليوم التطبيق العملي للمفاهيم الاساسيه والنظريه تكون اثناء الدوره وليس بعد، بكل دوره قبل الانتقال للموضوع الثاني من الدوره والجزء الثاني بيتم تطبيق عملي مع المدرب داخل المختبرات التدريب بحيث اضمن انه لديهم المفاهيم الاساسيه النظريه وقادرين على تطبيقها،
1: نعم
0: لانه الاصل من هذه الدورات هو أن يرفع ميزتهم التنافسية بسوق العمل أو دخول سوق العمل.
1: نعم يعني حضرتك تحدثت عن انه ضمان انه بالفعل وصلت المعلومة ووصل الهدف من الدورة خلال الدورة.
0: بالضبط.
1: سؤالي هو كيف بتضمنوا انه يعني مخرجات هذه البرامج التدريبية بالفعل هي مرتبطة بسوق العمل؟
0: يعني هذا السؤال مهم جدا بقودنا قد يكون لمرحلة التسجيل والفلترة،
1: نعم
0: وهو مرتبط بشكل أساسي. لماذا؟ لأنه عادة الراغبين بالتسجيل بهذه الدورات بعد ما يتم فلترتهم بناء على الشروط اللي حكينا عنها، شروط المشاركة ومعايير الاختيار بالتخصصات والأكاديمية والخبرات السابقة، أيضا بيخضعوا لاختبار تقييم تقني
1: نعم
0: تكنيكال اسسمنت، بحيث أنا بدي أضمن أنه هذا الشاب أو الصبية هو ملائم أنه يدخل هذه الدورة
1: من وين
0: التدريبية.
1: بدي أبدأ معه يعني؟
0: بالضبط. فإذا كان ملائم لهذه الدورة قد لا يكون ملائم لدورة أخرى والعكس صحيح، وبالتالي أنا ما بدي يدخل على دورة تدريبية لا تتلائم مع خبراته أو مهاراته،
1: نعم
0: وبالتالي يبذل جهد عالي وما يستفيد.
1: نعم
0: وهذا بقودني للمخرجات، فأنا اليوم عم بضمن المدخل بطريقة أو بأخرى، وبالتالي عم بضمن المخرج، وأيضا بيخضعوا لمقابلة شخصية، لأنه بعد هدول الدورات وإن كان عم نحكي عن آفاق التكنولوجيا الحديثة والمعهود إنه اليوم البرمجي مش بحاجة يكون عنده مثلا مهارات اتصال، لا، اليوم أنا عم بقدم على مهارات تكنولوجيا حديثة وهو مطلوب منه إنه يعمل بروح الفريق، مطلوب انه يكون عنده الدافعيه، مطلوب انه يتعامل مع
1: جميل.
0: زملائه، وايضا مطلوب انه يستشرق المستقبل، لانه باي لحظه من اللحظات هنالك التطوير، انا عم بحكي عن
1: نعم
0: تكنولوجيا
1: هذا جزء من
0: متسارعه
1: الدورات
0: تطوير.
1: بيكون
0: طبعا
1: مهارات
0: هذا جزء
1: الاتصال.
0: من الدورات من خلال الميثودولوجيا او الطريقه اللي يبنى
1: جميل.
0: عليها التدريب مع مركز الاستشارات والتدريب للطلبه المتدربين او المشاركين.
1: نعم أنا بدي أستأذنك بفاصل ونواصل من بعد الحديث.
0: صح.

0: متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد، ومعنا ضيف البرنامج الدكتور ليث العتوم من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، مدير برنامج رفع قابلية التشغيل. مجددا أهلا بك.
1: أهلا بك
0: دكتور. بدي

0: أصيل.
1: نعم
0: فبغض النظر عن تكلفة، لكن هذه الدورات تقدم مجانا
1: نعم
0: للشباب المشاركين فيها بجميع مراحلها، من مرحلة التسجيل لعند مرحلة تخرجهم منها.
1: نعم هذا شيء جميل حقيقة. وبدي أسألك عن الإقبال، كيف الإقبال عليكم؟ شو
0: يعني بصراحة،
1: قدرتكم الاستيعابية؟
0: الإقبال عالي، وهذا يعني بيثير علينا تحدي إنه تكون القدرة الاستيعابية لهذه الدورات التدريبية أو عددها أكبر،
1: نعم
0: سواء كنا عم نحكي عن عدد الدورات أو كمشروع. يعني لما بنطلق التسجيل عادة وبيتم الاطلاع على الطلبات المسجلة، يعني عادة ما يقارب 1000 طلب اللي بتقدم للدورات المطروحة ضمن هذا المشروع.
1: يعني هذا بدل أنه شبابنا دائما على قدر العزم حقيقة، طموحهم عالي وبينتظروا دائما فرصة من أماكن يعني مثل صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. إحنا شارف وقت برنامجنا على الانتهاء، بدي منك رسالة توجهها
0: يعني
1: للشباب.
0: رسالة اليوم لكل الشباب الأردني إنه اليوم الفرص موجودة متوفرة،
1: نعم
0: واليوم موجود بصندوق الملك عبد الله تنوع هائل ما بين ضمن مشاريعه وبرامجه،
1: نعم
0: وبالتالي هو بإمكانه إنه يدخل ويستفيد من المشاريع الموجودة، بغض النظر عم نحكي عن رفع قابلية التشغيل، عم نحكي عن الريادة، عم نحكي عن التواصل المجتمعي، عم نحكي عن التمكين السياسي، عم نحكي عن مهارات القيادة، عم نحكي عن مختبر الألعاب الأردني
1: نعم
0: وال يعني وأيضا تحدي التطبيقات الإلكترونية وهيئة شباب كل الأردن. فاليوم هذه الرسالة هي قد تكون إنه اللي ما بدأ إنه لازم نبدأ نتسلح بالمعرفة بالمهارات، بحيث نكون جاهزين
1: نعم
0: وقادرين على أن نتواكب، وبنفس الوقت نكون قادرين على الدخول بسوق العمل ليس فقط المحلي، أيضا الدولي
1: العالمي
0: والعالمي، بجاهزية وتنافسية عالية.
1: نعم. أنا حقيقة يعني خلال برنامج على العهد، كونه بيتحدث عن المبادرات الملكية، استضفنا الكثير من برامج صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، وبكل مرة بنجدد شكرنا لكم لكل فرد يعمل ضمن إطار هذا الصندوق، لأنه هذا الصندوق مبادرة ملكية، هو حلم ورؤية سيدنا للشباب الأردني، واليوم أنتم بتقوموا بتنفيذ هذه المهمة بكل أمانة حقيقة.
0: واجبنا كل الشكر ستي.
1: حياك الله سيدي.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في برنامج على العهد، وكان معنا ضيف مقدر على البرنامج الدكتور ليث العتوم، مدير برنامج رفع قابلية التشغيل، أحد برامج صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. وفي ختام برنامجنا، هذه تحيات فريق البرنامج: الزميل محمد عبيدات من هندسة الصوت، الزميل محمد السقارات من اللايف ستريم، الزميلة حنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، ودائما من الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحياتي أنا مقدمة البرنامج ومعدته النقيب أميرة المعايطة. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والسلام عليكم. أحييكم أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة.

حلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن موضع الثقة والأمل، عن تاريخ جيشنا العربي الأردني جيش الوطن والأمة، عن نشامة هذا الجيش، جيشنا العربي الذي يضم في صفوف سراياه ووحداته وتشكيلاته وفروعه وأقسامه صفوة الصفوة وخيرة الخيرة من نشام الوطن ومن أبنائه الأوفياء المخلصين في جميع ميادين وفروع تخصصاته، من صنوف المعركة ومن أهل الاختصاص، من أطباء ومهندسين وباحثين ودارسين ومفكرين وإداريين، ومن علماء وأدباء، ومن وعظ وإرشاد وقضاء وإعلاميين، ومن مهنيين وفنيين على اختلاف تخصصاتهم وميادين أعمالهم. هؤلاء النشامى أعزائنا هم الذين يرفضون مسيرة الوطن واحتياجات قواتهم المسلحة بكل أسباب التقدم والتطور والازدهار وتقديم الخدمات، يرفضون الوطن والجيش بأسباب المنعة والعزة والكرامة، بعملهم الدؤوب وبعطائهم الموصول، ببطولاتهم وتضحياتهم، وبذوب عقولهم سلما وحربا، محبة وانتماء ووفاء، وبالمهج والأرواح.

جيشنا العربي الأردني أعزائنا مبعث الاعتزاز والفخار وموضع الثقة والقوة والاقتدار، يمثل ضمير وطن وأمة. جيشنا العربي الضمير الحي الوفي للأردن والأردنيين، ودرع الوطن وحصنه المنيع، المكين المتين والأمين، ملاذ الوطن وحامي حماه، الوفي البار بالنشامة من منتسبيه من ضباط وضباط صف وأفراد. فهو الجيش العربي الأردني صاحب التاريخ المشرق والمواقف المشرفة، جيش البطولات والتضحيات، حامي أمن الأردن وأمانه واستقراره. جيشنا العربي هو القلب النابض بحياة الأردن والأردنيين، موضع الثقة والاهتمام عند قيادته الهاشمية وعند الأردنيين جميعا. تكسرت على صخرة صموده وبضروب بطولاته شرور العدوان، وهو يقدم التضحيات الجسام في تصديه لكل من أضمر للأردن ضررا وحقدا وفتنة. وقد باءت على قلعة صبر وصمود جيشنا العربي ومنعته كل المؤامرات فشلا وهزيمة واندحار. فكان الجيش العربي الأردني بقيادته الهاشمية طوق النجاح والنجاة. كلما اشتدت المحن والأزمات وتكالبت علينا قوى الفتن والتآمر، فنشام الجيش العربي حاضرون بصلابة وكفاءة واحترافية، يؤكدون دائما أن في الأردن رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه في أن يكونوا سد وطنهم وسور حمايته وسند عزمه ومناعته وموضع الثقة والأمل عند قيادتهم وشعبهم وأمتهم.

جيشنا العربي الأردني أعزائنا موضع الثقة والأمل، عمل وعطاء، بطولات وتضحيات، وفاء وفداء، جاهزية واستعداد بلا ضجيج وادعاءات، وإنما بعزائم صادقة، إدارة وتنظيم، تدريبا ومهارات، خططا واستراتيجيات. فميادين القوات المسلحة الأردنية هي ميادين الرجولة والبطولة، وهي مصانع للرجال والنموذجية والمثل في المهنية والاحترافية العسكرية، وفي الطاعة والانضباط والقوة والاقتدار، وفي العمل الميداني والعملياتي والوظائف والمهام اللوجستية والقيام بالواجبات بقوة وعزيمة وكفاءة واقتدار. فمؤسسة الجندية الأردنية، القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية ينخرط فيها النشامة وينصهرون بروح الجندية ليترجموا شعارهم الواحد بأنهم كلهم الأردن. فهؤلاء النشامة نشامة وطن، والجيش العربي مؤسسة الوطن الأولى والأكثر رسوخا وفي المقدمة تطورا وكفاءة وقوة واقتدار، حضورا وهيبة، وهي المؤسسة التي تظل تزين تاريخ الأردن بمعاني العزة والمنع والكرامة، وتظل عنوان الكرامة للأردنيين والأردن، لأنها موضع الثقة والأمل دائما وأبدا.

الأردنيون يقفون أعزائنا خلف قيادتهم الهاشمية صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، والأردنيون يقفون صفا واحدا خلف نشام قواتهم المسلحة الأردنية ماضيا وحاضرا ومستقبلا. وقد أثبت النشام في الجيش العربي والأجهزة الأمنية أنهم يستحقون هذه الثقة وهذه الوقفة لإيمانهم بالقيم وبصدق وفائهم وانتمائهم لوطنهم والولاء لقيادتهم والإخلاص لرسالتهم ولنخوتهم وشهامتهم ومرؤتهم لمواقفهم مواقف البطولة والتضحية والعزة والكرامة الوطنية. وقد ترجموا ذلك في معاركهم معارك الشرف والبطولة والفداء والتي أثبتوا خلالها أنهم الدرع الحصين للوطن والسياج المنيع لحماه والمحافظة على أمنه واستقراره وكرامته وكبريائه، ليبقى الأردن على عهده عزيزا شامخا عصيا على كل معتد وحاقد وشرير ولئيم. وسيبقى هؤلاء النشامى موضع الثقة وموضع الأمل دائما وأبدا.

الجيش العربي موضع الثقة والأمل، تاريخ مجيد في البطولات والتضحيات وفي الفداء والدفاع عن الأردن، وقواتنا المسلحة امتلكت وتمتلك جاهزية عالية وكفاءة واحترافية عند جميع صنوف أسلحتها، وهي على جانب كبير من القدرة في منظوماتها الدفاعية المختلفة والمتكاملة المتطورة، وقد أثبتت فاعليتها التي عكست قدراتها وإمكاناتها التي تؤكد على أن الأردن قوي وقادر، وهو يمسك بثوابته الوطنية السيادية دفاعا عن نفسه وكرامته ومناعته وصون أمنه الوطني. ونحن كأردنيين كلنا ثقة بنشام جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية وبالكفاءة والقوة والاقتدار التي يجسدونها في الدفاع عن الوطن وحمايته والمحافظة عليه ومواجهة كل خطر بالحزم والعزم والكفاءة.

الأردنيون النشامى أعزائنا هم مع قيادتهم وخلفها ومع وخلف جيشهم العربي والأجهزة الأمنية في الانتماء والوفاء والولاء وفي الأمل والثقة. هم صامدون أقوياء قادرون على الصمود وعلى العمل والعطاء والبناء وعلى التضحية والفداء، أقوياء أمام التهديدات والتحديات والأزمات والصعوبات، ثابتون بوعي ومسؤولية، يحفظون الوطن واستقلالية قراره وسيادته، وهم أقوى إن شاء الله من كل الحملات التي تستهدف وطنهم بالعدوان والشرور والتآمر. ويبقى أعزائنا نشام جيشكم العربي موضع الثقة والأمل، رمزنا الوطني، النموذج المتميز في القيام بمهامه وواجباته الوطنية، مثالا وطنيا حقيقيا في الانتماء والوفاء والولاء وفي ترجمة معاني العزة والمنعة والكرامة بثوابت

0: هويتنا ومبادئنا الراسخة وبسمات جيشنا ومزاياه وخصائصه العسكرية في الكفاءة والاحترافية والمهنية وفي القوة والاقتدار وفي الجاهزية والاستعداد. إلى أن نلقاكم أعزائنا في حلقة جديدة وحديث عن تاريخ جيشكم العربي وأصالته، لكم مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم أطيب وأزكى تحية يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة وعبد العزيز عبابنا من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الأردن عزيزا منيعا بالنشام الصيد من أبنائه الأوفياء أهل العزم والعزيمة والقوة والاقتدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ كافة التدابير لتسهيل حركة البضائع عبر موانئ العقبة والمعابر الحدودية. رئيس الوزراء يتسلم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجد الحراسيس يبحث مع وفد عسكري فرنسي تعزيز التعاون الدفاعي. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. ومن محليتنا، لجنة النقل والخدمات العامة النيابية تبحث تحديات قطاع نقل الحمولات الثقيلة والنقل العمومي. بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 2027. أخيرا، أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، دمتم بخير.

تعلن الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها المنتشرة في كافة محافظات المملكة. نقدم لكم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية وتخصصات مميزة، منها تكنولوجيا الطاقة المتجددة، تكنولوجيا السيارات الكهربائية والهجينة، وتخصصات مختلفة في قطاع الإنشاءات والكهروميكانيك والسلامة والصحة المهنية، دورات مجانية وحوافز شهرية، وشهادة مزاولة مهنية عند الانتهاء من البرنامج التدريبي. بادر الآن بالتسجيل في أقرب معهد لك. لمزيد من المعلومات اتصل على 06-56-31-30 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني الوطنية للتشغيل والتدريب، طريقك نحو التميز المهني.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك، صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءة. اليوم إن شاء الله رح نطرح موضوع كثير مهم، وهو الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الأطفال، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد. في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا جزء لا يتجزأ من حياة أطفالنا، تحولت الألعاب الإلكترونية من مجرد وسيلة ترفيه أو قضاء وقت الفراغ إلى عالم واسع يستقطب الأطفال والمراهقين وغيرهم، بين المنافسة والإثارة والتحدي. ألعاب كثيرة تتعدد أسماؤها وأنواعها، منها ما يساهم في تنمية المهارات، ومنها ما يثير تساؤلات حول تأثيره في سلوك الطفل وصحته وحياته الاجتماعية وعلاقته الأسرية، خاصة عند الإفراط في استخدامها أو غياب الرقابة الأسرية. فهل المشكلة في الألعاب الإلكترونية نفسها أم في طريقة استخدامها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عليها إن شاء الله في هذه الحلقة مع ضيفنا. يسعدنا أن نرحب بضيفنا العين الدكتور أمجد جميعان، وهو مستشار أول الطب النفسي اختصاص فرعي طب نفسي أطفال ومراهقين. حياك الله سيدي.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، والمقدمة اللي تفضلت فيها رائعة جدا، وإن شاء الله ما بنقصر بالإجابة وبإرشاد وتوعية المواطنين.
0: إن شاء الله سيدي، إن شاء الله. سيدي، نبدأ معك بالحديث بلماذا أصبحت الألعاب الإلكترونية تستحوذ على هذا القدر الكبير من الاهتمام عند الأطفال؟
1: سيدي طبعا هذا شيء طبيعي جدا. الآن الألعاب الإلكترونية بتديرها شركات، بتديرها مؤسسات، وفي منها مؤسسات ربحية.
0: نعم.
1: فبالتالي طبعا الكل بده يعمل دعاية، والكل بده يشجع مشان يمشي الأشياء اللي عنده ويمشي بضاعته زي ما بيحكوا.
0: نعم.
1: طبعا احنا عادة مين متلقي هاي الألعاب الإلكترونية ومين المستقبل؟ عادة أطفالنا وشبابنا والمراهقين اللي عندنا. وهون طبعا احنا كأهل دورنا مهم جدا، يعني مش لانه في عندنا العاب الكترونيه معناته في عندنا خطر، لا بالعكس، هي الالعاب الالكترونيه في جزء كبير منها وجد مشان نعلم الطفل، مشان الطفل يكون على اتصال مع العالم الخارجي، يكون متصل مع اصدقائه، يكون يعرف اشياء، يتعرف على عوالم اخرى، يتعرف على جغرافيا، تاريخ، حضارات اخرى،
0: تنمي الذكاء كمان،
1: وتنميه الذكاء، المنافسه، كل شيء. لكن احنا للأسف الشديد صار في عنا مبالغات في التعامل مع هاي الألعاب.
0: نعم.
1: بالإضافة زي ما تفضلت في البداية، في عنا أنواع كثيرة من الألعاب هاي.
0: نعم.
1: احنا ما بنقدر نحط كل هاي الألعاب بسلة واحدة، انه ألعاب اللي في اشي منها مفيد وفي اشي منها مضر.
0: يعني هي سيدي الألعاب اللي ذكرتها، فري فاير وببجي وجي تي اي، يعني كثير من الألعاب، ايش اللي خلاها اكثر جاذبية؟
1: طبعا هلا في مثلا الألعاب اللي بتخليها اكثر جاذبية، اول شيء بنيجي للألعاب اللي فيها منافسة وتحدي.
0: نعم.
1: هاي بتخلق عند الطفل او عند المراهق او حتى عند البالغ انه ينافس الاخرين، مشان بعد المنافسة اذا حصل على نجاح او حصل على جائزة او حصل على كلمات لطيفة من خلال خلينا نقول اللعبة او المقابلة، ترفع معنويته. وفي كثير ناس بيلجأوا لهاي الالعاب الالكترونية اذا عندهم مشاكل اجتماعية ومش قادرين يواجهوا العالم الحقيقي، بروحوا على العالم الافتراضي.
0: نعم.
1: مشان يحصلوا على الدعم المعنوي او الحصول على النجاح او المديح. فهي طبعا هاي الالعاب مهمة جدا، الالعاب اللي فيها قتال وضرب.
0: نعم.
1: خصوصا الطفل اللي
0: العنف،
1: مثلا
0: العنف
1: طبعا. الطفل اللي عايش في بيئة بنضرب فيها، بنهان، بتآذى، ممكن إذا لعب ألعاب فيها هو قادر على أنه يدافع عن نفسه، قادر يضرب آخر من خلال اللعبة، ممكن يتحمس ويستمر في مثل هيك ألعاب. فبالتالي الألعاب أنواع. لكن على الجانب الآخر في عندنا ألعاب تثقيفية، في عندنا ألعاب دراسية، في عندنا ألعاب بتنمي المواهب، هذا لازم نعرفه. إذا مش كل إشي بالتكنولوجيا خطر، بالعكس احنا يجب كأهالي وكمربين نستثمر التكنولوجيا لمصلحة أطفالنا.
0: يعني طريقة الاستخدام سيدي.
1: بالضبط، هي طريقة الاستخدام مهم جدا. طبعا.
0: لازم يكون في رقابة من الأهل على
1: لازم يكون في رقابة من الأهل، لازم يكون في أوقات محددة، لازم يكون حسب الأعمار. يعني احنا للأسف الشديد انت ممكن تروح زيارة عند الناس تشوف أطفال بأعمار متفاوتة، كل واحد حامل هالتلفون بيلعب ألعاب والكل تاركه.
0: هون سؤالنا سيدي. نعم. يعني هل بيختلف تأثير الألعاب على الطفل بحسب عمره، نوع اللعبة؟
1: طبعا هلا احنا الآن كأهل احنا مفترض، احنا في عنا توصيات عالمية، يعني أي واحد من الأهالي ومعظم الأهالي اليوم درسوا معاهد وجامعات بيقدر يفتح على الجوجل ويشوف شو الأعمار المسموح للأطفال، يعني يطلعوا فيها على الألعاب أو. نعم. على الإلكترونيات لوحدهم مثلا في توصيات، وهذه التوصيات جاي من مراكز طبية عالمية، مثلا الأطفال اللي أقل من سنتين ممنوع. اللي بين سنتين لأربع ساعات، أربع سنوات، مفترض طفل يطلع على هاي الألعاب أو الإلكترونيات لمدة ساعة ساعتين بإشراف الأهل. بعد 5 سنوات نعم برضو في عنا إشراف الأهل. أنا مفروض كأب وكأم ابني مثلا ماسك التلفون أو ماسك جهاز مثلا بسموه الآيباد أو الأتاري أو هاي أي نوع من هاي الألعاب وبلعب، لازم أنا مفترض أشوف وأراقب وأطلع وأتحادث معه وأكون صديقي له، مش أتركه عدة ساعات. للأسف الشديد برضو انشغال الأباء والأمهات بالشغل، غيابهم وقت طويل عن البيت بخلي الطفل إنه يعني أحيانا يدخل في ألعاب وتجي إغراءات معينة فجأة على من خلال الإنترنت، ويدخل بقضايا هو بغنى عنها لكن بالنهاية بتعرض من خلالها للتنمر، للاستهزاء، للابتزاز.
0: والله دكتور يعني في بعض الأحيان بلاحظ تصرف خاطئ عند الأهالي عشان يلهي الطفل وهو قاعد مثلا عند جاره، عند جارتها، عشان يلهي الطفل بيعطيه تليفون بفتح له ألعاب.
1: هذه
0: طبعا هون الطفل بنترك بصير ينزل ألعاب زي ما بده.
1: بالضبط، هذه من المخاطر الكبرى يعني. هذا خطر كبير جدا. يعني أنا ما بصير بالنهاية أني أنا ألوم الألعاب. للأسف الشديد في كثير ناس بحطوا الحق على الألعاب الإلكترونية. أنا هنا طبعا لازم الطفل اللي خلنا نقول بصير عنده مشكلة، يعني خلنا نقول تركيز على الألعاب الإلكترونية، أنا كأب أو كأم أشوف أنا شو المشكلة، مش أحط الحق على الإلكترونيات وعلى التكنولوجيا. هذا إحنا لازم نثير نقطة مهمة جدا في الأطفال اللي بيصلوا لمرحلة إدمان على الألعاب الإلكترونية أو تعويد زايد عن اللزوم. هذا إذا أخذت منه الجهاز وصار يضرب، صار عصبي، أنا هنا كأب أو كأم لازم أتوقف للحظة وأسأل نفسي ليش الولد صار هيك.
0: لازم يكون في علاج.
1: هذه أعراض انسحابية زي الإدمان بالضبط.
0: نعم.
1: هلا الطفل إذا أنا أخذت منه الجهاز وضرب وكسر وآذى اللي حواليه، معناته هذه أعراض انسحابية، معناته أنا هون لازم أسأل نفسي ليش. هل لأنه الطفل تعود أو هل لأنه الطفل يعاني من مشكلة نفسية أخرى؟ إحنا في عنا فئة من الأطفال اللي متعودين على الأجهزة الإلكترونية وعلى الألعاب صراحة، واللي بسموها الأهل إدمان على الألعاب، عندهم اضطراب طيف توحد، وهذا موضوع خطير جدا وموضوع منتشر.
0: نعم.
1: وفي كثير ناس بيقللوا من قيمته، بيقول لك لا والله الألعاب اللي سوت عنده كذا، لكن مش عارفين انه الطفل اللي عنده اضطراب طيف توحد هاي الألعاب بتجذبه وبتلبطه. فاحنا هون لازم نفرق
0: يعني احيانا الطفل بس تاخذ منه التليفون يعني وصارت عن تجربه بصير يصيبه رجه عصبية.
1: أنا هون لازم أتدخل
0: جاهد. بصير يكسر، بصير يعني.
1: بالضبط.
0: هذا إدمان.
1: نعم. هلا هي هذا بتندرج تحت الإدمان، لكن أنا بدي أعرف شو سبب هذا الإدمان. هل لأني تركته لحاله وما راقبته، أو لأنه في عنده مشكلة؟ وهون بصير دور الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي بالموضوع لتقييم الحالات ضروري جدا.
0: نعم.
1: لكن إحنا للأسف الشديد في عنا كثير من الأهالي بحطوا الحق على الإلكترونيات، لكن إحنا كلمة الحق على الإلكترونيات هي أساسها عنا إنه إحنا كأب أو كأم هل في عنا إشراف أو ما في عنا إشراف. إحنا نسأل نفسنا وين والحق على مين، هذا مهم جدا.
0: طيب دكتور، يعني متى يتحول اللعب الإلكتروني من وسيلة ترفيه إلى تعلق؟ كيف بدي أعرف؟
1: نعم، هلا احنا حكينا الان قبل قليل على انه اذا احنا اخذنا اللعبه من الطفل وصار عصبي وصار يضرب وصار يؤذي، معناته هو الطفل ادمن على الالعاب، معناته غير قادر على تركها بالطرق العاديه. بالاضافه اذا اثرت على نومه، اذا اثرت على علاقته مع الاخرين، يعني انعزل. في كثير من الاطفال والمراهقين بتلاقي بيقضي كل الليل على الالعاب الالكترونيه وعلى الاجهزه الالكترونيه وعلى اللابتوب وعلى الايباد، وثاني يوم بيقضيها بالنهار نايم أو بنخفض مستوى دراسي، ببطل يروح على المدرسة.
0: والله مشكلة سي.
1: هذه طبعا هذه من الأشياء المهمة جدا، لكن للأسف الشديد في كثير أهالي بقول لك لا بكرة بتغير، لا بكرة العطلة الصيفية بتخلص وبتبدأ المدرسة. هنا بتبدأ المشكلة. إحنا عنا بصيرش إحنا نعتمد على موضوع العطلة الصيفية إنه بتخلص وكل الوقت الطفل بسهر كل الليل، ما بيهتم، لا بيطلع من البيت ولا بيحكي مع حدا، ولما يجي وقت المدرسة تأخذ فجأة منه الجهاز وتقول له عندك مدرسة بكرة. لازم وباستمرار يكون في عند الأهل دور المراقبة، دور الرقيب.
0: نعم.
1: والأهل مش بس رقيب، ودور الصديق، يعطي الطفل الأمان، يخلي الطفل يحكي للأهل، مش يروح يحكي لشخص بالعالم الافتراضي شو مشاكله في البيت أو شو الأشياء اللي بيعاني منها، لأنه هذا الشخص اللي بالعالم الافتراضي اللي بيعتقد الطفل على أنه اللي قدامه طفل أو اللي مقابله طفل أو مراهق ممكن يكون إنسان بالغ عماله بيستدرجه. فبالتالي إحنا هون دورنا كأهل برضو نوعي أولادنا وبناتنا، حتى المعلومات الشخصية، حتى عنوان البيت، حتى أرقام الهواتف، حتى أرقام الكرتات الإلكترونية والATM، إنه ما يحكوها لأي حدا على أجهزة التواصل الاجتماعي.
2: وهذا موضوع مهم سيدي،
1: وهذا موضوع
2: يعني
1: جدا مهم،
2: ناس كثيرة
1: بتعرض كثير ناس للاستغلال وللسرقة. نعم
2: طيب، يعني دكتور أحيانا تدخل الأسرة مهم جدا، كيف بدي أميز سيدي أو كيف بدي أخلي الطفل يرجع لحياته الطبيعية بعد ما أدمن؟
1: طبعا هلا الآن زي أي حالة إدمان، أول شيء زي ما حكينا في البداية، هل هي إدمان ولا هي مرض نفسي ولا في عند الطفل توحد؟ أنا صراحة بالحالات هاي اللي بيكون فيها نوع من أنواع نقول التعلق الشديد بالأجهزة الإلكترونية وعلى أعمار مبكرة، أنا كطبيب بحب أستثني في البداية اضطراب طيف التوحد واضطراب التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
1: إذا استثنيت هذول القضايا برجع لموضوع أنه التعويد. هلأ بدي أشوف الآن شو سبب التعويد، هل سبب التعويد أنه إهمال في البيت؟ هل سبب التعويد أنه ما في رقابة في البيت؟ هل سبب التعويد أنه في الأب والأم مشغولين زيادة عن اللزوم في البيت؟ لازم أعرف. إذا عرفت
2: طبعا
1: هالقضايا
2: انشغال الآباء،
1: يعني هو في نسبة كبيرة منها انشغال الآباء وانشغال الأمهات، كل واحد زي ما تفضلت بعطي هالجهاز لهالولد بشان يلتهي، بشان الأم تخلص شغلها، بشان الأبو يخلص شغله. هذه من أخطر القضايا صراحة، وإحنا كل واحد منا، أنا وإنت وكل واحد منا بشوفها بحياته اليومية وخلال زياراتنا وعلاقاتنا الاجتماعية.
2: في أهالي عشان ينام الطفل، عشان ينام بيعطوه تليفون.
1: نعم أنت شايفه وأنا شايفه والكل شايفه، هذه من الأشياء الخطيرة جدا واللي بتأثر على مستقبل الأطفال، اللي بتتحول فيها التكنولوجيا الآن لسلاح خطير ضد الأطفال وليس كأداة نافعة ومفيدة لحياتهم في المستقبل.
2: أؤكد على كلامك سيدي، خطيرة جدا، في لأنه في هناك شخصيات كرتونية أدمنوها الأطفال، شخصيات كرتونية بتقودهم للعنف، بتقودهم لشغلات كثيرة ممكن نتجنبها.
1: نعم، حتى مش العنف، حتى لإيذاء الذات، حتى
2: صحيح.
1: حتى للانتحار، يعني في كثير قضايا. طبعا الطفل لما يشاهدها ويشاهدها على في عالم افتراضي ويكون يتعلق بهذا الشخص بالعالم الافتراضي، هذه قضايا خطيرة جدا. لهذا السبب احنا من خلال هاي المنصة المحترمة والمقدرة بنحب دائما الأهالي يكونوا دائما على تواصل مع أولادهم وعلى تواصل مع بناتهم. لهذا السبب دور الأسرة مهم والتواصل داخل الأسرة مهم جدا، يعني دائما الأب والأم يخصصوا أوقات معينة للتواصل مع أبنائهم لإعطائهم الثقة، حتى يعني بأبسط الأمور الجلسات على طاولة الطعام.
2: نعم.
1: لأربع خمس مرات بالأسبوع كل الأسرة يقعدوا مع بعض يتحدثوا مع بعض، بتعطي الطفل الشعور بالأمان. فبالتالي إذا الطفل تعرض لابتزاز، تعرض لاستهزاء، يعني ممكن أنه يعترف ويحكي لأهله.
2: طيب.
1: في كثير عندنا حالات بتمر فيها الإساءة سواء الجسدية أو الجنسية أو حتى الإدمان على القمار. في عندنا مجموعة من المراهقين أو المراهقة. نعم. المتأخرة بدمن على الإلكترونيات وبدمن على ألعاب قمار وبخسر أرقام كبيرة.
2: نعم.
1: وبعدين بتصفي هون مشكلة كبرى.
2: نعم.
1: فهون إحنا لازم نكون باستمرار، هدفنا إحنا من هذه الحلقة مش بس نحكي على الإلكترونيات وجدت لخدمتنا عشان نتعلم ونتثقف، لكن احنا واجبنا كأهل انه نكون على تواصل باستمرار مع اولادنا ومع بناتنا.
2: طيب، يعني هو التواصل مهم جدا، يعني زي ما حكيت دكتور، يعني فترات عمريه، في فترات عمريه مثلا خلينا نحكي من 3 سنوات لعشر سنوات بتم التعامل معهم هكذا وهكذا، من 10 سنوات، يعني الفترات العمرية سيدي في ممكن نصائح يعني بشكل سريع.
1: طبعا سيدي، مش يعني هذا موضوع مهم جدا، كل مرحلة عمرية لها طريقة بالتواصل. أنا لما أتواصل مع طفل عمره 3 سنين أو 4 سنين مش زي مع واحد عمره 15 سنة أو واحد عمره 20 سنة أو 10 سنوات.
2: من ناحية الإدمان سيدي، من ناحية
1: بالضبط. هلا الآن أنا دائما وأبدا هذا قانون طبي، يعني لغاية عمر 5-6 سنوات أنا يجب أحدد الفترة اللي بكون فيها الطفل على الأجهزة الإلكترونية، أعرف شو الإشي اللي بتطلع عليه الطفل وأكون أنا رقيبه على تواصل معاه. هلأ بالنسبة للناس اللي بأعمار 10 و15 سنة برضو أنا لازم أحدد الوقت، هذا تحديد الوقت مهم جدا، وأنه يعرف على أنه في أوقات للإلكترونيات وفي أوقات للدراسة، وأظني على اطلاع يعني في بعض أطفال أو بعض مراهقين بحط رقم سري حتى الأب والأم ما يدخل، بيقول لك أنا حر. للأسف نعم. الشديد بعض أو كثير من الأهالي ما بيحكوا بالموضوع، بعضوا الطفل حريته، لكن بعدين بعد عدة سنوات ولا الطفل واقع بمشكلة كبيرة ومش قادرين يحلوها للأسف الشديد.
2: نعم دكتور، نطلع بعد إذنك لفاصل صغير ونرجع إن شاء الله.

0: حياكم الله من جديد دكتور. يعني مكملين معك في ما يخص الألعاب الإلكترونية والأطفال. بس قبل ما أبدأ في الرسالة اللي بدي توجهها, في ألعاب جماعية بصير فيها دردشة, إيش تأثيرها؟
1: نعم,
0: خصوصا على الأطفال.
1: الألعاب الجماعية لها تأثير كبير. أول شيء الطفل من خلالها بشعر بنوع من أنواع الأمان, لكن خطورتها أنه ممكن يكون هذول من ضمن هاي الجماعات في بالغين.
0: نعم,
1: وفي ناس هذول البالغين بيستغلوا هاي العلاقات وبيستغلوا لقاء المجموعات وبيمرروا أشياء على هؤلاء الأطفال. هون أنا دوري كأهل أكون باستمرار رقيب وأعرف على أنه مع مين هاي المجموعات, هل هي المجموعات حقيقية ولا مجموعات افتراضية. والخطر لما يكون النقاش واللعب مع مجموعات افتراضية وبعالم آخر أنت بتعرفش مين اللي على الطرف الآخر, هل هو بالغ, هل هو شخص بيحاول يستغل طفلك, هل هو

0: وشخص بيحاول يسيء للطفل. هاي
1: يعني
0: نقطة مهمة
1: واجب
0: جدا.
1: واجب علينا كأهالي أن نكثف الرقابة خصوصا على الألعاب الجماعية لأنها أشد خطورة.
0: أشد خطورة، نعم
1: نعم.
0: مية
1: طيب
0: بالمية.
1: يعني لضيق الوقت يعني دكتور، بدنا رسالة أخيرة.
0: سيدي الرسالة الأخيرة، التكنولوجيا وجدت لخدمة الإنسان، لكن للأسف الشديد إذا احنا استخدمناها بطريقة سيئة، وأي شيء بتستخدمه بطريقة سيئة بيأثر على حياتك وبيسيء لطفلك وبيسيء لابنك وبيسيء لبنتك. فبالتالي احنا واجبنا كأهل نكون دائما على تواصل مع أبنائنا وبناتنا، أن نكون الرقيب والصديق، ونعطي الطفل الأمان بحيث تكون مرجعيته البيت وليس المرجعية اللي هي بالعالم الافتراضي ومع ناس ومع أشخاص ما بيعرفهم.
1: نعم نعم. العين الدكتور أمجد جميعان، وأنت مستشار أول الطب النفسي اختصاص فرعي طب نفسي أطفال ومراهقين. شكرا لك سيدي وعلى المعلومات القيمة.
0: شكرا جزيلا للإذاعة المقدرة واللي احنا بنعتز فيها وبنعتز بانتمائنا إلها. شكرا شكرا
1: شكرا دكتور. أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نشكركم على حسن المتابعة. هذه تحية من معدة البرنامج نريمان الشطي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، ومن السوشيال ميديا محمد السقرات، ومني أنا علي بيدات. أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج تراث وأصالة. كلمة صغيرة لكنها في ذاكرتنا الأردنية أكبر من مجرد تهنئة، نقولها عندما يأتي مولود جديد، ونقولها للعريس، ونقولها لمن نجح ولمن عاد من السفر ولمن حصد ثمرة تعب طويل. لكن قديما لم تكن المباركة مجرد كلمة تقال وتنتهي، كانت لها طقوسها وعباراتها، وكانت مناسبة الفرح تتحول إلى فرحة جماعية يشارك فيها الأهل والجيران والأقارب. وفي حلقة اليوم من تراث وأصالة نعود إلى واحدة من أجمل التفاصيل في تراثنا الشعبي، مباركاتنا القديمة، وكيف كان الأردنيون يشاركون بعضهم في الفرح. مجتمعنا القديم كان الفرح لا يبقى داخل البيت، إذ جاء مولود جديد فالخبر لا يبقى سرا، تصل التهاني وتبدأ الزيارات وتسمع عبارات المباركات من كل من يدخل البيت. عبارات بسيطة لكنها كانت تحمل دعاء وأمنية ومحبة، وكانت ولادة الطفل مناسبة تفتح أبواب البيت للفرح. الجارات يأتن للتهنئة، والقريبات يشاركن الأمة فرحتها، والأهل يقدمون ما يستطيعون من هدايا وأطعمة، والكل يشعر أن المولود الجديد ليست فرحة والديه وحدهما، بل فرحة العائلة كلها. ومن المناسبات الأخرى الزواج، هناك تصبح المباركة حكاية كاملة. منذ الإعلان تبدأ عبارات التهاني، وكانت هذه العبارات تتكرر على ألسنة الجميع، لكن لكل شخص طريقته في التعبير عن فرحته. في الأعراس الأردنية قديما لم يكن الناس ينتظرون دعوة رسمية حتى يفرحوا، الفرح كان معروفا للجميع.

تجتمع العائلة ويشارك الجيران وتعلو الأصوات بالزغاريت والأهازيج. والأجمل أن المباركة لم تكن دائما بالكلام، أحيانا كانت المباركة حضورا، أن تترك عملك وتذهب إلى بيت أهل العريس أو العروس، أن تجلس معهم، أن تشاركهم القهوة، أن تقول لهم

النجاح. اليوم قد تصل رسالة إلى الهاتف مبروك النجاح، لكن قديما كان الخبر ينتقل بين الناس وتصبح فرحة النجاح حديث البيت والجيران. إذا نجح أحد الأبناء كان النجاح إنجازا للعائلة كلها، حتى المباركات كانت تحمل دعاء للمستقبل، لم تكن فقط احتفالا بما حدث بل أمنية بما سيأتي.

0: وفي تراثنا هناك نوع آخر من المباركات ربما لا ننتبه إليه كثيرا، مباركة العودة من السفر. كان السفر قديما مختلفا، الطريق أطول والمسافة أبعد والخبر أصعب، ولكن كانت عودة المسافر فرحة حقيقية. وحين يعود أحد أفراد العائلة تبدأ عبارات التهنئة، لكننا ربما لا نشعر بحجمها كما كان يشعر بها من ينتظر مسافرا في زمن لم تكن فيه الهواتف موجودة ولا الأخبار تصل في لحظتها. وهنا نكتشف شيئا جميلا، المباركات الأردنية لم تكن مجرد كلمات محفوظة، كانت انعكاسا لقيم المجتمع، المحبة والتكافل والجيرة وصلة الرحم ومشاركة الآخرين أفراحهم. وكان الإنسان يشعر أن فرح جاره يعنيه، وأن نجاح قريبه يفرحه، وأن مولودا جديدا في الحي مناسبة تستحق أن يشارك فيها. لكن هل تغيرت مباركاتنا اليوم؟ بالتأكيد تغيرت، أصبح الهاتف وسيلة للتهنئة، رسالة قصيرة، مكالمة، منشور على مواقع التواصل، صورة تحمل عبارة مبارك، وهذا ليس بالضرورة أمرا سيئا، فالزمن يتغير ووسائل التواصل تتغير، لكن الذي يجب أن لا يتغير هو المعنى، أن نفرح للآخر، أن نقف معه، أن نشاركه لحظاته الجميلة، وأن تكون مباركتنا صادقة لا مجرد كلمة نرسل لأن المناسبة ظهرت أمامنا. من مبارك ما جاكم إلى مبروك النجاح، ومن مبروك النجاح إلى الحمد لله على السلامة. تغيرت الأيام وتغيرت طرق التعبير، لكن بقيت الكلمة الطيبة قادرة على أن تجمع القلوب. فالمباركة ليست كلمة نقولها فقط، إنها عادة جميلة تعكس مجتمعا يعرف كيف يفرح لفرح الآخرين. وفي الأردن كان الفرح دائما له أهله، والتهنئة لها أهلها، والكلمة الطيبة لها مكانتها. كانت معكم تراث وأصالة، فتحنا صفحة من صفحات ذاكرتنا لنكتشف أن أجمل ما في التراث ليس فقط ما تركه لنا الأجداد من أشياء، بل ما تركوه لنا من قيم وعادات وكلمات تعيش معنا حتى اليوم. وإلى أن نلتقي في حكاية أردنية جديدة، لكم منا أطيب الأمنيات. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الإعداد الزميل محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
1: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
2: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم ويا هلا. بالتراث والأصالة، برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
1: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس يتعامل مع الحريات العامة وحقوق الإنسان كأولوية وطنية. وبدء استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 2027. من العناوين إلى التفاصيل.

الليل. جرت في قصر بسمان الزاهر اليوم مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. فقد تقبل جلالة الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان محمد الشامسي وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد زرقط والسفير غير المقيم لجمهورية الصومال الفيدرالية أبيب موسى فارح وسفيرة إيرلندا نيكول ماكيو. كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفير مملكة النرويج أندرياس لوفولد وسفير مملكة بلجيكا جان ماركو ريزو وسفير جمهورية إيطاليا بيير لويجي زامبوريليني والسفيرة غير المقيمة لجمهورية الدومينيكان يست كاريداد رومان مالدونادو والسفير غير المقيم لجمهورية بوروندي إيزيدور إنتيرامبيبيا. ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكية الأردنية والسلام الوطنية لبلدانهم. وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال وجلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين وجلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراهم. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم اجتماعا ضم وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاركية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامة انسيابية حركة البضائع بكفاءة عبر موانئ العقبة ومختلف المعابر الحدودية. وجرى خلال الاجتماع عرض واقع العمل في موانئ العقبة التي تعمل كمحور لوجستي وإقليمي بكفاءة عالية وبطاقتها التشغيلية الكاملة وتشهد إقبالا متزايدا من دول وشركات عالمية وزيادة ملحوظة في عمليات الشحن في ظل تواقيت مناولة منافسة لضمان انسيابية حركة البضائع ونقلها إلى جانب جميع المعابر الحدودية الأخرى. كما جرى عرض الخطط والبدائل اللوجستية المتاحة للتعامل مع تداعيات الظروف الراهنة بما يضمن استدامة سلاسل التوريد والإمداد بكفاءة وتوفير مختلف السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية. تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة في دار رئاسة الوزراء. وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي استعراض أبرز محاور التقرير والتوصيات الواردة فيه لترسيخ منظومة حقوق الإنسان في الأردن. تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 وذلك لدى استقباله رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة. وأكد القاضي أن مجلس النواب ينظر بأولوية لحقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الإطار. وقال القاضي إن مجلس النواب سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيدرس عبر لجانه المختصة التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير المركز. بدورها أكدت الحاج حسن اعتزاز المركز بالعلاقة مع مجلس النواب في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس. بحث رئيس لجنة النقل والخدمات العامة النيابية النائب الدكتور أيمن البداد واليوم خلال لقاءين منفصلين مع ممثلي قطاع نقل الحمولات الثقيلة وأصحاب الشاحنات وسائقي مركبات

0: النقل العمومي أبرزت التحديات التي تواجه القطاعين وسبل معالجتها، وأكد البدادوي أهمية قطاع نقل الحمولات الثقيلة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات فيه يبلغ نحو 50 مليون دينار ويوفر مئات فرص العمل للأردنيين. وقال إن اللجنة تتابع التحديات التشغيلية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كاشفا عن توجهها لعقد اجتماع موسع يضم الجهات المعنية وممثلي القطاع للوصول إلى حلول عملية. بدورهم عرض ممثلو القطاع أبرز الصعوبات ومقدمين مقترحات لتحسين بيئة العمل. ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الاجتماع الدوري لضباط ارتباط قطاعي الطاقة والتعدين لمتابعة تقارير العمل الخاصة بالبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة في القطاعين حتى نهاية آب الماضي. وأكد الوزير الخرابشة أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية وتكثيف الجهود لضمان تحقيق مستهدفات البرنامج ضمن الأطر الزمنية المحددة، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة النظام الكهربائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية ومتابعة العمل في قطاع التعدين. بدأت اليوم عملية التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة لموسم الحج 2027، وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي عبر منصة تسجيل الحج الإلكترونية. الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالب تحدث لمندوبتنا هيا الإحديثات وقال:
1: التسجيل الأولي للحج لعام 1448 يمتد التسجيل ومتاح التسجيل من 6/9/2026 وحتى 27/9/2026 من هذا الشهر الحالي. التسجيل سيكون بإذن الله من خلال منصة دائرة الحج والعمرة، منصة الإلكترونية. سيكون التقديم عبر المنصة ولن يكون تقليديا أو من خلال مديريات أو دائرة الحج والعمرة. أود أن ننوه لأن آلية التسجيل بعد الولوج إلى الموقع الإلكتروني سيكون هناك آلية للتسجيل. يشترط لمن يريد الحج والتسجيل للحج لهذا العام أن لا يكون قد حج سابقا، سواء كان متقدم أصيلا أو أصيلة، سواء كان متقدم رجل أو امرأة. وبطبيعة الحال يجب أن يكون هناك دفع مبلغ 200 دينار تدفع من خلال تطبيق إي فواتيركم أو من خلال مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي. فيما يتعلق الأعمار المسموح لها التسجيل لموسم الحج 1448 ستكون من مواليد 31/12/1980 فما دون، وألا يكون قد حج قد سبق له أداء فريضة الحج.
0: أطلقت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة برنامج تدريب المهارات الرقمية المتخصصة لمشرفي ومعلمي المهارات الرقمية ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف. ويستهدف البرنامج الذي تنفذه مؤسسة إنجاز 136 مشرفا ومشرفة ونحو 6500 معلم ومعلمة من مدرسي منهاج المهارات الرقمية في مختلف المحافظات. واصلت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء تنفيذ البرنامج التوعوي الذي أطلقته وزارة الأوقاف للتوعية بمخاطر التطرف الفكري وتعزيز الوعي الديني والفكري لدى أفراد المجتمع وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتطرف بكافة أشكاله. مدير مديرية أوقاف محافظة الزرقاء الدكتور أحمد الحراحش تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذا البرنامج وقال:
2: تطلع مديرية أوقاف الزرقاء وبدور مهم في توعية الشباب في الجامعات والمدارس ودور القرآن الكريم وبالتعاون مع الشركاء من خلال تنفيذ عدة مبادرات لتوعية الشباب وتبصيرهم وربطهم بالقدوات. ومن هذه المبادرات مبادرة الأمن الفكري للشباب التي نسعى من خلالها إلى تحصين الشباب من آفة الفكر المتطرف والجرائم الإلكترونية والتجنيد الإلكتروني.

0: آفة المخدرات وغيرها من الآفات المجتمعية والإلكترونية من خلال الاستمرار في عقد الندوات والمحاضرات والأنشطة التي من شأنها توعية الشباب وتثقيفهم وقطع الطريق على كل من يحاول النيل من أبنائنا فلذات أكبادنا.
1: أعلنت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب عن فتح باب التسجيل في معاهدها بكافة محافظات المملكة واستقبال طلبات الدفعة 35 لمختلف القطاعات: الإنشاءات والمهن المساندة والكهروميكانيك وقطاع السيارات الكهربائية والهجينة والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات للأعمار من 17 إلى 30 للذكور ومن 17 إلى 35 للإناث ابتداء من اليوم ولغاية 8 تشرين المقبل. نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني مسودة الخطة الاستراتيجية للإطار الزمني 2027 إلى 2029، وذلك التزاما بنهج الشفافية والتشاركية. ودعت الهيئة الشركاء والباحثين والمعنيين والمهتمين إلى تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على مسودة الخطة. زارت سمو الأميرة بسمة بنت طلال جمعية سيدات فرحة للأعمال الخيرية في العقبة، والتقت بالسيدات المشاركات في برنامج محو الأمية والاستماع إلى تجاربهن مع تعلم القراءة والكتابة إلى جانب ما يكتسبنه من مهارات في الخياطة. للمزيد تحدثت المحامية علا أبو هليل نائب رئيس جمعية سيدات فرحة للأعمال الخيرية لمندوبتنا مجد البدارين، وقالت:
2: زيارة سموها استمعت فيه بكل حب للسيدات ولمستفيدات جمعية سيدات فرحة، وهون الحديث كان عن مستفيدات برنامج محو الأمية اللي اعتبرته سموها قصة نجاح وأشادت فيه وأظهرت اهتمامها. برنامج محو الأمية هو برنامج تمكين تعليمي. بعد هيك انتقلت سمو الأميرة بزيارتها لمشغل أيادي فرحة، و التقت بالسيدات وشاهدت بأم عينها كيف المرأة اللي كانت فعليا بحاجة لفرصة أصبحت اليوم تعلم وتتعلم وتنتج. زيارة سمو الأميرة بسمة وتوجيهات سموها زادت عنا الحماس وزادت عنا أنه إحنا بدنا نطور من أنفسنا وبدنا نشتغل أكثر في مجال تمكين المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
1: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع السادس من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع 112 قضية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 43 قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة و69 قضية تعاط ألقي القبض خلالها على 72 تاجرا مروجا تورط بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 121 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من مادة الكريستال القاتلة. وأكد الناطق الإعلامي أن الحملة مستمرة وبكل حزم دون أي تهاون حتى تحقق أهدافها بنشر الوعي ضد تلك المادة وملاحقة كل من يحاول التعامل مع تلك المادة التي تسبب الموت لمتعاطيها أو ارتكابه لجرائم بشعة تهدد المجتمع وسلامة أفراده. وقع جامعة البلقاء التطبيقية وجمعية المعماريين الأردنيين اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني وربط مخرجات التعليم بالممارسات المهنية في مجالات العمارة والتصميم والتخطيط العمراني. حول هذا الموضوع تحدثت رئيسة قسم هندسة العمارة الدكتورة ميساء علي الشوملي لمندوبتنا وعد البدارين، وقالت:
3: جمعية المعماريين تعنى بالممارسة المعمارية والفكر المعماري عموما، وإحنا بالجامعة بهمنا جدا إنه نربط طلابنا بنشاطات مختلفة. الجمعية فيها كثير نشاطات نوعية، فيها نشاطات فكرية، نشاطات علمية. أصحاب يعني أعضاء الهيئة الإدارية من الجمعية وغالبيتهم من أصحاب المكاتب والشركات، فإحنا بهمنا إنه نربط طلابنا بالحياة العملية عن طريق كثير في نشاطات، ورشات عمل، محاضرات. دائما بنربط، نحاول نربط مخرجات التعليم بالممارسة المهنية، حتى يعني الخطط الدراسية عرضناها على جمعية المعماريين الأردنيين، بنحب نسمع رأيهم في خططنا، هل تواكب سوق العمل ولا لا.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس يتعامل مع الحريات العامة وحقوق الإنسان كأولوية وطنية. وبدء استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 2027. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، فاتن الفقهة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السرايرة، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات، تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.

0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان، أولى المحطات محطة التراث، حيث التراث الشعبي والشفوي في جرش، واللقاء مع الباحث الدكتور إسماعيل القيام. المحطة الثانية محطة

0: إصدارات كتاب مملكة الأنباط أسرار العبادة الغامضة واللقاء مع الباحث الدكتور خالد أكرم الحموري. أما في المحطتين الثالثة والرابعة محطة السينما، لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرج السعودي علي سعيد حول فيلمه الوثائقي ضد السينما، والذي عرض في عدة مهرجانات سينمائية، والذي يناقش فيه تاريخ الحركة السينمائية السعودية. واللقاء الثاني لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرجة اللبنانية لانا ظاهر حول فيلمها الوثائقي Do You Love Me، والتي تناولت فيه الذاكرة الجماعية في لبنان وتاريخها الاجتماعي من خلال أرشيف المقاطع البصرية. نبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى، محطة التراث. في هذه المحطة سنتعرف على ذاكرة المكان من خلال التراث الشفوي والشعبي في جرش. وهذا المساء نرحب بالباحث في التراث الدكتور إسماعيل القيام. أهلا بك دكتور إسماعيل في هذا اللقاء سيدي.
1: حياك الله أستاذ فضل، يا مرحبا بك وبالإذاعة الأردنية.
0: يبارك فيك دكتور إسماعيل. أهمية انعقاد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان، تفضل سيدي.
1: حياك الله أستاذ فضل، وحيا الله المشاهدين الكرام أو المستمعين أيضا للإذاعة الأردنية الكريمة.
0: نعم.
1: يا سيدي، نحن في رابطة الكتاب الأردنيين وبالتعاون مع مهرجان جرش استنتا هاتان الجهتان استنتا أن تقيم ملتقا ثقافيا. هذا الملتقى خصص لذاكرة المكان كما تعلم حضرتك، ونشرت وسائل الإعلام عن هذا الملتقى سابقا. نعم. وهذا العام في الواقع المدن الأردنية تحتاج إلى توثيق للأماكن للمدن الأردنية، ثمة توثيق وتحتاج مزيدا من التوثيق ورسم ذاكرة شاملة للمدينة الأردنية، للمكان الأردني، للقرية الأردنية. لا يقتصر الأمر على التاريخ كما تعلم وعلى الآثار عندما نقول ذاكرة المكان في جرش، إنما الأمر امتد وخاصة في هذا العام إلى التراث المعماري، إلى التراث الشفوي، إلى التراث الشعبي بمختلف أصنافه واتجاهاته. فلذلك هذا الجهد كما تعلم فيه تعميق للوعي الوطني بالمكان الأردني، بالهوية الأردنية، فيه تعزيز للانتماء، فيه تجذير للعلاقة بين الإنسان والمكان. وهذا الملتقى تحديدا يسلط الضوء على التراث الشفوي ويسلط الضوء على التراث الشعبي والمعماري في المكان حاليا في جرش. نسعى أن يمتد إلى المدن الأردنية الأخرى أيضا لاحقا. فيه نقلة نوعية الصراحة من المحاضرات ومن الأنشطة التقليدية إلى تسجيل مشاريع بحثية توثيقية جديدة، وهذا ما يسعى إليه الملتقى.
0: نعم. نريد أن ننتقل دكتور إسماعيل للحديث أكثر عن مسألة توثيق التراث الشفوي والشعبي في جرش. هل يمكن اعتبار هذا التوثيق جزء أساسي من مراحل توثيق السردية الأردنية؟
1: جميل جميل، بلا شك وبدون أدنى شك هذا التوثيق يشكل ركيزة من الركائز الأساسية للهوية وللسردية الأردنية. السردية كما تعلم ليست سردا تاريخيا للوقائع والأحداث التي مرت بها البلدان والمدن، إنما هي مشروع كامل متكامل وطني يهدف إلى تقديم التاريخ الأردني مع التركيز على رؤية علمية، يعني مع التركيز على الجانب العلمي والحقائق التاريخية لهذا الجانب. والآن أنت عندما تسجل وتدون التراث الشفوي كما تعلم الأمر بين الشفاهية والكتابية ثمة هو سابقا قديما في التراث وعند الأمم عند غيرنا أيضا عند اليونان عند الإغريق وعندنا اليوم ثمة فجوة أحيانا واسعة بين ما كان شفويا وما كان مكتوبا ومدونا.
0: نعم.
1: أكثر الصعوب حفظ لها المدون، لم يحفظ لها الشفوي. في هذا الملتقى أعتقد أنه يضيف المحور الشفوي من تراث شعبي من تراث شفوي وما إلى ذلك، بمعنى هو رابط أو جسر يربط بين الشفوي والمكتوب، يربطنا بحياة الناس اليومية. أنت تعلم عندما نعود إلى تراثنا القريب إلى 1000 سنة و1500 سنة نحن قلما نجد أهل التراث قد دونوا لنا الجانب الشفوي والحياة اليومية، دون من ذلك لكن الذي ضاع كثير. نسعى اليوم أن تدون في ذاكرتنا وفي ذاكرة الذاكرة الجمعية الأردنية، ذاكرة المكان الأردني، ذاكرة الشفوية الأردنية، حياة الناس اليومية كيف كانت، الأمثال، الألغاز، الطب الشعبي، كل ذلك يدون للأجيال القادمة. فأن يكون مشروع توثيق التراث الشفوي في جرش وفي غيرها من الأماكن الأردنية، أعتقد أنه ركيزة أساسية من ركائز بناء السردية الأردنية.
0: نعم، نريد أن ننتقل دكتور إسماعيل الحديث عن ملامح ومميزات التراث الشعبي والشفوي في جرش تحديدا.
1: والله الواقع يا أستاذ فضل، المسألة ما تتميز به جرش لا شك أن امتدادها التاريخي وحضور جرش العميق في التراث ومدينة جرش الأثرية شاهد على ذلك، شاهد حي لا يبلى عبر العصور. هذا من أكبر المؤشرات التي تؤشر على زخم حضور جرش في التراث وامتداد هذا العميق. لكن التنوع الآن بدأنا، وهذا جزء من أهمية انعقاد مثل هذا الملتقى.
0: نعم.
1: إن التنوع يجب أن يدون، يجب أن يدون مثلا التاريخ الشفوي لجرش، التاريخ الشفوي مثلا لعمان، التاريخ الشفوي في لإربد، هذه الأماكن يجب أن تختص. عندنا في جرش في الأغنية الأردنية أنت حاليا تستطيع أن تفصل بعض الأغاني المرتبطة بجرش ضمن اللهجة. الجرش بالمناسبة يعني فيها مكونان أساسيين، فيها اللهجة البدوية واللهجة الفلاحية. أنت تستطيع أن تميز بعض الأغاني الشعبية، بعض الحكايات المرتبطة بجرش، وبعضها في الواقع حتى للباحثين في التراث هي مختلطة بين التراث الشعبي الحوراني أو تراث على الأقل الأردني الفلسطيني أيضا. فهذا الاختلاط هو شيء جميل، لكن أيضا التوثيق يؤدي إلى تمييز ما هو مرتبط بجرش، ما هو مرتبط مثلا بعجلون، ما هو مرتبط بإربد، وإن كان التمييز يصعب أحيانا في الفصل بين يعني أنماط وأمثلة التراث الشعبي الواردة لدى الباحثين والأكاديميين. ثمة جهود بحثية جميلة وثقت ومذكور ذلك عند مثلا روكس العزيزي، لكن التوثيق وتخصيص الذاكرة وتخصيص المكان لابد أن يكون أكثر وأشد دقة.
0: نعم دكتور إسماعيل القيام، كباحث في التراث وأستاذ للغة العربية، أهمية توظيف مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز هذا التراث الشفوي والشعبي بنفس الوقت.
1: يعني أعتقد أنه مواقع التواصل الاجتماعي والشفوي ممكن أن تكون مفيدة جدا من جهة نقل التجربة ونقل التراث للأجيال، لأنك تعلم الآن ثمة انفصال كبير بين ما هو تراثي وما هو حداثي بسبب انشغال الأجيال بوسائل التواصل الاجتماعي. لا نريد أن نجعل وسائل التواصل الاجتماعي يعني نلقي عليها باللوم وشماعة بعد أجيالنا عن تراثهم وعن ثقافتهم وعن تقاليدهم. تعزيز وتغذية هذه المواقع ووسائل التواصل بعناصر التراث الشعبي أنت تقدمها له بصورة جميلة وبالصورة التي يرغب أن تقدم له. فأعتقد أنه تقديمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتفكير أيضا بمشروع متكامل بهذه الناحية، أعتقد أنه مجدي لحفظ التراث كثيرا ولنقله عبر الأجيال.
0: نعم، بدي أشكرك دكتور إسماعيل القيام، وأنت الباحث في التراث وأستاذ اللغة العربية، على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بذاكرة المكان من خلال التراث الشفوي والشعبي في جرش. شكرا سيدي.
1: كل التقدير يا أستاذ فضل، كل التقدير.
0: شكرا
1: شكرا لك.

0: أهلا بكم من جديد في محطة الإصدارات. صدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب مملكة الأنباط، أسرار العبادة الغامضة، للباحث الدكتور خالد أكرم الحموري الذي نرحب به هذا المساء. دكتور خالد، أهلا بك في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
0: بداية، هل لنا أن نتعرف على سيرة ومسيرة الباحث الدكتور خالد أكرم الحموري؟
1: بداية بشكر حضرتك وبشكر إذاعة المملكة على هذه الاستضافة، وبشكر وزارة الثقافة على دعم هذا الإصدار، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى الآن ناشرون وموزعون على جهودهم في إخراج هذا الكتاب بهذا الشكل الجميل والمميز.
0: نعم.
1: أنا الدكتور خالد أكرم الحموري، باحث في التاريخ القديم والآثار، ومهتم بشكل خاص بالحضارة النبطية.
0: نعم.
1: بدأت مسيرتي الأكاديمية بدراسة التاريخ في جامعة اليرموك، والماجستير في التاريخ القديم من جامعة البصرة في العراق، ثم واصلت دراستي وحصلت على درجة الدكتوراه في التاريخ القديم والآثار من جامعة كومبيتنسي في مدريد. ومنذ سنوات أصبح اهتمامي بالحضارة النبطية يتجاوز النظر إليها باعتبارها البتراء أو طرق التجارة فقط، فأصبحت مهتما بالأنباط كمجتمع وحضارة، كيف عاشوا، كيف نظموا مجتمعهم، كيف كانت علاقتهم بالمكان، وكيف فهموا الدين والموت والحياة. وسبق أني تناولت الحضارة النبطية من الجانب الاجتماعي والاقتصادي في كتابي مملكة الأنباط، دراسة في الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، ثم قادني استمرار البحث إلى الجانب الديني، لأنني وجدت أن فهم الدين ضروري لفهم الإنسان النبطي بصورة أكثر اكتمالا. بالنسبة لي دراسة الأنباط ليست مجرد دراسة لحضارة بعيدة في الزمن، فالأنباط هم جزء أصيل من التاريخ الحضاري للأرض التي تشكل الأردن اليوم. وأعتقد أن دراسة تاريخ الأردن القديم مسؤولية علمية ووطنية، لكن الوطنية الحقيقية في البحث العلمي لا تعني أن نبحث عن نتيجة مسبقة، وإنما أن نحاول أن نفهم تاريخنا كما تسمح لنا الأدلة أن نفهمه. لأن الهوية لا تبنى باستحضار الماضي فقط، وإنما بفهمه وتوثيقه والحفاظ عليه.
0: نعم. دكتور خالد، ماذا عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب مملكة الأنباط، أسرار العبادة الغامضة؟
1: الدافع الأساسي حقيقة كان سؤال بسيط لكنه واسع جدا. هل نستطيع أن نفهم الدين النبطي كنظام متكامل وليس فقط كمجموعة من الآلهة والمعابد والطقوس؟ لدينا دراسات مهمة جدا تناولت المعبودات النبطية.
0: نعم.
1: ولدينا دراسات عن المعابد والنقوش والمواقع والطقوس. أنا حاولت أن أربط هذه العناصر ببعضها، وأن أرى الدين باعتباره منظومة مترابطة. مثلا عندما تدرس معبود معين لا يكفي أن تعرف فقط اسمه، تريد أن تعرف أين ظهر، ما هي ألقابه، وما هي علاقته بالمكان، وما هي علاقته بالطقوس، وكيف تغيرت وظيفته ومكانته عبر الزمن. لأنني في النهاية لا أبحث عن مجرد قائمة آلهة، وإنما أحاول أن أفهم كيف كان الإنسان النبطي يتعامل مع المقدس، وكيف كان يفهم العالم من حوله. طبعا هناك دافع آخر مهم، وهو أن الدين النبطي لم يكن ظاهرة محلية مغلقة، فبعض المعبودات والممارسات تظهر في مناطق واسعة من بلاد الشام وشمال غرب الجزيرة العربية، وهذا يفتح مجال مهم لفهم التفاعل الديني والثقافي بين المجتمعات العربية القديمة. وبالتالي فالكتاب بالنسبة لي ليس فقط دراسة للدين، وإنما محاولة لفهم جانب أساسي من الإنسان النبطي ومن تاريخ المنطقة بشكل عام.
0: نعم. دكتور خالد الحموري، كتاب مملكة الأنباط يتناول عنوان رئيسي هو أسرار العبادة الغامضة، لماذا الغموض وماذا نقصد بالغموض في الدين النبطي؟
1: أول شيء أحب أوضح أن كلمة الغموض في العنوان لا تعني وجود أسرار سحرية أو أشياء غامضة بالمعنى الأسطوري. الغموض هنا هو الغموض الذي تفرضه علينا طبيعة المصادر التي وصلت إلينا.
0: نعم.
1: إحنا طبعاً بنتعامل مع حضارة كما تعرف عمرها أكثر من 2000 سنة. فما وصلنا كتاب ديني نبطي متكامل يقول لنا هذه هي عقيدتنا، وهذه هي طقوسنا، وهذه هي رؤيتنا للكون. اللي وصلنا هو أجزاء من الصورة، مثلا نقش، نصب، معبد، مذبح، مقبرة، اسم معبود، لقب، رمز، وطقس. وهنا مهمة الباحث أن يجمع هذه الأجزاء ويحاول أن يفهم العلاقة بينها.
0: نعم.
1: ولكن من دون أن يملأ الفراغات من عنده. يعني بمعنى أدق، الغموض ليس صفة للدين النبطي، ليس صفة للدين النبطي نفسه، وإنما صفة للمصادر التي وصلت إلينا عنه.
0: دكتور، قبل الحديث عن مكونات هذا الكتاب، كتاب مملكة الأنباط، لابد من سؤال يتعلق بما يميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات الأخرى إن كانت تناولت الجانب الديني للمملكة النبطية.
1: أعتقد أن أهم ما حاولت أن أقدمه في هذا الكتاب هو الانتقال من جرد المعبودات إلى فهم النظام الديني.
0: نعم.
1: فالدراسات السابقة طبعا بكل تأكيد مهمة جدا، وأنا استفدت منها كثيرا، لكن محاولتي كانت أن أنظر إلى الدين النبطي باعتباره منظومة مترابطة.
0: نعم.
1: فأنا لا أتعامل مع المعبود والمعبد والنقش والطقس والمقبرة باعتبارها موضوعات منفصلة، وإنما أحاول أن أفهم العلاقة بينها. فالنقش بيعطينا معلومة، والمكان بيعطينا السياق، والطقس بيعطينا جانب الممارسة. وعندما نجمع هذه الأدلة مع بعضها تبدأ صورة النظام الديني بالظهور. ولهذا الكتاب لا يسأل فقط من كان يعبد الأنباط، وإنما يسأل أيضا أين عبدوا وكيف عبدوا ولماذا اتخذ المقدس هذه الأشكال. وأيضا هناك نقطة أساسية جدا أحب أن أعكسها، وهي أنك تميز بين ما يقوله الدليل فعلا وبين ما يمكن أن نستنتجه نحن منه. لأن هناك فرق بين النص وتفسير النص، وبين الأثر وقراءتنا للأثر. وهذا التمييز ضروري حتى لا نحمل الأدلة أكثر مما تحتمل.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا لا أريد أن أقدم تفسيرا نهائيا، بقدر ما أريد أن أقدم قراءة تحاول أن تكون أقرب ما يمكن إلى الأدلة.
0: نعم. نتحدث دكتور

0: من يعبدون، أين يعبدون، وكيف يعبدون. فالفصل الأول طبعا بتناول المعبودات النبطية، وفي مقدمتها طبعا الإله ذو الشرى، إلى جانب آلهة أخرى مثل اللات والعزى ومنى وغيرها. لكن كما ذكرت سابقا، الهدف ليس مجرد تعداد الأسماء، وإنما محاولة لفهم وظائف المعبودات وألقابها وعلاقاتها والرموز المرتبطة بها، وكيف تغيرت مكانتها ووظائفها عبر الزمن. ثم في الفصل الثاني ننتقل إلى المكان المقدس، ونتحدث هنا عن المعابد والمذابح والأنصاب والمواقع الصخرية والمسارات والطرق المرتبطة بالممارسة الدينية. وبالتأكيد نتوقف عند مواقع مهمة مثل البتراء والحجر لمداء صالح وخربة التنور وقصر البنت. وهنا حاب أطرح فكرة مهمة، وهي أن الجغرافيا عند الأنباط لم تكن مجرد خلفية للدين، وإنما يمكن أن تكون جزء من تشكيل المقدس نفسه. فالجبل والصخر والماء والمكان المرتفع والطريق، هاي كلها عناصر يمكن أن تدخل في تشكيل التجربة الدينية. الفصل الثالث بيتناول الممارسة الدينية مثل القرابين، الولائم الدينية، إضافة إلى الممارسات الجنائزية والمقابر، وكذلك علاقة الإنسان النبطي بالموت والذاكرة. وبالتالي الفصول الثلاثة مترابطة، المعبود والمكان والممارسة. ومن خلال الربط بينها نحاول أن نقترب من فهم الدين النبطي كمنظومة متكاملة.
1: نعم. سؤال الأخير دكتور خالد الحموري، ما الذي تريد أن يتوصل إليه القارئ بعد الانتهاء من قراءة كتاب مملكة الأنباط أسرار العبادة الغامضة؟
0: بصراحة لا أريد من القارئ أن ينهي الكتاب وهو يحفظ أسماء الآلهة فقط.
1: نعم.
0: أريد أن يغير طريقة نظره إلى الأثر. عندما يرى معبد مثلا يسأل لماذا بني هنا، عندما يرى نقش يسأل ماذا يقول هذا النقش، عندما مثلا يرى نصب يسأل ماذا كان يعني للإنسان الذي أقامه، وعندما يقرأ عن طقس ديني يسأل ماذا كان يمثل هذا الطقس بالنسبة للإنسان النبطي. لأنني أريد أن ننتقل من مجرد مشاهدة الأثر إلى قراءته، ومن قراءة الأثر إلى محاولة فهم الإنسان الذي تركه. وفي الوقت نفسه لا أريد أن أقدم الكتاب باعتباره الكلمة الأخيرة في موضوع الدين النبطي، بالعكس.
1: نعم.
0: أتمنى أن يخرج القارئ من الكتاب بأسئلة جديدة.
1: جميل.
0: لأن التاريخ القديم لا يمنحنا دائما إجابات كاملة، لكنه يستطيع أن يقودنا إلى أسئلة مثلا أكثر دقة.
1: نعم.
0: وأتمنى أيضا أن ينظر القارئ إلى التراث النبطي باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ الأردن.
1: نعم.
0: وليس مجرد أثار جميلة نزورها. فالهوية لا تبنى فقط بأن نفتخر بالماضي، وإنما بأن نعرفه ونفهمه ونوثقه ونحافظ عليه. وبالنسبة لي الأنباط ليس مجرد حجر جميل في البتراء، وليس فقط تجارا بنوا دولة اقتصادية مهمة. وراء كل حجر إنسان، ووراء كل نقش فكرة، ووراء كل طقس رؤية للعالم. وهذا هو الإنسان النبطي الذي حاولت أن أبحث عنه في هذا الكتاب.
1: نعم.
0: وأتمنى أن يخرج القارئ في النهاية وهو لا ينظر إلى الأثر باعتباره شيئا صامتا، بل باعتباره وثيقة تستطيع أن تحدثنا عن الإنسان والمجتمع والمعتقد.
1: نعم. شكرا لك الباحث الدكتور خالد أكرم الحموري، مؤلف كتاب مملكة الأنباط أسرار العبادة الغامضة، الذي يأتي بدعم من وزارة الثقافة. شكرا سيدي.
0: شكرا لكم.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: أهلا بكم من جديد. نصل إلى محطة السينما المحطة الثالثة، ولقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرج السعودي علي سعيد حول فيلمه الوثائقي ضد السينما، فلنستمع.
3: المخرج السعودي علي سعيد، وحضرتك كاتب ومخرج سينمائي وأيضا سيناريست، أهلا وسهلا بك في برنامج هنا عمان.
4: أهلا فيك وفي جمهور والمستمعين إذاعة عمان وبرنامجك الجميل.
3: شكرا جزيلا. أنت تعد من الأصوات البارزة في الحركة السينمائية السعودية الحديثة، وخاصة من خلال إنتاجك وعرضك لفيلم ضد السينما، وهو وثائقي سينمائي يوثق تاريخ الحركة السينمائية وتحدياتها في السعودية خلال العقود الماضية فيما يتعلق بفيلم ضد السينما، انتقالك من مرحلة الكتابة إلى إنتاج فيلم وثائقي، تفضل.
4: طبعا كانت رحلة يعني طويلة، امتدت لي يعني على مستوى الإنتاج على الأقل كانت 5 سنوات، وعلى مستوى البحث طبعا سبقتها، واعتمدت أيضا على أرشيفي الشخصي، ولأن أنا كنت أيضا مرتبط بالحركة السينمائية من موقع كاتب سيناريو وأعمل في صناعة الأفلام مع أخوتي وأصدقائي، وأيضا عملي في الصحافة وكتابتي في الصحافة، فكنت مرتبط بالحركة السينمائية قبل المشروع. هذا ساعدني على مستوى، وعلى مستوى الآخر كانت رحلة يعني فيها كثير من المفاجآت، خصوصا ان هي منطقة بكر، يعني البحث في الظاهرة السينمائية، تاريخ الظاهرة السينمائية في المملكة العربية السعودية هي منطقة بكر، فبدأت فيها باكرا، يعني 2019 كانت البداية، 2020 عمد المشروع، قدرنا نحصل على تعميد، 2020 مع كورونا، كان في نهاية كورونا يعني، فواحد واحد يناير بدينا تصوير، وانتهينا في 25 في سبتمبر 2025.
3: إجابتك تقودني إلى اللحظة المفصلية التي قررت بها إنتاج هذا الفيلم.
4: شوف يعني لما أستحضر الآن مثلا سنوات بين 2005 إلى 2015 مثلا، هي سنوات كانت فيها تشكل الحركة السينمائية الحديثة في السعودية، وهي سنوات كنا كثير شبان متحمسين للسينما ونبي سينما ونصنع أفلام وكذا. لما فتحت صلاة السينما في 2018 والناس كلها توجهت لصناعة أفلام روائية والدعم والأشياء، أنا جاني هذا القلق، نسميه القلق الفكري، القلق الثقافي، قلق الذاكرة، وأيضا بالتوازي مع أني أنا في هذه الفترة أيضا أمر بأزمة منتصف العمر اللي هي أيضا مرتبطة بالذاكرة في هذاك العمر يعني، فصار يعني كل أصدقائي كانوا يتوجهون لصناعة أفلام الروائية، يعني التفت للماضي، وقررت أن أعود لذلك الزمن وأتوغل فيه أكثر بمستوى ما أني أحاول أحفظه من النسيان، لأن متأكد أن لن يأتي، ولست متأكد إذا سيأتي جيل سيكون معني بحفظ ذاكرتنا، ذاكرة جيلي، ما عندي تأكيد، ما حد يقدر يقول لي هذا المؤكد. مسألة ثانية، أنا شاهد على الزمن والشهود الآخرين أو الآخرون موجودون، فلماذا لا أبدأ الآن أن أحرك الكاميرا وأصور معهم ونبدأ نبني القصة. الجميل أن كل ما أذهب إلى مستوى أكتشف مستوى آخر. المراجع طبعا المكتوبة كانت جدا جدا بسيطة، في براجع بس كانت بسيطة جدا، عامة، لا تعتمد على التوثيق. مثلا أنا حين يصدر فيلم هنالك صحيفة، هنالك لقاء، هنالك مقابلة، هنالك وثائق تؤكد صدور هذا الفيلم أو إصدار هذا الفيلم، وبالتالي كانت العودة لهذه الحقبة والحقب يعني أنتجت هذا المشروع. الحمد لله هو الآن في يعني في عمان.
3: البحث في الذاكرة يعني البحث في الأرشيف، كيف تغلبت عن ندرة الأرشيف خاصة الأرشيف البصري من خلال هذا الفيلم؟
4: يعني حكاية الأرشيف لو يعني بحكم أنه من أقوى العوامل في الفيلم أو أقوى يعني مساحة العوامل القوية في الفيلم، لو أقص لك عن الأرشيف إحنا محتاجين لقائين ثلاثة، لأن كل مقطع أرشيفي لحكاية درامية صدقا أكلمك، خصوصا الأشياء القديمة. يعني يعني في أرشيف ما طلعت لبعد 4 سنوات اكتشفتها، في أحد الأصدقاء صور واقعة معينة وقال لي أن عندي الأرشيف في المقابلة في 2021، أنا لحد 23 نهاية قال لي أنا لقيت في مستودع يبدو لي في شريط صغير من الكاميرا فيديو بس أنا مو متأكد إذا هو. فقلت له بليز بس يعني تخيل أنت يعني بس قيس لي المقاسات الشريط عشان أنا أكتشف إذا هو يركب على هذا وإحنا نقدر نجربه بالفيديو القديم. فكانت تفاصيل صغيرة وأقطع مثلا من الدمام للرياض 400 كيلو عشان أقدر أوصل له وأخذ الشريط قبل ما يروح لأحد ثاني. بس تعال شوف الشريط كيف توظف، الفوتج اللي هو شيء نادر جدا. صحيح على فكرة بالمناسبة ممكن مادة قبل 10 سنوات أو 15 سنة أكثر صعوبة في الحصول عليها من مادة قبل 50 سنة، لأن أنت قبل 15 سنة ما أنت مهتم بالعرش ولا كيف. بس مثلا مادة قبل 50 سنة 60 سنة صار في مؤسسات، صار في أشياء تبحث فيها، ففي مستويات حقيقة من البحث كانت ساعدني أيضا في البحث على الأرشيف وعلى الأشياء. لأن يعني أنا قادم من منطقة بحثية، عندي يعني أنتجت بعض الكتب، يعني كتاب بحث كامل في التاريخ، تاريخ اللؤلؤ في الجزيرة العربية، في شرق الجزيرة العربية، شرق المملكة العربية السعودية. فأعرف كيف أتعامل مع الوثائق التاريخية، الوثائق يعني أعرف مصادري القديمة رجعت لها، يعني مصادر التاريخية القديمة رجعت كيف أقدر مثلا تأخذ لها مصادر أخرى. مثلا سينما أرامكو، أرامكو موجودة في المنطقة الشرقية وأنا باحث في المنطقة الشرقية، فأقدر أعرف شبكة الباحثين اللي تواصل معهم، أعرف شلون كيف أوصل لهم. حقيقة هو كان يعني المشروع بقدر ما كان في صعوبات بقدر ما كان في متعة أنك يعني الكشف، كان في متعة الكشف والخلق في نفس الوقت.
3: الأستاذ علي سعيد، ما المغزى الذي أردت أن توصله من خلال معنى اسم الفيلم ضد السينما؟
4: شوف المغزى أنت يعني أوكي جميل، أنا عادة يسألوني ليش سميته أو كيف ولده، أنت رحت للمغزى شكرا. خليني أقول لك، أنا في 2017 كنت أتمشى في شوارع برلين، وفي كل مكان في برلين كان هنالك متحف أو نصب أو ذكرى للحرب العالمية الثانية. هنالك كان فضيحة

0: الحرب العالمية الثانية. يعني الحرب العالمية الثانية بالنسبة لهم حقبة سوداء شوفوها كل يوم عشان لا نعود لها. احنا في العالم العربي لما ننتقل لمرحلة جديدة دائما نحب خلاص يعني سكرونا الموضوع وخلينا نروح مرحلة جديدة وكذا. انا اعتقد ان لا، اعتقد ان مهم جدا جدا ان نخلي المراحل الماضية امام اجيال القادمة كعبرة. واحنا من ثقافة يعني من ثقافتنا العربية الإسلامية موجود هذا الشيء، يعني فكرة واعتبروا يا الأبصار واعتبروا العبرة، ترى مش شيء غربي، يعني هو من ثقافتنا من صلبنا. في المحيط العربي اليوم قاعد نشوف مثلا بعض الدول كانت لها في مقدمة يعني مشهد الثقافي كان في المقدمة، اليوم هذه الدول العربية قاعد نشوفها قاعد تتراجع. دول عربية محيطة حولنا يعني اليوم أوكي الحمد لله نحن في الأردن في نهضة ثقافية عظيمة، في المملكة العربية السعودية اليوم في نهضة، بس قاعد نشوف دول كان عندها نهضة ثقافية في المحيط العربي بدون تسمية أسماء تراجعت. ليش تراجعت؟ هل كانت ترى الماضي؟ هل كانت ترى التجارب الأخرى؟ نعم
1: صدقا فيلم ضد السينما والمشاهد لهذا الفيلم يرى مادة بحثية زخمة، وهذه المادة البحثية صدقا هي مادة كهدية للباحثين في مجال الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه.
0: جميل، لأن أنا قاعد حاليا أشتغل مع مجموعة باحثين. أول شيء قلت لهم إن لأجل مشروع لجهة، أول شيء قلت لهم تعالوا خلونا نعرض الفيلم شوفوا أول شيء قبل ما ندخل في عشان نوحد الحديث بيننا أو نقرب وجهات النظر، عرفت شلون؟ وأيضا لأننا يعني أيضا لكي أختصر عليهم معناء الرحلة. اللي شوف الهدية هذه ما تسميه هدية هي طبيعية ومستحقة، لأن أنا قاعد أقدم شيء لبلادي يعني لثقافة بلادي، وهؤلاء باحثون من بلدي يعني من المملكة العربية السعودية، وممكن هم أيضا في بحثهم يصلون إلى نتاج يمكن أفضل. واحنا تربينا نشأنا على هذه الثقافة، ثقافة العطاء، يعني ثقافة انك تقدم بدون مقابل، عرفت شلون؟ والموضوع لا يمسني انا شخصيا فقط، وانما يمس المجتمع كاملا يعني المجتمع السعودي. بس انا اول شيء قلت لهم فعلا قلت لهم تعالوا شاهدوا الفيلم، لان المشاهدة بتختصر عليكم يعني الشيء اللي طلع في راسي في الست سنوات الاخيرة من التعب والبحث والاخره.
1: المشاريع القادمة للأستاذ علي سعيد؟
0: نقول يا رب. طبعا يعني في مشروع روائي طويل، في مشروع روائي طويل. أنا أساسا يعني قادم من المنطقة، يعني أشتغل على المنطقة الروائية هي الأساس. حتى هذا الفيلم يعني في شكل بناء اللي هو ضد السينما أيضا هو روائي وإن كان وثائقي، بس المشروع اللي حاليا قاعد اشتغل عليه هو مشروع روائي. يعني انهيت فيلمين قصيرين، واحد وثائقي واحد روائي، بس الفيلم الطويل هو اللي الان في مرحله البحث عن تمويل وترتيب انتاجه هو الاساسي حاليا، وفي مشاريع اخرى بس بعدها ما تشكل. يعني
1: المخرج السعودي علي سعيد، شكرا جزيلا لك، وحضرتك مخرج سينمائي وكاتب وسيناريست، لك بصمة في تاريخ وإنتاج الأفلام السعودية الحديثة. شكرا جزيلا لك، وأهلا وسهلا بك في عمان. شكرا.
0: أهلا فيك، وشكرا لك ولحديثك ولمستمعيك.

0: ونبقى في إطار السينما سيداتي وسادتي، وفي المحطة الأخيرة لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرجة اللبنانية لانا ظاهر حول فيلمها الوثائقي Do You Love Me.
1: ضمن محطة السينما نلتقي اليوم بالمخرجة اللبنانية لانا ظاهر صاحبة الرؤية البصرية والسينمائية في فيلم الوثائقي Do You Love Me. هذا الفيلم الذي له حالة استثنائية في الذاكرة الجمعية لتاريخ بيروت من خلال الأرشيف. أهلا وسهلا بك في الإذاعة الأردنية وبرنامج هنا عمان.
2: شكرا.
1: أستاذة لانا، ما هي الشرارة الأولى التي دفعتك لجمع هذا الأرشيف وصناعة الفيلم؟
2: بلبنان معنا كتاب تاريخ موحد ومعنا أرشيف موحد، فوقت ما بلشت أشتغل على المشروع كان كتير عبالي أنه أخذ هالموقف وأعمل فيلم كله مصنوع بس من أرشيف موجود.
1: كيف وصلت إلى أن الأداة التي تعبر عن الفن من خلال لانا ظاهر هي السينما؟
2: بالأول درست فاين أرتس وغرافيك ديزاين بالجامعة الأمريكية ببيروت واشتغلت تقريبا 7-8 سنين، وبعدين رجعت عملت ماسترز فيلم ميكينج بلندن بجولدسميثس بالدايركتينج بالإخراج، وبلشت أشتغل يعني تقريبا شي سنتين بعد ما تخرجت بلشت أشتغل على هذا المشروع على Do You Love Me بال2018 بالرويال فيلم كوميشن بالأردن بعمان، وهون بلش هذا المشروع. يعني Do You Love Me خلق هون بأول برايز يلي قدمت عليه.
1: الفيلم الوثائقي يأخذ على الشاشة الفضية مدة الساعة أو الساعة والنصف من الجمهور، ولكنه أخذ المدة الأكبر لإنتاج هذا الفيلم.
2: إيه حلو كتير هيدا مثل السؤال، لأنه هو تقريبا 75 دقيقة، وأنا أخذني تقريبا 7 سنين ونص، ففيك تقول بحياتي ما فكرت فيها، بس فيك تقول أنه كل 10 دقايق كأنه كل 10 دقايق أخذونا سنة شغل.
1: الناظر للفيلم يرى براعة لدى المخرجة في تجنب الوقوع في فخ النوستالجيا لتصنيع رؤية نقدية للتاريخ، كيف تجنبت ذلك؟
2: مزبوط، أنا بحس أنه في كتير أوقات في كتير يعني كليشيات وقت ما الواحد عم بيحكي عن لبنان وعن الوضع بلبنان، وأنا عايش ببيروت وتقريبا كل حياتي عايش ببيروت، فأكيد كان عندي وجهة نظر الخاصة على كل شيء اللي عم بيصير. بس كمان الأرشيف اللي استعملته هو أرشيف كتير لوكال،
1: محلي،
2: كتير محلي، أرشيف كتير محلي، وبعدت من كل الـ الأرشيفات الأوروبية الكبيرة وشو هني صوروا عن لبنان، وكان عبري يعني عم بخبر قصة كتير خاصة، بس بنفس الوقت هيدي القصة مانا خاصة إلي، هيدي عن تاريخنا وهيدي عن ذكرتنا الجماعية. وكمان في شيء كتير مهم إنه بالفيلم نحن ما بنستعمل ولا شخصية سياسية ولا حزب سياسي أو ديني بالفيلم، وهيدا كان شيء بعتقد كتير مهم بالفيلم وكتير مهم لإلي.
1: النظر إلى الفيلم يجد أرشيفا موسعا، صعوبة الوصول إلى هذا الأرشيف وحقوقه، وهل يوجد بعض الأشخاص المحليين أو الأقارب أو الأصدقاء الذين تواصلوا معك عندما عرفوا عن قصة الفيلم وقالوا لك يوجد لدينا أرشيف استخدميه في فيلمك؟
2: في كتير عالم تواصلوا فيي، بس للأسف تواصلوا فيي بعد ما خلص الفيلم، والوقت يلي كنت عم بشتغل عليه للفيلم أكيد في عالم كمان يعني سألتهم بالأول وما كانوا مأكدين كيف حاستعمل هالأرشيف فما شاركونا، بس نلاقي كل شيء ونقدر نحصل على الحقوق كان كتير صعب. عنا تقريبا 400 كونتراكت للفيلم، ولأنه ما عنا أرشيف موحد بلبنان اضطريت روح لعند كل شخص وكل رايت هولدر وأطلب منهم يلي بدي إياه وأسألهم إذا بقدر استعمل هالأرشيف، وما قدرنا نحصل على الحقوق تا خلصنا المونتاج، لأنه بين كل سيشن أديتينج والتانية كان المونتاج عم بيتغير.
1: هل هذه رسالة من الجمهور عندما أعطوك ووثقوا بإعطائهم أو إعطائك الأرشيف الخاص بهم رسالة لفيلم آخر من Do You Love Me Too؟
2: Do You Love Me Too في كذا حدا سألني، بس لأنه Do You Love Me One أخذني 8 سنين، بعتقد أنه هلأ الفيلم الجاي كتير مهم أنه يخدني تقريبا 3 سنين، وعم فكر أنه أخذ بريك صغير من الأرشيف.
1: ما هو المغزى من اختيار هذا العنوان الغنائي تحديدا ليحمل لسان حال الفيلم وصوت لانا ظاهر؟
2: وقت ما بلشت الشغل على المشروع بال 2018 كان هو أكتر بحث عن العلاقة بين الحرب والموسيقى، ومع الوقت فهمت أنه هيدا ما كان الموضوع الفيلم لإلي، بس العنوان بقى لأنه صار مثل أول شيء كتير تعلقت فيه، وأنا كتير بحب الغنية عائلة البندلي Do You Love Me اللي كلنا منعرفها، بس كمان صار مثل سؤال ما بعرف إذا نحن عم نسأله للبنان إذا هو بيحبنا، أو إذا لبنان أوقات عم بيسألنا لإلنا إذا نحن منحبه. وحسيت أنه ما بيقدر هالفيلم يكون عنده غير عنوان.
1: دور صانع الأفلام في الوقت الحالي، وهو سؤال الأخير، هو مخرج إبداعي أم حارس للذاكرة بوجهة نظرك؟
2: بعتقد كل شيء، يعني بعتقد الاثنين، لأنه بعتقد أنه كتير الـ الـ السينما هي وسيلة، هي وسيلة أنه نحكي عن الماضي، وأوقات نستعمل الماضي تنحكي عن الحاضر، وهي وسيلة، يعني هي طريقة أنه نحافظ على التاريخ، بس كمان نفهم نحن مين وشو وليه نحن هون هلأ. فلقلي إيه، في دور كتير كتير مهم، المخرج عنده دور كتير مهم.
1: شكرا جزيلا لك المخرجة اللبنانية لانا ظاهر، صاحبة الفيلم الوثائقي الإبداعي حارسا للذاكرة وللأرشيف وللتاريخ اللبناني، ولكن بأسلوبه الفني والإبداعي والغنائي Do You Love Me. شكرا جزيلا لك في محطة السينما من برنامج هنا عمان.
2: شكرا، وأحلى جمهور الجمهور الأردني. شكرا.

0: رئيسة، والزميل محمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العرب سموا قبائلهم على اسم الجد الأول والثاني والثالث: حمير، عدنان، مضر، قحطان، كهلان، نزار وغيرهم. بني تعني أبناء، وغالبا إذا كانت الكلمة متبوعة باسم رجل أو صفة معينة تدل على اسم قبيلة أو عشيرة، مثل بني خالد، بني صخر، بني حسن، بني عوف. في هناك نسبة للرجل يقولوا عيال فلان، مثل عيال عطلة وعيال الحصان اللي هي عشيرة معروفة بمعان، ويقولوا ظن فلان يعني أولاده، مثل ما هي الحال في ظن مسلم اللي صاروا قبيلة كبيرة من قبائل عنزة، ومثلها ولد علي. يرجع مرجوعنا لبني عوف، وجبل عجلون ينسب إلى بني عوف، القبيلة اللي كانت تسكن حوالي سنة 1184 ميلادي، حينما أمر القائد صلاح الدين الأيوبي بناء قلعة عجلون مكانها الحالي فوق قمة جبل بني عوف اللي يرتفع عن سطح البحر حوالي 1020 متر، يعني كيلو متر وزيادة. سر صمود القلعة إنها آية في فن المعمار، أحجارها ضخمة جدا ومتداخلة ببعضها، وإذا تلفتنا حوالين القلعة وشفنا الصخور القاسية اللي تعرت بفعل عوامل الطبيعة، عرفنا قديش مبذل جهد بتقطيعها ونقلها لمكان القلعة، لأنها على قمة الجبل وحواليها منحدرات سموها الأردنيين تلاع، ومفردها تلعة. عندنا منطقة متميزة في غرب عمان اسمها تلاع العلي، نسبة إلى عشيرة العلي العساف من البلقة. والتلعة مثل ما يوصفوها الأردنيين هي الأرض المنخفضة اللي تصلح للزراعة وتسهل حراثتها. في القاموس التلعة ما ارتفع من الأرض وأشرف، أو ما انهبط منها وانحدر. وقيل التلعة مثل الرحبة. يقول الشاعر الفرزدق: لو أن جميع الناس كانوا بتلعة، وجئت بجدي ظالم وابن ظالم، لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجماجم.

أعزائي المستمعين، العملات المتداولة بين إيدينا اللي نشتري ونبيع فيها أغلب أسماءها يونانية. مثلاً الدينار أصله من اللاتينية ديناروس، والكلمة هذه مشتقة من دنا اللاتينية ومعناها عشرة. يقول المؤرخين والدارسين أنه أول دينار روماني صدر سنة 268 قبل الميلاد، وكان على واحد من وجوهه علامة إكس ومعناها باللاتينية عشرة. ومن العملات المتداولة الجنيه، والسبب تسميته أنه بريطانيا عندما كانت تستعمر جزء كبير من العالم استخرجت كميات كبيرة من ذهب غينيا حوالي سنة 1830، وسقت من الذهب هذا عملة ذهبية شاع اسمها الذهب الغيني، ومنها تحرفت إلى الجنيه أو جنيه. طبعا أصغر قطع العملة عندنا الفلس، وأصل التسمية يوناني فولس، ومعناها الكيس الصغير اللي تنضب فيه قطع النقود الصغيرة. أول تعريب للعملة العربية صار في عاصمتنا عمان. أنشأ الأمويين دار لصك النقود في مدينة عمان في أواخر القرن الأول الهجري خلال عهد الخليفة عبد الملك ابن مروان اللي حكم من سنة 685 ميلادي لسنة 705. الدار هذه استمرت بالعمل في عهد ابنه الوليد بن عبد الملك. ارتبط إنشاء دار الصك بإصلاح عبد الملك ابن مروان للنظام النقدي العربي عندما أصدر أول الدنانير والدراهم الإسلامية الخالصة، وألغى الاعتماد على النماذج البيزنطية والساسانية. اختاروا عمان بسبب أهميتها الإدارية والتجارية على طريق دمشق للحجاز. علماء الآثار لقوا دراهم أموية تحمل عبارة ضرب بعمان، منها الفلس الأموي اللي يحمل اسم عمان، وهذا من أشهر العملات اللي تثبت وجود دار صك في المدينة. ويظهر عليه نقش لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله، وعلى الظهر مكتوب ضرب في عمان. استمرت عمان بسك العملة حتى العصر العباسي، رغم طمس العباسيين لكل آثار الأمويين. علماء الآثار لقوا فلس عباسي مؤرخ بسنة 775 ميلادي وعليه النص بسم الله ضرب هذا الفلس بعمان سنة 58 ميلادي.

0: وما. أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال، ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

0: هذه هي قلعة مونتريال؟
1: بناها بلدوين الأول وحررها صلاح الدين الأيوبي، وبعدين ورثوها الأتراك مع غيرها.
2: لا شك إنه حصن منيع.
3: أكو 20 أسير بيهم، 3 من جيش النمسا وواحد ألماني.
1: السجن تحت القلعة من هناك.
4: جوهر، لبيك سيدي.
2: أطعموا الأسرى وسقوهم موية.
4: إن شاء الله سيدي.
0: وإحنا قاعدين بالشوبك
2: الحين ما نستكشف طريق الطفيله.

0: متى فاتوا شوبك يا عطان؟
1: من أمس علم الثورة يرفرف على قلعتها، هذا اللي عرفناه يا شيخ.
0: حولوا الضيوف يا عيال،
1: هذا الخبر الوكاد جاك لديوانك.
0: يا هلا يا هلا ورحل.
2: الله يديم مهلتك يا حمد بن جازي.
0: فوت فوت جاي، ليش وقفت؟
2: ما احنا فاتين ديوانك ولا شاربين قهوتك الا بعد ما صايحك يرفع صوته بالغارة.
0: غارة؟
3: انا جعفر العسكري، وهذا زميلي محمد علي العجلوني من الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى.
0: يا مرحبا، هبت ريح.
2: الله يخليك ويديمك، لكن الامير زيد بن الحسين يسلم عليك ويقول لك بدنا فزعتك معنا على الطفيله.
0: ابشر ابشر انت والامير. يا عطان
1: عندك يا شيخ؟
0: صيح على اهل الخيل.
1: اي والله،
4: كل من يجيب زهابه مع سلاحه يا رجال، كل من يجيب زهابه مع سلاحه يا رجال.
2: اها، هالساعة نشرب قهوة حمد بن جازي.

0: وقد أسر جيشكم المدفر 20 أسيراً.
1: أسيراً؟
0: فيهم 3 من جيش النمسا.
1: نمسا؟
0: وواحد ألماني.
1: وواحد ألماني.
0: ونحن نحشد لأخذ الطفيلة بعد المخابرة مع الشيخ ذياب العوران. خير يا صبح فن.
2: بدنا ديناميت وخبير الألغام.
0: إيش تبغي تنسف؟
2: سكة الحديد ما بين عنيزة والشوبك، بعدها صالحة لحركة القطار، ولا أسهل عليهم من إرسال قوة من معان ضيع اللي أخذناه.
0: جوهر يا جوهر.
3: لبيك سيدي.

0: عامر وين رايح يا بعد قلبي؟
1: أصل سوق الطفيلة يا عيني وحاودتش قبل المغرب.
0: وش في بالطفيلة؟

0: افندم زكي بيك امرني.
1: ارفعوا المدفع على سطح القلعه يا عصام.
0: طمني سيدي، شو الاخبار؟
1: ما في خبر سر البال. خلي الطوبجيه يرفع كل انابيل المدفع معه.
0: امرك سيدي، حاضر.

0: منازل بالجامعة؟
1: أقرب أقرب جاي خلينا نسمع.
2: حنا على وعد مع فزعة حمد بن جازي، لكن قبل ما نسك الغارة تنتظروني لحين مصل السرايا.
3: يا أبوي لا تروح على السرايا لحالك.
4: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك؟ أدك إيانا نحاربهم ونروح عليهم بجحرهم؟
0: أنا رايح معك يا أبو عبد السلام.
5: وأنا بعد.
6: ما نخليك تروح لحالك.
7: رايح معك.

0: دجاج وين الطوبجية؟
1: هاي شنو عجلون؟ معقول اللي هسه ما تعربنا؟
0: يا سيدي المدفعجية، المدفعجية بدي اياهم ينصبوا المدفع حول. هات هات الحجر جاي هات.
2: حاضر سيدي.
0: يلا يلا يا شباب. يا شباب بس نعطيكم الأوامر بتركزوا الرماية على القلعة.
3: على هوف يا رجال، حملوا عن خيطكم ونوخوا وجهكم.
4: لو ايش تستنى؟
3: الخبر يجينا ان شاء الله عن قريب.
5: شوفي شيخ ديار،
6: جيت اخبرك انه ما بي حاجة للدم يسيل بالبلد.
5: دم؟ دم شو يا شيخ؟
6: يا زكي بيك، جيش الثورة العربية الكبرى على ابواب المدينة ومعه حمد بن جاز وبدوا الحويطات.
5: ايه القلعة محصنة؟
6: يا رجل يا رجل انت عربي من حلب، ما يهول لنا فيه ولا بالمئتين جند اللي معه.
5: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
6: الجيش معه مدافع تردم القلعة هذه على روس اللي بيها.
5: انا بدي احكي لك.
6: قبل ما تحكي شيء بدي اقول لك انه فرغنا المدينة من سكانها وما همنا وين توقع القناب. قدامك أكثر من 1000 بواردق وعسكري مثل ما قلت لك، ما يهون لنا فيه ولا بالمئتين جندي اللي معه.
5: أنت وش شور عليه؟

0: سلامك يا سعدة، اقعدي، الله يرجعهم بالسلامة. شفتي شيء ولا زول؟
1: لو صار شيء نسمع صوت البارود من هان.

الضباط والجنود الأتراك أسرى حرب، أما الضباط والجنود العرب إذا حبوا

0: انضموا لجيش الثورة، احنا بنقولهم اهلا وسهلا.
1: ايه، وانا اول واحد منهم. عزلوني بيه
2: ذكي بيك الحلب عربي وابن بلد يا بيك.
0: كم العرب اللي معك؟
1: ضابط وجندية.
0: اها، اقنعهم قبل ما نرحل الازرق.

0: متى حدث هذا مصرت؟
1: اليوم يا باشا.
0: في الطفيلة ما أتي جندي مسلحين بمدفع، كيف يستسلمون؟
1: خيانات. قائد البلوك هناك عربي كما تعرف.
0: عربي عربي نصرت، خسرنا شوبك وسكة حديد عنيزة، واليوم اليوم الطفيلة.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يعني ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعه.

الثامنة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. جلالة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. رئيس الوزراء يوجه بالسير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة 40 مليون دينار سيتم إنجازها خلال عام. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. رئيس مجلس النواب يؤكد أن المجلس يتعامل مع الحريات العامة وحقوق الإنسان كأولوية وطنية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري في القاهرة العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والتحضيرات لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 66 بعد 100. بدء استقبال طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 2027. الأردن وسبع دول يدينون التصريحات الصادرة عن وزيري الأمن القومي والدفاع الإسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. استشهاد فلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية تستهدف مركبة في غرب مدينة غزة، وإصابة عدد آخر إثر قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ. الرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية في جنوب لبنان. المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد مع تبادل استهداف السفن وتعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب. قوات الحكومة اليمنية تعلن

0: خوض اشتباكات عنيفة مع جماعة الحوثي غربي تعز والحديدة ومناطق الساحل الغربي. وأخيرا يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلا في أغلب مناطق المملكة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. نلقاكم بإذن الله عند 9 بنشرة إخبارية مفصلة. كونوا معنا، إلى اللقاء.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الغد نقرأ: الضفة في مواجهة الضم، الأردن بقيادة جلالة الملك سند للصمود الفلسطيني، للكاتب حسن لدعجة.
0: وفي موقع سرايا نطالع: جلالة الملك عبد الله الثاني قائد الحزم وبصيرة المستقبل، يبني جيش الأردن لعصر الحروب الجديدة، للكاتب جاسر نسور.
1: ومن الموقعين نقرأ: النظرة الوطنية الثاقبة لجلالة الملك في بناء منظومة الأمن والدفاع، للكاتب جميل المجذوب.
0: وفي موقع نيروز نطالع: أن تضع الوطن نصب عينيك، وصية ملكية تختصر حكاية وطن، للكاتب خالد القتشات.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: الأردن ممر بديل للطاقة والتجارة، للكاتب خالد الشجران.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: فرح المتحدث الرقمي الحكومي نحو تحسين الخدمة، للكاتب عادل الهاشم.
1: وفي الموقع ذاته نقرأ: سهل سبق فرح، للكاتب داود حمدان.
0: ونختتم لقاءنا من موقع جفرة ونطالع: مهرجان الفحيص الحضاري، للكاتب حمادة فرعنة.
1: نبدأ من صحيفة الغد ونقرأ: الضفة في مواجهة الضم، الأردن بقيادة جلالة الملك سند للصمود الفلسطيني، للكاتب حسن لدعجة. ويقول:
0: تشهد الضفة الغربية المحتلة واحدة من أخطر المراحل منذ عقود، في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واتساع الاعتقالات والاقتحامات وتسارع الاستيطان ومصادرة الأراضي، بالتزامن مع تزايد اعتداءات المستوطنين على القرى والتجمعات الفلسطينية. ولم تعد هذه الممارسات حوادث أمنية منفصلة، بل تبدو جزءا من سياسة منظمة لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة وتقطيع أوصالها وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، الكاتب يضيف.
1: تتوزع الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون بين الاقتحامات العسكرية وعمليات القتل والاعتقال وهدم المنازل وإغلاق الطرق وتوسيع الحواجز وحرمان السكان من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه، كما ازدادت خطورة اعتداءات المستوطنين التي تشمل مهاجمة المنازل وأحراق المركبات والمحاصيل واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الأراضي وإجبار التجمعات الريفية والبدوية على الرحيل، الكاتب مضى قائلا.
0: بالنسبة إلى الأردن، تمثل الضفة الغربية قضية ترتبط مباشرة بالأمن الوطني الأردني وبالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وبمستقبل المنطقة، ولهذا حافظ الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على ثوابت واضحة: رفض الضم والتهجير والاستيطان والتمسك بحل الدولتين ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد حذر الملك عبد الله الثاني مرارا من أن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية لن يؤدي إلى إنهاء الصراع، بل سيعمق عدم الاستقرار الإقليمي. ويؤكد الأردن أن التهجير سواء جرى بالقوة العسكرية المباشرة أو من خلال خلق ظروف معيشية

0: وأمنية طاردة مرفوض رفضا قاطعا، وأن الحل لا يكون على حساب الأردن أو الشعب الفلسطيني. الكاتب يؤكد
1: أن مساندة الأردن للأشقاء في الضفة الغربية موقف استراتيجي ثابت يجمع بين الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية وحماية القدس ورفض التهجير. ويدرك الأردن أن ترك الضفة لمخططات الضم سيقضي على حل الدولتين ويدفع المنطقة نحو صراع مفتوح، لذلك تبقى الأولوية الأردنية بتثبيت الفلسطينيين على أرضهم وحماية مؤسساتهم الوطنية ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين وتحويل الإدانات الدولية إلى إجراءات عملية. فالسلام لن يتحقق بتوسيع الاحتلال أو تهجير السكان، وإنما بإنهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في الحرية والاستقلال وإقامة دولته على ترابه الوطني. وفي موقع سراي نطالع جلالة الملك عبد الله الثاني قائد الحزم وبصيرة المستقبل يبني جيش الأردن لعصر الحروب الجديدة للكاتب جاسر النسور، ويقول
0: حين يتخذ جلالة الملك عبد الله الثاني قرارا يتعلق بالقوات المسلحة فإنه ينظر إلى أبعد من اللحظة الراهنة، فالأردن يعيش في منطقة تتغير فيها موازين الأمن بسرعة، فيما تتطور أدوات الصراع بصورة لم تعد تسمح للجيوش بأن تعتمد على أساليب بالماضي وحدها. هذه القراءة الملكية للمستقبل تفسر أهمية إعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قدراتها، فالحروب الحديثة دخلت مرحلة مختلفة، التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من المعركة، والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والقدرات السيبرانية والأنظمة المتقدمة فرضت على الجيوش أن تطور طريقة تفكيرها وتنظيمها وأدواتها. الكاتب يضيف
1: إن إعادة الهيكل التي وجه إليها جلالة الملك تفهم باعتبارها مسارا لتطوير المؤسسة العسكرية بما يتناسب مع طبيعة التحديات المقبلة. وتأتي رسالة جلالة الملك إلى اللواء الركن مجدي الحراسيس لتضع ملامح واضحة لهذه المرحلة، فقد وجهه إلى مواصلة جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير إمكاناتها وتحديث أدواتها والارتقاء بقدرات منتسبيها بما يعزز مستوى الأداء والاحتراف والجاهزية. أما رسالة جلالته إلى الفريق الركن يوسف الحنيطي فقد حملت تقديرا واضحا لما قدمه خلال فترة قيادته للقوات المسلحة وما تحقق من جهود في التحديث وتطوير وإعادة الهيكلة بما يعزز قدرة الجيش على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية.
0: وهنا تتضح دلالة الرسالتين معا، ليست المسألة انتقالا من مشروع إلى مشروع، وإنما استمرار لمسار التطوير داخل المؤسسة العسكرية، وهذا جوهر المؤسسة العسكرية، الاستمرارية وتراكم الخبرة وتجديد القيادات بما يخدم متطلبات المرحلة. جلالة الملك يريد للقوات المسلحة أن تحافظ على قوتها وتاريخها وفي الوقت نفسه أن تواكب العصر، وهذا يعني أن التطوير لا يتوقف عند المعدات وإنما يشمل التنظيم والتدريب والقيادة والتكنولوجيا وأساليب العمل. والأردن بحكم موقعه يدرك أن الاستعداد الأمني لا يحتمل الانتظار، فالمشهد الإقليمي متغير والتهديدات قد تتجاوز الشكل التقليدي الذي اعتادت عليه الجيوش، الأمر الذي يتطلب مؤسسة قادرة على التكيف والاستجابة بسرعة وكفاءة. لذلك فإن قرار إعادة الهيكلة يحمل رسالة واضحة، القوات المسلحة الأردنية مطالبة بأن تكون جاهزة لما هو قائم وأن تمتلك في الوقت نفسه القدرة على التعامل مع ما قد يستجد. ومن الموقع عينه نقرأ النظرة الوطنية الثاقبة لجلالة الملك في بناء منظومة الأمن والدفاع للكاتب جميل المجذوب، ويقول
1: حين يتخذ جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا بتغيير أو إعادة ترتيب القيادات في المواقع العسكرية والأمنية الحساسة، فإن قراءة هذه القرارات يجب أن تقرأ في سياق الرؤية الوطنية الأشمل لحماية الأردن وتعزيز قدرته على مواجهة المستقبل. فالأمن الوطني ليس منظومة ثابتة بل منظومة متحركة تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية وتبدل طبيعة التهديدات. ولعل قرار تعيين اللواء الركن مجدي الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة بالتزامن مع توجيهات جلالته بإعادة هيكلة وتحديث القوات المسلحة يؤكد أن تطوير المؤسسة العسكرية يقوم على الاستعداد المسبق ومواكبة متطلبات المرحلة المرحلة. المقبلة. الكاتب يضيف:
0: إن النظرة الملكية الثاقبة تتمثل في وضع الرجل المناسب

0: الموقع المناسب وتجديد الدماء القيادية عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك، مع الحفاظ على تراكم الخبرة والانضباط المؤسسي. وهذه التغيرات في المواقع العسكرية والأمنية ليست مجرد تبديل مواقع، وإنما جزء من عملية مستمرة هدفها أن تبقى مؤسساتنا الأمنية والعسكرية يقظة محترفة مرنة وقادرة على التعامل مع التحديات قبل وقوعها. الكاتب مضى قائلا:
1: في دولة تواجه إقليما شديد التقلب، تبقى قوة القرار وجهزية الجيش والأجهزة الأمنية وحسن اختيارات القيادات من أهم ركائز حماية الوطن واستقراره. هكذا تبنى الدول القوية بعين ترى الحاضر وعقل يقرأ المستقبل وقرار يضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار. وفي موقع نيروز نطالع أن تضع الوطن نصب عينيك، وصية ملكية تختصر حكاية وطن للكاتب خالد القطشات، ويقول:
0: هناك كلمات تحمل في طياتها ثقة ورسالة ومسؤولية وتبقى حاضرة في الذاكرة، وحين تكون الكلمات من جلالة الملك فإنها تصبح أكثر من توجيه وتتحول إلى عهد ومسؤولية ووصية مقدرة. أن تضع الوطن نصب عينيك. الكاتب يضيف:
1: كلمات جلالته الأبوية لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مهندس مجدي الحراسيس تختصر فلسفة كاملة في معنى الانتماء، وتضع الوطن في مقدمة كل خطوة وفوق كل اعتبار، فهي توصية بكل معاني الأبوة والحب ورسالة واضحة تقول إن الوطن هو البوصلة حين تتعدد الطرق، وهو الثابت حين تتغير الظروف، وهو الملاذ حين تضيق الخيارات. فالوطن ليس حدودا مرسومة على خارطة ولا مجرد مكان نعيش فيه، بل هو الشريان والوريد، وهو الأسرة والذكريات والكرامة والحياة. فقد يواجه الإنسان في مسارته لحظات من الضبابية وتتشتت أمامه الدروب وتكثر الأسئلة وتختلف الاتجاهات، لكن البوصلة التي لا تخطئ هي الوطن، والعودة إلى الوطن تعني العودة إلى الأصل، إلى الثبات، إلى قيم الفارس الأردني الذي تربى على أن الأردن ليس خيارا عابرا بل هو الملاذ الأول والأخير، وأن حب الأوطان عقيدة راسخة في الوجدان. الكاتب مضى قائلا:
0: جلالة الملك حين يقول لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس أن تضع الوطن نصب عينيك، فإن العبارة الملكية تحمل معنى أوسع من التكليف، فهي ثقة بمن يعرف معنى الوطن وبما لم ينسى من أين بدأ، ولم تغيره المسيرة عن جذوره، ولم تحجب عنه المسؤولية صورة الأردن التي كبرت معه منذ طفولته. أن تضع الوطن نصب عينيك كلمات ملك وثقة قائد ووصية أب ورسالة تختصر حكاية رجل وحكاية وطن.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: الأردن ممر بديل للطاقة والتجارة للكاتب خالد الشجران، ويقول:
0: يفرض الموقع الجغرافي للأردن نفسه عنصرا مهما في إعادة رسم مسارات الطاقة والتجارة في المنطقة، خصوصا مع تنامي الحاجة إلى ممرات بديلة وأكثر تنوعا تربط المملكة بالعراق والخليج وسوريا وتركيا وأوروبا والبحر المتوسط. الكاتب يضيف:
1: هذه الأهمية تكتسب زخما إضافيا في ضوء التحول التي تشهدها حركة التجارة والطاقة الإقليمية، وما فرضته اضطرابات الملاحة وارتفاع تكاليف الشحن والحاجة إلى تنويع مسارات الإمداد. وقد أظهر أحدث تقييم لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني حافظ على استقراره رغم هذه الضغوط، وأن نشاط النقل والخدمات اللوجستية عبر ميناء العقبة مرشح للارتفاع نتيجة زيادة الطلب الإقليمي على المسارات البديلة، بما يمكن أن يعوض جانبا من آثار اضطرابات الحرب. الكاتب يؤكد:
0: دور الأردن يبرز في مسارين متكاملين. الأول يتعلق بالعراق من خلال توفير منفذ لتوريد واستيراد احتياجاته وتصدير نفطه وتجارته، والثاني يتعلق بإمكان تحول المملكة إلى جزء من ممر إقليمي بديل لحركة الطاقة والتجارة القادمة من الخليج باتجاه أوروبا عبر سوريا وتركيا، وصولا إلى الأسواق الأوروبية أو موانئ البحر المتوسط. الأمر الذي يجعلنا أمام فرصة اقتصادية يمكن البناء عليها لتعزيز دور المملكة في حركة التجارة والطاقة. ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع فرح المتحدث.

0: الرقمي الحكومي نحو تحسين الخدمة، للكاتب عادل الهاشم. ويقول:
1: أطلقت الحكومة الأردنية فرح كناطق رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات الحكومية وشرح القرارات والسياسات للمواطنين.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: والمهتمين وتمثل المبادرة خطوة جديدة في تطوير الاتصال الحكومي الرقمي وتسريع الوصول إلى المعلومات الرسمية بطريقة أكثر سهولة. الكاتب يضيف:
4: يمكن أن يتطور دور فرح تدريجيا، تبدأ بتقديم المعلومات وشرح القرارات، ثم تساعد المواطن في تحديد الخدمة المناسبة والجهة المسؤولة والمتطلبات اللازمة. ومع تطور التكامل بين الأنظمة الحكومية، يمكن أن تنتقل من الإجابة إلى الاستفسار إلى توجيه المواطن مباشرة نحو الخدمة ومساعدته في متابعة إجراءاتها.

0: وهذا يتوافق مع الاتجاه الدولي. فقد أظهر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2026 أن الذكاء الاصطناعي أصبح مستخدما في مجال حكومي واحد على الأقل في 35 من أصل 36 دولة عضوا في المنظمة، كما أشار إلى أن 86% من الدول المشمولة تستخدمه في العمليات الحكومية الداخلية و 75% في الخدمات العامة. ويعكس ذلك انتقال الاهتمام من استخدام الذكاء الاصطناعي للتواصل فقط إلى توظيفه في تحسين العمل الحكومي والخدمات. الكاتب مضى قائلا:
1: توجد في المنطقة تجارب تستخدم الشخصيات الافتراضية والمساعدين الرقميين في التواصل مع الجمهور وتقديم المعلومات والخدمات، كما تقدم البرتغال نموذجا أكثر ارتباطا بالخدمة من خلال مساعد افتراضي ضمن بوابة الحكومة يساعد المواطنين والشركات في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأكثر من 2000 خدمة حكومية، ويعمل على مدار الساعة ويدعم 12 لغة.
0: وبناء على ذلك يمكن أن تكون فرح بداية لمسار أوسع في الأردن، حيث يبدأ بالتواصل وتقديم المعلومة ثم يتطور إلى الإرشاد والوصول إلى الخدمات ومتابعتها بالتوازي مع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحكومية لتحسين العمليات وتحليل البيانات ودعم الموظفين وصناعة القرار. وفي الموقع ذاته نقرأ: سهل سبق فرح للكاتب داود حميدان، ويقول:
1: لم تعد الخدمات الحكومية اليوم مجرد معاملات وأجراءات، بل أصبحت تجربة متكاملة تتطور مع تطور التكنولوجيا وطريقة تعامل المواطن معها. وفي الأردن برزت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات التي أسهمت في تطوير شكل الخدمة الحكومية وتسهيل الوصول إليها، من بينها مراكز الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومرافقها من حلول وتجارب رقمية جديدة. ومن هذا المنطلق تستحق تجربة الشاب الرقمي سهل التوقف عندها باعتباره شخصية رقمية ارتبطت بمراكز الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وظهر قبل تجربة فرح التي جاءت لاحقا بوصفها الناطق الإعلامي الرقمي باسم الحكومة. الكاتب يضيف:
0: سهل كان خطوة مبكرة ومهمة في إدخال الشخصية الرقمية إلى منظومة الخدمات الحكومية. فسهل ارتبط بتجربة مراكز الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بينما فرح تؤدي دورا في مجال التواصل والإعلام الحكومي الرقمي. وأن الأردن يمتلك اليوم تجارب رقمية حكومية تستحق أن تكون حاضرة بقوة في الإعلام حتى يعرف المواطن ما الذي يتغير في الخدمات الحكومية، وكيف يمكنه الاستفادة من هذه التطورات التي تسعى إلى جعل الحصول على الخدمة الحكومية أكثر سهولة وسرعة. وقد يكون من المفيد مستقبلا أن ترافق كل خدمة أو شخصية رقمية حكومية خطة إعلامية واضحة منذ لحظة إطلاقها، بحيث لا يقتصر الإعلان عنها على مناسبة الإطلاق، وإنما يستمر التعريف بها وشرح فوائدها وتجارب استخدامها وصولا إلى بناء معرفة حقيقية لدى المواطن بهذه الخدمات. الكاتب يؤكد:
1: الأهم اليوم هو البناء على نجاح فرح لإعطاء سهل وغيرها من التجارب الرقمية الحكومية المساحة التي تستحقها، والتعريف بالجهود التي تقف خلف مسيرة التحول الرقمي في الأردن. فالتحول الرقمي لا يكتمل عندما تطلق الحكومة الخدمة فقط، بل عندما يعرف المواطن بها ويفهمها ويستخدمها ويشعر بأن هذه التكنولوجيا جاءت فعلا لتجعل حياته وخدماته الحكومية أكثر سهولة. ونختتم لقاءنا من موقع جفرة ونطالع مهرجان الفحص الحضاري للكاتب حمادة فرعنة، ويقول:
0: رغم الإمكانات المالية المتواضعة والبرنامج المكلف، نجح مهرجان الفحص الثقافي الفني الحضاري في نسخته 33 لعام 2026. مهرجان ليس بصفته الغنائية الثقافية الفنية المسلية المخففة عن أعباء الناس وثقل حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحسب، بل إنه مهرجان بدوافع ذاتية ذات تطلعات وطنية قومية إنسانية جامعة. الكاتب يضيف:
1: برنامج أردني فلسطيني عربي واثق مما يفعل ويسعى ويهدف، ولذلك رغم شح الموارد ولكن طاقات الإبداع والتطوع انتصرت لدى أهل الفحيص وناديها الثقافي من الذوات النسائية والرجالية المتجدد المتنوع ذات المضمون الترفيهي الثقافي التربوي متعدد العناوين والأدوات.
0: برامج ثقافية سياسية اقتصادية غنائية رياضية للشباب كما للصبايا وطموحاتهم الحق الوطنية القومية الإنسانية، تكريم النساء الأردنيات ممن قدموا وسجلوا وضحوا وأعطوا بلدنا ما أمكنهم تقديمه خلال سنوات أعمارهن الممتدة، تكريم الرجال بما أنجزوه وحققوه بالمعايير السائدة في أوقاتهم وظروفهم وفرص العمل التي شغلوها من مهنيين وسياسيين وقادة رأي ووظائف متقدمة للنساء كما للرجال. الكاتب مضى قائلاً:
1: يوم محمود درويش الشاعر الفلسطيني الفذ المتميز تعبيرا عن انحياز أهل الفحيص وقادتها وباسم الأردنيين لشعب يتعذب في قطاع غزة كما في الضفة الغربية التي كانت وستبقى وستكون كما هي مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، ولذلك احتفل أهل الفحيص وتضامنوا مع الأشقاء الفلسطينيين تعبيرا عن الموقف نحو الشقيق الموجوع.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وآلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: في أمان الله.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة.

أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

التاسعة ليلا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. رئيس الوزراء يوجه بالسير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة 40 مليون دينار سيتم إنجازها خلال عام. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري التحضيرات لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدا. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. جرت في قصر بسمان الزاهر اليوم مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. فقد تقبل جلالة الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان محمد الشامسي وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد زرقط وسفير غير المقيم لجمهورية الصومال الفيدرالية أبيب موسى فارح وسفيرة إيرلندا نيكول ماكهيو. كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفير مملكة النرويج اندرياس لوفولد وسفير مملكة بلجيكا جان ماركو ريزو وسفير جمهورية إيطاليا بيير لوجي وسفيرة غير المقيمة لجمهورية الدومينيكان يست كاريداد رومان مالدونادو وسفير غير المقيم لجمهورية بروندي إيزيدور نيترا ميمبيا. ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكية الأردنية والسلام الوطنية لبلدانهم، وأقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال وجلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين وجلالة الملك طلال بن عبد الله طيب الله ثراهم. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة على غرار التي تم إنشاؤها سابقا بكلفة 40 مليون دينار تقريبا من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية في مختلف محافظات المملكة سيتم إنجازها خلال عام. وأقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد قراره السابق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات، وذلك لمدة 6 شهور إضافية بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تزويد الجانب اللبناني الشقيق بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة وبالتعاون مع الأشقاء في سوريا. كما قرر المجلس الموافقة على الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية. كما قرر مجلس الوزراء 5 أنظمة للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في الجامعات الآتية: الأردنية، آل البيت، البلقاء التطبيقية، والعلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف تنظيم أحكام المكافأة للعاملين في هذه الجامعات. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم اجتماعا ضم وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاركية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامة انسيابية حركة البضائع بكفاءة عبر موانئ العقبة ومختلف المعابر الحدودية. وجرى خلال الاجتماع عرض واقع العمل في موانئ العقبة التي تعمل كمحور لوجستي وإقليمي بكفاءة عالية وبطاقتها التشغيلية الكاملة، وتشهد إقبالا متزايدا من دول وشركات عالمية وزيادة ملحوظة في عمليات الشحن في ظل تواقيت مناولة منافسة لضمان انسيابية حركة البضائع ونقلها إلى جانب جميع المعابر الحدودية الأخرى. كما جرى عرض الخطط والبدائل اللوجستية المتاحة للتعامل مع تداعيات الظروف الراهنة بما يضمن استدامة سلاسل التوريد والإمداد بكفاءة وتوفير مختلف السلع والمواد الأساسية في السوق المحلية. تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة في دار رئاسة الوزراء. وجرى خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي استعراض أبرز محاور التقرير والتوصيات الواردة فيه لترسيخ منظومة حقوق الإنسان في الأردن. كما تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025، وذلك لدى استقبال رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة. وأكد القاضي أن مجلس النواب ينظر بأولوية لحقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق التوجيهات الملكية السامية بهذا الإطار. وقال القاضي أن مجلس النواب سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيدرس عبر اللجان المختصة التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير المركز. بدورها أكدت الحاج حسن اعتزاز المركز بالعلاقة مع مجلس النواب في إطار إنفاذ توصيات التقارير السنوية للمركز والأخذ بها ضمن المخرجات التشريعية والرقابية للمجلس. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في اجتماع تناول العلاقات الثنائية والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وبحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدا في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إضافة إلى تحضيرات لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وشدد الصفدي وعبد العاطي إلى أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما بحث الوزيران القضية الفلسطينية وجهود استكمال تنفيذ كامل بنود خطط الرئيس الأمريكي لتثبيت الاستقرار في غزة، كما بحث التطورات الخطيرة في الضفة الغربية المحتلة. وأكد عبد العاطي دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية وأكد ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وجدد إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولا عربية شقيقة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادث انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين مصريين بالقرب من مكة المكرمة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. دان الأردن وسبع دول بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزيري الأمن القومي والدفاع الإسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرا من أراضيهم. وحذر الوزراء من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية، وشددوا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، مؤكدين أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان على الأقل جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في غرب مدينة غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وفي السياق ذاته شيع فلسطينيون اليوم جثامين 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون جنوب مدينة غزة بعد انتشار جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة. صعد مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 13 آخرين في جنين وقلقيلية وطوباس. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ومناطق فلسطينية، فيما سلمت اخطارات بوقف العمل في منشآت وأراض بنابلس، وشق مستوطنون طريقا استعماريا في أراضي نعلين غربي رام الله. في لبنان تصاعدت حدة التوتر في الجنوب مع تجدد الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات وفق وزارة الصحة اللبنانية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. إلى التفاصيل.
1: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بما وصفه بتصعيد خطير وتجاوز للخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية. وركزت الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية وبلدات محيطة

0: طبيعي، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، كما أسفرت الغارات عن تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار بمبان عدة. وفي بيان ندد الرئيس جوزيف عون بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، معتبرا أن استهداف مؤسسات الدولة ومرافقها الخدماتية يشكل تصعيدا خطيرا، مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت موقفا للسيارات في منطقة النبطية تحتها. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم تراجع وتيرة الغارات والعمليات العسكرية خلال الفترة الماضية. هذا وتتواصل المساعي الدبلوماسية للحفاظ على التهدئة ومنع تجدد المواجهات على نطاق واسع، مع توقع عقد جولة جديدة من المحادثات بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين خلال الشهر الجاري من دون تحديد موعد رسمي لها حتى الآن.
1: تصاعدت المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في مياه الخليج ومضيق هرمز مع تبادل لاستهداف السفن وتشديد الحصار والعقوبات الأمريكية على طهران، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب وتداعيات إقليمية متزايدة. التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعلان واشنطن حربا اقتصادية على إيران، تأتي هذه الضربات المتبادلة بين البلدين، حيث أعلنت إيران أنها استهدفت زورقا أمريكيا في مضيق هرمز عقب استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط في مياه الخليج. وقال الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق إنه استهدف 3 ناقلات نفط كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به، بالإضافة إلى 3 سفن حربية أمريكية في مناطق أخرى. وقبل ذلك أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أنها استهدفت 2 ناقلات نفط إيرانية، وقالت إنها عطلت بشكل دائم 2 ناقلتين ودمرت بالكامل 1 ناقلة ثالثة، مشيرة إلى أن هذه السفن كانت جزءا من شبكة ظل تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه في المنطقة، مؤكدة أن إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عنها. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأنه من الآن فصاعدا أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وبعدما تراجعت وتيرة الضربات في شهر آب الماضي، تجددت المواجهات في 30 منه عقب شن الجيش الأمريكي هجمات على إيران، قال إنها تهدف إلى منع إطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده تنفذ ضربات محدودة داخل إيران وأنها ليست في حالة حرب حاليا. وفي إطار الضغط الاقتصادي أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران، شملت تشديدا للعقوبات المفروضة عليها وعلى الدول التي تتعامل معها بهدف خنقها اقتصاديا، لتضاف لسلسلة طويلة من العقوبات التي تفرض منذ عقود.
1: تتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة من المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مع عقد مباحثات أمريكية أوكرانية بمشاركة المبعوثين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر والرئيس فلاديمير زيلينسكي، حيث أبدت واشنطن تفاؤلا حذرا حيال نتائج اللقاءات، فيما تستعد الجولة المقبلة لمشاركة مسؤولين ومستشارين أوروبيين في محاولة لتوسيع إطار المفاوضات ودفع مسار التسوية السياسية بعد محادثات أمريكية روسية في موسكو لم تفضي إلى اختراق حاسم. إلى التفاصيل.
3: من موسكو إلى كييف، تتحرك الدبلوماسية الأمريكية في محاولة جديدة لإعادة إطلاق مسار التفاوض بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا إلى العاصمة الأوكرانية في أول زيارة لهما إلى أوكرانيا بعد ساعات من لقائهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. استمرت محادثات موسكو نحو 3 ساعات من دون الإعلان عن تحقيق اختراق حاسم قبل أن ينتقل الوفد الأمريكي إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه.

0: وفي ختام الجولة الأولى من المباحثات وصف ويتكوف النقاشات بأنها كانت مثمرة للغاية وجوهرية ومهمة، معربا عن تفاؤله بمسار المحادثات ومؤكدا استعداد الوفد الأمريكي لمواصلة النقاشات طالما اقتضت الحاجة. وعزز كوشنر هذا التفاؤل مؤكدا أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب، ومشددا على أن الهدف هو التوصل إلى سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فأعلن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة ستشهد مشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وبحسب مصادر صحفية من المقرر أن ينضم مستشارون أوروبيون إلى الجولة الثانية من المباحثات في كييف، في مؤشر على مساع لتوسيع المشاركة الأوروبية في الجهود الدبلوماسية. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب تعقيدات متزايدة بعد تعثر المسار الدبلوماسي خلال الأشهر الأخيرة. وبين موسكو وكييف تراهن واشنطن على تكثيف الاتصالات المباشرة بحثا عن أرضية مشتركة يمكن أن تقود إلى تسوية تنهي حربا مستمرة منذ أكثر من 4 أعوام وأوقعت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وتسببت في واحدة من أكبر الأزمات الأمنية التي تشهدها أوروبا منذ عقود.
1: وبالعودة إلى محلياتنا، حيث بحث رئيس لجنة النقل والخدمات العامة النيابية النائب الدكتور أيمن البداد واليوم خلال لقاءين منفصلين مع ممثلي قطاع نقل الحمولات الثقيلة وأصحاب الشاحنات وسائقي مركبات النقل العمومي أبرز التحديات التي تواجه القطاعين وسبل معالجتها. وأكد البداد أهمية قطاع نقل الحمولات الثقيلة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات فيه يبلغ 50 مليون دينار ويوفر مئات فرص العمل للأردنيين. وقال إن اللجنة تتابع التحديات التشغيلية والتنظيمية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كاشفا عن توجهها لعقد اجتماع موسع يضم الجهات المعنية وممثلي القطاع للوصول إلى حلول عملية. بدورهم عرض ممثلو القطاع أبرز الصعوبات وقدموا مقترحات لتحسين بيئة العمل. ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابش الاجتماع الدوري لضباط ارتباط قطاعي الطاقة والتعدين لمتابعة تقارير العمل الخاصة بالبرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي والاطلاع على نسب الإنجاز المتحققة في القطاعين حتى نهاية آب الماضي. وأكد الوزير الخرابش أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية وتكثيف الجهود لضمان تحقيق مستهدفات البرنامج ضمن الأطر الزمنية المحددة، لا سيما في المجالات المرتبطة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة ورفع كفاءة النظام الكهربائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية ومتابعة العمل في قطاع التعدين. بدأت اليوم عملية التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة لموسم الحج 2027، وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي عبر منصة تسجيل الحج الإلكترونية. الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبة تحدث لمندوبتنا هي الحديثات وقال:
2: التسجيل الأولي للحج لعام 1448 يمتد التسجيل ومتاح التسجيل من 6/9/2026 وحتى 27/9/2026 من هذا الشهر الحالي. التسجيل سيكون بإذن الله من خلال منصة دائرة الحج والعمرة، منصة الإلكترونية، سيكون التقديم عبر المنصة ولن يكون تقليديا أو من خلال مديريات أو دائرة الحج والعمرة. أود أن ننوه لأن آلية التسجيل بعد الولوج إلى الموقع الإلكتروني سيكون هنالك آلية للتسجيل. يشترط لمن يريد الحج والتسجيل للحج لهذا العام أن لا يكون قد حج سابقا، سواء كان متقدم أصيلا أو أصيلة، سواء كان متقدم رجل أو امرأة. وبطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك دفع مبلغ 200 دينار تدفع

0: خلال تطبيق اي فواتيركم او من خلال مراجعه احد فروع البنك الاسلامي الاردني او احد فروع بنك صفوه الاسلامي. فيما يتعلق الاعمار المسموح لها التسجيل لموسم الحج 1448 ستكون من مواليد 31/12/1980 فما دون، والا يكون قد حج قد سبق له اداء فريضه الحج.
1: وإلى الحالة الجوية، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويبقى الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الباديات واللاهور والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. رئيس الوزراء يوجه بالسير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة 40 مليون دينار سيتم إنجازها خلال عام. رئيس الوزراء يترأس اجتماع لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والتحضيرات لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدا. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار عاطف نسور، هاني السعيدة، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج ربيع السريرة. ولكم تحياتي حابس الخضير. أحبتي عند 9:30 برنامج مساء الخير، والزميل العزيز خالد عياد. وقتا ممتعا نتمناه لكم دائما. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور، مساء السرور عليكم أينما كنتم. نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. ونبدأ بتحية الزملاء الأعزاء. معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر والإخراج للزميل العزيز المبدع دائما دكتور ربيع الصرايرة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647-47-111 0647-47-112. أيضا تستطيع متابعتنا عبر التطبيق الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

0: احنا اللي راجعين معاكم على أثير إذاعة المملكة، وحديثنا لهذا المساء كما وعدت المستمعين، وعدتم نتكلم عن الأحلام غير المتحققة. يعني هل هي تحتاج إلى رضا بأنها ما تحققت، ولا صبر إنها سيأتي يوم وتتحقق؟ بعض الأحلام كانت كبيرة علينا، فضفاضة في وقت معين بحياتنا، أو كانت صعبة علينا، أو حتى كانت مستحيلة، وبعضها تحتاج المزيد من الوقت وقبلة. وتحية لمعين القصاونة من الإعداد وقسم البرامج، و 0647-47-111 إذن الأحلام غير المتحققة، هل هي مصدر يعني قلق بالنسبة لك، أو أنه ليش ما تحقق هذا الحلم، أو ليش ما قدرت أني أحقق هذا الشيء اللي بتمناه؟ هل ترضى أنه لم يتحقق، ولا تصبر، وكيف أثرت على نفسيتك؟ وهذا الجزء الأهم، أنها كيف أثرت، صارت تخليك تثق بنفسك أكثر، ولا لا سمح الله لا تثق بنفسك أنك تحلم شيء جديد وتتمناه. 0647-47-111 معنا أول اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء النور.
1: كيف الحالين معك؟
0: يا هلا بثينة عياد. هلا.
1: نعم. تحياتي أستاذ خالد عياد إلك لكل المستمعين العاملين في الإذاعة.
0: أهلا. أول اتصال هذا، من متى بترني قاعدة؟
1: من زمان.
0: من زمان. طيب قبل الحلقة ما تبلش.
1: يمكن نستعوج.
0: تفضل يا بثينة.
1: تحياتي إلك. هلا أشوف أقول لك، الأحلام من حق كل إنسان يحلم، حتى لو هو الحلم هذا شوي صعب عليه.
0: حلو.
1: على الأقلية إنه هو يعني يحلم يتمنى، يعني هو الحلم نفس التمني على فكرة. أنا على صعيد الشخصي كبوتينة كان نفسي يعني مثلا أدرس شيء معين وأمارس المهنة في هاي الدراسة، وما زبطت معي
0: طبعا.
1: اللي هو المحاماة.
0: جميل جميل.
1: طبعا ما زبطت معي، أنا ما سعيت لها لأنه يعني ما بدي أشرح شو الظروف اللي بتخلي صعوبة الموضوع.
0: نعم.
1: أكيد أنت يعني الكل عارفها.
0: نعم.
1: فصرت أحاول أني أحلم إشي بقدر أحققه، والحمد لله من فضل الله طبعا أولا وأخيرا. وفضل اجتهادي حصلت عليه. صرت هيك، وبعد ما خلصت توجيه وأخذ دورة معينة، صرت أروح لصحباتي اللي بيشتغلوا على مقسم، أقول يا الله نفسي زيهم، أنا يعني شاطرة بالحفظ وإشي بدي يعني. وفعلا وضليت أسعى، وبعد عذاب ومرار وإشي وصلت لهذا الحلم.
0: نعم.
1: فحسيت أنه الحلم اللي على قدي أو اللي بزبط معي برغم من المرار إلا إني وصلت له.
0: بشجع نفسيتك للمستقبل. طب الحلم الكبير الفضفاض الصعب،
1: الحلم الكبير اللي هو أنا بصراحة وما كنت وما زلت وسأبقى إني أكون محامي.
0: هل في وقت إنك يعني عندك وطاقة إنك تسعي وراء هذا الحلم اللي كان صعب هذيك الأيام؟
1: طاقة عندي، بس أنا ما بس على الموضوع أحكي لك ليش، لأنه برجع بقول لك الموضوع صعب. بس إيش بعمل أستاذ خالد، يمكن هذا إشي غريب، بحاول أمارس الموضوع في حياتي اللي يعني العام الخاصة.
0: أوكي.
1: يعني مثلا بضل أسمع لبرامج فيها هيك محامين بترافعوا، زي كان إشي اسمه حكم العدالة، بضل أسمع فيه على اليوتيوب، ممكن أعيد الحلقة مليون مرة، بس جميل. من كثر متعتي بسمع.
0: بس ما صرت محامية أو قاضي.
1: نعم.
0: ما صرت لا محامية ولا قاضية.
1: لا، ولا أنا سعيت، لأني أنا بقول لك يعني أنت قبل شوي زي ما تفضلت في أحلام مستحيلة شوي يعني لظروف معينة. فبحاول إنه هلأ أنا إذا أتيح إلي المجال إني أحكي عن حقوق يعني أشخاص أقل حظا في هاي الحياة، بغض النظر مش بس أشخاص ذوي إعاقة.
0: أه.
1: مثلا المرأة المطلقة، الأيتام، الأطفال مجهولين النسب، في ناس كثير يعني أقل حظا في هالحياة ومأخذ حقهم.
0: نعم.
1: إذا أتيح إلي المجال لو بالكلمة إني أحكي أو أطالب لهم بإشي، أو أحكي يعني مثلا بس يعني أوصل صوتهم، ما بقول لا.
0: يعني أنت نقدر نحكي اشتغلت على حلمك جزئيا.
1: جزئيا الإشي اللي بمقدرتي. بس أنت سألت سؤال حلو، هل إحنا لازم نرضى ولا نصبر؟ أنا بقول الرضا، يعني الرضا أهم من الصبر، لأنه إذا رضينا إحنا بنصبر، بس طوله أنا صابرة وأنا مش راضي بضل حاسة بقهر، عرفت كيف؟ بس إذا أنا بقنع حالي وبرضى إنه لا خلاص.
0: نعيدها مرة تانية، طول ما أنا
1: يعني طول ما أنا يعني بس صابرة من غير رضا، فأنا بكون شاعرة بالقهر.
0: نعم.
1: لأني أنا صابرة، يعني صابرة بس أنا مش راضية. بس إذا كنت راضية بإني أنا ما بقدر أحقق هذا الحلم، فالرضا هو اللي بيجي.
0: لحظة، عجبتني هاي

0: انا صابرة بس مش راضية. طب ما هي حالة
1: يعني
0: موجعة.
1: في معلش ما مرات بقول لك بدي اصبر مغلوبة على امري شو بدي اسوي بدي
0: مغلوبة على
1: اصبر.
0: امري كمان.
1: اما مثلا انا ما اكون راضية فبكون ايش من جواتي خلص انا فعلا حقي يعني نصيبي ورضيت فيه انا مقتنعة فيه. الرضا هو بيجلب السعادة على فكرة وبيجلب يعني حتى كمان بيجيب لك الصبر. لما انت تكون راضي خلص يعني هذا هو اللي بيؤدي للصبر. اما اذا صبرت وانت من جواتك مش راضي فانت فعلا بتكون صابر لانه ما بيدك حيله. يعني ما بعرف ان شاء الله تكون فكرتي وصلت.
0: وصلت
1: والله يحقق لكل انسان يعني
0: وصلت. الجميل انه انت تحايلتي على صعوبه الحلم ومارستيه جزئيا بحيث انه انت حابه تكون مثلا بروفيسوره او دكتوره او محاميه لم يتسنى لك لهذا يعني يتحقق الحلم فبالتالي صرتي تحومي حوالين هاي الاجواء.
1: أيوة
0: كثقافه
1: أيوة
0: عامه ك على الاقل على الاقل بما يخصك انت كانسان صرتي تعرفي ايش حقوقك وايش واجباتك.
1: نعم بس اخر نصيحه يعني بحب احكيها بهذا الموضوع لو سمحتي لي معلش ما راح اطول. هو يعني النصيحه اللي بحب اقدمها للكل هو من حق كل انسان يحلم شو ما بده هذا حر يعني هاي شيء مش في ايده. لو بيعيشه بالخيال هذا الحلم لكن يفضل تكون الاحلام واقعيه وحسب ظروفنا ومقدرتنا.
0: طيب ايش بيصير ايش بيصير لو كان الحلم مش منطقي؟ ايش اثره على ما تبقى من حياه الانسان؟
1: يعني ما هو اذا ما حققه هم ترجع قديش هو قدره يعني رضاء وصبره زي ما تفضلت انت هل هو صابر ولا راضي ولا متحمل ومغلوب على امره. هون يعني بيرجع لكل شخص وشخصيته وقديش هو يعني الطاقه اللي عنده.
0: جميل بوثينا شكرا لك.
1: شكرا
0: يا هلا. مستمرين على الهواء مباشره برنامج مساء الخير 0647 47 111 112. ولا ننسى أن نقول هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: محمد العثوم.
0: هلا يا محمد.
2: كيف الحال أبو الوليد؟
0: أنا بخير يا محمد.
2: شو موضوع الأحلام اليوم؟
0: لا وين الأحلام؟ أحلامك اللي ما تحققت كيف تتعامل معها؟
2: أحلامي.
0: أيوة.
2: وشو بدي أتعامل يا أبو الوليد؟
0: يعني كان نفسك يكون عندك يعني 1000 راس مثلا حلال دارين ثلاثة رنج وأشياء مثلا وما تحققت مثلا
2: مجال إن الميزانية مش مساعدة ولا رايح حققه
0: لله درك كم أنت واقعي يا محمد. بحسك الأمور عندك خلص يعني واضحة.
2: والله في يعني مجال في مصاري اللي بتخليك تحقق وتجيب وتروح وتسوي ما فيش مصاري.
0: جميل.
2: يضل يسبح.
0: جميل جميل.
2: كيف بعدين يا أبو الوليد تلبسناش بفروز يا من أغانيها بتنوح عجوزها
0: ما هو المرأة هذه المخلوقة يعني مش عاجبها جوزها قاعدة بتنوح عليه بتقول له وينك وين ليش تأخرت سابع يا ربيع بقول لك فيروز بتنوح عجوزها فكنا منها. أقول لك لعيناك أنا من زمان نفسي أسمع ريتني خاتم بيدك. أيوة
2: لسميرة توفيق.
0: أيوة ريتني خيط بعباية ريتني بيتك مراية
2: حامل الجرة سائل على الكتفين.
0: خلص لا لا هسه بنسمع هسه بنهديك ريتني. شكرا يا محمد.
2: يا هلا
0: يا هلا. والله مصطلح انه فيروز بتنوح عجوزها يعني ما هو متعبها ومغلبها اكيد لازم تنق عليه شوي. 0647 47 111 112. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
0: والوردات.
3: تحياتي لك استاذ خالد.
0: يا هلا.
3: ولطاقم العمل الجميل.
0: يا هلا.
3: وكل المستمعين والمشاركين. والله ضحكني محمد دوتوم.
0: والله يعني هو يعني انصف الرجل قال ليش هالمره بطنهاره بتنكد عليه حتى يعني فيروز قاعده بتنوح على جوزها
3: يعني في منه
0: في منه ها تعالوا لا تجي.
3: تحياتي لك ولجميع المستمعين والمشاركين. بدي اشكرك على موضوع هذا اللي اخترته يعني.
0: نعم
3: محمد جوجس.
0: يا هلا يا محمد.
3: سيدي الله يسلمك ويبارك فيك. من حق كل انسان انه يطمح ويحلم.
0: نعم.
3: وهذا يختلف من شخص لآخر ولكن يعتمد على التوازن بين السعي المستمر والتوازن بحجم أحلامنا وتوقعاتنا أو طموحاتنا. بعدين ربما تتحقق مش كل أحلامنا تحقق جزئي.
0: نعم.
3: يعني واحد دخل الجامعة قال بدي أجيب دكتوراه حصل على الماجستير وقف أي إمكاناته
0: مثلا
3: على سبيل المثال يتحمل

0: الله على اللي حققه، وربما في قادم الأيام يمكن يحصل على فرصة. بس دائما سيدنا النبي قال لو كان لابن آدم جبل واديين من الذهب باختار الثالث، يعني كما بطلب النفس البشرية النفس طماعة تعلمها الطاعة.
1: نعم.
0: بعدين أحيانا تتغير المعايير والمتطلبات مع كل نجاح، كل ما قدمنا خطوة بدنا الخطوة اللي بعدها. هكذا النفس البشرية دائما في طمع. أما الأهم هو السعي بالمثابرة والسعي نصل إلى أحلامنا وطموحنا وطموحاتنا ولو بشكل جزئي. نعتمد هون على الرضا ونقبل أنفسنا كما هي ونبتعد عن جلب الذات ولا نتطلع أكثر مما نتوقع. خلي توقعاتنا عادية. أستاذ خالد أستشيرك. إذا تكرمت. إذا ما في أخذ دقيقتين كتبت أبيات لجلالة سيدنا إذا في مجال.
1: طبعاً.
0: أقول ابن الهواشم: بسم الإله بدأت الشعر أبتهل، والحمد لله ما دارت به الجمل، ثم الصلاة على المختار سيدنا من خير من تمضي به السبل. عبد الله ويا تاجا نفاخر به، قلب شجاع بأنوار الهدى بطل، مقدامنا أبو الحسين إذا ما بدت كرب تبددت من سنى أفعاله العلل، ومن نداه بنت أردننا أملا حتى سمت بالعلا وانزاحت الظلل، إنجازنا بات في الآفاق مفخرة تزهو به الأرض والأيام والدول، وجيشك العز درع لن تناء له، حصن البلاد إذا ما أقبل الوجل، فدمت للأردن نورا يستضاء به، يا ابن الهواشم من نفديه بالمقد، يا ابن الهواشم من نفديه بالمقد. وسلامتك.
1: الله الله سلمت، شكرا لك يا محمد.
0: تحياتي.
1: 0647 47 111 0647 47 112. يعني اليوم ربيع بذكرني بمقولة لدكتورة يعني تدعى نور الحربي، تقول إنه الإنسان لن ينال كل ما يريد، وإذا يعني فكر بهذه الطريقة فهو وهم. ريتني خاتم بيدك.

0: ريتني خاتم بيدك. معنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
1: كيف أستاذنا؟
0: هلا يا أستاذنا
1: يوسف هياز رجل الخيمة.
0: هلا يا يوسف تنتمان رجل الخيمة، كيف حالك؟
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: محمد اليوم خلانا نحول من فيروز لسميرة توفيق.
1: والله بس ذوقك ما شاء الله، لأنه فيروز اخطب حقها والله صراحة.
0: ما يعني
1: فيروز يعني فقدت جوزها، فقدت بنتها، فقدت يعني
0: مضبوط.
1: عاشت مأساة. الله يعينها.
0: والله لكن يعني الواحد بيحكي بال
1: بس انت لطفت علينا والله بسميرة توفيق.
0: ليه؟
1: لطفت علينا.
0: طبعا يعني تخيل يعني ريتني خاتم، ريتني صفحة بحكاية، ريتني بيتك مراية، ريتني خيط بعباية، شو ضل؟
1: والله ما ضلش.
0: تفضل يا يوسف.
1: سيدي بالنسبة للموضوع، والله الإنسان يعني الحمد لله يعني دائما مثل ما تفضلت الأخت قبل شوية، الإنسان يكون حلمه على قده.
0: على قده.
1: وإحنا أحلامنا الحمد لله عقدنا. أنا هي 60 سنة تقريبا، 58 سنة. وبتمنى بالاستقرار العائلي.
0: طيب.
1: وتحقق.
0: مش ما تحقق هذا.
1: للآن.
0: طب عدم تحقق هذا الحلم إيش عمل فيك؟
1: ولا إشي.
0: صبر. صبر.
1: صبري لوجه الله تعالى.
0: صبر ورضا.
1: ورضا، رضا 100% وصبر، ولا أقبل أي تشكيك فيهم. ليش؟ لأنه الحمد لله يعني حتى ناس بيسألون يقول إذا ما أنت كيف عايش وخيمة ودني، بقول له يا عمي أنت عندك أولاد وعندك بنات عندهم مشاكل ولا لا؟ بقول له والله عندهم مشاكل كثير. بقول له حل مشاكلهم، لا تدخل بحياتي أنا. أنا راضي وراضي من ربنا وربنا راضي عني، خلص هيك. يعني الإنسان يكون عنده ثقة بالله، ثقة عظيمة بالله، إنه ربنا وجل. لازم يفرجها، لأنه ربنا لما قال في القرآن الكريم إن بعد العسر يسر.
0: نعم.
1: ما في إنه يعني ممكن ممكن لا، هذا إشي واقعي يعني زي الليل والنهار، في ليل ما بيجي وراء نهار.
0: لا
1: ما مر علي مرتب أيام أربعة أيام ليل.
0: ما في
1: اللي يجي نهار.
0: نعم.
1: فوعد ربنا يعني، وإذا ما حصلنا عليه يعني إذا تأخر علينا وعد ربنا، ثقتنا إنه ربنا راح يعطينا أحسن مما نطلب. هاي واحدة.
0: نعم.
1: وإذا ما حصلنا عليه بحياتنا فروحنا لله سبحانه وتعالى. أجرنا بكون أعظم، وصبرنا بكون غسيل لينا يعني من ذنوبنا يوم القيامة.
0: نعم.
1: يوم تصب الحسنات صبا على الرؤوس، يقول من أين هذه الحسنات؟ ويقول هذا صبرك، ادخلوا الجنة بما صبرتم.
0: يا سلام.
1: الجنة هي غايتنا.
0: نعم.
1: الدنيا مش غاية، الدنيا وسيلة.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: بدي أشكرك يا يوسف ويعطيك ألف عافية وأمسية سعيدة. خليك معنا على السمع. 0647-47-111-112. مساء الخير. يا هلا.
2: تحية لك يا أستاذ خالد.
0: يا هلا.
2: من الحمدة أولى المراقبة أولى كافة المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
2: والله قضية تحقق الأحلام وعدم تحقق الأحلام لا بد إلها من عزيمة، ولا بد إلها من توكل والأخذ بالأسباب. لأنه أنت بدك تقول يا رب ترزقني ولد وأنت بعدك مش متجوز.
0: يرزقني ولد وبعدك مش متجوز.
2: أو تقول يا ربي خليني أدرس أنجح بالتوجيه وأجيب من الأوائل على المملكة، وأنت عمرك ما مسكت كتاب.
0: نعم.
2: وقضية تحقق الأحلام ما بين الإمكان والاستحالة. والله أنا يوم من الأيام كان لي أحلام أو مشاريع، ربما
0: مشاريع، جميل الوصف.
2: ظروف حالت بيني وبين هاي المشاريع.
0: نعم.
2: كنت وضعت حوالي 3 ابتكارات للمكفوف منها. الابتكار الأول دليل هاتفي ناطق للمكفوفين.
0: نعم.
2: والابتكار الثاني ماكنة تصوير يستطيع الكفيف أن يستخدمها

0: يطور فيها الوثائق العادية. والاختراع الأخير هو كان عبارة عن إنشاء، أو بمعنى أصح قدمته للجامعة، هو مشروع التخرج كان لمادة العلاقات العامة اللي أخذت فيها البكالوريوس.
1: نعم.

0: كمان ذكرتها. فلأنه ما كان عندي القدرة على التواصل مع جهات ممكن تتبنى مثل هاي الأشياء، ولأنه كنت أثير الصمم في هذا الوقت. أما أجمل حلم حققته في حياتي وأشكر الله عليه هو استعادة السمع بفضل أم العيال الله يرضى عليها، اللي كافحت من أجل مساعدتي وركبت معي، ما خلت لا دائرة ولا حقوق ولا مؤسسة، حتى أراد الله إن أزرع قوقعة، والحمد لله على ما أنعم.
1: الحمد لله. الحمد لله. بدي أشكرك معتصم، يعطيك العافية. هناك اتصال، مساء الخير. ألو.
2: ألو، يا مساء الورد.
1: يا مساء النور.
2: أربي كيفك يا خالد، شخبارك؟
1: يا هلا.
2: يا هلا فيك.
1: يا هلا، تفضلي.
2: شوفي، بالنسبة للأحلام الواحد يحلم شغلات كتير وممكن يتمنى أنها تصير. فالواحد حلم شغلات حابب يعني تصير بها على حياة عينه، بس إن الله يرضي ربنا. يعني الدعاء برضو ممكن يخلي ربنا هيك يحقق لك شيء من أحلامك اللي بتحلمها، وعاد راح يضل يحلم. مش خلاص بدك تحلم، ممكن واحد من الأحلام اللي بتحلمها.
1: بس في أحلام يعني فوق طاقتنا، بتعملنا كآبة، بتحسسنا بالعجز، إنه يعني أنا دائما حاط براسي أعمل حاجة وهي فوق طاقتي ومسببت لي هذه أو هذا المشروع، مسبب لي قلق أو مسبب لي ضيقة لأنه مش قادر، يعني مش قادر أنفذ هذا الشيء.
2: شوف أحكي لك، الأحلام اللي فوق الطاقة أنا ما بحلمهاش، بحلم الأحلام اللي ممكن تكون بسيطة واللي ممكن في أي لحظة تتحقق.
1: إذن أحلم على قدك.
2: طبعا يعني فوق طاقتي مستحيل أحلم مشغلات فوق طاقتي، اللي بيكون مؤثق أنا ممكن تتنفذها على خير، بس غير هيك لا. يعني ليش أطلع حالي وآخر ما يصيرش شيء منها وبلاها.
1: بدي أشكرك حتى نعطي مجال الاتصال الآخر.
2: شكرا يا خالد.
1: 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: ألو.
1: يا هلا.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: تحياتي أستاذ خالد.
1: يا أهلا.
3: وتحياتي للأستاذ دكتور ربيع سرايرة.
1: نعم.
3: ولجميع المشاركين.
1: ولك التحية.
3: تحية. بالنسبة للأحلام اللي ما عم تتحقق، يعني نعم، إحنا سعينا لها.
1: نعم.
3: أكيد كل إنسان عنده حلم، ما في إنسان إلا عنده حلم. هلا في أحلام بتكون منطقية وفي أحلام بعيدة عن المنطق كثير، يعني بنسعى إلها طبعا صعب جدا نسعى لها.
1: نعم.
3: الغير منطقية طبعا، إذا أنا في عندي حلم بدي إياه وضليت أسعى وما تحقق، أو إنه كانت يعني الفترة طويلة في تحقيقه، أكيد بتعرض لقلق، بتعرض ل
1: شعور إن أنا مش بالضبط. هو الإحباط، أنا ما أتحدث عنه هذا المساء، هو الإحباط
3: بالضبط، هو إحباط بيكون عندي، خاصة إذا كنت أنا يعني رابطة سعادتي بتحقيق هذا الحلم وحياتي كلها على هذا الحلم، يعني إذا كنت رابطة تحقيقه يعني حياتي كلها على هذا الحلم، هنا الإحباط بتصير عندي. لكن أنا مثلا إذا ما تحقق أو إنه صار في مثلا تأخير، ما ممكن يكون مشكلة هيك، أو إنه في مانع ربي حطه بطريقي لشيء تاني أفضل. هلا انه مش معناته انا بدي افكر انه هلا بدي افكر انه هل انه معناته هي بدي افكر هاي انه هي نهايه الطريق بالنسبه لي، او انه لازم اني اعيد التفكير، يكون في عندي فرصه ارجع بالتفكير انه احط اهداف جديده، يعني
1: اقيم اقيم الحلم هذا
3: بالضبط.
1: نعم، مثل ما تفضلت بوثينة حكت انه انا ممكن اكون صابر بس مش راضي، هنا الشيء المتعب.
3: لا طبعا اكيد الصبر والرضا. هلا انا هو طبعا اي حلم بدك اياه وقد ما بتشوفه صعب المساله بدها صبر، واي شيء بحياتنا بده صبر. ليه الصبر؟ طبعا لانه هو بيساعدنا على انه مثلا نضل نستمر بحلمنا رغم التاخير، يعني حتى لو كان في تاخير بتحقيقه الصبر بضل هذا بيساعدنا على التحقيق. والرضا يعني ما في شيء بدون الصبر والرضا والسعي بنفس الوقت، لأنه إحنا كمان إحنا ما بنتحكم أستاذي بالتوقيت وبالنتائج وكذا. فهلأ ممكن الحلم نفسه يتغير والطريق له يتغير، فما في حلم أنا بحطه ببالي إلا أنا أكون حاطة ببالي إنه هذا الشيء ممكن تحقيقه، لكن ممكن ربنا سبحانه وتعالى بيأخر تحقيقه.
1: نعم.
3: بيأخر تحقيقه لأسباب يمكن منحها لصالحي أنا لتحقيق شيء تاني. أنا كان حلمي يعني بس اسمح لي بهالجزئية البسيطة.
1: خد راحتك.
3: أستاذي أنا يعني الحلم الوحيد أنا كنت يعني إني أرجع

0: ترجع لي صحتي وعافيتي.
1: نعم.
0: يعني هلا الناس بيقولوا احنا في ناس بيكونوا غافلين عن هاي النقطه.
1: صحيح.
0: عايشين والحياه يعني ملهيين
1: وبفكر باستثمارات وشو بدي اشتري ايش بدي بيع. نعم.
0: وما بحس فيها الانسان الا وقت اللي يفقدها.
1: نعم.
0: انا كان حلم الي انا وصلت لمرحله الموت يعني خلص الموت هلا. نعم. الحلم كان الي اني ارجع للحياه. والحمد لله بالصبر وبالايمان. نعم. القوي وبالدعاء وكله يعني
1: بعد
0: ربي
1: بعد هاي التجربة أصبحت الأمور يعني كلها بسيطة جدا عندك.
0: جدا جدا جدا يعني هلأ لما
1: الصحة تلاقي ثم الصحة فقط.
0: طبعا أستاذي لأنه هلأ الإنسان هلأ في صعب وفي الأصعب. أنا بالنسبة لي كان هو الأصعب. هلأ ما بيجي ما وراءه رح يكون كتير سهل. يعني أنا إذا كانت رجعتي للحياة والحمد لله حلم بتحقق. طب أنا شو بدي أكثر من هيك؟
1: يا سلام جميل.
0: الحمد لله على كل حال.
1: يعني ربنا مرات بيختار ناس حتى يزيدهم حكمة وبمررهم بتجارب قاسية حتى يزدادوا وعي وعمق.
0: طبعا نضج ووعي وتمسك. فما في أحلى من الصبر والرضا والسعي بنفس الوقت.
1: وما في أحلى من الحياة والحمد لله.
0: الحمد لله. وكل عام بدي أقول كل عام والجميع كله أنه كل يوم وكل ساعة وكل سنة الناس. نعم. تكون بخير وصحة وعافية.
1: جميل هذا الشعور. جميل جدا.
0: الله يسعدك يا أستاذي. نعم. وكل الاحترام.
1: شكرا
0: الاحترام
1: لك يا
0: هلا. شكرا أستاذي.
1: هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير سيد خالد. كيف حالك؟
1: مساء الخير سيدة سمر. أهلا.
2: معك سمر. أنا عايش بالخيال.
1: أيوة.
2: فبعيد كثير كثير عن الأحلام.
1: طيب مريحة راسك.
2: أخيالي مضيت العمر وهلا 66. أنا عايش بالخيال.
1: طيب يعني بعدك بأول عمرك 66.
2: الحلو في الموضوع سيد خالد ما حد بعتب علي حتى ما عضب هيك بعتبرون بعدني طفلة.
1: أنا فكرتي أنه أنت بتعتبي على حالك لأنك حلمتي أحلام صعبة أو
2: والله مكيف عايش حياتي مدلة لحالي.
1: أه.
2: والبدي أعمل ليش ما حد بعتب علي.
1: ما حد بعتب عليك.
2: فبحكولي دائما هاي حتى أولادي.
1: أه.
2: ولهاي عايش بعالم آخر مش بكوكبنا. هاي فنانة ما أخدش تشوى الغطاء. صدقا هذا لو تطلع علي صدقا بقول ما في تجاعيد. مش مهممة. باخذ الأمور ببساطة. ما بحب الضغط يعني ما بضغط خلص بهج يعني رتشو بدون ما أخرب. هلا كنت أحلم أنا بالمرحلة الصبا لما بدي أختار الشاب كنت أحلم صراحة وتحقق حلمي إنه أكون أحصل على أجمل شاب في العالم.
1: يا سلام بالعالم.
2: صدقا هذا أمي. طيب. كل واحدة بتدور على الجمال. أما الشاب مش بالعكس. العكس إنه هو ما بتدور على الجمال.
1: أيوة.
2: هو بده واحدة تحبه فقط. إنه يعني بده واحدة إنه ما عينها تروح يمين وشمال.
1: أيوة.
2: إنه كمجتمع شرقي. بده واحدة تحبه. هذا اللي حصل. لكن الحلم ليش ما تحقق إنه تم الطلاق ليش؟ لأنه بس كان حلمي هو الجمال فقط. كنت بحب الأسرة تكون في انتماء في جو أسري. هو بالمقابل هو الشخص اللي اخترته ما كان يفكر بجو أسري. كان يفكر بالوصولية برأس المال بالمادة. فتفككت الأسرة بسبب الحلم لم يكتمل مع الطرف الآخر.
1: نعم.
2: صديق المجتمع.
1: نعم.
2: إذا كنت تبني أسرة لازم يكون حلمك متشابه للطرف الآخر.
1: أه.
2: حلمكم يكون واحد مشترك.
1: نعم.
2: حتى تكتمل الأسرة وتبنوا أسرة فيهاش انفصال فيهاش طلاق فيهاش ندم.
1: الله لا يجيب انفصال ولا طلاق. احنا بدنا الستير والسلام. يا
2: يعني الحلم لازم يكون متشابه بين الجميع.
1: يعني اذا اثنين اشتركوا بحلم لازم نفس
2: نفس
1: يتفاهموا على الحلم. بدي اشكرك حتى ناخذ فاصل. شكرا لك يا سمر. فاصل ونواصل.

0: 0-6-47-41-111 معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: والورد
1: يسعد هالمساء استاذ خالد.
0: يا هلا محمود العزام. اهلا.
1: اي والله حياك الله. مساء الخير الاخوان القائمين على البرنامج والمتصلين والمستمعين واللي ابدعوا حقيقي بتحريك مشاعرنا وصحيح يعني حركت مشاعرنا كثير الاخت سمر.
0: نعم.
1: يعني وكانها كانت محذره من يومين ثلاثه اللي بدها تقول. كان الحلم اكبر والله يا استاذ خالد، اما الانجاز اقل بكثير. الحلم اصلا طموح، الحلم برنامج حياه ونهج حياه.
0: نعم.
1: الحلم امل، صوره ترسمها جميله، شو تحصل منها الله اعلم. حلم
0: شو تحصل منها الله اعلم.
1: الله اعلم، يعني ناس رضي وناس ما رضي وناس انكسف وناس
0: صحيح
1: انكسف.
0: صحيح.
1: وناس كان يعني قدم يعني إشي بالهبل أو يعني زايد على، لكنه كان الرد أقل بكثير من جبرة الخاطر.
0: كان الرد أو الناتج قليل جدا،
1: أقل من جبرة الخاطر. لذلك يعني بالمثل البسيط بقول كل ما نقول يعني بنشتري ملحفة، كل ما نقول بنشتري ملحفة بنبيع الحرامات.
0: كل ما نقول نشتري ملحفة
1: بنبيع الحرامات. أما شال الكيالي عليها رحمة الله تعالى فقالت: سرقوا من أمي حليب أخي، لم يبقوا من أمي بقية، يا سنة الطفل الدولية.
0: يا الله.
1: وقصة بسيطة، رجل ماشي في الصحراء أستاذ خالد.
0: نعم.
1: ووقع بير.
0: نعم.
1: لما وقع بير يعني وإلا البير يعني كوم الجهد كوم مكون في آخر البير. فهو من لهفته صار يعبي بجيابه ويعبي يعني في ما خلاش شيء
0: جوا البير، البير غميق وجواته ذهب، صار يعبي
1: صار يعبي بزياد. لكنه لما عبي صار يصرخ يصرخ ينادي ما في حدا، شوي شوي صار ينزل من هذا الحمول
0: غير الثقل يا محمود. لما عبي ذهب يعني ثقل حاله،
1: صار صار ينزل شوي شوي من الحمول شوي شوي، آخر شيء عطش جاع يصرخ نزل كل الذهبات رجعنا محل. آخر شيء وجدوه بعد سنوات وله كوم عظام جنب كوم اللحم، مكتوب على الجدار كاتب بآخر رمق: كل ما حولي لا يساوي قطرة ماء.
0: الله.
1: نعم.
0: جميل. جميل جدا.
1: نحلم كثير وبنرسم أحلام وردية، ولكن بأخذها السافي، هذا السافي اللي بنقول الجبال الرمل إلى من مكان إلى مكان، تصحى بتلاقيش حوالي.
0: متى الواحد ممكن يصحى أنه قاعد بحلم حلم فوق طاقته أو مش مناسب له؟
1: يعني في ناس صحي بدري وانتبه انه ماشي غلط،
0: في ناس صحي بدري وانتبه انه ماشي غلط،
1: وفي ناس ما خذيت السكين يا حرام الى اخر رمق، حتى انه يعني ضاع العمر. العمر هو فرصه، العمر هو يعني خلينا نقول مرحله ورديه تستغلها في انك تكون هذا الحلم الطيب وتقعد تستقر، لكن تجد نفسك انك ولا سويت شيء. البدايه والنهايه زي بعض. لذلك يعني يمكن حضرت قصيدة أنا إذا تكرمت علي.
0: طبعا طبعا.
1: بتقول يا أستاذ خالد ولهون الإخوان المستمعين: عذابات آخر حدود المهزلة إنك تعيش بخوف، آخر حدود المهزلة إنك تعيش بخوف من ردة يدينك إلك من لفتة عيونك، في رجفة القلب الشجاع الطيب المعروف، من طعنة اللي ما يطيق العيش من دونك، من أقرب الأقراب إلى قلبك من الملهوف، قلبك يشوفه لو زمانك خانك يصونك، من بذرة الحب القديم الصادق الموصوف، بأجمل مفاهيم الوفاء للي يحبونك، كان الحلم أكبر من الموج الدني المزفوف، كان الحلم أكبر من الموج الدني المزفوف، في هودج البحر اللي كان يحاول يخونك، كان الأمل ينمو على صدر العطف وكفوف، مثل العلاج تهدد ويالله يا عونك، كان الحنان أقرب من اللفتة لعين تشوف، لفتات تزرع بالأماني لوحة فنونك، أطفال كان بهالمدى وسر بالبراء رفوف، يبعد إلى آخر مدى ويرجع إلى متونك، صعب على حد اللقى ترجع كهالمكفوف. صعبة على حد اللقى ترجع كهل مكفوف، تغدر برجلك خطوتك وتخونك عيونك، صعبة تمد ايدك ولا تلقى نفس ملهوف، يحتضنك بآخر دقيقة بساعة جنونك، صعبة تقول آه ومثل ضحكة يقولوا أوف، ويصير جرحك أغنية للي يغنونك، صعبة تشد ايدك على جرحك قهر وتعوف حتى الطعام وتقطع الإبهام بسنونك. فينا زمان المهزلة أكبر من المألوف، لا بحرك الهاجر صفا ولا نامت جفونك، لا بحرك الهاجر صفا
0: لا نامت جفونك. الله الله، ما أجملك يا محمود. بدي أشكرك على هذه القصيدة الجميلة، وتبقى الإنسانية هي البداية والنهاية. شكرا لك محمود، شكرا لك. 0647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير. هلو،
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: يسعد مساك أستاذ خالد.
0: يا أهلا،
2: كيف حالك؟
0: أنا بخير
2: إن شاء الله دائما وأبدا. ضلك بخير وصحة وعافية. الله يسلمك، وتحية كبيرة كبيرة الأستاذ معتز زلو من المراقبة الرئيسية، الدكتورة بيه السرايرة، كل المستمعين والمشاركين بارك الله فيهم جميعا. مع عصام معكم.
0: يا هلا عصام،
2: أهلا بك. هلا بالنسبة للموضوع، الأحلام جزء منا، لكن التعامل معها هو اللي بيصنع الفرق بين الأمل وبين القلق. كل حدا في هاي الحياة عنده حلم أو عنده أمنية تكون ساكنة في داخله، يمكن حلم كبير أو صغير، أو يمكن إحنا حلم بنشوفه صعب، أو حتى إحنا بنحس فيه إنه مستحيل والله إنه يتحقق. لكن لما بتأخر حلمنا، هل نصبر أم نرضى؟ أنا بقول إحنا بحاجة للتنين، الصبر ونسعى ونعمل بالأسباب، وفي نفس الوقت نرضى باللي بكتب لنا يا رب العالمين، لأنه مش كل تأخير معناه حرمان، مش كل حلم ما تحقق لنا معناه إنه انتهى. أحيانا الأحلام الغير متحققة بتصير مصدر قلق تعب، خاصة لما يضل الإنسان يقارن حاله بالناس، يقول ليش أنا ما حققت، ليش غيري وصل وأنا لسه مكاني. هون الحلم بصير بدل ما إنه يكون دافع لهذا الإنسان، يمكن يتحول لضغط نفسي. لذلك يجب نحن نعرف إنه الحلم ما لازم يكسرنا، لازم يقوينا، وما نفقد الثقة بأنفسنا. يمكن نحتاج نغير الطريق، أو نعدل الخطة اللي إحنا ماشيين عليها، حتى نكتشف حلم جديد. ممكن تعطيني بس نص دقيقة؟
0: تفضلي تفضلي.
2: نزيد فضلك. هلأ أنا كان عندي حلم بحياتي جميل، إني أبني أسرة، يكون إلي بيت دافي، يكون مليان محبة وراحة وطمأنينة. كنت أتمنى، وفعلا الحمد لله تحقق، الاهتمام بالبيت، تربية الأبناء، وأكون إلى جانب الزوج رحمه الله، ونكون حياتنا مبنية

0: على الاحترام المتبادل والتقدير والتفاهم والمودة. الحمد لله رب العالمين تحقق هذا الحلم بإذن رب العالمين تحقق ولله الحمد. هذا الحد ذاته بعتبره أنا نعمة كبيرة بحمد رب العالمين عليها دائما، لأنه البيت مش جدران وأثاث، البيت هو الناس اللي فيه، هو الكلمة الطيبة، هو الاحترام، الاحتواء، الاهتمام ببعض. أجمل حلم لما يتحقق إنه الإنسان ما ينسى يشكر ربنا عليه، يحافظ عليه بكل محبة وحكمة. الحمد لله على كل حلم جميل أصبح حقيقة، ويسعد لي هالمساء الطيب وأشكرك على حسن استماعك.
1: شكرا لكم عصام.
0: تحياتي لك.
1: 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا
2: سيدي.
1: يا هلا أستاذ.
2: الله يعطيك العافية ويعطيها الشباب اللي عندك كلهم.
1: يعافيك.
2: ولا تأخذني بطلنا نعرف السبت من الأحد، إحنا الحمد لله
1: الحمد لله كلها أيام جميلة.
2: والله أنا فكرت اليوم السبت
1: بالك مين أطول اليوم ولا السنة؟
2: مين أطول اليوم ولا السنة؟ والله كل زي بعض صاير. والله يا غمض فتح ولا ماضي. معك محمد عجاج الرواج.
1: هلا يا محمد. هلا
2: كيفك سيدنا؟
1: بخير بخير
2: والله. أنا عندي حلم واحد بس، ظليت أحلم أحلم أحلم ونشوف ونقلب بس والله مو راضي يضبط.
1: اها شوقت الناس مع شو حلمك.
2: والله اني انا يعني كان عندي حلم اني الم هالعيله كلها ونسكن هيك في قريه في منطقه موجود الارض وعرفت سعرها وقاعد بقول بدي اعملها هون قريه لنا يعني نعملها لنا وكذا وهذا بس تزبط هالشغلات معانا.
1: طيب شاورتهم شاورت العيله ولا لسه؟
2: والله انا قلت بس يكبروا العيال بدعموني يعني اولاد كثار كثار كثار، وقلت لو كل واحد ذات له 50 ليرة علي بشتريها بخلال سنتين. فما بطل سابت زدت سلام حتى
1: بطل
2: سلام سلام بطل.
1: طب هذا الحلم، هذا الحلم والله انه حلو. يعني انا لو عندي عيال كثير بحلم اخذ لي قرية صغيرة وسبع ثمان بيوت وليش لا.
2: والله انا لو ابعد على القروض اسعار
1: والله حلو. والله حلمك حلو
2: يا اخوي يا خالد. بطلت ما ودي القريه، صار ودي حلمي اخذ 500 دينار بس بدون قروض ودون شيء. والله صرت اتمنى امسك بيدي واتفعل على حالي. بطلت
1: مرات الاماني الاماني يعني لذيذه ولا بتذل البني ادم او بتخليه يتعب الامنيه؟
2: والله بتذل صراحه، بتتعبه كثير كثير كثير. يعني انا مرات بكون مسطل من الناس بس بدي انام. لما تيجي أصير أتمنى وكذا وهذا بيطلع علي النهار وأنا قاعد.
1: وأنت قاعد صرحان بتفكر.
2: وبنيت وعمرت وكل شيء. ولا بس المشكلة خلو ماني لماني. فما بتيجي كل شيء، ومثل ما بقولوا قلبي على ولدي وقلب ولدي على حجر. انسى الموضوع. هسه أحلامك إنك بس كيف تعيش مستور. كيف تعيش تدير بالك على حالك.
1: وهذا برضو جميل جميل. يعني أيوة. مرات السلامة غنيمة.
2: والله السلام غريب. مرات بس الواحد يدير باله على حاله ويدير باله على دواياته يكون مفكر يشرب المواعيد وخلص. هذا هم شيء صار بالحياة.
1: نعم ألف بس عليك.
2: الله يبارك فيك.
1: إن شاء الله الشفاء التام. شكرا
2: الله
1: لك.
2: الله يخليك. سلام لك.
1: يا هلا يا هلا. هناك اتصال قبل الفاصل. نذكر بالأرقام 0-647-47-111-112. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: يا هلا.
3: كيفك سيد خالد؟
1: أهلا
3: أم خالد معك.
1: أهلا يا أم خالد.
3: كيف صحتك؟
1: أنا بخير يا أم خالد.
3: تحية لك وتحية لفريق العمل ولكل المستمعين.
1: ولك التحية أم خالد.
3: أناتي وذكور.
1: يا هلا.
3: طبعا التحية خاصة للست سمر لأنها هي يعني الفاكهة الجميلة بالبرنامج.
1: هي اللي رأيها عجبك يعني؟
3: كثير صراحة. هسا الحلم ما في حلم مستحيل. ما في حد
1: والله والله يا ام خالد. في ناس بيحلموا احلام يعني من برا الكوكب.
3: هلا هذا اللي بيحلم احلام برا الكوكب بكون هو اصلا مش عايش على الكوكب. اما تحلم حلم قدر استطاعتك انك توصل لإله وعارف امكانياتك انك ممكن توصل لإله تحلمه. بس اذا مش قادر وبتحلم بشيء مستحيل معناته انت عارف انه انت بس قاعد عايش بالخيال. بس تخيل زي اللي بيمشي طريق واخر سراب. السراب اللي بتشوفه بالصحراء وبالشوارع هاي الطويلة. بالمناسبة أنا على طريق المطار يعني.
1: على طريق المطار بتسوقي قاعدة؟
3: لا صافة.
1: دير بالك
3: يعني. لا طبعا يعني
1: سلامتك أهم من كل البرامج.
3: أنا كنت أمشي على طريق المطار أسمع أم كلثوم جورج وسوف وردة، هلا صرت أسمعك أنت. شفت كيف تغير؟
1: لا يا أم شو جاب لجاب هدولك بحكوا سيرة الحب وإحنا قاعدين نسولف بمشاكل. شو جاب
3: لجاب؟ وأنت أعظم ملحن وموسيقار ما شاء الله عنك.
1: أبدا أبدا. شو كنت تسمعي قبل شوية قبل ما تحكي معنا؟
3: أنا؟
1: أيوة
3: كنت بسمع أغنية مستحيل.
1: مستحيل والله الوضع صعب الليلة.
3: تعرفها لها الجزائرية.
1: بعرفها.
3: جميلة جدا.
1: وين لقيتي حالك طيب؟ كم كيلو مشيتي مع الأغنية؟
3: أنا وصلت تقريبا من الدوار الرابع لجسر المطار.
1: والله شوفي على طريق المطار يعني في كراسي مرتب وقعدات عائلية حلوة على فكرة.
3: أنا بحب الطريق المفتوح، أضلني سايقة وماشية وبس أسمع.
1: خلاص خلاص.
3: لا أوقف ولا أعرف.
1: خلاص ما توقفيش، خلاص خليك زي ما أنت.
3: أنا بس بدي أسألك سؤال بمناسبة الأحلام.
1: نعم.
3: مين بس بوصل لحلمه أكثر، المرأة ولا الرجل؟
1: والله إذا بدك نحكي بكرة بهالحلقة تبعت مساء الخير، مين اللي بوصل لأحلامه أكثر، الرجل ولا المرأة؟
3: أنا ما عندي جواب بس ما بدي أجاوب عليه، بس سؤال مين بوصل أكثر؟
1: بدك تشوقينا لبكرة يعني؟
3: طبعا. لأنه هذا سؤال كتير مهم. مين بوصل لحلمه أكثر، الرجل ولا المرأة؟ مين بتنازل عن حلمه عشان إشي تاني؟ ويسعد مساك.
1: شكرا أم خالد، طريق السلامة. يا هلا والله حلو يعني ربيع. أم خالد بطلت تسمع أغاني، صارت تسمع البرنامج هي على الطريق. طريق السلام يا أم خالد. فاصل ونواصل.

0: مستمرين مع الاتصال. مساء الخير.
1: اهلا يا هلا يا مساء الانوار، كيف حالك استاذ خالد؟
0: يا هلا يا هلا
1: يا هلا ويا غلا فيك. تحيه لك وللمراقبه وللهندسه لجميع المستمعين.
0: ولك التحيه،
1: وتحيه خاصه لنغم. الحمد لله على سلامتك يا نغم، انبسطت بسمع صوتك.
0: نعم،
1: في سؤال سالته نغم ام خالد، نغم الثانيه.
0: نعم،
1: اجاوبها عليه؟
0: يعني ما بدك تخلي لبكره؟
1: يمكن بكره ما بشارك.
0: لا،
1: فعجبني سؤالها.
0: انتوا دائما بتحبوا تحرقوا الافلام على فكره.
1: بكره عندي عرس، يمكن ما
0: واحنا شو ذبنا يعني نخرب الحلقه عشان بكره عرسك.
1: ما هو عجبني السؤال.
0: تفضل.
1: بعتقد المراه هي اللي بتحقق حلمها اكثر من الرجل. المراه مثابره وتسعى وراء حلمها. ولما الرجل بيحقق حلمه بتكون خلفه امرأة. فبالبداية والنهاية هي المرأة.
0: جميل،
1: وتحية لك.
0: خلص، هاي حلقة بكرة بدك تشاركي فيها مسبقا.
1: لا، بدي شارك في حلقة اليوم.
0: طب وحلقة اليوم بدك تشاركي فيها؟
1: تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد، إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. فالواحد لا يرفع سقف التوقعات في حلمه، لازم يوازن بين الحلم وبين الواقع. لما يرفع سقف التوقعات وحلمه يكون مستحيل، يصاب بالإحباط والخذلان. فالواحد ما بضل بيتفرج على الإشي اللي هو ناقص عنده ويسعى وراه بدون جدوى، بيكون هيك بغير وقته، بضيع وقته وبضيع عمره. هو ورا حلم مستحيل. فالأفضل الواحد خلص بيكون على الحلم اللي أنا قادر أحققه. لأنه جد متعب الخيال.
0: متعب الخيال.
1: والله متعب، متعب جدا.
0: نعم. طيب يعني أفهم من هيك بكرة ما راح تشاركي معنا؟
1: لا.
0: ولا بعد بكرة؟
1: لا لا لا، بعد بكرة إن شاء الله
0: بإذن الله. منيح لي ما حكيت لك شو الحلقة أو شو الموضوع.
1: كيف؟
0: بقول منيح لي ما قلت لك شو موضوع يوم الثلاثة.
1: شكلها مرتبة حلوة.
0: نعم.
1: الحلقة.
0: نعم.
1: أنت دايما حلقاتك مرتبة أصلا.
0: نعم. شكرا لك.
1: حياك الله. لين يا هلا فيك يا مرحب.
0: 0-647-47-111-112 فقط في مساء الخير بتجاوب عن حلقتين. مع الاتصال.
2: أهلا، مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، أهلا،
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: وبمحكي على ربيع صح؟
0: نعم، دكتور ربيع.
2: دكتور ربيع
0: ومعتز
2: له وبالفعل وإلك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يا هلا،
2: أهلا فيك. هلا شوف أستاذ خالد، أنا باعتقادي الحلم ما بدنا نحققه أو مجرد بدنا نحلمه. أنا الحلم اللي ما بحققه بحب أحكيه دايما لحالي. عرفت؟ لأنه لهذا الحلم تحس أنه صعب أنك تحققه في الحياة. دايما بعيده على حالي، وأحيانا وأنا نايمة وأنا قاعدة بقول كذا كذا كذا، ممكن يكون كذا ممكن يكون كذا. أنت عم تونس حالك بالحلم، بدكش تعمله،
0: بتونس حالك بالحلم.
2: بالفعل
0: بتسلي حالك.
2: بالضبط. ليش أنت بتحكي أنك تقعد مع حالك وتحكي مع حالك فيه؟ لأنه أنت حاسس أنه هذا الحكم ما بتحقق. فبتحب دايما تحكي لنفسك، حتى لما تحكي لنفسك يمكن نفسيتك من جوة ترتاح. عرفت؟ لأنه هذا الحلم عم تراجعه في داخلك وبيعلق في عقلك، ده مدى الحياة عم يعني دلك تحكي. عرفت؟ فحلو الإنسان بالفعل حلم ما بعرف يحققه يحكي لحاله، يعمل شغلات، حتى شغلات يعملها إنه بنفس الغرفة تبعتك، ممكن تشيل شغلات وتعمل شغلات، بتحس إنه أنت عم بتحقق حلمك في هذه الشغلات. عرفت؟ فحلو، حلو بالفعل الواحد. لو ما أنا بقول لكل الناس اللي ما تحقق حلمهم يحكوا مع حالهم فيه عشانهم ما يتضايقوا.
0: يعني أنت من صف سمر، يعني واحد يكون بعالم موازي أو عالم الخيال. بدي أشكرك.
2: بالضبط.
0: أمل، يعطيك العافية. هلا، نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0-647-47-111-112

0: اخو الشوك مشاني زمالي. معنا اتصال، مساء الخير. هلو،
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: تحياتي استاذ خالد.
0: يا اهلا يا استاذه،
1: اهلا فيك يا رب.
0: يا هلا.
1: تحياتي الى كل الموجودين والمستمعين.
0: نعم، ولك التحيه.
1: اهلا فيك.
0: مين معنا؟
1: معك نغم الكردي.
0: اهلا يا نغم، عدت والعود احمد.
1: دائما انا والله موجوده، وحتى نعم. عندي شكوى الموضوع اللي فات ما حصل لي اشارك فيه بصراحه.
0: حابه تشارك فيه؟
1: والله
0: حاضر. نغم، يعني انتوا تعودتوا تشاركوا بثلاث حلقات جمله.
1: وبعدين شغله ثانيه، هاي طار الرصيد وانا اسمع الاغنيه كمان.
0: طب لا، سكري، احنا نطلبك اذا طار الرصيد.
1: يا ريت والله. هلا
0: نغم،
1: انا اول شيء
0: تفضلي.
1: عندي كلمتين، يعني ما راح اطول.
0: نعم تفضلي.
1: بخصوص القلب المكسور.
0: الحلقه الماضيه، اوكي.
1: ايوه.
0: انتم ما بتنسوا شيء، انتم الحلقات.
1: الكل لاحظ بحمل مسؤولية الناس الثانيين. طب خلينا نحكي القلب، قلبي أنا مفتاحه معي، صح ولا لا؟
0: وأنا مسؤول عن صحته، صحيح؟
1: ما بسمح لأي كان يفوت عليه ويخربه، خلي أعتبره بيتي، عرفت كيف؟ يعني الخطأ فينا إحنا مش في الغير. يعني السوء الاختيار منا إحنا. فالقلب، يعني القلب بخصنا إحنا، ما بخص غيرنا.
0: نعم.
1: وإحنا اللي لازم إن نعز هذا القلب طيب، عرفت كيف نبني.
0: جميل. إذا مسؤوليتي أنا عن قلبي، هاي حلقة يوم الثلاثاء. وحلقة الأحد اليوم.
1: اليوم يا سيدي الأحلام دروب، خلني نحكي طرق.
0: هي بتنكد على الواحد الأشياء اللي مش متحققة، صح؟
1: صح. خلني نحكي، إذا بدك تحلم وأنت واقف لا تحلم من الأساس، مثلا أي إنسان، إن كان أنا أو غيري. الحلم بده مسير. يا إما تصل، يا إما بدك تواجه عدة شغلات وتتعداها. يعني هون الرجوع صعب، والمسير أمام أسهل راح يكون.
0: طيب
1: كيف؟
0: جميل. وحلقة بكرة حابة تشاركي فيها؟
1: إيش يعني إيه؟
0: مين الأقدر على تحقيق أحلامه، الرجل ولا المرأة؟
1: شوف، الإرادة، صاحب الإرادة، إن كان رجل ولا مرأة،
0: بغض النظر رجل أو مرأة.
1: بالضبط. نعم. عنده إرادة بقدر يحقق كل شيء.
0: نعم. بدي أشكرك، تحياتي لك.
1: أهلين.
0: وأشكر حرصك على الحلقات السابقة.
1: والله حتى حكيت مع الاستديو وحكالي والله خلص البرنامج.
0: هذا الشيء بسعدني وبشرفني أنا وزملائي، أنه المتابعين والمستمعين حارصين على كل الحلقات.
1: والله أني حاولت كثير، مشغول. نعم. كان نعم. كثير كان الموضوع حلو وحبيت أشارك فيه.
0: نعم. شكرا لك يا أمل، يعني شكرا لك. معنا اتصال، مساء الخير.
2: صاحبي،
0: ما الذي غيرك؟
2: ما الذي خدر الحلم في صحو عينيك؟ من لف حول حدائق روحك هذا الشرك؟ عهدتك تطوي دروب المدينة مبتهجا، وتبث بأطرافها عنبرك. صاحبي، هل ستهجس في الحب بين اتساع الحنين وضيق الميادين لو طوقتك خيول الدرك؟ هل ستوقظ رشودة الروح في غابة الخيزران الأنيقة لو أنكرت مظهرك؟ صاحبي، لا تمل الغناء، فما دمت تنهل صفو الينابيع شق بن عليك ماء البرك. مساء الخير.
0: مساء الورد. شق بن عليك
2: ماء البرك.
0: لا تمل الغناء.
2: نعم. ما الذي خدر الحلم في صحو عينيك؟
0: مثلا هل ستهجس بالحب بين اتساع الحنين وضيق الميادين؟
2: نعم، لو طوقتك خيول الدرك.
0: نعم.
2: تحياتي لأستاذ ربيع السرايرة وإلك طبعا، ولكل السادة المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية.
2: في قول بيعجبني لعبد الله البردوني، يقول سينبت الغصن غصنا حين نقطعه، والليل ينجب صبحا حين يكتمل، ستمطر الأرض يوما رغم شحتها، فمن بطون المآسي يولد الأمل.
0: نعم.
2: احنا حقيقة ليش بدنا نضل حاملين الحلم المزعج؟ ليش ما بنستبدله في لحظة من اللحظات خلينا نوقف على محطة من المستحيل بهذا الحلم ونبدل ننزل شيء ونحمل شيء آخر. بدل ما يعني قد يكون الإنسان الهدف تبعه طويل بده يقتنص الفرصة لتحقيق هذا الحلم، لكن إذا بده يظل ماخذه على محمل الجد وماخذه على محمل التفكير اليومي قد نصاب بالإحباط ونتعب وإلى آخره. استبدال الحلم بحلم أقل لربما الطريقة اللي إحنا ماشيين فيها في تحقيق الحلم هي خطأ، واللي بيزعجنا أكتر ومنشوف أحلامنا كبيرة هو نظرتنا لأحلام الآخرين كيف تحققت.
0: جميل.
2: منشوف كيف تحقق مع الأستاذ خالد، طيب أنا تركت حلمي وبلشت يعني حطيته نصب عيني، وهذا أكبر خطأ، هذا أكبر شيء متعب في تحقيق الحلم، إنك تطلع لحلم غيرك كيف تحقق قد يكون بين

0: أشياء أثمن مما تحقق عن فلان أو فلان.
1: نعم.
0: مش عارف أنت الطريقة لتحقيقها، هذا اللي بيتم، مش عارفين الطريقة كيف نوصل فيها، فالحلم مشروع.
1: نعم، لكن أحمد أنا يعني موضوع اليوم أنه بعض الناس بكآبة مما يحلمون أو يتمنون.
0: رغم صحيح، رغم أنه الحلم أنا بسميه أحيانا محطة استراحة.
1: نعم.
0: ليش أضل تعبان يعني؟
1: نعم.
0: أنا عارف قدرات نفسي، فبصيرش أنا أتجاوز هاي القدرات بأن أكون متعب لنفسي ومحبط. التحقيق الأماني لا يأتي، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم رجال. فالإنسان يعني لا تتنازل عن حلمك، لا تتنازل مرة واحدة، تنازل شيئا فشيئا حتى يكون الموضوع بحفك في الرضا والصبر والقناعة لا توصل لهذا الموضوع. أما أنه تضلك حاطه ويجب أن يتحقق وفيش جدوى في تحقيقه، الجدوى بتكون متعبة داخلك، والإحباط والتشاؤم وعدم التفاؤل وإلى آخره من منغصات الحياة. فتعامل مع من الممكن إلى اللاممكن والعكس صحيح.
1: جميل جميل، بدي أشكرك يا أحمد على المشاركة الجميلة.
0: أشكرك. يا تحياتي.
1: يا هناك اتصال، نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: السلام عليكم. مساء الخير.
1: وعليكم السلام. هلا،
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
2: الله يعافيك يا رب. زمان أنا ما رنيت على البرنامج، مشتاقين لكم.
1: نعم، مين معنا؟
2: معك فريحة.
1: كيفك يا فريحة؟ تفضلي.
2: الله يسلمكم. الحمد لله.
1: يا هلا.
2: شوف بين الواقع والحلم،
1: يعني مرات في ناس بيعيشوا بكآبة لأنه أحلامهم زيادة عن اللزوم وما تحققت.
2: لا، يكفي إن هناك في سلام وراحة واطمئنان في قلبي، يكفي هذا الشيء. نعيشه في الواقع يعني. يكون واقعيا، يكفي هذا الشيء.
1: إن الإنسان يكون
2: واقعي، يكون هناك اطمئنان وسلام وراحة في قلوبنا.
1: جميل جميل جدا. نعم، شكرا لك يا فريحة. يا هلا. خلينا نأخذ اتصال ومن ثم فاصل. نذكر بالأرقام 0647-47-111-0647-47-112. مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور أستاذ، أهلا.
3: الله يعطيك العافية.
1: يا هلا.
3: وتحية لإذاعتنا الأولى.
1: نعم.
3: وستبقى الأولى.
1: نعم.
3: ومنمسي على جميع المستمعين والمشاركين الكرام. صديقي الإذاعة إبراهيم الدباس.
1: يا هلا يا إبراهيم
3: حبيبي، تسلم. ومنمسي على جميع المستمعين وفريق العمل والدكتور الصرايرة.
1: نعم.
3: ودائما مبدعين.
1: نعم
3: حبيبي، الحلقة الليلة ممتازة ورائعة. الأحلام وما أدراك ما الأحلام.
1: نعم، منها صعب ومنها سهل،
3: وفي منها ببسط وفي منها يعني الإنسان بنصر، وفي إشي والله مزعج مرات. وربنا يجيب الستر.
1: اللهم آمين. شكرا لك محمد.
3: الله يبارك.
1: يا هلا، نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: هناك مجال اتصال. مساء الخير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا هلا.
1: تحياتي يا أخي الأستاذ خالد.
0: يا هلا.
1: يعني وللبرنامج الكريم والمشاركين ولكل من يقدم إضافة جميلة ورائعة في هذا البرنامج.
0: نعم.
1: والحلقة هي أيضا.
0: ولك التحية.
1: تسلمي. والتحية للأخ معتز وللدكتور ربيع وللجميع بإذن الله تعالى.
0: نعم.
1: أنس فريد معك.
0: يا هلا يا أنس، تفضل.
1: يا ربي، أنا ما لح أطيل عليك، ثلاث نقاط سريعة بعد إذنك.
0: نعم.
1: بالنسبة للموضوع إضافي، الأحلام والتطلعات لكل إنسان هي من ثلاث أنواع. النوع البسيط الذي يتفق الجميع غالبا على أنه ممكن تحقيقه وسهل وبسيط، والنوع الآخر الذي يتفق غالبا الغالبية على أنه مستحيل تحقيقه. المرحلة الوسطى، الحالة الوسطى، هي التي غالبا يكون الجدل حولها، ما يمكن تحقيقه أو لا يمكن تحقيقه. وهي هي غالبا بتكون الأحلام الواقعية تقريبا، ولكن تحتاج إلى السعي كما قدم الأفاضل. بالنسبة للسعي، النقطة الثانية، السعي يحتاج إلى خطوات. غالبا هاي الأحلام والتطلعات بتكون بدها السعي، ولكن بتدرج، الصعود درجة درجة، خطوة بخطوة، حتى يتم تحقيقها. لأنه إذا حلمنا في النهاية مباشرة فنكون يعني كما قيل في أساطير الحضارات، كما مثل قصة جرة العسل وما إلى ذلك والسمن وما شابهها مثلا. فلذلك يجب العمل بخطوات مدروسة. النقطة الأخيرة بختم فيها بعد إذنك، اللي هي الغاية. هاي أنا بالنسبة لي أهم الغاية من ذلك الحلم والتطلع.
0: نعم.
1: الغاية يجب أن تكون لخدمة، لنفع العباد، لوجه الله تعالى، لأنه أحيانا يكون حتى لو تحقق يكون من رب العالمين تكليف أكثر منه تشريف. فأنا مش عشان يكون أرضي غروري أو منظر الناس، يجب أن يكون الغاية تكون نبيلة وشريفة. وتحياتي لكم جميعا.
0: شكرا لك يا أنس. يا هلا. إذن فاصل ونواصل.

عني. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، وسعدنا بصحبتكم، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر والإخراج كان الدكتور ربيع الصريرة. من خلف الميكروفون كان معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولنا موعد في مساء الغد بإذن الله، برنامجنا كل أحد واثنين وثلاثاء. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليلة الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. رئيس الوزراء يوجه بالسير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة 40 مليون دينار. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والبريطاني العلاقات الثنائية وتطورات في المنطقة. أهلا بكم. جرت في قصر بسمان الزاهر مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. فقد تقبل جلالة الملك عبد الله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان محمد الشامسي وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد زرقط والسفير غير المقيم لجمهورية الصومال الفيدرالية أبيب موسى فارح وسفير إيرلندا نيكول ماكيهيو. كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفير مملكة النرويج أندرياس لوفولد وسفير مملكة بلجيكا جان ماركو ريزو وسفير جمهورية إيطاليا بيير لوجي زامبورليني والسفيرة غير المقيمة لجمهورية الدوميكان يست كاردياد رومان مالدونادو والسفير غير المقيم لجمهورية بوروندي إيزيدور نيتير أمبيبا. ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم. وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم بإذن الله جلالة الملك الحسين ابن طلال وجلالة الملك المؤسس عبد الله ابن الحسين وجلالة الملك طلال ابن عبد الله طيب الله ثراهم. وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة في مختلف محافظات المملكة، كما أقر المجلس عددا من الأنظمة والإجراءات والاتفاقيات متابعة أوفى في التقرير التالي. خلال الجلسة وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة على غرار التي تم إنشاؤها سابقا بكلفة 40 مليون دينار تقريبا من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية في مختلف محافظات المملكة سيتم إنجازها خلال عام. وأقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والتزامات الأردن الدولية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد قراره السابق بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع من أجور الشحن البحري على البضائع وشمول جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري بهذه الإعفاءات، وذلك لمدة 6 شهور إضافية بما فيها ضريبة المبيعات العامة والخاصة. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تزويد الجانب اللبناني الشقيق بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة وبالتعاون مع الأشقاء في سوريا. كما قرر المجلس أيضا الموافقة على الإجراءة اللازمة لتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية. وأقر مجلس الوزراء 5 أنظمة للمكافأة وصندوق الإدخار للعاملين في الجامعات الآتية الأردنية وآل البيت والبلقاء التطبيقية والعلوم والتكنولوجيا، وذلك بهدف تنظيم أحكام المكافأة للعاملين في هذه الجامعات. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

اجتماع ضم وزراء ومسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد وتسهيل الإجراءات في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة. وأكد حسان ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتشاركية الفاعلة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير اللازمة لاستدامة انسيابية حركة البضائع بكفاءة عبر موانئ العقبة ومختلف المعابر الحدودية. وجرى خلال الاجتماع عرض واقع العمل في موانئ العقبة والخطط والبدائل اللوجستية المتاحة للتعامل مع تداعيات الظروف الإقليمية الراهنة. تسلم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025 الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء رئيسة مجلس أمناء المركز سمر الحاج حسن والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشميلة. وجرى استعراض أبرز محاور التقرير والتوصيات الواردة فيه لترسيخ منظومة حقوق الإنسان في الأردن. كما تسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي نسخة من التقرير السنوي 22 لحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2025. وأكد القاضي أن مجلس النواب ينظر بأولوية لحقوق الإنسان والحريات العامة على النحو الذي يعكس جهود المملكة في هذا المسار وبما يعزز من منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون وفق التوجيهات الملكية السامية. وقال القاضي إن المجلس سيولي تقارير المركز كل الاهتمام وسيدرس عبر لجانه المختصة التوصيات والملاحظات الواردة فيه. التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبحث الوزيران التحضيرات الجارية لعقد الدورة العادية 66 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الاثنين في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، إضافة إلى التحضيرات لاجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وشدد الصفدي وعبد العاطي على أهمية مواصلة دفع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق. وأكد الوزيران ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وجددا إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولا عربية شقيقة. أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والتنمية البريطاني إيد ميليباند خلال اتصال هاتفي استمرار العمل على تعزيز علاقات الشراكة الراسخة بين الأردن والمملكة المتحدة في مختلف المجالات بالإضافة إلى جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الوزيران الأوضاع الإقليمية وأكدا دعم الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وأكد الصفدي وميليباند استمرار التعاون والتنسيق في جهود تثبيت الاستقرار في غزة وإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى القطاع. كما بحث التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة، حيث حذر الصفدي من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية التي تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتأجيج الصراع في المنطقة. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا حادث انقلاب حافلة كانت تقل معتمرين مصريين بالقرب من مكة المكرمة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان على الأقل جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة في غرب مدينة غزة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي.

0: الإسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب القطاع، كما شيع فلسطينيون جثامين نحو 100 شهيد في مقبرة الشهداء بحي الزيتون بعد انتشال جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة. صعد مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين واعتقال 13 آخرين في جنين وقلقيلية وطوبس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات ومناطق فلسطينية، فيما سلمت إخطارات بوقف العمل في منشآت وأراض بنابلس، وشق مستوطنون طريقا استعماريا في أراضي نعلين غرب رام الله. وفي لبنان تصاعدت حدة التوتر في الجنوب مع تجدد الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. إلى التفاصيل.
1: طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الغارات الإسرائيلية على الجنوب، منددا بما وصفه بتصعيد خطير وتجاوز للخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية. وركزت الغارات الإسرائيلية على منطقة النبطية وبلدات محيطة بها، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، كما أسفرت الغارات عن تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار بمباني عدة. وفي بيان ندد الرئيس جوزيف عون بتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، معتبرا أن استهداف مؤسسات الدولة ومرافقها الخدماتية يشكل تصعيدا خطيرا، مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت موقفا للسيارات في منطقة النبطية تحتها. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية رغم تراجع وتيرة الغارات والعمليات العسكرية خلال الفترة الماضية. هذا وتتواصل المساعي الدبلوماسية للحفاظ على التهدئة ومنع تجدد المواجهات على نطاق واسع، مع توقع عقد جولة جديدة من المحادثات بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين خلال الشهر الجاري من دون تحديد موعد رسمي لها حتى الآن.
0: تصاعدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في مياه الخليج ومضيق هرمز مع تبادل استهداف السفن وتشديد الحصار والعقوبات الأمريكية على طهران وسط تعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب. إلى التفاصيل.
2: في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعلان واشنطن حربا اقتصادية على إيران، تأتي هذه الضربات المتبادلة بين البلدين، حيث أعلنت إيران أنها استهدفت زورقا أمريكيا في مضيق هرمز عقب استهداف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط في مياه الخليج. وقال الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق إنه استهدف 3 ناقلات نفط كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به، بالإضافة إلى 3 سفن حربية أمريكية في مناطق أخرى. وقبل ذلك أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أنها استهدفت ناقلات نفط إيرانية، وقالت إنها عطلت بشكل دائم ناقلتين ودمرت بالكامل ناقلة ثالثة، مشيرة إلى أن هذه السفن كانت جزءا من شبكة ظل تمول الحرس الثوري الإيراني ووكلاءه في المنطقة، مؤكدة أن إيران لا تملك أي وسيلة للدفاع عنها. من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن على الولايات المتحدة أن تدرك أن قواعد اللعبة في الحرب ضد إيران قد تغيرت، وأنه من الآن فصاعدا أي هجوم على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما. وبعدما تراجعت وتيرة الضربات في شهر آب الماضي، تجددت المواجهات في 30 منه عقب شن الجيش الأمريكي هجمات على إيران، قال إنها تهدف إلى منع إطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الجمعة الماضي إن بلاده تنفذ ضربات محدودة داخل إيران وأنها ليست في حالة حرب حاليا. وفي إطار الضغط الاقتصادي أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على طهران، شملت تشديدا للعقوبات المفروضة عليها وعلى الدول التي تتعامل معها بهدف خنقها اقتصاديا.

0: اقتصاديا لتضاف لسلسلة طويلة من العقوبات التي تفرض منذ عقود.
1: تتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة من المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية مع عقد مباحثات أمريكية أوكرانية، فيما أبدت واشنطن تفاؤلا حذرا حيال نتائج اللقاءات، فيما تستعد الجولة المقبلة لمشاركة مسؤولين ومستشارين أوروبيين في محاولة لتوسيع إطار المفاوضات. إلى التفاصيل.
2: من موسكو إلى كييف، تتحرك الدبلوماسية الأمريكية في محاولة جديدة لإعادة إطلاق مسار التفاوض بشأن الحرب الروسية الأوكرانية. المبعوثان الأمريكيان ستيف فيتكوف وغيريت كوشنر وصلا إلى العاصمة الأوكرانية في أول زيارة لهما إلى أوكرانيا بعد ساعات من لقائهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. استمرت محادثات موسكو نحو 3 ساعات من دون الإعلان عن تحقيق اختراق حاسم قبل أن ينتقل الوفد الأمريكي إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وفريقه. وفي ختام الجولة الأولى من المباحثات، وصف ويتكوف النقاشات بأنها كانت مثمرة للغاية وجوهرية ومهمة، معربا عن تفاؤله بمسار المحادثات ومؤكدا استعداد الوفد الأمريكي لمواصلة النقاشات طالما اقتضت الحاجة. وعزز كوشنر هذا التفاؤل مؤكدا أن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء الحرب، ومشددا على أن الهدف هو التوصل إلى سلام مستدام بين روسيا وأوكرانيا. أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فأعلن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة ستشهد مشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا. وبحسب مصادر صحفية، من المقرر أن ينضم مستشارون أوروبيون إلى الجولة الثانية من المباحثات في كييف، في مؤشر على مساع لتوسيع المشاركة الأوروبية في الجهود الدبلوماسية. وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب تعقيدات متزايدة بعد تعثر المسار الدبلوماسي خلال الأشهر الأخيرة. وبين موسكو وكييف تراهن واشنطن على تكثيف الاتصالات المباشرة بحثا عن أرضية مشتركة يمكن أن تقود إلى تسوية تنهي حربا مستمرة منذ أكثر من 4 أعوام وأوقعت أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى وتسببت في واحدة من أكبر الأزمات الأمنية التي تشهدها أوروبا منذ عقود.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث بدأت عملية التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج من الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة لموسم الحج 2027، وتستمر حتى 27 من الشهر الحالي عبر منصة تسجيل الحج الإلكترونية. الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الطوالبي تحدث لمندوبتنا هيا الحديثات وقال:
3: التسجيل الأولي للحج لعام 1448 يمتد التسجيل ومتاح التسجيل من 6/9/2026 وحتى 27/9/2026 من هذا الشهر الحالي. التسجيل سيكون بإذن الله من خلال منصة دائرة الحج والعمرة، منصة إلكترونية، سيكون التقديم عبر المنصة ولن يكون تقليديا أو من خلال مديريات أو دائرة الحج والعمرة. أود أن ننوه لأن آلية التسجيل بعد الولوج إلى الموقع الإلكتروني سيكون هنالك آلية للتسجيل. يشترط لمن يريد الحج والتسجيل للحج هذا العام أن لا يكون قد حج سابقا، سواء كان متقدم أصيلا أو أصيلة، سواء كان متقدم رجل أو امرأة. وبطبيعة الحال يجب أن يكون هنالك دفع مبلغ 200 دينار تدفع من خلال تطبيق إي فواتيركم أو من خلال مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني أو أحد فروع بنك صفوة الإسلامي. فيما يتعلق الأعمار المسموح لها التسجيل لموسم الحج 1448 ستكون من مواليد 31/12/1980 فما دون، وألا يكون قد حج قد سبق له أداء فريضة الحج.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويبقى الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا

في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي. رئيس الوزراء يوجه بالسير بإجراء إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة بكلفة 40 مليون دينار. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث استدامة سلاسل التوريد والإمداد في موانئ العقبة والمعابر بالتعاون مع القطاع الخاص. وزير الخارجية يبحث مع نظيريه المصري والبريطاني العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات ربيع الصرايري من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشي. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابعة.

0: هذه قلعة مونتريال؟
1: بناها بلدوين الأول وحررها صلاح الدين الأيوبي، وبعدين ورثوها الأتراك مع غيره.

0: لا شك انه حصن منيع.
1: اكو 20 اسير بيهم 3 من جيش النمسا وواحد الماني.
2: السجن تحت القلعه من هناك.
3: جوهر لبيك سيدي.
0: اطعموا الاسرى وسقوهم مويه.
3: ان شاء الله سيدي.
4: واحنا قاعدين بالشوبك
0: الحين ما نستكشف طريق الطفيله.

0: متى فاتوا الشوبة يا عبطان؟
1: من أمس علم الثورة يرفرف على قلعتها، هذا اللي عرفناه يا شيخ.
0: حولوا الضيوف يا عيال،
1: هذا الخبر الوكاد جاك لديوانك.
0: يا هلا يا هلا ورحب.
2: الله يديم مهلتك يا حمد بن جازي.
0: فوت فوت جاي، ليش وقفت؟
2: ما احنا فاتين ديوانك ولا شاربين قهوتك الا بعد ما صايحك يرفع صوته بالغارة.
0: غارة؟
3: انا جعفر العسكري، وهذا زميلي محمد علي العجلوني من الجيش الشمالي للثورة العربية الكبرى.
0: يا مرحبا، هبت ريح.
2: الله يخليك ويديمك، لكن الامير زيد بن الحسين يسلم عليك ويقول لك بدنا فزعتك معنا على الطفيله.
0: ابشر ابشر انت والامير. يا عطان
1: عندك يا شيخ؟
0: صيح على اهل الخيل.
1: اي والله، كل من يجيب زهابه مع سلاحه يا رجال، كل من يجيب زهابه مع سلاحه يا رجال.
2: اها، هسا نشرب قهوه حمد بن جازي.

0: وقد أسر جيشكم المدفر 20 أسيراً.
1: أسيراً؟
0: فيهم 3 من جيش النمسا.
1: نمسا؟
0: وواحد ألماني.
1: وواحد ألماني.
0: ونحن نحشد لأخذ الطفيلة بعد المخابرة مع الشيخ ذياب العوران. خير يا صبح فن.
2: بدنا ديناميت وخبير الألغام.
0: إيش تبغي تنسف؟
2: سكة الحديد ما بين عنيزة والشوبك بعدها صالحة لحركة القطار، ولا أسهل عليهم من إرسال قوة من معان ضيع اللي أخذناه.
0: جوهر يا جوهر.
3: لبيك سيدي.

0: عامر وين رايح يا بعد قلبي؟
1: أصل سوق الطفيلة يا عيلي وحاودتش قبل المغرب.
0: وش في بالطفيلة؟
1: الشيخ ذياب أرسل للقناصين كلهم بخاطرك.
0: مع السلامة.
2: اردفني وراك يا عامر.
1: يلا هذا أنا استناك. أدي الشي من سوق الطفيلة.
3: يا عامر هات معاك رطل قهوة وشوية بهار.
1: إن شاء الله.

0: أفندم زكي بيك أمرني.
1: ارفعوا المدفع على سطح القلعة يا عصام.
0: طمني سيدي، شو الأخبار؟
1: ما في خبر سر البال. خلي الطوبجية يرفع كل أنابيل المدفع معه.
0: أمرك سيدي. حاضر.

0: منازل بالجامعة؟
1: أقرب جاي خلينا نسمع.
2: حنا على وعد مع فزعة حمد بن جازي، لكن قبل ما نسك الغارة تنتظروني لحين مصل السرايا.
3: يا أبوي لا تروح على السرايا لحالك.
4: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك؟ أدك إيانا نحاربهم ونروح عليهم وبجحرهم؟
0: أنا رايح معك يا أبو عبد السلام.
5: وأنا بعد.
6: ما نخليك تروح لحالك. معك.

0: جاي، وين الطوبة جاية؟
1: هاي شنو عجلون؟ معقول اللي هسه ما تعربنا؟
0: يا سيدي المدفع جاي، المدفع جاي، بدي اياهم ينصبوا المدفع حول. هات هات الحجر جاي، هات.
2: حاضر سيدي.
0: يلا يلا يا شباب. يا شباب، بس نعطيكم الأوامر، بتركزوا الرماية على القلعة ها.
3: على هوك يا رجال، حلوا عن خيطكم ونوخوا وجهكم.
4: نوش نستنى
3: الخبر يجينا ان شاء الله عن قريب.
5: شوفي شيخ ديار،
6: جيت اخبرك انه ما بحاجه للدم يسيل بالبلد.
5: دم؟ دم شو يا شيخ؟
6: يا زكي بيك، جيش الثوره العربيه الكبرى على ابواب المدينه، ومعه حمد بن جاز وبدو الحويطات.
5: ايه القلعة محصنة؟
6: يا رجل يا رجل، انت عربي من حلب، ما يهول لنا فيه ولا بالمئتين جند اللي معه.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
6: الجيش معه مدافع تردم القلعة هذه على روس اللي بيها.
5: أنا بدي أحكي لك.
6: قبل ما تحكي شيء بدي أقول لك إنه فرغنا المدينة من سكانها، وما همنا وين توقع القنابل. قدامك أكثر من 1000 بواردق وعسكري، مثل ما قلت لك ما يهون لنا فيه ولا بالمئتين جندي اللي معك.
5: أنت وش شور عليه؟

0: علامك يا سعدة، اقعدي. الله يرجعهم بالسلامة. شفتي شيء ولا زول؟
1: لو صار شيء نسمع صوت البارود من هان.

0: المواكبين. الضباط والجنود الأتراك أسرى حرب، أما الضباط والجنود العرب إذا حبوا ينضموا لجيش الثورة إحنا منقول لهم أهلا وسهلا.
1: إيه وأنا أول واحد منهم، عزلوني بيه
2: ذاكي بيك الحرب.

0: متى حدث هذا نصرت؟
1: اليوم يا باشا.
0: في الطفيلة ما أتي جندي مسلحين بمدفع، كيف يستسلمون؟
1: خيانات. قائد البلوك هناك عربي كما تعرف.
0: عربي عربي نصرت، خسرنا شوبك وسكة حديد عنيزة، واليوم اليوم الطفيلة.
2: كنتم مع حد الدقيق.
3: يا عيال ترى انتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادي فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطور الأوضاع السياسية الاقتصادية الاجتماعية الأمنية في فلسطين، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الفلسطينية أو حتى في قطاع غزة على الرغم من قرار وقف إطلاق النار، ولكن المجازر، القتل، التدمير ما زال متواصل، والهجمات على قرى الضفة الفلسطينية وسائر الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية أيضا متواصل ومستمر. وبالتالي هذا بيعكس أن هنالك برنامج عملي واقعي ملموس يؤدى من قبل المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين بدعم وإسناد من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية. للحديث عن هذه التطورات اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في رام الله. دكتور عوض مساء الخير.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم استاذ حماد. اهلا وسهلا.
0: يا مرحبا. يعني بدايه احنا في الاردن وعبر اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه بنرحب فيك دكتور عوض وبنحييك وفي موقعك المهني ومن خلالك لكل الشعب الفلسطيني، لاننا كاردنيين لا نستطيع الا ان نكون معكم متعاطفين ومتضامنين مساندين ومعبرين عن محاولات الدعم والاسناد لشعبكم، اولا من اجل الصمود، وثانيا دعم نضالكم من أجل انتزاع الحقوق الفلسطينية على الأرض الفلسطينية. ولذلك لك كل المودة كل التقدير دكتور عوض سليمية.
1: أشكرك أستاذ حماد.
0: أهلا وسهلا. طيب الحقيقة بداية، يعني أنت مقيم، أنت تعمل في رام الله ومقيم في رام الله؟
1: عملي في رام الله ولكن مقيم في الخليل. يعني اولا اسعد الله مساءكم وحيا الله الاردنيين، واسعد الله مساء جلاله الملك والمواقف الاردنيه والمواقف الهاشميه الداعمه لفلسطين منذ نكبتها وحتى تحقيق العداله الدائمه لقضيه الشعب الفلسطيني. نحييكم دائما على وقوفكم كأردنيين وفلسطينيين أمة واحدة إلى جانب إخوتكم
0: إن شاء الله. وكل الشكر والتقدير لك أستاذ عوض سليمية. طيب إذا أنت يعني بتيجي كل يوم من الخليل لرام الله؟
1: يوميا خلال بداية كل أسبوع، يعني أذهب إلى العمل يوم الأحد وأقيم في رام الله لمدة 3 أيام أحيانا 4 أيام حتى مساء الأربعاء.
0: وقديش بتستغرق المسافة الوقت من الخليل لرام الله؟
1: الوقت الطبيعي قبل أحداث 7 أكتوبر كان تقريبا من ساعة إلى ساعة وربع، ساعة ونصف في أقصى تقدير.
0: نعم.
1: اليوم بعد أحداث 7 أكتوبر بفعل الحواجز، بفعل الطرق الالتفافية، بفعل البوابات، أنت تتحدث عن أكثر من 1000 بوابة اليوم حديدية تغلق مداخل ومخارج المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وحتى الطرق ما بين المستوطنات. هناك تجد دائما الحواجز الإسرائيلية التي تقوم بإيقاف
0: يعني
1: المواطنين. بالتالي تحتاج إلى 4 ساعات أحيانا، وأحيانا تتجاوز 4 ساعات حتى تصل من الخليل إلى رام الله.
0: نعم. طيب إذا دكتور الحقيقة السؤال المباشر، يعني أنت ترى كفلسطيني كرجل بيشتغل في معهد لأبحاث الأمن القومي، يعني قريب من الحس الأمني والتقييم الأمني، تجد بأن هذه الحواجز فعلا هي لأسباب أمنية فقط أم أن هنالك دوافع أخرى إضافة للعامل الأمني، الخوف، القلق من قبل المستوطنين والمستعمرة الإسرائيلية؟ لكن هل ترى بأن هذه الإعاقات هدفها فقط أمني أم أن هنالك أسباب أخرى غير أمنية؟
1: نعم، وأنت تسير على الشارع بين المدن وبين القرى وصولا إلى رام الله تجد مجموعة من الظواهر بهدف إرسال رسالة للشعب الفلسطيني أننا كمستوطنون، أننا كإسرائيليون، أننا كاحتلال موجودين. أولا تجد آلاف الأعلام الإسرائيلية منتشرة على الشوارع على اليمين وعلى اليسار بالشوارع بالمناطق الفلسطينية أو المناطق المؤدية إلى القرى والمدن الفلسطينية، الشوارع الالتفافية التي تربط بالمستوطنات. النقطة الثانية، تجد الحواجز دائما، الحواجز وظيفتها خلق الأزمة وخلق بيئة طاردة وكارهة وضغط الأعصاب وتأخير المواطنين، تأخير المرضى، تأخير سيارات الإسعاف عن عملهم. وبالتالي هذه سياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل، بمجرد أن تصل الحاجز أقصى ما يمكن أن يطلبوه هو الهوية الفلسطينية، تفتيش تصوير للشخص، تفتيش للسيارة، يعيقك 10 دقائق، ربع ساعة، وأنت أصلاً تكون متوقف لمدة أحياناً ساعة، أحياناً نصف ساعة، أحياناً ساعتين بحسب الإجراء. أحياناً عندما تزدحم السيارات وتصل بالمئات، يقوموا بإغلاق البوابة ويغادروا هذه البوابة ويتركوا 200-300 سيارة تريد مغادرة المدينة أو المنطقة الفلسطينية، يتركوهم متوقفين. أحيانا يقوموا بإطفاء محركات السيارات ويأخذوا مفاتيح السيارات. في بعض المناطق يلجأ الفلسطينيون إلى طرق التفافية.

0: خلال قطع الأراضي، يقوموا أيضا بإغلاقها بالسواتر الترابية أو من خلال الحواجز أو المكعبات الإسمنتية. إجمالا هي رسالة أن الاحتلال ما زال موجودا على هذه الأرض، وأن أمل الاستقلال والحرية صعب المنال. هذه رسالتهم. الرسالة الكبرى هي خلق البيئة الطاردة التي يتغنى بها سموتريتش وابن كبير وكات وزير الدفاع الإسرائيلي، وهي الهدف الأول والأخير من كل هذه الإجراءات والممارسات، وهي تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم وإلى خارج تاريخهم وجذورهم واقتلاعهم من جذورهم من هذه الأرض. وبالتالي طيب، هذا الضغط بكل أنواعه مستمرا. بالإضافة إلى بالإضافة إلى قطع التيار الكهربائي، التحكم في كميات المياه، أحيانا مداهمات، اعتقالات، الدخول في وسط المدن. الآن هناك موديل جديد أصبح لا يحترم لا اتفاقيات أوسلو ولا قرارات مجلس الأمن ولا حتى المواقف الأوروبية الداعية حكومة الاحتلال على الأقل ضبط أمن نفس. الآن أصبحوا يقتحمون المناطق A ومناطق B، وأكثر مناطق A وهي مناطق وفق اتفاق أوسلو تتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية أمنيا وإداريا، وبالتالي يدخلوا في وسط المدن ويعيقوا السيارات ويقوموا بتفتيش المواطنين وتوقيفهم ومصادرة هوياتهم وأحيانا مركباتهم، وبالتالي هم يدخلوا في كل تفاصيل حياتنا في على الشوارع الالتفافية في داخل المدن وفي داخل القرى وبشكل دائم وبشكل مستمر.
1: نعم، إذن يعني كما تفضلت، المسألة لا تتعلق فقط بالجانب الأمني، إنما هنالك دوافع سياسية أيديولوجية هدفها كما تفضلت هو التهجير، لأن واضح أن المستعمرة الإسرائيلية تمكنت من احتلال كامل خارطة فلسطين بالقوة وبالدعم الأوروبي سابقا والأمريكي لاحقا، ولكنها فشلت استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني عن أرض فلسطين. ولذلك الهدف الجوهري الآن، يعني من كل الاستعراض الذي تفضلت به دكتور عوض سليمية، هو التهجير والطرد وجعل الأرض الفلسطينية طاردة لشعبها وتهجيره وتشريده كما حصل عام 48 وأقل عام 67. طيب، إذن أنت تحدثت عن يعني بن غفير وسوماتريتش، لأن كلاهما واحد مسؤول عن الشرطة والثاني مسؤول عن جيش الاحتلال، نائب وزير الدفاع أو وزير الدفاع رقم 2. طب حينما تتحدث خصوصا عن سوماتريتش، واضح أنه خطة لديه ما يسمى بخطة الحسم، وخطة الحسم يعني تقوم على ثلاث مفردات بدون ما نعد تفاصيلها. الهدف الأول هو القتل والتصفية لمن يقاوم إلى آخره، والهدف الثاني هو التهجير والرحيل سواء الطوعي ولا القسري، طبعا حتى الطوعي هو لدوافع قسرية، وثالثا الرضوخ وعدم قبول أي حقوق سياسية أو مدنية للفلسطينيين بين قوسين في أراضي المستعمرة الإسرائيلية في يهودا والسامرة، أي الضفة الفلسطينية هم لا يعتبرونها لا هي أردنية ولا فلسطينية ولا عربية، لا هي ضفة غربية ولا ضفة فلسطينية ولا جزء من خارطة الدولة الفلسطينية، هي يهودا والسامرة أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية، صحيح؟
0: نعم صحيح. في هذا المجال الآن التحالف القائم بين نتنياهو سموتريتش وابن كبير، هؤلاء المتطرفين كانوا ذات يوم على هامش العمل السياسي وليس لهم وزن، ولكن بفعل الاستيطان والمستوطنين وتشجيعهم لهذه الأعمال الإرهابية ومهاجمة المواطنين ومنازل المواطنين أصبح لديهم قاعدة جماهيرية استمدوها من الأفكار الدينية المتطرفة ذات الموروث التوراثي الذي يتحدث عن أرض إسرائيل الكبرى، والذي يتطرق إليها حتى هكذا السفير الأمريكي في إسرائيل. وبالتالي هؤلاء كانوا ذات يوم على الهامش، الآن أصبحوا في مركز صنع القرار في إسرائيل، وأصبحت أفكارهم المتطرفة مؤثرة في التشريع.

0: التطبيع والحكومة والجيش والأمن والمجال العام. سموتريتش الآن يتولى وزارة المالية، ابن جبير يتولى وزارة الأمن الداخلي، ونصف وزير دفاع. فكل ما
1: نصف
0: يحتاجه
1: عفوا نصف وزير دفاع هو سوماتريتش،
0: نعم،
1: يعني بن غفير هو وزير الشرطة، ولكن
0: نعم
1: سوماتريتش عنده وزارتين، وزارة
0: وزارة المالية
1: المالية ووزارة ونائب وزير
0: ونصف
1: الدفاع أو
0: نعم
1: شريك في وزارة الدفاع. نعم
0: نعم بالضبط.
1: نعم
0: فبالتالي كل ما يحتاجه ابن جبير في تنفيذ سياساته المتعلقة بتسليح المستوطنين، بناء المستوطنات، مصادرة الأراضي، وكل هذا التمويل يحصل منه مباشرة من وزارة المالية وزميله سموتريتش، لأن كلا الشخصين يمثلان الأيديولوجية المجردة والمتشددة دينيا. هذا الخطر ليس فقط بتقديري سوف ينتهي بانتهاء هذا التحالف، الخطر الأعمق أن يتسلل هذا التشدد وهذا التطرف بشكل كبير وعميق داخل بنية المشروع السياسي الإسرائيلي ومستقبله، بحيث يصبح الاستيطان هو قضية انتخابات داخلية. الآن في إسرائيل يتحدث عن 194 بؤرة استيطانية وصلت إلى حتى هذا التاريخ، ويتحدث عن 400 بؤرة رعوية. هذه البؤرة تبدأ بخيمة وعدد من الأغنام، ثم يومين ثلاثة تبدأ بكرفان، ثم تتسع إلى كرفانين، ثم ثلاث، ثم تيار كهربائي، وهكذا. سموتريتش وابن جبير وانضم إليهم كاس خلال المرحلة أو الثلاث أيام الماضية يتحدثون بوضوح عن التهجير. سموتريتش وابن جبير ولدينا خطة الحسم التي تفضلت وتحدثت عنها. الآن هم يعتقدون أن حتى تتم عملية التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين، هم يسمونها التهجير الطوعي، يستخدم هذا المصطلح من خلال خلق بيئة طاردة للفلسطينيين سواء في قطاع غزة سواء في الضفة الغربية، ودائما لا ننسى القدس، فما يجري في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أبدا ليس معزولا عن القدس. هم يعتقدوا أن هناك ثلاث أضلاع يجب أن تكتمل حتى يصل الفلسطينيون إلى مرحلة التهجير. الضلع الأول هي حرب الإبادة الجماعية التي يشنونها وشنوها وما زالوا على قطاع غزة، وخلق هذا الجو المتعلق بتعطيل، تعذر، تعثر خطة ترامب في القطاع، بغض النظر عن كل ملاحظاتنا ومخاطرها على مستقبل الشعب الفلسطيني والتمثيل السياسي والربط الجغرافي بين الضفة وقطاع غزة، لكن نتنياهو وسموتريتش وابن كبير تحت ضغطهما عطل هذا التقدم في هذا الموضوع تحت بند وحجج لها علاقة بما تسليم السلاح قبل الانسحاب أو الانسحاب قبل تسليم السلاح. وبالتالي الحرب، حرب الإبادة الجماعية مستمرة على قطاع غزة، وإن كانت بأشكال أخرى منها استمرار إغلاق القطاع، عدم إدخال الأدوية، عدم إدخال كل مستلزمات الحياة، لا أمل بإعادة الإعمار، الحديث عن المدن الذكية، المدن الخضراء والمخيمات الخضراء وعبارة عن مجموعة خيم تحت سيطرة الاحتلال. وبالتالي يعتقد سموتريتش أن البيئة في قطاع غزة أصبحت ناضجة، ويتحدث بوضوح أن هناك أنهم يبحثوا عن مجموعة من الدول لتهجير الفلسطينيين. وسمعنا ذات يوم في حديث كوشنر عن مستقبل قطاع غزة والتي أعلن عنها ترامب، وتحدث بوضوح حول ريفيرا الشرق الأوسط، وأن الفلسطيني الذي سيغادر قطاع غزة سيأخذ مبلغا من المال وسيقيم في إحدى الدول إلى آخره من هذه الخطة. المربع الآخر هو خلق بيئة لا يمكن العيش فيها من قبل أي إنسان في الضفة الغربية. كيف يكون ذلك؟ كما تفضل، من خلال ممارسات المستوطنين، الاستيطان، الحواجز، البوابات، طرد المواطنين من أراضيهم، احتلال هذه الأراضي، مصادرة الموارد، الضغط على السلطة الفلسطينية، سرقة المقاطع. كل هذا الوضع القائم في الضفة الغربية وفي قطاع غزة مع إغراق الضفة بالمستوطنات وبجرائم المستوطنين، عشرات الآلاف من الاعتداءات أصبحت أكثر من 6000.

0: اليومين الماضيين تحدث سموتريتش بوضوح أن أي تحالف له قادم مع أي حكومة متطرفة قادمة سيكون على أساس التهجير، لأن القرار أو القاعدة التي تحالف معها سموتريتش وابن جبير مع نتنياهو والحريدين كانت على أساس في العام 2022 قبل 7 أكتوبر كانت على أساس إغراق الضفة الغربية بالاستيطان. الآن هو أتم هذه المهمة خلال الأربع سنوات وبقي الضلع الرابع لتنفيذ هذه الخطة، خطة الحسم التي تحدث عنها في وقت سابق، وهي التهجير الفلسطيني.
1: نعم.
0: هذا طيب. الفكر المتطرف هو قائم. أعتقد أن مخاطر هذا الموضوع هو أن يمتد داخل الأحزاب الأخرى التي هي في معسكر المعارضة الآن، لأن الأجندة الانتخابية لمعسكر أيزنكوت إذا تبعنا تصريحات لبيد بنت وليبرمان وحتى جولان، لا أحد الديمقراطي لا يتحدثون عن حقوق الشعب الفلسطيني ولا يتحدثون عن دولة فلسطينية ولا عن الثوابت التي يتحدث عنها الفلسطينيين ويتحدث عنها العالم. الفروقات بسيطة جدا وليست جوهرية. أيزنكوت يتحدث بوضوح لا دولة فلسطينية ولا قدس عاصمة للفلسطينيين ولا استقلال ولا حق تقرير المصير، وحتى المنطقة فيه تخضع للنقاش، بينما يفرق شيئا بسيطا أنه يقول أن منطقة A وB هذه خاضعة للسلطة الفلسطينية. وبالتالي الحديث أن تبحث أو أن تعثر عن فروقات جوهرية ما بين المعارضة الآن التي يقودها أيزنكوت وفي استطلاعات الرأي ولبيد وبنت بالمركز الثاني وبين معسكر نتنياهو ليست كبيرة. هذا يعني أن ما أسس له سموتريتش وابن جبير الآن من عمل استيطاني، من هذا الإغراق الكبير في الضفة الغربية للمستوطنات، سوف تجد الحكومة القادمة في حال فاز أيزنكوت وتمكن من تشكيل حكومة سيجد صعوبة كبيرة في التراجع عن كل هذه الإجراءات، وبالتالي سيورث نتنياهو الرئيس الوزراء القادم بيئة أمنية صعبة سيصطدم فيها بالدرجة الأولى مع المستوطنين. وبالتالي أعتقد أن الحكومة القادمة في حال سقوط نتنياهو بسبب هذا الإرث الأيديولوجي المتطرف الديني الذي وصفهم عكابي بالإرهابيين، سيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية أن تتجاوزه، وربما سيبدأون إن قبلوا بالتفاوض على قاعدة أن هذه هي حدودنا الجديدة 2026 ولنبدأ بالتفاوض على أساسها. هذا يقودنا إلى صفقة القرن. تتذكر عندما أعلن ترامب 2022 صفقة القرن، كيف عرض خريطة الضفة الغربية عبارة عن كانتونات، عبارة عن بقع مقطعة موصولة بأنفاق، موصولة بجسور، موصولة بممرات، لكن من تحت الأرض وأحيانا فوق الأرض، لكن نسبة كثافة الاستيطان في الضفة الغربية أكثر منها أضعاف مضاعفة من الأحياء السكنية الفلسطينية. وبالتالي الخوف أن يكون سموتريتش وابن جبير ونتنياهو خلال هذه الأربع سنوات أوصلونا إلى خطة صفقة أو إعلان صفقة القرن التي تحدث عنها ترامب وأعلن ترامب بأنها أساس لإقامة الدولة الفلسطينية، وطبعا بدون القدس، وفي حينها رفضتها القيادة الفلسطينية ورفضتها الأمة العربية جملة وتفصيلا، وتمسكت كل الأطراف الداعية للأمن والاستقرار والسلام في العالم بقرارات مجلس الأمن وبحل هذا الصراع على أساس حل الدولتين. لكن اليوم على ما يبدو أن نتنياهو سيورث خليفته القادم إرث سياسي كبير، بالإضافة إلى إرث من حالة عدم الاستقرار داخل الضفة الغربية بفعل قوة ونفوذ المستوطنين.

0: وتجرؤهم وعدم محاسبتهم من قبل الجيش أو الشرطة الإسرائيلية. بالأمس عندما زار السفير الأمريكي هكابي ترمسعية، دخل المستوطنون في المنطقة التي تواجد فيها السفير الأمريكي في إشارة تحدي واضحة لهذا السفير، رسالتهم فيها أنك لا تمثلنا ولا يلزمنا أن تحدد كيف نتصرف على هذه الأرض.
1: طيب، إذن الأستاذ الدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، تحدثت بالتفاصيل حول الإجراءات السياسات من قبل سواء من قبل المستعمرين المستوطنين الإسرائيليين أو من قبل جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية بشكل واضح يعني. ولكن أنت الآن أكاديمي فلسطيني في معهد أمن قومي، وبالتالي شيء مؤكد تتابعون إجراءات وسياسات الاحتلال، وهذا انعكس على ما تفضلت به. ولكن أنت كفلسطيني الآن ومتابع وتعيش وضع شعبك الفلسطيني بكل الظروف السلبية، ولكن ما هو البرنامج، ما هي الخطة، ما هي الإجراءات الفلسطينية التي يمكن من خلالها مواجهة سياسة المستعمرة الإسرائيلية؟ كما قلت، نجح المشروع الاستعماري التوسع الإسرائيلي من احتلال كامل خارطة فلسطين، ولكنه فشل استراتيجيا بطرد كل الشعب الفلسطيني. حسب الإحصاءات قبل شهرين، بلغ عدد الفلسطينيين على كامل خارطة فلسطين، أي في منطقتي الاحتلال الأولى عام 48 والثاني عام 67، 7,400,000 عربي فلسطيني. ولذلك السؤال الجوهري الاستفزازي حقا وفعلا، هل يمكن إقامة دولة يهودية على كامل خارطة فلسطين كما يسعى ويعمل نتنياهو وبن غفير وسوموتريتش وإسرائيل كاتس وغيرهم؟ لذلك هنالك شيء مؤكد، وضع فلسطين عنوانه الصمود البقاء، ولكن الصمود واللقاء شيء ضروري وحيوي ومهم، ولكنه غير كافي فقط. ولذلك السؤال الجوهري المطروح أمام شخصية أكاديمية مهنية أمنية سياسية فلسطينية، دكتور عوض سليمية، ما هو برأيك كفلسطيني الدور العملي الواقعي للفلسطيني؟ لا تتحدث عن الدور العربي والإسلامي والدولي، هذا كله مطلوب، ولكن بالأساس أنت وشعبك الذين يصنعون الحدث، هذا هو الأساس، فماذا أنتم فاعلون؟
0: نعم، يعني أولا السلطة الفلسطينية هي جزء من مكونات الشعب الفلسطيني،
1: نعم،
0: بأمنها، برجال أمنها، بشرطتها، بأمنها الوطني وبموظفيها في الوزارات، هم جزء من هذا الشعب وليسوا غرباء. وما يمارسه الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين من كل شرائح المجتمع الفلسطيني، رجالا ونساء وأطفال، محامين ومثقفين وأكاديميين، وحتى في رياض الأطفال والمدارس. تصور أن اليوم أول يوم في المدارس هناك قوة من الاحتلال اقتحمت إحدى المدارس في شمال الضفة الغربية، هذا اليوم الأول. وبالتالي السلطة الفلسطينية هي تعاني، لأن مكوناتها وقياداتها وأذرعها وأعضاء اللجنة المركزية في حركة فتح وأعضاء المجلس الثوري أيضا في حركة فتح والوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية وعموم المسؤولين في السلطة الفلسطينية هم جزء ومكون وأساسي من السلطة الفلسطينية، وبالتالي هم يعانون نفس المعاناة التي تعانيها باقي شرائح الشعب الفلسطيني. السلطة مستهدفة بالدرجة الأولى،
1: مفهوم،
0: من وجهة نظر نتنياهو، سموتريتش وابن غفير.
1: برضو دكتور، مرة ثانية، يعني السلطة والشعب الفلسطيني مفهوم أن السلطة مع كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل عليها هي غير مطلوبة ومرفوضة من قبل هذا الفريق الحاكم لدى المستعمر الإسرائيلي، سواء الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة أو الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. ولكن أسألك كفلسطيني، ما هو البرنامج العملي الواقعي بعيدا عن الشعارات الكبيرة الإشي العملي الواقعي الملموس الذي يمكن أن يؤدي الشعب الفلسطيني في

0: مواجهة الاحتلال. يعني عندكم تجارب، تجربتكم العظيمة الانتفاضة عام 87 التي استمرت لغاية 93 وأجبرت إسحاق رابين على الاعتراف بالشعب الفلسطيني، الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، الاعتراف بمنظمة التحرير، وعليه جرى خطوتين في غاية الأهمية: الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المدن الفلسطينية، وعودة أكثر من 350 ألف إلى 400 ألف فلسطيني عادوا إلى فلسطين بفعل اتفاق أوسلو اللي عليه كثير من الملاحظات أو الانتقادات، ولكن هذه الوقائع. لذلك الانتفاضة المدنية السلمية اللي ارتقى خلالها من عام 87 ل 93 1500 شهيد، بينما في قطاع غزة عشرات الألاف يعني ارتقوا بالشهادة، هذا غير أضعافهم من الجرحى والآخرين. ولذلك أي فعل فلسطيني كفاحي على الأرض عملي وليس الشعارات الكبيرة، ما هو؟
1: يعني أولا،
0: نعم أرجوك،
1: يعني أولا نحن كفلسطينيين إذا أردنا استنساخ تجربة الانتفاضة الأولى وكانت تجربة رائعة جدا، يأتي في المقدمة منها تماسك ووحدة الشعب الفلسطيني والتآلف والتكاتف الذي كان سائدا في ذلك الوقت، وكان الناس يساعدون في خلال فترة منع التجول، يقدمون المساعدات لبعضهم البعض، وأحيانا يشكلوا مجموعة من الأشخاص الجريئين القادرين على كسر منع التجول للوصول إلى المحلات التجارية لأخذ المواد الغذائية والمساندة. وبالتالي هنا الآن في هذا الظرف، في هذا العام 2026، تبرز أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف داخل المجتمع، لأن الوحدة الوطنية وتصليب جبهتنا الداخلية الفلسطينية ركن أساسي نستطيع البناء عليه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي نحن بصددها الآن في السلطة الفلسطينية هي قضية الإصلاح السياسي وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال الانتخابات، ويبدأ هذا الترتيب بترتيب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة الحياة لعمل هذه المؤسسات. بعض المؤسسات تم دمجها أو تم اختزالها في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وكان من الأولى أن تبقى السلطة الفلسطينية جزء من منظمة التحرير الفلسطينية وليس العكس. وبالتالي عملية إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي قضية قائمة الآن، وهذا سيقودنا بالتالي إلى الانتخابات التي حددها الرئيس أبو مازن في 28 نوفمبر. عندنا قضية قتلت روح الشعب الفلسطيني هي الانقسام بين غزة والضفة، الانقسام الجغرافي والانقسام السياسي، وبالتالي وجد هذا الانقسام تيارين، وجد حكومتين، وجد نظامين، وجد دولتين. هذا منح نتنياهو سنوات وهو يتضرع من سأفاوض، أفاوض الرئيس محمود عباس أم أفاوض حركة حماس، وبالتالي هذا الانقسام آن الأوان له أن ينتهي، لأن فيه مصلحة عليا للشعب الفلسطيني وحرصا على ضياع، منع ضياع القضية الفلسطينية، لأن ترامب وميلادينوف يعدون لقطاع غزة ما لا يريدونه أن يكون جزءا من الجغرافيا وبالتالي الدولة الفلسطينية. عندنا مطلوب أيضا عمليات الإصلاح والتنشيط داخل المؤسسات، مطلوب أيضا التكافل أو النهوض بالاقتصاد والتنمية المستدامة والشراكات أيضا مع القطاع الخاص في فلسطين. لكن معظم هذه التحركات ومعظم هذا البناء، مضافا إليه التحرك الدبلوماسي والدولي والمحاكم الدولية إلى آخره، لكن كل هذا يحتاج إلى موارد ويحتاج إلى أموال. المشكلة عندنا في فلسطين هي شح الأموال، شح الموارد، مع غياب الدعم والمظلة المالية العربية، مع غياب الدعم وأحيانا دعم متقطع من الاتحاد الأوروبي، ومع استمرار سرقة المقاصة. الآن تقريبا احنا بال 2026 تقريبا 6 سنوات المقاصة لم تصل بشكل الرئيسي، والمقاصة تشكل عمودا أساسيا لدعم الاقتصاد الفلسطيني. بالتالي الوضع المادي صعب جدا عند الفلسطينيين، ومع ذلك هناك بعض الإجراءات لا تحتاج

0: أجهلة موارد نستطيع أن نقوم فيها من قبيل إنهاء الانقسام، إعادة اللحمة للبيت الفلسطيني، العودة إلى الاقتصاد المنزلي، اقتصاد الثبات الذي كنا والصمود الذي كنا نتعامل به خلال الانتفاضة الأولى، استخدام الأرض، تكثيف زراعة الأرض، الحد من الأشياء التي ليس لها لزوم في الحياة للشعب ما زال يرزح تحت الاحتلال. كل هذه الأمور كما قلت تحتاج أيضا إلى موارد. نحن في فلسطين بحاجة إلى موارد، بحاجة أن تعود مظلة أو شبكة الأمان المالية العربية لتعزيز صمود الناس. أخذ على سبيل المثال المعتقلين، تفرض عليهم سلطات الاحتلال غرامات مالية، هذا يحتاج للدفع عن المعتقل. في نادي الأسير لا توجد الآن موازنة تكفي ل 16 ألف أسير فلسطيني على سبيل المثال. بعض المشاريع في القدس، المشاريع الإنمائية التي يعمل الاحتلال على إعاقتها، هذه تحتاج إلى تمويل واستمرار تمويل. إذا ما قارنت التمويل القادم للسلطة الفلسطينية بتمويل القادم لإسرائيل من شيلدون أديلسون أو من زوجته، تجده قليل وشحيح جدا هذا المال. وبالتالي نقص الموارد ونقص الإمكانيات وشح المال أو تقطع الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية أدى إلى نوعا ما ضعف أداء المؤسسات. اليوم المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية، خذ على سبيل المثال المدارس، بدأت اليوم المدارس، الحديث الآن يدور عن 3 أيام إلى 4 أيام في الأسبوع لطلاب المدارس بسبب عدم تقاضي المعلمين رواتبهم منذ ما قبل 7 أكتوبر، وزادت بعد 7 أكتوبر 50% فقط يتقاضون من الراتب، وهذا بالتأكيد لا يكفي في ظل ارتفاع الأسعار لأنها مرتبطة بالضفة الغربية وقطاع غزة، مرتبطة بالأسعار بإسرائيل مع فارق الرواتب بين المعلم في فلسطين والمعلم داخل أراضينا المحتلة عام 48، وإن كان هناك ارتفاع بنسبة الضرائب أيضا هناك فرق كبير، لكن إجمالا أن لا يتقاضى الموظف أو المعلم راتبه، لا يستطيع أن يصل إلى مدرستي، لا يستطيع أن يقدم التزاماته العائلية والتزاماته تجاه بيتي والتزاماته الأخرى في الحياة الاجتماعية. ومع ذلك شعبنا الصامت، ليس لنا إلا هذه الأرض، سنبقى في هذه الأرض، نحن ولدنا فيها. ابن كبير وسموتريتش هم طارئون على هذه الأرض، لن ينجحوا أبدا تحت أي ظرف من الظروف في تهجيرنا من هذه الأرض. حاول رابين وحاول شارون وحاولت جولدا مير وحاول بن جوريون، وهذه الأساليب نسخة مكررة لن يترك شعبنا. كل ما جرى في قطاع غزة من دمار شامل لهذا القطاع الحريب، إلا أن حركة النزوح التي كانوا أو حركة الهجرة التي كان يعتقد بايدن عندما حض ميناءه العائم أن هذا الميناء سيحمل نصف أهل غزة إلى قبرص أو اليونان أو إلى أي دولة كان يعتقدها ملاذا آخرا للفلسطينيين، فشلت. كذلك شعبنا في الضفة الغربية ليس له إلا هذه الأرض، سنبقى فيها، سنحيا فيها، وسنموت فيها، ولن نغادرها مهما كانت السياسات ومهما كانت الممارسات الإسرائيلية من الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال أو من قطعان المستوطنين، بما فيها كل هذه المضايقات المالية وتعطيل عمل المؤسسات المتعمد بشكل كبير، وسط غياب طبعا التأثير الدولي وغياب مجلس الأمن. اليوم شبه معطل، الجمعية العامة شبه معطلة، لأن دائما الضغط الأمريكي متواجد والفيتو الأمريكي دائما متواجد عندما يستدعي الأمر خدمة مصالح إسرائيل.
1: نعم، طيب، إذا يعني الحقيقة يعني الوضع الاقتصادي كما تفضلت في غاية السوء، يعني الموظفين بيقبضوا 50% من الرواتب، هنالك حجوزات المالية من قبل سلطات المستعمرة الإسرائيلية، المقاصة، أموال المقاصة الآن بلغت يعني أكثر حوالي 5 مليارات دولار محجوزة من قبل وزارة مالية المستعمرة الإسرائيلية، يعني بأموال السلطة الفلسطينية محتجزة لديهم وعندهم. وأيضا أنت لم تتحدث، ربما أغفل

0: دور العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملوا في مناطق 48؟
1: نعم، ممنوعين من الدخول منذ أحداث 7 أكتوبر
0: نعم،
1: حتى هذه
0: يعني
1: اللحظة
0: هذول
1: بسبب استمرار البطالة. نعم
0: كانوا بوفروا دخل عالي لأنفسهم
1: نعم
0: وللسوق
1: نعم
0: الفلسطيني.
1: نعم
0: فلذلك يعني أهم شريحتين العمال الذين كانوا يعملون في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، والموظفين الأولى ما عندهم دخل، والثانية 50% الموظفين بيحصلوا على رواتب. وبالتالي يعني هذا الوضع الاقتصادي المأزوم الحقيقة أيضا جزء من البرمجة الإسرائيلية لما تفضلت من أجل دفع الوضع الفلسطيني، الشعب الفلسطيني دفعه نحو الهجرة والطوعية أو القسرية، سميها ما شئت أو سموها ما شاءوا، ولكن هذا هو الواقع على الأرض. لكن كما تفضلت أن لا جسر العبور ولا القتل الجماعي في قطاع غزة ولا التطهير العرقي أثمر أو أدى إلى تهجير فلسطيني ملموس عملي حقيقي من أرض فلسطين. طيب الآن يعني المجتمع الإسرائيلي، الانتخابات الإسرائيلية في تنافس بين 3 أشخاص، نتنياهو وإيزنكوت ويائير لابيد اللي معه نفتالي بنت، 3 بتنافسوا، وبالتالي كلاهما جميعا جميع يعني أمام حالة من التحدي في نقطتين. الأولى من يحصل فيهم زيادة على مقعد قبل أكثر من الآخرين، يعني جميعهم بيجيبوا أكثر من 20 مقعد، لكن اللي بيجيب 21 مقعد طبعا ممكن يجيبوا أكثر، لكن اللي بيجيب الواحد منهم مقعد الزيادة هو يكلف بتشكيل الحكومة. والعامل الثاني، التحدي الثاني أمامهم، هو كيف يمكن تشكيل ائتلاف حزبي يوفر العدد المطلوب، أكثر من 61 مقعد من أعضاء الكنيسة. طيب الآن يعني في ظل هذه المعطيات يبرز دكتور مسألة الفلسطينيين أبناء مناطق الاحتلال الأولى عام 48. هناك انتخابات، وبالتالي يعني هؤلاء ممكن يلعبوا دور أساسي في المستقبل، على الرغم من إمكانياتهم المتواضعة مقارنة مع الآخرين، لأنه أكثر من 80% من المجتمع الإسرائيلي ينحاز لليمين ولليمين المتطرف والأحزاب الدينية، باستثناء يعني حزب واحد الآن هو وريث حزب العمل وحركة ميرسل وحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وهذا مش راح يجيبوا أكثر من 10 مقاعد. لكن الفلسطينيين ممكن يجيبوا 13 14 15 مقعد، يعني الجبهة الديمقراطية وأحمد الطيبي الآن عندهم 5 بانضمام التجمع اللي جاب 138,000 صوت، يعني بيجيبوا 8 مقاعد 9 مقاعد إلى آخره. والحركة الإسلامية اللي قائمتها الموحدة أوريدي الآن عندهم 5 مقاعد، ممكن يجيبوا 6 مقاعد، منصور عباس بقول ممكن نجيب 7 مقاعد. فلذلك يعني أنتم كقيادات فلسطينية في مناطق 67 ولدى السلطة، كيف تنظرون؟ كيف يمكن الرهان؟ كيف يمكن دعم وإسناد يعني حالة الشعب الفلسطيني في مناطق 48؟ لأنهم سيلعبون دور أساسي، وهم يعني الحقيقة بشكلوا رأس حربة سياسية في مواجهة يعني سياسات اليمين المتطرف، لأنهم أيضا من المستهدفين. يعني عمليات الإجرام الجنائية شبه يومية، قتل بشكل منظم، عصابات منظمة، وأيضا هنالك تدمير للقرى وللمنشآت الفلسطينية في منطقة النقب لبدو النقب. ولذلك كيف تنظر لدور الفلسطينيين في مناطق الاحتلال الأولى عام 48؟
1: نعم، يعني التقارير الإسرائيلية وهناك بعض التقارير الأخرى تتحدث أن قيادات من السلطة الوطنية الفلسطينية طلبت من أخوتنا بال48 قادة الجبهة والتجمع والعربية للتغيير ضرورة الوحدة الوطنية والذهاب إلى صندوق الانتخاب موحدين بهدف تشجيع الناخبين الفلسطينيين من أراضينا المحتلة عام 48 للخروج، كل من له حق الاقتراع أن يخرج من بيته ويذهب لصندوق الانتخاب. الهدف بالأساس هو إسقاط

0: هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي لا ترفع إلا شعار الدم والموت للفلسطينيين وللعرب. وفعلا كان هناك تحالف لثلاث أحزاب الفلسطينية أو ثلاث حركات، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وأعلنوا رسميا انطلاق القائمة المشتركة الثلاثية. هذا الوضع وفق مؤشرات الرأي حسن المزاج والوضع الناخبين ورفع مؤشر وفرص حصول هذه الثلاث أحزاب في النتائج أفضل مما كانت عليه منفردة. مع منصور عباس استطلاعات الرأي تقول أن الفلسطينيين بإمكانهم أن يتخطوا حاجز 15 مقعد، لأن من يحق له حق الاقتراع بالورقة والقلم مثل ما بيحكوها محسوبة، يستطيع الفلسطينيون في 48 إذا ما خرجوا بالنسبة المطلوبة أن يحققوا 15 مقعد في هذه الانتخابات، وبالتالي يصبحوا ركنا أساسيا ومكونا أساسيا في ترجيح كفة أي من الائتلافات القادمة للحكومة وشكل الحكومة القادمة. مؤشرات الرأي حتى هذه اللحظة تعطي تحالف نتنياهو 51 مقعد، 52 مقعد بحسب هذه بحسب الجهة التي تنظم هذا الاستطلاع. إذا كانت الجهة من من من من جماعة نتنياهو من مؤيدي نتنياهو تمنحه 53-54، لكن في أفضل أحواله نتنياهو يحتاج من 7 إلى 9 مقاعد حتى يحصل إلى 61 مقعدا لحسم الحكومة وتشكيل الحكومة. على الجانب الآخر أيزنكوت، لبيد وبنت يحصلوا من 56-57 في أفضل أحوالهم 57 مقعد، ومعهم جولان الحزب الديمقراطي الذي يصل من 9 إلى 10 مقعد. وبالتالي إذا ثبت جولان على توجهاته السياسية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كما نقرأ، هذا يعني أن العرب مع جولان 25 مقعد، بمعنى أنهم يتفوقوا على أيزنكوت ويتفوقوا على نتنياهو بحزب الليكود بشكل منفرد. وبالتالي سيكون العرب والتحالف العربي مع جولان نقطة مؤثرة وفاصلة في مستقبل تشكيل الحكومة القادمة. المقعد 61 سيكون هو المقعد الفائز. فرص نتنياهو حتى هذه اللحظة ضعيفة بالنظر لعدم التزام الأحزاب الدينية الصغيرة التي لا تستطيع تجاوز نسبة الحسم، عدم التزامها بالانضمام تحت أعباء نتنياهو وباقي الأحزاب الأخرى، وبالتالي هناك تخوف من قبل نتنياهو بتضييع عشرات آلاف الأصوات بسبب كثرة هذه الأحزاب الصغيرة التي لا تستطيع تجاوز نسبة الحسم. وبالتالي إخوتنا الفلسطينيين قادرين على تعديل كفة الميزان لصالح أي حكومة قادمة تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبحق الفلسطينيين في 48 بأنهم ملح الأرض وأصل الأرض، والمساواة يجب أن تنطبق عليهم، شأنهم في ذلك شأن أي مواطن إسرائيلي وليسوا مواطنين من الدرجة الأولى. وأعتقد وأثق أنهم قادرين على تعديل كل القوانين العنصرية التي صاغها سموتريتش وابن جفير ومررها نتنياهو إرضاء لهؤلاء المتطرفين خلال 4 سنوات الماضية.
1: طيب إذا الحقيقة الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة يمكن أن يؤدوا فعلا دور وأن يشكلوا رافعة أولا لحالاتهم لاحتياجاتهم المعيشية، وثانيا لشعبهم الفلسطيني يعني في تغيير النسبي للوضع الإسرائيلي في تشكيلة حكومة يمكن أن تكون أقل تطرفا وليس استجابة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولكن أقل تطرفا لأنها ستعتمد على يعني يائير جولان، وستعتمد على النائب منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية أو رئيس قائمة الموحدة اللي بيقول بوضوح يجب أن نكون في الداخل وشركاء

0: حينما نكون في الداخل يعني نلغي أو ننهي أو نخفف الإجراءات والسياسات العدوانية ضدنا، وفي نفس الوقت نكسر ما يسمى يهودية الدولة، أي نصبح نحن شركاء لأننا نملك 20% من المجتمع في مناطق الاحتلال الأولى عام 48. إذن هذه محاولات واجتهادات يعني بهذا الاتجاه. وبالتالي يعني هل يمكن دكتور عوض سليمية أن ترى بأن الانتخابات ستسير بهذا الاتجاه، أم أن نتنياهو حفاظا على شخصه أولا وحفاظ على ائتلافه ثانيا ممكن أن يقوم بأي عمل يخرب مسألة الانتخابات أو تأجيلها أو الآخر؟ هل الفرص متاحة أمامه بهذا الاتجاه؟ هل الظرف يسمح له، خصوصا أن خصومه من اليمين اللي ما بقدر يزايد عليهم سواء أيزنكوت أو يائير لابيد ما بقدر يزايد عليهم، بالتالي هل ممكن يسمح له باستمرارية السيطرة والتسلط وبالتالي تخريب مسألة إجراء الانتخابات ب 27/10/2026؟
1: نعم، يعني هذه هي أول انتخابات في إسرائيل تأتي في موعدها 27/10. في العادة الانتخابات الماضية كان يتم دائما تأجيلها بالتوافق بين الحكومة وبين الأحزاب المعارضة داخل الكنيست الإسرائيلي، ولكن هذه على الرغم من كل الظروف التي مرت بها المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر وما تلاها جاءت في موعدها المحدد في الفترة الماضية.
0: يعني سابقا كانت في 1/11/22.
1: في العام 22 كانت آخر انتخابات أتت بنتنياهو بهذه الحكومة المتطرفة. خلال الفترة الماضية برزت تقارير في إسرائيل تتحدث أن نتنياهو إذا استمرت استطلاعات الرأي نحو خسارته لهذه الانتخابات فربما سيذهب إلى فتح جبهة إما مع قطاع غزة يستأنف الحرب تحت حجج أو إلى جنوب لبنان، وربما يذهب لمهاجمة إيران، وبالتالي يدخل الطوارئ حيز التنفيذ ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، وبالتالي تحت هذه الحجة يستطيع تأجيل إجراء عملية تأجيل إلى حين تحسين وضعه الانتخابي. أيضا هناك تقارير تحدثت أن هناك خلاف بين المستوى السياسي والمستوى الأمني. المستوى الأمني في إسرائيل يشعر أن المستوى السياسي الحالي يدفع بالأمور في الضفة الغربية من خلال الاستيطان والمستوطنين إلى وضع وإلى حالة الانفجار خدمة لأجندته السياسية، وأن القادة الأمنيون تحدثوا بوضوح أنهم لن ينجروا إلى معركة في الضفة الغربية ليس لها داعي إلا لخدمة أجندة نتنياهو، وبالتالي ينؤون بأنفسهم بعيدا عن سياسات نتنياهو سموتريتش وابن جبير. حتى هذه اللحظة خلال اليومين القادمين سيتم تسليم القوائم النهائية والمرشحين النهائيين للأحزاب للجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، والأمور تسير بالاتجاه المخطط له. لكن لا يمكن أن نستبعد تحت أي ظرف ربما يلجأ نتنياهو إذا استمر تعثر مؤشرات استطلاع الرأي بهذا السوء لنتنياهو وتقدم الأحزاب المعارضة، ربما يلجأ نتنياهو إلى هجمة على إيران تحت مبرر أن وصلت معلومات أمنية تؤكد أن إيران ستقوم أو ستنفذ هجوم، أو ربما يفتح جبهة جديدة على غزة. لكن بشكل عام الإطار العام والجو العام في إسرائيل هو انتخابات يوم 27 أكتوبر، وبالتالي إذا صار الوضع على ما هو عليه وصدقت مؤشرات الرأي ستكون هذه آخر فرصة لنتنياهو في رئاسة الوزراء في إسرائيل.
0: طيب، إذن يعني الانتخابات الإسرائيلية يعني مرجح أن تتم، والأجواء أجواء انتخابية رغم وجود يعني احتمال بتغيير الأولويات لدى المستعمرة الإسرائيلية بشن حروب في غزة، في لبنان، في إيران إلى آخره. طيب نعود إلى المسألة اللي طرحتها حضرتك حول الاستجابة للظروف التي تواجه الشعب الفلسطيني، وهي أحد العوامل قلت الإصلاحات السياسية. هذه الإصلاحات السياسية يعني الحقيقة لها عامل أساس اللي هو الانتخابات التي يمكن أن تتم ب 28/11/2026، هكذا أعلن الرئيس الفلسطيني. طيب هل هذه الانتخابات في نظرك دكتور ممكن تتم؟ لقد سبق للرئيس أن أعلن انتخابات ووضع إجراءات والآخرين وبعدين ألغاها تحت حجة الآخرين يعتقدون أنها حجة ليست صحيحة وليست دقيقة، وهي حجة يعني عدم مشاركة القدس، مع أنه يعني في انتخابات سابقة مرتين حصلت يعني بشكل أو بآخر أهل القدس بيشاركوا حتى بدون يعني تسهيلات إسرائيلية بهذا الاتجاه. لذلك هنالك يعني قلق بأن هذه الانتخابات الفلسطينية يمكن أن تؤجل، ما رأيك في هذا الاتجاه؟
1: موضوعين، موضوع الإصلاح في السلطة الفلسطينية، الإصلاح الذي نريد هو إصلاح فلسطيني يخدم القضية الفلسطينية والثوابت الفلسطينية ومن عدسة الفلسطيني، نعم. وليس من عدسة الأمريكي ولا من عدسة الإسرائيلي. نحن لا نريد سلطة متجددة على مقاس ترامب وعلى مقاس الإدارة الأمريكية، نحن نريد سلطة وطنية تؤسس لدولة فلسطينية وتقودنا إلى دولة فلسطينية مستقلة، وليس من عدسة أيضا إسرائيل، هذه السلطة المنضبطة أمنيا وسياسيا والتي لا تنازع إسرائيل على حدودها ولا على سيادتها ولا تحتج لدى الأمم المتحدة ولا الجمعية العامة ولا محكمة الجنايات الدولية ولا محكمة العدل الدولية، هذه ليست سلطة إصلاحية وليست إصلاح كما يريد الفلسطينيين. الفلسطينيون يريدون سلطة متجددة بمؤسسات وطنية تحكم بالقانون الفلسطيني وبالنظام الفلسطيني وبالتوافق الفلسطيني خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني ولمصالح المواطنين الفلسطينيين. تعارضت مع المصالح الأمريكية، لم تتعارض مع المصالح الأمريكية، هذا شأن داخلي فلسطيني ليس علاقة لأمريكا ولا لإسرائيل فيه. هذا فيما يتعلق بالإصلاح. فيما يتعلق بجو الانتخابات، أنا بتقديري حتى هذه اللحظة الأجواء هي أجواء انتخابية، وكل المؤشرات حتى هذه اللحظة داخل حركة فتح تقول أن هناك انتخابات، وأن الرئيس محمود عباس مصر أن تكون هناك انتخابات في نوفمبر، وهناك حراك داخل الأطر الحركية لحركة فتح وباقي الأحزاب والفصائل الأخرى كلها تتحرك في الميدان، وبدأت التنظيم، ويقال أن هناك أشخاص بدأوا يتحركوا لتشكيل
0: القوائم
1: نعم واستعداد القوائم والبرنامج الانتخابي، لكن ماذا سيطرأ حتى 28 نوفمبر القادم؟ هذه الفترة طويلة، لا أحد يستطيع التنبؤ ما الذي سيحصل، ما هي المفاجآت، أين سيذهب ترامب مع إيران، أين سيذهب نتنياهو في حروبه وجبهاته التي لا تنتهي، ماذا سنفعل هنا في الضفة الغربية، كيف سيتم ترتيب إجراءات قطاع غزة بعد تدمير السجل المدني وفقدان مئات آلاف الشهداء والجرحى وخارج القطاع، هذه كلها تحتاج إلى إجراءات عملية وتحتاج إلى ترتيبات، والأهم من ذلك نحن بحاجة إلى توافق، كيف نذهب إلى انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية على برنامج وطني فلسطيني واحد يقود إلى إنهاء الاحتلال ويبني الدولة الفلسطينية. فالانتخابات ليست هدف بحد ذاتها، وإن كانت هي مهمة جدا، لكنها هي وسيلة نحو بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية
0: كل الاحترام
1: المنشودة التي نريدها.
0: دكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي في رام الله في فلسطين، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وبشكرك على استجابتك لدعوتنا لأن يكون هذا الحوار الثري، وإن شاء الله نتواصل إياك في ظروف فلسطينية أفضل.
1: أهلا وسهلا بكم، تشرفنا، تحياتنا لكم في فلسطين دائما.
0: أشكرك. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: رحلة الصفار إلى فرنسا، محمد بن عبد الله الصفار، الأندلسي التطواني، الجزء الأول.

0: نحن اليوم مع رحالة مغربي جديد، وفي رحلة إلى فرنسا قام بها في العام 1845 للميلاد.
1: وقد تمكن هذا الرحالة بفضل اتساع آفاقه الأدبية من إثراء المؤلف الذي وضعه عن رحلته بأشياء أصيلة وأبيات شعر ومقتبسات من القرآن الكريم والحديث الشريف وأقوال مأثورة وأمثال ونوادر.
0: وأديب هذه الرحلة كما يدل اسمها هو محمد بن عبد الله الصفار الأندلسي التطواني، والذي ما إن عاد من رحلته إلى فرنسا حتى حمل القلم في يوم من أيام ربيع العام 1846 للميلاد، وشرع في الكتابة في جو مفعم بروائح بساتين البرتقال وأزهارها المتفتحة في بساتين تطوان مسقط رأسه.

0: تكمن أهمية رحلة الصفار في قدرة كاتبها على تقديم أجوبة عن أسئلة تشفي غليلة، فلطالما تساءل قائلا:
1: أين يكمن سر قوة الفرنسيين؟ كيف تمكنوا من الوصول إلى هذا المستوى من القوة؟ وكيف استطاعوا قهر الطبيعة وإحكام قبضتهم على مسارها بطرق وأساليب خافية عنا؟ وباختصار، ما هو وضع حضارتهم وما هي أوجه اختلافها عن حضارتنا؟

0: أيها الأعزاء المستمعين، معكم سنطلع على مسار رحلة الصفار والذي كان له القدرة على فتح عالم بعيد عن عالمه، وهو نقل مشاهداته إلى غيره. وأترك للزميلة شيماء مهمة تعريفكم على بطاقة رحالتنا الشخصية.
1: بكل سرور، اسمه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، أندلسي الأصل، تطواني المولد، من أسرة متواضعة لكنها غنية في ثقافتها وأصلها المتميز، كما ذكرت الباحثة سوزان ميلار التي اختارت مخطوطة الصفار عن رحلته موضوعاً لأطروحة نالت بها درجة الدكتوراه في التاريخ بجامعة ميتشيغن عام 1976.

0: 70.
1: ومما عرف عنه أنه بعد إنهاء دراسته بدرجات من الامتياز كان الصفار على أتم الاستعداد لاحتلال أعلى المراتب في المجتمع المغربي. انشغل بمهام التدريس والعدلية، وحظي عند التطوانيين أهل بلده بالاحترام والتقدير.
0: الحديث عن فصول حياة محمد الصفار أيها الراوي يعزز فهمنا لمضمون رحلته ويساهم في تعميق معرفتنا لجوانبه، إلا أننا نؤثر أن ننقل ما تضمنته رحلته، حيث نعمل بما ذكره الناقد بول فوسيل من أن أدب الرحلة فن أدبي.
1: وما قاله هذا الناقد ينطبق بقوة على رحلة محمد الصفار، وقد تكون نموذجا للفن الأدبي، وسواء أكان السفر من أجل المتعة أم كان في إطار القيام بالواجب الذي تفرضه طبيعة العمل، فإن السفر فترة فاصلة تفرض ذاتها على الحياة اليومية.
0: يبدو من خلال رحلة محمد الصفار أن الابتعاد عما هو مألوف والانتقال إلى حالة ذات مستوى شعوري وفكري أسمى أمر واضح تمام الوضوح، وهو لم يتمالك نفسه حينما أشرف على مغادرة تطوان، فجادت قريحته بالبيتين التاليين:
2: أتطواننا الغراء، هل يسعد الدهر بأوبتنا كيما يعود لنا الوصل؟ وهل يبدو أو يدنو محياك بعدما تلاطمت الأمواج ويجمع الشر؟

0: نتساءل، ما هي عناصر الأسلوب التي منحت الصفار تلك المزايا المطلوبة في صياغة أدب رفيع؟ ويأتي الجواب بأنه القرار الذي اتخذه لصياغة تقريره في قالب الرحلة، وكان من الأجناس الأدبية ذات الأصول العريقة الكلاسيكية.
1: ويجب ألا يغيب عن بالنا أيضاً أن ذلك الجنس الأدبي قد عرف نموه بصورة زاهية في كل من الأندلس وبلدان المغرب، وبفعل الإيمان العميق لسكان المغرب وبعدهم الجغرافي عن منابع الإسلام الأولى في شبه الجزيرة العربية، كانوا حريصين أشد الحرص على أداء فريضة الحج.
0: صحيح ما تقولينه يا شيماء، كان الوصول إلى الديار المقدسة من أكثر الأمور إثارة للمشاعر، إذ تنضوي تحته كل وقائع الرحلة. وعلى مستوى الزمن فإن أدب الرحلة قد يمتد ليشمل روايات تتعلق برحلات لأغراض أخرى من طلب العلم أو الذهاب برحلات سفرية في إطار مهمة دبلوماسية.

0: لم يكن الصفار على معرفة سابقة أو مباشرة بالبلاد الفرنسية، ولكن من المؤكد أنه كان قد تمكن مسبقاً من تكوين أفكار وتصورات تتعلق بأوروبا، معتمداً في ذلك على غيره من الذين حلوا قبله في ربوعها.
1: والجميل هنا أن الصفار قد عاد إلى كتابات ابن خلدون المؤرخ والفيلسوف والمنظر الاجتماعي المغاربي، والذي عاش خلال القرن الرابع عشر للميلاد. وكانت المقدمة أهم وأغنى المصادر على الإطلاق الذي استقى منها الصفار أفكاره، سواء في مواضع الجغرافيا والمجتمع أو حول طبيعة السلطة السياسية.
0: ونظريات ابن خلدون المتعلقة بالتنظيم الاجتماعي زودت محمداً الصفار بأفكار واضحة المعالم عن المجتمعات الفاعلة، وكل الأشياء التي شاهدها في فرنسا من دور وبنايات مشيدة وورشات عمل نابضة بالحيوية وحقول مزروعة كانت دلائل ناطقة بدرجات التقدم الحضاري.
1: إن كل ما ذكرت يا شيماء من أن ابن خلدون هو من ساهم في وضع الأسس التي بنى عليها الصفار رحلته هو صحيح، ولكن يجب أن نعلم جميعا أن الشيخ رفاع الطهطاوي هو الذي زود رحالتنا بمواد البناء.
0: كلامك صحيح أيها الراوي، إذ يبدو أن كتاب الطهطاوي كان مفتوحا أمام رحالتنا، حيث إنه استمد منه أشياء عديدة، وهناك أوجه تشابه كبير في الأسلوب والشكل وفي بعض التفاصيل.

0: وجد الصفار نفسه منذ وصوله إلى فرنسا أمام مشاهد وأشياء مثيرة كانت جميعها غير معهودة لديه.
1: نعم، فقد قدم الرحالة من عالم ينتقل فيه المسافرون على الأقدام أو على الدواب ليحل في أوروبا التي دشنت وقتها انتقالها من مرحلة الاعتماد على القدرات الحيوانية إلى القوة الميكانيكية.
0: ولذا عندما ركب عربة القطار لأول مرة أصابه العجب والدهشة لسرعته، فقال:
2: إنه يسير سيرا لم يعهد مثله في الإسراع، يكاد أن يسير الطير في الهواء.

0: نعود لرحالتنا وهو يخط ديباجة مخطوطة رحلته.
1: وكما تعودنا مع جميع رحالتنا العرب، نستمع إلى هذا الرحالة الأديب وهو يتلو ما قد كتب.
2: الحمد لله مسير الخلائق في البر والبحر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد باختراع هذا العالم وإبداعه من غير سبق ولا مشاكلة. جعل فيه مدنا وأمصارا وبراري وقفارا وقرى كبارا وصغارا، وبث فيها أمما مختلفي الألسن والألوان والأديان، ليزداد أولي البصر اعتبارا وذوو العقول إبصارا. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، والمبعوث لسائر الأمم، صلاة تامة زكية مباركة سنية نفوز بها بفضل الله بالمقامات العلية والإكرامات الهنية. أما بعد، فأقول كان خروجنا من معاهد أنسنا ومطايب عيشنا ومسقط رأسنا بلدتنا تطوان، أبقاها الله محفوظة على توالي الأزمان، صحوة يوم السبت في شهر ذي الحجة الحرام. مضت منه 13 ليلة متمم عام 61 و200 وألف. وقد أنشأ لسان الحال وساعده المقال فقال: أتطواننا الغراء، هل يسعد الدهر بأوبتنا كيما يعود لنا الوصل؟ وهل يبدو أو يدن محياك بعدما تلاطمت الأمواج ويجمع الشمل؟ سقت ديمة هطلا ربوعك وارتوى حما طالما كان السباق به يحلو. فأوصيك بالأحباب خيرا، وإنني على عهدهم باق ولو نأت السبل.

0: مع وصية الصفار لأحبابه نصل إلى آخر حلقتنا لهذا اليوم.
1: إلى اللقاء غدا بإذن الله مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.